0: في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، مرحبا بكم في اخر غونديفو زيد من اول ساعه بالنسبه للبرمجه الشتويه. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه جيده، ان شاء الله تكونوا في فورم، ان شاء الله جمعتكم انطلقت كيف ما حبيتوا، ان شاء الله كانت بدايه موفقه للناس الكل، وان شاء الله التلامذه اللي عداوا البارح اول امتحانات دوره المراقبه ان شاء الله كانوا الظروف الكل كانت طيبه، وان شاء الله امتحانات كانت في المتناول، وان شاء الله يا ربي ما نسمعوا كان الخير في الايام المقبله. ان شاء الله زينه للتلامذه الكل وموافقين، وسوني كان اكزامان ديما نقول، وان شاء الله بنجاح للناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، نحب نشكركم زيد على استماعكم لينا طيله الموسم هذايا، على متابعتكم، على انكم تبداو النهار معنا، على انكم تختاروا انكم تبداو صبحيتكم مع موزيك اف ام ابارتير من 5 متاع الصباح، حاجه ما تنجم كانت تفرحنا. نحب نشكر زياد اللي رافقنا في الاخراج طيله الاسبوع هذايا. تحيه كبيره زيده فاطمة اللي يوميا تسمعها في الزابينج، واللي طيلة الموسم هذية أمنت لكم الزابينج، واللي خليتكم ديما في متابعة لأهم التصريحات وأهم أتقال في مختلف برامج موزايكا فام. زيدا اليوم اخترت في البلايليست متاعنا أنه يكون فما عدد من الفنانين اللي يكونوا حاضرين في المهرجانات، ما بينهم مهرجانات حمامات الدولي اللي هبطت البرمجة متاعه. دونك خلي نقترح عليكم أول صوت اليوم الصباح، والأغنية طلعت يا محلى نورها من عند مارسيل خليفة اللي يكون موجود في مهرجان حمامات الدولي نهار 24 جويلية. مرحبا بالناس الكل، هذه أول ساعة.
0: أول ساعة.

0: ياسمين حمدان. لا مش انا اللي ابكي. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. زاده ياسمين حمدان هي من بين الفنانين والوجوه اللي باش تكون حاضره في مهرجان حمامات الدولي. دونك نستدعاكم منكم تشوفوا العرض نتاعها اللي باش يكون نهار 13 جويليا. وهكا خذيتوا فكره على الستيل نتاعها. دونك نهار 13 جويليا في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. بعد شويه موعدنا مع الميتيو ناخذوا فكره على التوقعات الجويه. بيبي نهار 15 جويليا الفنانة الإسبانية باش تكون موجودة في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. نسموها توتفيد في سيمبري مي كيدرا.
1: كومو ديسير كي مي بارتي ميل لا اكينيتا دي مي هويسو كان كايدو لو اسكيما دي مي فيدا اورا كي تودو ايرا بيرفكتو y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío

0: اليوم 30 جوان تقسموا غيم جزئين على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلية رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، وتشمل بعض أجهة الشرقية. البحر مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل. درجات الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 30-34 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 35-40 درجة ببقية الجهات. وبالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. غدوة الأربعاء 1 جويلية أو نهار في سيونس يونيك، الحرارة في انخفاض طفيف، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل مع سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف خاصة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، مع ظهور خلية رعدية تكون مصحوبة بأمطار. وغدوة الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: زين معكم حتى ل 6 متاع الصباح، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية موعدنا مع ليزيفيلمون دو جور، الاخبار لاكتواليتي تلقاها موجودة معنا في اول ساعة. سليف كيتا افريكاندو توت فيتي، وساعة مرحبا بكم
1: اول ساعة

0: اللي باش يكون حاضر في مهرجان حمامات نهار 31 جويليه. وصلنا لموعدنا موعد الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور.
1: ليزيفينمون دو جور
0: شان هاركم مبروك الناس الكل مرة أخرى اللي لحقتوا فينا توا. هذا موعد الأكتواليتي في أول ساعة. خلينا نحكيه على التوجيه الجامعي اللي انطلاقا من اليوم يتم إعادة فتح البوابة متاع التسجيل لتحيين أرقام الهواتف وزادة للحصول على الموتباس متاع التوجيه الجامعي. هذا ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس، اللي قالت أنه انطلاقا من اليوم الثلاثاء باش يتم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل للبكالوريا قدم الناجحين في الدورة الرئيسية 2026. وقالت زيدا أنه إعادة فتح البوابة يهدف إلى تمكين الناجحين واللي ما تحصلوش على الموتباس الخاص بالتوجيه الجامعي أنهم يعملوا ميزاجور للأرقام متاع تليفوناتهم، وأنهم يحطوا كان عندهم أرقام جديدة اللي يحبوا يتلقاوا عليها الاسماس اللي تتعلق بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. والعملية هذه باش تكون بالتنسيق مع وزارة التربية. هذه البلاغ دايوغ تلقاوه موجود على الصفحة الرسمية لوزارة التربية، وتلقاوه زيدا كل التفاصيل، وتلقاوه حتى زيدا اللين موجود اللي يخليكم تدخلوا للبلاتفورم هذه لعملية الحصول على الموتباس متاع التسجيل. نحكي زيدا على التغيير اللي بش يشمل المواعيد متاع القطارات اللي بش يكون أبغتغ من غدوة 1 جويلية. دونك فما القطارات متاع حويز تونس وحويز الساحل اللي بش تأمل نقل المسافرين انطلاقا من غدوة وحتى نهار 31 أوت حسب الأوقات الجديدة اللي تلقاوها زادة موجودة بالنسبة لسوسة باب جديد المهدية. تلقاو التفاصيل على الصفحة زادة الرسمية اللي تلقاو من خلالها المواعيد الكل. تلقاو فيها نحكيو على صفحة رسمية بيانسور متاع الشركة الوطنية للسكاك الحديدية التونسية. تلقاو التغييرات بالنسبة لصيف 2026، فما برشا تفاصيل دونك تنجموا تلقاوهم موجودين. تلقاو حتى بالنسبة لحويس تونس، تونس حي الرياض، تلقاو تونس القبعة، وتلقاو تونس بوغاتفا. دونك هذوما الثلاثة تلقاو كل المواعيد، وسوسة باب جديد المهدية كما قلت في البداية تلقاو فيها زادة التفاصيل متاع التغييرات. دونك ديما نذكركم راهو يكون ديما مع البداية متاع الأشهر متاع جويلية وأوت يكسير التغيير هذية. ونحكي زادة بيسكو فما سيونس يونيك، دونك فما تغيير على مستوى المواعيد. خلينا نختموا بالخبر هذا اللي هم بلدية تونس، المصالح البلدية بتونس العاصمة اللي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المدخلة نفذت حملة ميدانية شملت المحيط متاع عدد من المستشفيات من بينها معهد صالح عزيز، مستشفى الهيدي الرئيس، ومستشفى الرابطة. وهذا في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتساب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام. لذلك الحملة هذه فيها تم من خلالها إعادة إزالة عدد من الأشكاك والانتساب الفوضوي اللي تعيق حركة المرور، تعيق زادة المترجلين، وهذا حرصا على تطبيق الترتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان زادة سلامة مستعملي الطريق ورواد المؤسسات الصحية. وأكدت بلدية تونس أن الحملات هذه راهي مازالت باش تتواصل بصفة دورية في مختلف النقاط، وهذا في إطار تكريس احترام القانون والمحافظة زادة على جمالية الفضاء العام.
1: Les événements du jour.
2: أول ساعة.

0: خمزين الناس الكل وقعت اخذوا فكرة علشان يستنى فينا بعد لحظات في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: موعدنا بعد 20 دقيقة تقريبا من توا معاكي في أحلى صباح الكل في آخر موعد من أحلى صباح بالنسبة للبرمجة الشتوية هذية. دونك كالعادة أهم المواعيد اللي تعودتوا بيهم واللي استنستوا بيهم يكونوا موجودين معاكم، الأخبار كل ما يهمكم زيدا من تفاصيل والربح زيدا اللي يكون زيدا موجود حتى لآخر نهار في أحلى صباح، ربح ديما موجود. تقافات ما كالعادة في دقيقة حظ 46 دقيقة خربش تربح، مازالت عندكم من كارت دو ريشارج اليوم من هدايا زي كفام تنجموا تربحوها مع مين؟ مع السبعة غير درج، وإن شاء الله تكونوا انتم من بين الربحين معنا. 17 دقائق موعد الأكتواليتي اليوم، باش نحكيوا على الحريقة، باش نحكيوا على البحر، باش نحكيوا على كيفاش ما يزمنيش نخرجوا الحريقة وكيفاش نجموا نتعاملوا حتى كان باش نمسوا الحريقة وكي باش تخرج من البحر، كيفاش ننبهوا صغيرات، كيفاش ننبهوا الناس القرب منا. باش يكون ضيفنا رئيس جمعية تونسي، باش نحكيوا معاه بأكثر تفاصيل على قناديل البحر، نحكيوا على قنديل البحر الأزرق وقت اللي نشوفوه في البحورات وشطوط التوينسة متاعنا، كيفاش نتصرفوا وشنية الوقاية اللي نجموا نعملوها. هذا الكل نحكيوا فيه بأكثر تفاصيل 27 دقيقة. الموعد يكون في 10 مينوت كرونو، أكيد باش نرجعوا على المباراة اللي مازلت كيوفيت اللي وفيت بمنتخب بالفوز منتخب المغربي، باش نحكيوا بأكثر تفاصيل على المونديال والمباريات اللي مازلت شان فما في الجولات القادمة. هذا الكل نحكيوا فيه مع مكي يوميا في 10 مينوت كرونو. موعد دا ربح مازال مع جديدة في صباح تربح، تكلمونا على 71113000، جاوبوا على سؤال وتربحوا معنا لودو برودوي من اهداء جديدة. الموعد دا مع ايمن في الو كوندكتور 200 دينار من اهداء توتال انرجي، واللي مازال زاد باش تتواصل الو كوندكتور باش تكون موجودة معكم حتى في الموسم الصيفي. دونك مازال عندكم فرصة انكم تشاركوا وتربحوا ان شاء الله ديما مربوحة مع توتال انرجي ومع موزايك اف ام. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع اياد دهماني في مع اياد الباغوميتر كالعادة، هو موعد الأخبار والأكتواليتي، ونختم كالعادة بالتصريحات والمواضيع المثيرة للجدل في انتباه أشقال. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل، شكركم زيد على الاستماع لنا طيلة الموسم هذية. تحية للناس اللي لقايت هذية يبدأوا ديجا خرجوا يبدأوا في خدمهم، شدوا ثنية اللي يتنقلوا يومين لقايت هذية، اللي روحوا زيدا تاو يخدموا لي الكامل، اللي مروحين تو سامبلمون تاو. تحية للناس الكل وشكرا لكم، ونحب نسلم زيدا برشا على ليكيب اللي رافقت أول ساعة الكل من بداية الموسم حتى اليوم. مرسي بوكو زيدا زياد اللي رافقنا في الإخراج ليلة الجمعة هذية، مرسي فاطمة زيدا اللي سمعتوها في الزابينغ، وانتم زيدا إن شاء الله نتمنى لكم نهار ما فيه كان الخير، إن شاء الله نهاركم ما فيه كان الحاجات المزيانة الكل. موعدنا إن شاء الله بعد لحظات مع كيب أحلى صباح الكل، إن شاء الله نهاركم زين.
1: Les programmes du jour Mosaïque FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، ان شاء الله باذن الله صباح رباح، وان شاء الله موافقين صبحيه اليوم 33 جوان 2026، وهو اخر يوم في البرمجه الشتويه لموزايكا فام. ابتداء من الغدوه ان شاء الله بتكون عندنا موعد مع البرمجه الصيفيه باش نتقابلوا في نفس التوقيت نحن في شهر سبتمبر ان شاء الله باذن الله، كان احيانا ربي باذن الله ان شاء الله، وكان خلتنا القدره والقدر ان شاء الله باذن الله، والكتبه كل شيء بالكتبه. ايش نقول؟ صباح النور ندو، صباح شحوينك، ان شاء الله تكون في صحه جيده. او ميرسي ناديه، شكرا ناديه لكل ما عملت فينا من عميل على طول هذه البرمجة الشتوية، وأحسنها أكثر من أسوأها الحق تاع ربي، فماش سيء مع نادية. هو جملة الأخ إياد، شكرا لكل ما قدمته أخ إياد من معلومات، من غياب من غيابات كل ما قدمته معنا من معلومات أفدت بها السادة المستمعين. الأخت فاطمة، شكرا لكل معلومة وبرج صحيح، ها صحيح حكيته في هذه البرمجة الشتوية. شكون آخر بالله يبدأ سميني أنت وأنا هني جايهم الأخ مكي، كانت أول تجربة لي صباحية معنا وقد تكون الأخيرة. ولا معتها برافو لأولاد ما نورتوني الحق تعربي. الأخ أيمن المصري، معتها فريمو أثبت أنه ما عنده حتى علاقة بالكياس ساعة بالأسئلة عن الكياس جملة، لكن رغم ذايا تعلم أنه يقوم بكري، ومش سهل أنك تقوم بكري معتها، والحق تعربي ما غاب حتى نهار بركة صباح ريق دك هاو في البرمجة كل دونك يتسمى إنجاز في حد ذاته. الأخ مراد باللكحل، على لا ضربة ضربتين هاو، عنده يخدم بالليل أو يخدم بالناء معتها، تعرف شنية هبلنا معاه هو ماخو كونجي، هاو راجع من كونجي حايس كدار العرس الأخ مراد باللكحل، لكن جاء نهارين الأخرين تاع البرمجة وقال خلينا نكملهم جاه ربي معاهم كيما بديت نكمل. ننساش الأخت لبنى فريمون، معناتها كي ما يجيش المعلم يفرقوهم على بقية الكلاسات، هي هكاكا برضو المعلم يجي يفرقوها. كل مرة تعمل طلع علينا والحق وتمشي تتفقد بقية كلاسات، نحسها بعد تعود ترجع تخدم معنا. صباح الأخت كريمة في ستوندار، يعطيها الصحة يا كريمة، ما عندي ما نقول مريقلة كريمة، أنت الوحيدة اللي مريقلة وخيتي مريقل جوك أحلى جو. باه شكون آخر مازال؟ أنا معناتها فريمون نشكر السادة المستمعين اللي استحملتوني على امتداد برمجة شتوية كاملة، نشكر الإيكيب كل اللي يستحملوا، وبورتوم عندهم حتى حل آخر كان يستحملوا داير من 6 ل 9، يستحملوا ساعات حتى يستحملوا من 9 تاع الليل ل 6 تاع الصباح بالمقلوب وقت اللي دور حضروا في الليميسيون تاعنا من الليل. نشكر روحي قداش كنت متواجد بابا قداش كنت متواجد معاكم في السراء والضراء، فريمون معناتها حتى كان غبت ايامات معناتها كانت بقدرتي قادر. برا مش برشا كي تجي تشوف نادية، ما عشرة ما يمكن جمعة كي تحسبهم على 9 شهور 10 شهور تلقاهم جمعة كهو سي بيان، يعطيني الصحة ان شاء الله نغيب اكثر داير. مش باهي راك سنس العباد ديما منظم ديما محلاك، ساعة شوية فوضى الحق، هذا اللي تعلمته سنة ان شاء الله مازلتش تتعلم على امتداد البرامج اللي باش نقدموها ان شاء الله مع بعضنا باش نلتقيو في الصيف ديجا ابتداء من نهار 20 جويليا. الله اعلم والله نسيت حتى الوقت ايش وانتم كان هاني في القائله معكم من 20 جويلية الى ربي يسهل ما عليا ونعود نرجع لكونجي انتهائي. فوالا هذا ما ملخص الاجراء في امتداد 10 اشهر كامله، وانا من رايي تسمعوا مزيكا خير من تقعدوا تسمعوا في انا توا فقرات تعرفوهم لا في ده شوقا نذكر فيكم. هو عندكم عندي عام وانا مصباح نبدا 6 درجين درجني 7 حفظتوهم مع دكا برعملوا دور عملوا قهوه ارجعوا بعد تشوفوا قداش تعدى اليوم حصه فريمون اليوم اللي عمركم ما سمعتوه مش تسمعوه اليوم، كل شو فرق قلبه كل واحد يدخل شو فرق قلبه ويخرج على روحه ان شاء الله باذن الله موافقين وطريقه سلامه ليكم الكل.

0: سيدي الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. ميتيو
1: الستة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم 23 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، محليا الشمال الجنوب مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. تساقط البرد من بعد يشمل بعض الجهات الشرقية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط. الجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل، الجنوب وضعيف فمعتدلة ببقية المناطق، حتى البحر باش يكون مسترب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. غدوة الأربعاء الحرارة في انخفاض طفيف، حتى نهار الخميس الحرارة باش تكون في انخفاض نسبي. إن شاء الله نحن أكثر تفاصيل بعد شوية في أحلى صباح مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ثلاثة ساعات الصباح.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: آخر يوم من الشهر الجوع، إن شاء الله يا رب يتعدى عليكم الشهر إيجابي، حققتوا أمنيتكم أو الأخبارنا للحمل اللي نهارك فيه الحركة، تنجم توصل لك فرصة في الخدمة وإلا في مشروع كنت تستنى فيه. الثور ماديا حاول ما تصرفش على حاجات مش لازمة، والجوزاء راهي صحتك لبس بيها، أما حاول ترتاح شوية. ومع موسم عيد ميلادك يا سرطان، أنا مولود اليوم نهار 30 الجوع، يستنى فيك عام مليان تحديات، لكن راهي تخدم مصلحتك إذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شماس،
3: يلي بانتظاره سنة جميلة، سنة سريعة، سنة قوية، سنة بتخدم مصلحته، سنة بتقدم لكم مساعدة على صعيد يمكن فينا نقول الموضوع الأكاديمي، موضوع الدراسي، موضوع أيضا المهني والاجتماعي. أيضا هنالك مساعدات بتوصلكم، هنالك دعم لكم خاصة دراسيا، وأيضا إذا بدكم تفسروا حالكم خلال هيدي السنة أو توضحوا حالكم بأي مسألة مهمة، كونوا هادين ورايقين، ما في لزوم أبدا إنكم تستعجلوا. كل الظروف مؤاتية لكم، لا يوجد سلبيات فلكية خلال هيدي السنة.
2: عام ممتاز ليك انت يا سرطان، حتى الأسد صحيح فلوسك مستقرة، أما متغامرش في المصاريف الكبيرة. العذراء راهو نهار باهي باش تسكر ملفات قديمة وتبدأ صفحة جديدة. وانت يا ميزان راهو يوم مناسب للتخطيط أكثر من التنفيذ. العقرب راهو نهارك فيه توازن فرص حلوة، راهي فترة ممتازة باتصالاتها. وانت يا قوس في الخدمة فرصة باش تثبت قدراتك، وفي الحب راهي الرومانسية حاضرة إذا خليت العنيد على جنب. الجدي راهو الصبر متاعك باش يجيب نتيجة، فما تقدم في مشروع وإلا زيادة في موضوع مالي. ويدالو نهارك مليان أفكار جديدة، تنجم تبدأ حاجة كنت مأجلها، حتى عاطفيا فما لقاء ماهوش متوقع ينجم يبدل مودك للأحسن. ونكملوا نحن مع برج الحوت، أسمع لإحساسك لكن يفضلك بعقل. في الحب فما فرصة باش العلاقة تولي أقوى، ماليا حبك تجنب المخاطرة.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين اللي قاموا بكري، ان شاء الله باذن الله ربي يعينكم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. صبحيه اليوم 30 جوان 2026، شويه اخر تنجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده، كان تطلبوا توا 71 113 الف. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 30 62 70 53 84 88 89 69 9. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Curiosité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ولاية بجة تتصدر إلى حدود أول أمس ترتيب الولايات في كمية الحبوب المجمعة بعد أن بلغت نحو 1,500,000 قنطار. تليها ولايات الكاف وسليانة ثم بنزرت وجندوبة وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة ناصر شمروخي. والمتحدث ذاته يضيف في تصريح لمراسلنا إيهاب النفزي أن موسم الحصاد بالجهة بلغ نسبة تقدم تناهز 60%، مؤكدا أن التساقطات الأخيرة كانت محدودة زمانا ومكانا ولم تلحق أضرارا بالصبا. المصالح البلدية بتونس العاصمة تنفذ بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة حملة لإزالة الانتصابات الفوضوية والأكشاك المخالفة بمحيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرايس ومستشفى الرابطة، لافتة إلى أن هذه الحملات ستتواصل دوريا. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق 3 متهمين، بينهم موظف بأحد مستشفيات العاصمة والممثلة القانونية لإحدى الشركات الخاصة، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بشهادة الزور والتدليس واستعمال مدلس. وكشفت الأبحاث عن تورطهم في تدليس شهادة طبية لفائدة متهم في قضية جنائية خطيرة بهدف توفير حجة غياب لتبرئته. عالميا، تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. في سياق متصل، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء. وفي تصريحات من البيت الأبيض، أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، مشيرا إلى أن بلاده ستحسم تقييم نتائجه لاحقا ومؤكدا تحقيق تقدم وصفه بالجيد في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أفادت بأن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض بشأن اتفاق نهائي، موضحة أن ذلك يظل مرتبطا ببدء تنفيذ المواد الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاق واستمرار الالتزام بها. انفجار غير مسبوق يهز موناكو، حيث أصيب 3 أشخاص من بينهم رجل أعمال أوكراني بارز في انفجار عبوة ناسفة وصفته سلطات الإمارة بأنه متعمد وغير مسبوق، لتبدأ بعدها بالتعاون مع فرنسا في مطاردة شخص يشتبه في أنه المنفذ. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: 11 دقيقة على موزايكا فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الورد والعنبر والياسمين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. 30 جوان آخر نهار في البرمجة الشتوية وآخر حلقة من أحلى صباح لهذا الموسم إن شاء الله في البرمجة الشتوية. خونا إياد،
1: صباح النور. أمين،
0: والله اكتشفت فيك مواهب ما كنتش نعرفهم. ده تحب نحكي عليهم؟ ما عنديش مشكلة أنا،
1: والله حتى أنا عندي مشكل كبير.
0: صباح النور.
1: صباح النور، يوم سعيد. تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: في آخر هذه الحلقة من البرمجة الشتوية ندو كان عادة رفقنا. صباح النور ندو.
2: نهارك مبروك أمين، وإن شاء الله نهاركم زين. عندها برشا
1: مواهب زيادة نادي.
2: كنا احنا فريق احلى صباح متعدد.
0: خليهم مخفية خير
2: خير اللي حفاظا على سمعة البرنامج.
0: الوحيد عنده مواهب ظاهرة في لونتين هو انا.
2: متعامل معاهم يعني المواهب.
0: ما عنديش مشكلة معاهم.
2: هاي سيدي، اليوم في على الخوي موضوعنا باش نحكيه، واحنا سي بداو التوينس الكل موجودين في الشطوط وبداو يعوموا مع ارتفاع زادة درجات الحرارة، لكن فما بعض الظواهر اللي قاعدين نشوفوا فيهم، لكن نتعاملوا يمكن كنا معاهم بطريقة معينة. في بيننا زادة نتعاملوا بالباهي، وفي بيننا قاعدين نفيدوا في غيرنا، لكن نجموا بعض السلوكيات اللي نقوموا بهم ماهيش هي اللي لازم نتعاملوا بها، ماهيش هذيك الطريقة الصحيحة اللي نتعاملوا بها. وهوني نحكيوا على الحريقة ونحكيوا على قناديل البحر، ونعرفوا الأسباب متاعهم ومتاع انتشارهم في السنوات الأخيرة، ونعرفوا شكون زاد السبب اللي وراء الانتشار في معناها الكميات هذه الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيهم من قناديل البحر. مؤخرا الدكتور في البيولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة مهدي عيسي في تصريح لصباح الناس قال انه ما يلزمناش نغامروا، ما يلزمناش نقربوا من الحريقه، ما يلزمناش نمسوها، وحذر زاده من بعض المخاطر اللي تنجم تمثلها على صحه الانسان. تو نحكيوا مع ضيفنا زاده اليوم على شنو هي الاصناف الجديده في السواحل التونسيه اللي موجوده نتيجه للارتفاع مثلا تاع درجه حراره البحر الابيض المتوسط، وكيف كيف زاده خلينا نذكروا انه راه وجود الحريقه هو حاجه طبيعيه زاده في السواحل التونسيه، ظهورها زاده خلال الفتره هذه من العام هي امر زاده عادي، لكن فما زاد الاضطرابات الموجودة في الدورة الحياتية متاع الحريقة والانتشار متاعها وحتى التغير في الأنماط متاعها. وباش نحكي زاد على النقطة المهمة، اليوم أنت تونسي مشيت للبحر لقيت حريقة، شنو تعمل، كيفاش تتعامل؟ وهذه الخدمة الكبيرة اللي قاعدة تخدم عليها اليوم جمعية تونسي اللي قاعدة تقدم في معلومات بسيطة للمواطن، فيهم دي ريكومونداسيون إرشادات واضحين باش نجموا إن شاء الله نعديو الصيف متاعنا بكل أمان، وخاصة زاد نحافظوا على الشواطئ متاعنا وعلى البحورات متاعنا. مشكور جدا ضيفنا رئيس جمعية تونسي ياسين رمزي صغير. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير. صباح الخير إياد، صباح الخير أمين، وصباح الخير نادية.
1: صباح النور.
0: صباح
2: الخير. إن شاء الله نهارك مبروك ياسين، شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم صباح. خلينا نحكي وزيدة حتى على الكومباني اللي أطلقتوها مؤخرا بعد ما شفنا الفيديو متاع الحريقة وتعامل بعض التوينسة مع الحريقة، وشفنا حتى خلينا نقولوا التشالنج اللي وليوا موجودين في علاقة بالحريقة، واللي هذية اليوم خلينا نذكروا أنه يمثل اختار على صحة المواطن ويمثل زيدا حتى اختار على البيولوجيا البحرية.
3: شكرا نادية. له موضوع الحريقة يظهر لي أنا كل سنة تولينا في الوقت هذا يتصلوا بي الإذاعات ونحكيوا مع بعضنا في موزايك على موضوع الحريقة، ما هوش موضوع معناتها جديد، لكن باهي أنه كل ما نعود نفهمه نعود نوعيه. راهم نفس أنواع متاع الحريقة عادة، سنة جاتنا واحدة ولا اثنين جديدة، ما في العادة نفس الأنواع موجودين في نفس الفترة. السنوات الأخيرة بعدة أسباب كما حكينا، ارتفاع درجة الحرارة، الماء، حكينا على أن الأسماك اللي تتغذى على الحريقة نقصت من الصيد، السلاحف البحرية زادة، المواد المغذية اللي تمشي للبحر من التلوث البشري اللي يغذي زادة السلسلة الغذائية متاع الحريقة وتبدا موجودة. كما نعود نقوله له كل حجر اللي نحطوه نحن للحد من الانجراف البحري ولا كي نعملوا مارينا ولا هذاك الحجر العريان الجديد هذاك السيبور يلصق فيه البيض باش نسهلوا نحن المعلومة للحديقة ويكون أماكن للتكاثر مثل الحديقة. دونك هالمنظومة هذا الكل ديما نقولها أنا الحديقة راهي نتيجة للتصرفات اللي نعملوا فيها.
2: نحكي زادة ياسين احنا السلوك اليوم وكيفاش زادة نجمو نتصرفو كي احنا نبداو موجودين في البحر نعومو ونحسو في هكا الماء يحرق شوية فما موجودين تفطلنا معناها انه فما بحذين حريقة، وإلا حتى كي تبدأ موجودة على الشاطئ كيفاش نتعاملو وكيفاش نخرجوها زادة الطريقة المثلى زادة باش نخرجوها، هل انه لازمنا نخرجوها ولا زادة هذا سؤال.
3: باي انت والنوع نتاع الحديقه هنا باي. نحن اللي نحبتنا خاصه بالحديقه الزرقاء اللي ذول الشكل نتاعها معروف. الحديقه الزرقاء هذيك مش كيما الانواع نتاع الحديقه الاخرى. الحديقه الاخرى تبدا عندها كل الخيوط وهما اللي يحلقوا الخيوط كحل ولا يبداو ترانسبارون هذا كل يحق. الحديقه الزرقاء اللي عندها كيما الصوابع من اللوطه والصوابع هذه كل يصيبوا معناتها ماده لزجه سائل كونسنتري في الماء وقت اللي تمسها ولا وقت اللي تهزها والمادة الكونسنتري هذيك تهبط في البحر والبحر كله يولي يحرق. احنا الهدف منه علاش نخافزوا فيه نخافزوا فيه باش ما تحرقش العباد. اما احنا اذا مسيناها هي رياكسيون ناتوريل نتاعها
2: تحرق
3: الماء نتاعها. اوكي اما باش نهزوها بسطل ولا باش نهزوها بحاجه اللي ما يخليوش الماء نتاعها يهبط والا خاطر معناتها ساعات نحن على حسن نيه العباد تخرج الحديقه الزرقاء نقصد انه يخرجوها المادة الكونسنتري هذيك مش نتاع واحدة واثنين وثلاثة على خاطر موجودة هي منتشرة على يمتها دولة يولي البحر كله يحرق معناتها عملنا اللي في كونتخير. الحديقة الزرقاء علاش بالذات معناتها قلنا كي تبدأ بعيدة على العباد ما تخرجوهاش الخطرة كبيرة وتظهر معناتها راهي توصل حتى ال 60 سنتي في الحجم توصل حتى الميتو وتجم توصل حتى ال 35 معناتها كيلو معناتها اللي ما شافهاش هذا الكل يظهر يمشي للطبيب نتاع العينين اول حاجه دونك كيما نقول انا ديما نعطي ليكزومبل الكلب في الشارع اللي سائب معناتها بعيد علينا ما نقبلوش وما نضربوش بحجره وما نتفاعلوش معها على خاطر ديما كائنات حيه ويجم يعمل رياكسيون.
2: واضح. دونك بالنسبه يا البارح كنت طرحت سؤال وقت اللي حكينا على الموضوع هذايا نتاع قلت وداي قلت انا نسالو في الجامعه
1: ما خليوهاش في البحر خاطر الانفورماسيون خرجت هو انه ما يلزمش تخرجها في البحر. دونك هنا هو وضح قال لا معناتها كان بعيده على الناس ما خرجوهاش كان قريبه
0: ما كانش بسطل
1: فوالا اكزاكتلي
0: مش حتى كان سايبت معناتها السائل يحرق نتاعها ومو على الاقل ما يتسيبش في الماء خاطر ساعات تعب تعوم تحس في روحك تقول ضربتني حريقه ما فماش حريقه. دونك تو انا فهمنا شنو هي السبب نتاع السونساسيون هذايا. بالنسبه لبقيه الانواع الحريقه اللي تم رصدهم السنة فما اللي تبدا ترانسبارونت وكلها ماهيش زرقاء هذيك هذول نجموا نخرجوها ولا
1: البرتغالي هذاك
0: لا مش برتغالي
3: الاخرين الكل نجموا نخرجوهم اما نسيسوا روحنا بالخيوط نتاعهم كيما توانسه الكل هذه كلها متعلقين بهم ينهزوهم بالايد معناتها بالبارتي الدخلانيه نتاع الايد هذيك فوالا والا نهزوهم بسطل ولا ما باي حاجه نجموا نهزوهم هذه كلها ما يسيبوش الماء نتاعهم هذه كلها معناتها كي نلقاوهم نخرجوهم بالعكس معناتها ماذا بينا نخرجوهم باش نتفاداو الاصابات نتاعهم. الحديقه الزرقاء هي الوحيده اللي تسيب الماء نتاعها وكيما بحكم الاعداد الكبيره معناتها انا شخصيا في الويكاند شفت شخص خرج 10 كعبات إيماجين الحالة بتشط هو يعطي صحة في باله يعاون فينا ما خلى حتى حد يهوم.
2: واضح جدا. يعطيك صحة ياسين شكرا ليك على حضورك معنا. رئيس جمعية تونسي ياسين رمزي الصغير تنجموا دايوغ ديما تابعوا الصفحة الرسمية متاع الجمعية تلقوا ديما فيها نصائح مفيدة ليكم وكيفاش نتعاملوا كل مرة مع هالظواهر اللي قاعدين نتعايشوا معاهم في بلادنا في المحيط متاعنا. إن شاء الله نهارك زين ياسين شكرا ليك.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. Mosaïque FM. حاضرين إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaïque FM. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على Mosaïque FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
5: تحب تحكي
6: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
8: اريدو، طور عالمك.

0: كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
1: امشي العزيزة.
2: ميتيو
3: مباشرة مع الوطن يصد الجوي خونا بيلين ان شاء الله هركس على دايم. صباح نور.
4: صباح النور خويا امين. مرحبا بيك ومرحبا بكيف تسمعين وزيك
3: ان شاء الله باذن الله. عنا موعد مع بعض الكميات من الغيث النافع العشيه. يبدو انه العشيه باش تكون في مناطق الوسط الغربي
4: تقريبا. معناتها اليوم مع تجول الولايات نتاع الشمال الوسط معناتها ومحليا الجنوب معناها بالخليه الرعديه هذه، لكن الكميات تكون اكثر غزاره كما قلت خاصه في ولايه الوسط وكذلك محليا زاد الوسط الشرقي. بالتالي معناتها اليوم نحكي على طقس مغيم جزئين على اغلب مناطق البلاد. اليوم باش تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر خاصه في الوسط الغربي وكذلك محليا المناطق الغربيه للشمال والجنوب مع ظهور خليه رعديه اللي باش تكون مصحوبه بامطار تكون اكثر غزاره خاصه في مناطق الوسط وكذلك تحديدا معناتها محليا الوسط الشرقي، وتساهم ايضا معناتها في تساقط البرد باماكن محدوده وايضا هبوب الرياح اللي تقوى اكثر خاصه اثناء ظهور السحب الرعديه. هذه هي اهم ميزه حاله الطقس اليوم. الريح اللي باش تبدا تتقوى بشويه ابتداء من هذا اليوم خاصه على المناطق الساحليه الشماليه باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تساهم زاد في انخفاض طفيف في درجات الحراره اللي باش تتراوح القصوى اليوم بين 30 و35 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات وبين 35 الى اقصاها 40 درجه تكون خاصه في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد الاربعاء ان شاء الله بدايه شهر جديد ودخول شهر جديد معناتها بتغير ما في ملامح الطقس اللي باش نلاحظوا اكثر خاصه هذا الاسبوع من ناحيه الرياح اللي باش تبدا تتقوى اكثر معناتها بشوي بشوي بدايه من هذا اليوم، وايضا تغيرات اللي باش تكون منتظره في نهايه الاسبوع. نحكيوا اليوم او عفوا غد الاربعاء على معناتها خليه رعديه اللي باش تكون متمركزه اكثر على المناطق الشرقيه على البلاد معناتها تكون مصحوبه بامطار وتشمل محليا كذلك بعض مناطق الوسط مع هبوب رياح من القطاع الشمالي على منطقة الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي باش تقوى شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، تساهم في اضطراب حارة البحر خاصة على السواحل الشمالية اللي باش يكون مضطرب لشدة اضطراب خلال يوم غد وقليل اضطراب متموج بالنسبة لبقية السواحل، وتساهم أيضا في انخفاض طفيف في درجة الحرارة أو تدريجي اللي وين باش تتراوح القصوى ب 28 و33 درجة بالسواحل الشمالية الجنوب الشرقي وكذلك المرتفعات الغربية وبين 33 إلى حدود 39 درجة ببقية المناطق. ليمة القادمة إن شاء الله نهار الخميس الخلايا الرعدية باش تكون مركزة أكثر خاصة على الوسط ومحليا الجنوب. الريح أيضا باش تكون شمالية غربية على شمال الوسط باش تقوى معناتها بالكدا خاصة على السواحل الشمالية وأيضا محليا السواحل الشرقية وتبقى معتدة بالنسبة لبقية الجهات. نهار الخميس البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومتموج بالنسبة لبقية السواحل. الحرارة تكون في انخفاض نسبي خاصة على الشمال الوسط وفي استقرار في مناطق الجنوب. ونهار الجمعة اللي باش يتميز معناتها بوصول منخفض للضغط الجوي اللي باش يتمركز خاصة على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط يساهم في تغير ملامح الطقس في بلادنا، والوضع الجوي باش يكون بالتالي ملائم لنزول أمطار على الشمال محليا الوسط والجنوب بالتحديد معناتها الشمال والمناطق الشرقية مع الرياح اللي باش تقوى أكثر خاصة في المناطق الساحلية وأيضا المرتفعات، تساهم في هيجان البحر خلال يوم الجمعة اللي باش يكون هائج بالشمال وشد الاضطراب بقية السواحل وانخفاض اللي باش يكون ملحوظ نسبي معناتها مقارنة معناتها بالأسبوع الفارط وبداية هذا الأسبوع من ناحية درجات الحرارة.
3: سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هالكاس عاد الأيام.
4: شكرا لك، إلى اللقاء.
0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.

0: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات.
1: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.
2: صباح نور مكي.
3: صباح الفل والياسمين. أمين ليك
2: وللسادة
3: المستمعين.
2: أسعد الأيام. نبدأ من تصريحات لاعبي المنتخب بعد الخروج، وعنا أول تصريح بعد مغادرة المونديال.
3: نحكي على منتصر الطالبي، هو الحقيقة مش تصريح، هي بوست على انستغرام وأول اعتذار، لأنه برشا ملاعبية كتبوا بعد على المشاركة في المونديال، لكن ما فهم حتى واحد فيها

0: زاد انا بدي في نفس وجهه النظر بتاعك معنا.
1: باه مدير فني جديد للمنتخب وبدينا الاصلاح.
0: مدير فني للجامعه التونسيه لكره القدم رضا الجدي اللي هو تم تعيينه البارح من قبل وزاره الشباب والرياضه. هو في الحقيقه تم تعيين اربعه مديرين فنيين لجامعات الرياضات الجامعيه. هو القانون تبدل وولت الوزاره لجنه في الوزاره هي اللي تعين المدير الفني للجامعات الكل. خرجت نوت سيركولير عندها مدة طلبت من الجامعات أنه تعمل أبيلا كونديداتور يعني فتح باب ترشحات للخطط مدير فني. برشا عبيد قدموا في الجامعات الكل وفما لجنة في الوزارة أغلبية أعضائها من متكونين من الوزارة ويحضر معاهم ممثل على الجامعة المعنية في كل ملف. تم الاستماع مثلا في الفوت لثمانية مترشحين وتم الاختيار في الاخر على رضا الجدي اللي هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم.
1: به بارح كانت عشوية وليلة مليئة بالمفاجآت في المونديال. ملة تراح البارح وملة تشويق لقبيلة شوية. ألف مبروك للمنتخب المغربي. حضرنا تصفيق أخويا مراد يستحقوا بالرسمي. برافو شابو. كل منتخب اللي أعطانا ثلاثة ذاك كلا على رأسه البارح رغم اللي واحد
0: دوميناسيون توتال.
1: اما تفرجت في بون تفرجت في الريزومي ما قمتش كي نادر انا بون المغرب مش تونس. اما ما والله ريت الريزومي الصباح ما ليتش هولندا كورت جمله كرة على البار.
0: شقلت لك انا
1: دوميناسيون كلاوها ماكله تاع شنو المغرب كلات هولندا ماكله
0: ديجا
1: الحمد لله واحد مترشح
0: شو الانديس نتاع ليك جي الاهداف المنتظره بالنسبه لهولندا البارح ضد المغرب 0.24 المغرب 1.40 بوسيسيون دو بال 70% معناها المنتخب المغربي
1: عاود بوسيسيون نتاع الكره قد ايه
0: 70% للمغرب
1: 70% للمغرب
0: ضد هولندا.
1: هذيك هولندا خايفين نرعشوا هكا منها
0: التصدية. حارس هولندا عمل 5 تصديات في الماتش نتاع
1: البارح معناها كورة تاع بونتويت
0: برشا كورة تاع بونتويت البارح
1: والبار وكل كل كل على بعض. البار شد البارح في طرح هذا البار شد معتها كور أكثر من حراس المنتخب.
0: وبخلاف هذا مين كانت المغرب كانت نجم تغادر رغم السيطرة متاحة لأنه المغرب مسيطرة. جاكبو ماركا بونتو هولندا في دقيقة 72 لكن دقيقة 90+1 ديوب مدافع المنتخب المغربي يعدل النتيجة دونك تمشي المقابلة للبرولونغاسيون. بعدها في ركلات ترجيح زاد فما حارس اسمه ياسين بون وكسوا في وسط الماتش والا حتى في ركلات ترجيح
1: اللي قاعد يعمل فيه في بينتيات السيد ذاك بصراحه ما منهم بينتي شدها واقف معناتها
0: والكره
1: والله واقف والله ما عادش مليتها مراد واقف معناتها ما مشاش معارفه باش يشوط من اليمين معناتها مشى يتمشى على اليمين وعمل يده هكا
0: خافوا منه ولا والملاعبيه معناها جوارات يخافوا منه فهمت دونك في 3-2 راهو نحكيو حتى المغرب ضيعت حكيمي ضيع والعيناوي ضيع معناها زوزنا مش نحام الجارديان واحد جابها على عارضة العيناوي وحكيمي جابها على القائم دونك في الماتش متاع البارح شفنا كل شيء. والمفاجأة الأخرى مين اللي هي باراغواي.
1: مش مفاجأة باراغواي مفاجأة ألمانيا روحت.
0: أي
1: هذه مفاجأة مش باراغواي أما ألمانيا روحت. ألمانيا روحت
0: في بالك ألمانيا
1: كأس العالم قديها رعا
0: 2014 آخر كأس عالم من وقتها ألمانيا ما فماش في المونديال روحت في 2018 من دور المجموعات
1: ماما ألمانيا روحت
0: و 2022 كيف كيف من دور المجموعات 2026 ألمانيا تغادر من الدور الثاني
1: رغم أنه الماتش هذا
0: بركلة ترجيح زادة
1: تفرش في 200.5 منه ما ألمانيا هي اللي تكور باراغواي تلعب التالية ما تعرف كيفاش تسكر
0: فما زادة حارس مرمى حارس مرمى اللي هو حارس الباراغواي عمل ماتش كبير برشا ونحى زوز ركلات ترجيح دونك هو اللي رشح منتخب الباراغواي. وفما زاد البرازيل البارح
1: البرازيل ضد اليابان والله البارح ميزي عليهم قلت 90+5 بون غالبا البلورة انتهى تحت شارج في الميتون حد الميتون الاول واحد بلاش لليابان بعد والله بكل سذاجه معناتها قلتهم يكاور مش اليابان نعرفهاش بيوم كيكا من بعد ربي هز عبيد وحط عبيد ما فهمتش معناتها حسوني تروح تونس والجابون جوست قلبوا البرازيل ولات هي الجابون والجابون ولات تونس معناتها فريمون شادين 10 التالي ويرعشوا خايفين نيمار هاو عظمها وتعدها وكر على البار هاو ما خلي عملوا فيهم مسخ هي اسمها النسخ والمسخ الزوز مع بعضهم فريمون مال برازيل البارح مكي
0: ما برازيل في الاخر رغم انه الميتون الاول راهو اليابان عملت ميتون لولاني باهي برشا برشا لكن في الاخر اليابان هي اللي تخلت على الطريقة اللي كانت تلعب بها في المقابلات اللي فاتت هذاك علاش هي خسرت المقابلة
1: بسرعة مكي برونوستيك كوت ديفوار نورفيج اليوم 6
0: نورفيج
1: كوت ديفوار اش متى في مكي فرنسا سويد
0: فرنسا
1: ها باس فرنسا مش سكوب دي موند عندي انا ما تنجمش تخرج من توا. مكسيك والاكوادور.
0: مكسيك
1: بلد منظم ما يخرج.
0: ولو انه راه الاكوادور حايكيب
1: بلد منظم سايبر معناتها كان فما واحده فيهم مش تمشي القدام بين هولندا والمكسيك وامريكا راه مكسيك ما من با لامريكا لا لا كندا ما فوالا معناتها البلدان المنظمه. يعطيك صحة مكي بارك الله فيك.
0: قبل ما تشتك على نيمار مش نيمار نيمار مش ما
1: لعب مش نيمار فينيسيوس فينيسيوس اي فينيسيوس بر هاو عظم هاو تعدى هاو هاو على البار هاو ما خلى معمل البارح الجهه اللي صار حرفها حرفها كله ما خلى معمل. مكي شكرا لكل ما قدمته هذا الموسم
0: شكرا على
1: الثقه شكرا لكل الاخبار اللي جبتها للفقره هذه ولكل التفاعل اللي كان موجود معاك. ان شاء الله باذن الله ربي يوفقك
0: بارك الله فيك
1: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى
0: بارك الله فيك
1: حاسو يستنى في حاجه لا لا فهم شيء والله ما فهم شيء.
0: يعطيك الصحه خويا عندي زاد تعبتني شويه ما لاباس
1: شويه ما تكذبش على المستمع
0: لا لا شويه شويه
1: بالرسمي
0: والله شويه بارك
1: عمل تنزيد شويه نتقابل ان شاء الله باذن الله معاك الثمانية في سبور اكسبرس 10 مينوت كرونو
2: 10 مينوت كرونو. اليوم مع اورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول لبلاش حسابات.
3: احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
4: تدلل الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بأحسن الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا.
8: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
10: une nouvelle ère commence découvrez la série honor 600 appareil photo jusqu'à 200 mégapixels Pixel assisté par l'IA, nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
4: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين.
5: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
11: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة
12: صباح تربح
1: مدام هندة صباح نور
13: صباح الورد
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام ان شاء الله نهارك مبروك سعيد
13: عايشك بالانس
1: ربي يفضل المدام ربي يخليك امي هنده وان شاء الله باذن الله ربي يفتحها في وجهك اليوم الصباح
13: عايش ولدي عايشك ربي يفرحك انا هنده بيدها
1: انت هنده بيدها يا لله نتشرف
13: نتشرف عايشك عايشك يا غالي
1: تحيه ليك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا في منوبه ان شاء الله
13: يرحم والديك عايشك الله يفرحك
1: امي هنده حاضره للصيف
13: ان شاء الله بقدر ربي انا متحضرين بكل شيء
1: ان شاء الله ربي يعديها على خير وان شاء الله باذن الله بتفرحيه ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك وان شاء الله تجاوبنا صحيح وتربح هنلودو برودوي جديد
13: لا
1: بس بس
13: امنيت نكلمك ونسمع صوتك
1: والله شرف حتى لي انا يا مدام هنده يا باهية
13: يفرحك عايش ليدي البيت
1: ربي يخليك يا للا وانت ياك بالزهر انت حبيت تدخل معنا انت موجوده في اخر حلقه في البرمجه الشتوي
13: اي تم من حاجه لمين بالليل
1: قل لي اختي
13: من ريزي نسكافيه نحب نشارك فيني
1: وامنيتي
13: باش نكلمك انت زاد اختي
1: خليك يا للا وربي يبارك لك ان شاء الله وربي يفتحها في وجهك
13: حتى ما تربحش مثال والله
1: لا باش تربح ورس امي هند ما تروح كان رابحه ان شاء الله باذن الله
13: الله يفرحك ويربح في كل طريق جاي
1: عندك فكره على القرنيت ولا ايه
13: قرنيت
1: ست قرنيت باه ست قرنيت ولا ايه كيفاش طيبها بلا ست قرنيت
13: ما نطيبهاش
1: احنا قرنيت طيب روح واحد باه مدام هند اليوم سؤال يقول هذا الكائن العجيب الغريب القرنيطة
13: اي
1: قداش عندها من قلب تبكرنو
13: جيبيلي عندها ثلاثة
1: ماشي. عندها ثلاثة
13: جيبيلي هكا سبعة منعش
1: معناتها كان قرنيطة تقابل قرنيطة ذكر يقابل قرنيطة انثى يقول لها نحبك معناتها بقلبي بنهو منهم زعما
13: اليمين الاغلبية اللي صار
1: حبك ساكن قلبي يقول له أنا هو منهم تقول له اليمين بيسار وسط وين بالضبط قرنيتك كل كان قال لك نحبك في قلبي أنت حبك في قلبي عمرك ما تصدقوا قرنيت دجا نعرف برشا قرنيت معناتهم في شكل بشر مش علينا فيهم باه لا إيه باه نقول لك حاجة في بالك جاتك صحيحة دجا ثلاثة
13: الحمد لله
1: ألف مبروك ليك اللودو برودوي جديدة من أهداء جديدة
13: عايش ولدي الغالي الله يفرح قلبك
1: أمي هندة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك إن شاء الله اليوم
13: الولدي
1: ربي
13: يعاونك
1: ربي يخليك
13: يتلي معاك عايش ولدي الغالي
1: يعطيك صحة نهارك أسعد الأيام في الأمان
5: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة

0: واغوت.
1: مومو يا بي، صباح نور.
2: صباح الخيرات امون توت لكيف وكل اللي يسمع في احلى سباحة لأحلى مزيكة.
1: شنهارك اسعد الايام مراد. بإيجاز
2: بإيجاز بإيجاز الحركية توا في عديد طرقات نشوفوا فيها حركية عادية، ولكن نتوقع كيف ما قلنا البارح دايرة مين راو الحركية يمكن تبدأ الأوج متاحة ما بين العشرة والعشرة ونصف في عديد الطرقات. يمكن لدى كذلك نعطيه بعض النصايح لمستعملي الطريق خصوصا اللي بش يعملوا لونج ديستانس، ماذا بيهم يتفقدوا السيارة متاحهم يتفقدوا رواحهم ومن حيث الراحة متاع البدن اللي بش نلقاوهم بعد في السوقان. ما في شك يلزمنا كذلك العلامات متاع المرور نحاولوا بش نطبقوها لأن فيها سلامتنا وسلامة فينا من مستعملي الطريق. هذا ما نجم نقولوه اليوم. إن شاء الله غدوة يبدأ سيونس يونيك بطبيعة الحال باش تكون معناها الحركة يمكن في بعض الأحيان في الصباح باش نخاوة ثم عند
1: الوقت. كيش تودي عادات السيركولاسيون مراد ابتداء من غدوة إن شاء الله؟
2: ابتداء من غدوة أمين باش نخاوة شوية سيركولاسيون ستو صباح معناها وقت الخدمة لأننا نعرف معناها حتى
1: أما مش في الوقت العادي
2: ولا مش في الوقت العادي باش نقاو شويه ساعتين ونصف حتى يصل الماضي 3 ونص
1: ل 4 ثم نعرف تقوم مخر انت في الصيف مش
2: لا ماتينال ماتينال
1: مو السيونس يونيك يبدو بكري في بالي 7 ولا ماش
2: 8 حتى ايش الماضي ساعتين
1: من 7 نصور نبدا فما سيركولاسيون
2: اي بيان سور اي بيان سور ما زاد ناخذ بعين الاعتبار مين زاد الاطلاع نتاع الكلام ذا بالتالي باش نلقاو يمكن شويه الليجمون صباح ولكن الاوج نتاعها يمكن نلقاوهم ما بين ماضي ساعتين وماضي 3 ومن بعد ترجع سيركولاسيون العشيه سيرتو في المناطق الشاطئيه والمناطق السياحيه. هذا اللي معناه نتوقعه وكيف ما كل عام داير النصائح نتاعنا باش تكون معناها موجوده مع مستعملي الطريق ان شاء الله في الوقت هذاك ان شاء الله.
1: ايوه شتي مراد ان شاء الله ابتداء من غدوه بشوي مسائي هكا ولا
2: ولا صباح ولا مساء؟
1: لا مش كيف تحبين انا نعرف باش تكون موجود. هذه المعلومه اللي بتاكد منها اللي باش يكون موجود ان شاء الله في افتر ورك في زوز مواعيد ان شاء الله
2: كي العاده كي العاده ان شاء الله كي العاده كي العاده ان شاء الله. ذلك كذلك نعطيهم مستعملي الطريق نتاعها اللي هي ذلك كذلك تساعدهم معناها في استعمال الفضاء المروري، وهذا داير العمل نتاعنا على مستوى الفقره نتاع فاروت اللي ننير فيها معناها مستعملي الطريق حول الحركه المروريه اللي موجوده كل سوا في تونس والا في عديد الولايات الاخرى ان شاء الله.
1: ربي فضلك عندي احساس قاعد نقول لك في البرمجه
2: ديريكتوم هاي
1: ولا لا ولا ما بون اش دخلني خويا برا خويا نهارك اسعد الايام ونهارك مبروك سعيد
2: يعيشك يا امور.
1: ميرسي مراد على كل ما قدمته من نصائح للسادة المستمعين على امتداد البرمجة الشتوية ان شاء الله ربي يفضلك
2: يعيشك. سيتي تام بليزير دايور امين والله،
1: وان شاء الله كنا خفيف ظل على السادة المستمعين وان شاء الله ما كنتش معناتها ياسر متعصف عليك في الوقت. نعرف الوقت وقت صعيب مراد
2: نعرف
1: يعطيك الصحة مراد
2: يعيشك ربي معك
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام فينا
2: نهارك مبروك يعيشك.
0: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
4: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جابس، وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
5: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
6: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
7: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين.
8: Assurance et tout n'est à
7: وقفتنا معكم صحيحة.
3: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: سيف السنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
9: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
11: امشي لعزيزة.
12: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج. ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف، تسهيلات في الدفع، وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في اعز ليزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلمنا على 71-124-124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.

0: نجي وحدنا باش نحفلوا هبرتي تيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمة جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. الو كوندكتور.
2: أيمن صباح نور.
3: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء، وصباح جميل على كل إدارة مزيك وعلى كل الناس القائمين على برنامج
2: صباح الإدارة. صباح
3: ما أنا هقول لك بقى، ما أنا هقول لك دلوقتي ما عشان آخر نهار يعني
2: ما صباح الإدارة
3: ما أنا هكمل بقى هكمل وقلت على القائمين على أحلى صباح، وانا من الناس اللي كنت مبسوط جدا جدا جدا انا خدمت معاكم وبحبكم.
2: لكن عجبتني في ذلك كنت فيش بديت بالاداره فريمون معناتها
3: خلاص تبتدي باحلى صباح لعيد تاني. صباح الخير يا امين، احلى صباح، احلى سلام عليك يعني فاهم بقى يعني هم
2: فاهم ليه فاهم حتى المستمعين فاهمين زاد مش كده فاهم
3: عادي يعني شويه اخر الموسم بقى حبيبي وربنا يكرمك ان شاء الله. احنا موجودين في
2: السفره مش تلقى ما تغطى هذا اسمه
3: الله ينور عليك حبيبي الغالي والله برنت وتفهمها وهي طايره والله
2: تبارك الله
3: اكيد طبعا
2: ايمون وين اليوم وين مشيت؟
3: انا اليوم موجود في سكره ونحب نفكرك امين ان احنا النهارده 400 دينار
2: ما بيش فاكر مش هم معانا اليوم بقى اوكي
3: لا معنا ده اكيد ده اكيد ان شاء الله باذن الله. ومعانا استاذ سفيان
4: حسين خر
3: حسين ولا سفيان
4: حسين خرات
3: حسان خراد
4: الخراد
3: انت صفقت يا
4: من صفقت طيب.
3: ولا شفت عرفتك من اللهجه عرفتك من الـ من الاكسون الاكسون صفقتيا ايه رايك
4: اكسون لا شكرا مصباح النور لعباد الكل لا بس
3: كله تمام. وين ماشي هكا على الصباح والحر
4: انا كنت ماشي موصل في بنتي لقيت ايمن في الشارع
3: الحمد لله
4: خليت البنوته في الكهرباء قلت تو نجي بعدك
3: الله يبارك ربي يفتح عليك
4: ابي مثالي
3: ابي مثالي جدا
2: انا علي سكت خويا رجله مركب
3: لا لا بس هي راقده وان شاء الله ربي يكرمك ان شاء الله ماشي يا عم حسين حبيب بيه عم حسين النهارده اللعب على 400 دينار فهمني وانا قلبي مش طيب خالص في المواضيع دي بيه. عند النجاح في الاختبار النظري واللي هو الكود يحتفظ المترشح بصلاحية النجاح مدة قديش؟
4: يظهر لي عام
3: يظهر لي سنة
4: قبل ما يجمع عودي قبل ما يتيح الكود
3: يفضل معاه حوالي سنة
4: سنة خم شوية عامين
3: انت شوف انت براحتك انت بتشاور لي انا والله ما اعرف انا والله ما اعرف هي 400 دينار
2: دز معاه اخوك دز معاه يا ايمن اخر نهار اي مش خليهم ل 400 عامه زاد
3: والله عامله هي وانت
2: قررت تضحك هو سفيان الصباح
3: هو عمال يضحك اقسم بالله وعمال يضحك ودي حاجه حلوه بصراحه دي
2: الحمد لله والله قريب انت تلقى واحد يبتسم الصباح
4: بيه
3: هي زيد شوية بس ما تزيدش عام تاني ما تقوليش سنتين يعني
4: بين الزوز ما بين أحسن حموري أو سطوة
3: لا أعطيني بالضبط يعني ايه عام وربع عام بجيت فرسي هو بجيت فرسي
4: زيد شوية 15 عام وربع
3: عام وربع
4: 15 شهر
3: عام وربع معهم فريت بطاطس معهم بطاطس مايونيز
4: دي شوية هيك يا عام وربع 15
3: شهر حكرت صالح صالح صالحي
4: صالح
3: لو انت ربحت تو ربحت 400 دينار هتعمل بيهم ايه في الصيف
4: في الصيف
3: دلاع وبتاع ولا ايه
4: تبحيرة
3: 400 دينار تبحيرة
4: ما هو اكثر من تبحيرة زوز تبحيرة
3: بقى يا عم سفيان ربنا يكرمك ان شاء الله ويفتح عليك وتحيه لكل اهلنا في صفاقس وكل الناس اللي بتسمعنا والف الف مبروك ال 400 دينار
4: مبروك يا عيشك يا مين يا عيشك. ما حليك
2: لو أنا ما تكلمتش خلي عيشك مين. رب يفضلك يا سوفيا.
3: هو مبتسم هو بيضحك ما شاء الله.
2: إن شاء الله ألف مبروك ليك يا سوفيا.
4: هكا فرحانين ميختي
2: إن شاء الله ألف حسين سمعني موقر سوفيا ملول قاعد فيك سوفيا.
4: ألف مبروك بعد مدايك يقولوا لي لا عن سوفيا.
2: لا سوفيا رباح مش حسين يا سيدي. إن شاء الله ألف مبروك ليك 400 دينار. نحب نسلم على كل المستمعين اللي تعدوا معنا في الفقرة ذي اليوم وكل أصدقائنا السواق في لو كوندكتور باي توتال انرجي على امتداد البرمجة الشتوية. أيمن بارك الله فيك على كل ما قدمته والقومين بكري كان مدفوع الأجر بيان سور مش يعطيك الصحة يا أيمن. إن شاء الله ربي يوفقك خويا وإن شاء الله بإذن الله أنت يكون جي في الصيف ولا تخدم ولا كيفاش.
3: أنا نخدم ال 15 اليوم الأولانيين وحيكون مع جيان وبعد كده هاخد كونجي يعني.
2: وبعد تخرج كونجي إن شاء الله ربي يعينك وربي يوفقك يا أيمن الباهي. احنا مش قابل شوية اخر ايمن مش ترجع ترقد
3: لا اكيد لا لا لا لا صاحي وما تقلق.
2: يعطيك صحة ايمن وتسلم عليك لدارة زي كيف كيف قالوك بركة الله وفيك يا ايمن.
3: سلم عليك جدا. هم بعثولي رسالة دلوقتي بعثولي رسالة للي تعالى على الراديو.
2: انا عارف عنده معارف هاي بعثولي طول. يعطيك صحة يا ايمن ان شاء الله نهارك اسعد ايام في الامان.
0: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. الو كوندكتور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
6: في مونوبري جاونا أبلي فير سير تو يو. أبلي فير سير تو يو حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني. لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
7: مونوبري ديما معك.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: سيف السنة بالاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الأولى في تونس تلتزم بطرح أفضل الأسعار في السوق، وكان لقيت أقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت أوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج أورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعودية. وزيد توفر لك تجربة حجز أونليني سهلة وآمنة على أول منصة في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا أطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
10: كل صيف يتعدى يوصي خوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
11: ياو في بالي.
10: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه. اكتب السيفة
12: اكتب السيفة. تحب تحكي
13: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
14: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
15: اريدو. طور عالمك.
11: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر الرسوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
15: مونوبري ديما معك.
16: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
17: شمسك مدريبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز. بنت الشوكولاتة وتقرنيشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست بلاجر.
18: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولوين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو افاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري هاشتاغ umm.
19: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، QLED 4K، Google TV 5.0 certifié, Android 14. Ecosat, furge au bâché.
20: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيدم تاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في الليبورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين.
21: تدلل
22: جيان
23: ايام دللنا.
24: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
25: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تشير إلى أن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت نحو 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من الحبوب الاستهلاك و350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. والمسؤولة بديوان الحبوب تبين خلال زيارتها أمس إلى ولاية القصرين أن الهدف للموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار من البذور الممتازة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيد يكشف أن صادرات تونس إلى دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا ارتفعت بنسبة 50.2% بين 2019 و2025 لتنتقل من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.86 مليار دينار بعد أن تجاوزت 3 مليارات دينار سنة 2023، معتبرا أن هذا التطور يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي. السجل الوطني للمؤسسات يعلن أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من يوم غد الأربعاء الأول من جويليا في إطار رقمنة جميع خدماته وإجراءاته. والسجل يدعو مختلف المتعاملين إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن بما يتيح لهم النفاذ إلى المنصة الإلكترونية وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني دون انقطاع. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالإعدام في حق شاب أدين بقتل سائق سيارة أجرة خلال عملية سطو مسلح بركاج بجهة الكرم. عالميا، الرئيس الإيراني مسعود بيزيجكيان يشدد على عدم التراجع في المفاوضات مع الولايات المتحدة عن حقوق إيران ومصالحها تحت أي ظرف. نائب وزير الخارجية الإيراني يبين أن طهران أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير مسارات الملاحة في مضيق هرمز مشددا على أن الأوضاع في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن أنه سيتم اليوم الثلاثاء نشر خطة طال انتظارها لتحديث القوات المسلحة وتجهيزها لمواجهة التحديات المستقبلية، لافتا إلى أنها ستبقي بريطانيا آمنة ومحصنة لسنوات طويلة. وكان من المقرر إصدار خطة الاستثمار الدفاعي العام الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب خلافات داخل الحكومة بشأن حجم التمويل اللازم لتطوير القوات المسلحة حسب وكالة الأنباء البريطانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
21: اريدو، طور عالمك.
22: سبور اكسبريس،
23: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على المونديال وإقصاء المغرب لهولندا، تعال المنتخب المغربي على مغادرة ألمانيا للمونديال من دوره الثاني، كيف كيف تأهل البرازيل في اللحظات الأخيرة ضد اليابان. لكن البداية مع أخبارنا في تونس. وزارة الشباب والرياضة أعلنت على تعيين 4 مديرين فنيين للجامعات الرياضة الجامعية بعد موقع اختيارهم من قبل لجنة في الوزارة ومع ممثلي الجامعات. نحكي على رضال جدي مدير فني لجامعة كرة القدم، نضال عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، إبراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد، وبسام الفوراتي حافظ على مهامه في الجامعة التونسية للكرة الطائرة. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري روح البارح لتونس، وفي الأيام القادمة مش يجتمع مع وزير الشباب والرياضة لتقييم مشاركة المنتخب في المونديال والحصيلة السلبية الأخيرة. في النادي الإفريقي الملاعبية البارح رجعوا للتمارين استعدادا للموسم الجديد. عودة التمارين كانت تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي اللي معاه أحمد التويهري مدرب مساعد، وتم إضافة خالد المليتي للإطار الفني للنادي الإفريقي في خطة مدرب مساعد، وكان حاضر في الريبريز البارح. الريبريز كان حاضر فيها زادة أسامة سهيلي اللي عقده يوفا اليوم مع الكلوب، ومازال ما حسمش قراره بالمغادرة أو التجديد. في الاتحاد الرياضي المونستيري تم الإعلان على تعاقد رسمي مع المدرب الفرنسي رومان فولز اللي عمره 36 عام. آخر فريق دربه كان يانغ أفريكانز التنزاني، كان مدرب مساعد في سان داونز كيف كيف في بيراميدز، ودرب حوريا كوناكري الغيني، أمازولو ومارومو في جنوب أفريقيا، تانشيف في بوتسوانا، وشانتي جولد في غانا، وخدم زادة مدرب مساعد في منتخبات موريتانيا وأوغندا. في أغلب التجارب تقريبا كانت تجارب قصيرة. مهاجم ترجي جرجيس مؤمن الرحماني أمضى مع نادي صفاقسي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ترجي جرجيس. مصادر إعلامية ليبية تحدثت عن مفاوضات متقدمة بين متوسط الميدان الليبي المعتصم المصراتي وترجي الرياضي التونسي، وحسب مصدر من الترجي الخبر هذا مش صحيح وما فما حتى اتصال مع المصراتي. إدارة شبيبة القيروان من المنتظر أن تقدم شكاية جزائية اليوم لفتح بحث شامل والإذن بإجراء كل التساخير والاختبارات المالية والإدارية لأحاطت بإسناد الإجازات لأحد الأندية من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك شكاية جزائية من شبيبة القيروان ضد الجامعة التونسية لكرة القدم. إدارة شبيبة القيروان قررت زادة الطعن في قرار المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة، وتعتبر أن المصادقة على الترتيب صيغته الحالية تمت دون معالجة جدية للملفات العالقة ودون ترتيب الأثر القانونية والرياضية المستوجبة. الهيئة المديرة لنجم المتلوي أعلنت استقالتها بسبب الوضعية المالية للفريق. في المونديال البارح المنتخب المغربي الفجر المنتخب المغربي تأهل للدور الثامن النهائي بعد الانتصار على هولندا بركلات الترجيح 3-2، مقابلة فيها سيطرة كلية للمنتخب المغربي، وفات في 90% و120 بتعادل 1-1. جاكبو سجل هولندا في دقيقة 72، عيسى ديوب عدل للمغرب في دقيقة 90+1. بعد في ركلات الترجيح كان فما ياسين بونو، وكان فما زادة ركلات ضايعة من الجهتين. الحصيلة في الأخر المغرب تتأهل إلى الدور الثمن النهائي من المونديال. المفاجأة البارح كانت مغادرة المنتخب الألماني مرة أخرى المونديال المونديال بعد ما غادر في 2022 و2018 من دور المجموعات. المرة هذه يغادر من دور 16 بعد ما خرج بركلة ترجيح ضد الباراغواي 1-1 في 90 وفي 120 بعد 4-3 للباراغواي في ركلة ترجيح وتألق حارس منتخب الباراغواي. والبرازيل البارح تأهلت في 90 زيد 5-2-1 ضد المنتخب الياباني. بالنسبة للبرنامج اليوم 6 متاع العشاء كوديفار ضد النرويج، 10 متاع الليل فرنسا ضد السويد، ومساعتين متاع الصباح المكسيك ضد الإكوادور. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع مين وكامل فريق أحلى سبور.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
6: احلى صباح

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: موبايل نيوز مع نادية الفوتي
4: 16 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي لقات صدى وتفاعل على لي ريزو سوسيو اليوم باش نحكيو على عطلة رسمية جديدة في الباراغواي كان هذا بعد التأهل على حساب ألمانيا رئيس الباراغواي سانتياغو بينا كان أعلن أنه باش يكون فما عطلة وطنية احتفالا بالفوز اللي حقه منتخب الباراغواي على حساب ألمانيا واللي خليه يوصل لدور 16 في كأس العالم لكرة القدم نذكروا أنه المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية كان فاجأ ألمانيا الفائز باللقب 4 مرات وفاز عليها 4-3 بركلات الترجيح بعد ما تعادلوا الفريقان 1-1 بعد الوقت الإضافي وحقق بذلك واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم اعتبروها متابعي المونديال. نحب نذكر أنه نفس الفريق هو اللي خلى رئيس دولة أخرى نحكي على ألمانيا هو اللي خلى رئيس دولة أخرى تعلن يوم عطلة رسمية كان ذي نهار جمعة اللي تعديت نحكي على الإكوادور رئيس الإكوادور دانييل نوبوا كان أعلن نهار الجمعة 26 جوان زيدا عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد كان هذا احتفالا بالفوز التاريخي اللي حقه المنتخب الإكوادوري على ألمانيا زيدا 2-1 نهار الخميس 25 جوان واللي كان ضمن له التأهل إلى دور 32 من كأس العالم لكرة القدم 2026 وكان وقتها رئيس الإكوادور هبط على منصة إكس وشكر اللاعبين الجهاز الفني اللي نجموا رغم الانتقادات والإهانات كما قال هو واللحظات الصعيبة اللي مروا بها من أنهم يستعيدوا التوازن متاعهم وأنهم زيدة يعطيوا البلاد الكل الفرحة كبيرة وخلى أنه هو يعلن عن العطلة الرسمية وكان هذا زيدة بموجب المرسوم الرئيسي كان وقع عليه ولا نهار جمعة 26 جوان عطلة رسمية في جميع أنحاء الإكوادور. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تعالوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح بموزايك أفهم
3: موبايل نيوز مع نادية الفوتي
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: احلى صباح
5: اكتيفي سيفك
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
6: مبروك الباك تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlet. Ma l'université centrale, tout mouhak, haoua moustakablek.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39-143-900.
3: سيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة.
6: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
7: 8:22 دقيقة. صباح نور إياد.
8: صباح نور أمين. تحية المستمعين الكل في آخر حلقة من الموسم تاع السنة. باش نحكيو على أهم المحطات السياسية في العالم في الصيف الجاي، شنو هي الحاجات اللي يلزم نتابعوها.
7: بونجور نادو.
9: اهلا وسهلا مين في انتباه شقال. بعد شويه باش نحكيوا على فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي، باش نسمعوا تصريحات المدرب، باش نسمعوا تصريح زيد اشرف حكيمي. اذا قلت نرجع نحكي فيه باكثر تفاصيل في انتباه شقال.
10: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا ولا نوفوتي في عالم التكنولوجيا الصوتية. اليوم نحكيو على نقلة كبيرة مع ليزيكوتور ساوند كور ليبرتي 5 برو. وصفوها الأكثر نقاء في العالم حسب جينيس وورلد ريكوردز في فئة تقنيات الصوت المبتكرة. المنتج هذا يستعمل تقنيات ريدكسيون دو بروي اكتيف اللي معروفة من كبار المصنعين كيف أبل وسوني وبوز. هي تقيس الصوت الخارجي وتنتج موجات مضادة باش تنقص الحس وتخليك تسمع بوضوح من غير ما تزيد أكثر في الصوت. وهذا الكل يخدم بخوارزمية ذكاء اصطناعي تعمل معالجة فورية للصوت عبر Neural Networks باش تفرق بين كلام الإنسان والحس الخارجي اللي داير بيك. جديد زيدا هو التحكم الصوتي بدون latency، يعني تنجم تتحكم في المكالمات والموسيقى والوظائف بالصوت بكلمات بسيطة تتنفذ بالوقت كي تنطق الكلمة ومن غير ما تحرك يديك. الفكرة الأساسية من ليكوتور هذا هي تجربة صوت برو ليفل للناس اللي تخدم وتستحق حاجة كما هذه، باش نجم تعمل مكالماتك بكل وضوح وين ما كنت. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد.
11: تك نيوز.
10: 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة. اللي وراها التتويج فما التكنولوجيا تتطور كل يوم. فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة. فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس. فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانس الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا.
11: تك نيوز باي تي تي.
10: مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
7: بونجور إياد.
8: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم آخر حلقة دونك باش نحكي لله. الحمد لله يا ربي. باش نحكي على الصيف، شنية أهم الأحداث السياسية وإلا أهم الرهانات السياسية اللي تستحق المتابعة. شوفوا أنك متابع الفقرة مين ولا نص نص
7: برسمك ما تكون نمشي نرقد كيف
8: وين نعرف هلا وين نعرف
7: ما يقعد لهنا بجنبك
8: مستمع وفي ما
7: اي بتبيع
8: بيه ملا
7: ما تمش كاننا برشا مستمعين عندك وفي الفقرة تاك
8: بيه ملا حسب رأيك في الصيف شنية أهم حاجة يلزم تبعه سياسيا
7: سياسيا
8: على مستوى العالم
7: كان فهم ماتش إيران والولايات المتحدة
8: روحت إيران
7: لا ماتش اخر مش ماتش في كوب دي مون
8: ماتش أهم في اهم حدث للمتابعه في الصيف هي تطبيق اتفاق اسلام اباد حول وقف الحرب في ايران نعرفوا اللي هو فما مدة متاع 60 يوم متاع شهرين منذ توقيع الاتفاق واللي فيها فتح مضيق هرمز فيها رفع التجميد على الأصول الإيرانية فيها زادة كيف الجولة المقبلة للمفاوضات اللي أهم ملف فيها هي الملف النووي والموضوع المتابعة لأنه الهدنة وإلا وقف إطلاق النار ما زال هش إداير شفنا النهار اللي فاتوا والبارح خرجوا مسؤولين أمريكيين قالوا لا سيوصلنا الاتفاق لإيقاف العمليات العسكرية من الطرفين دونك اليوم الموضوع للمتابعة نظرا لأهميته الجيوستراتيجية ولكن زاد الاقتصادية على خاطر اليوم قاعدين نشوفوا في أسعار النفط قاعدة تنخفض بعد جولة جديدة بالمفاوضات يقعد حاجة أخرى اللي هي مرتبطة بالملف هذا اللي هي ملف لبنان نعرفوا أنه معناتها الاتفاق وكنا نحكي عليه اللي تم توقيعه بين لبنان والاحتلال عامل جدل كبير في لبنان خالق أزمة سياسية كبيرة اليوم السؤال هل سينجح نتنياهو من خلال الملف اللبناني أنه يكسر وقف إطلاق النار نظرا اللي هو عنده انتخابات جاية في آخر الصيف إيدير ظهر لي بالنسبة لنا كعرب ومسلمين واحدة من أهم الأحداث متاع الصيف اللي يلزم نتابعوها هي الانتخابات الجاية في عند الاحتلال نظرا لأنه كل استطلاعات الرأي تقول أنه ما فماش أمور محسومة من غير المحسوم أنه نتنياهو يعاود يرجع رئيس وزراء زاد العلاقات المتوترة بين نتنياهو وترامب تخلي أنه إمكانية أنه ترامب يدعم تحالف آخر اللي ينجم يغير المعطيات إيه سورتو راهو من المهم نشوفه الوزن متاع عرب 48 نذكروا اللي هما فلسطينيين اللي قعدوا بعد النكبة وما خرجوش كلاجئين وعندهم جوازات سفر إسرائيلية وعندهم الجنسية الإسرائيلية واللي استطلاعات الرأي تقول إنه احتمال كبير إنهم هما يكونوا محددين في الانتخابات التشريعية الجاية وينجموا هما اللي حدوا شكون يكون رئيس وزراء الاحتلال في المرحلة الجاية دونك هذا معطى مهم النقطة الأكثر توترا بعد الخليج العربي معناتها واضح اللي هي أوكرانيا الحرب الأخيرة خلت الناس تنسى أنه راه من عام 22 فما حرب بين روسيا وأوكرانيا وأنه معناتها رغم وعود

شيء في تصعيد مع الناتو، شفناه مؤخرا كيفش هدد إسبانيا، هدد عدد من الدول، كيفش عبر عن استياء ومن غياب الدعم متاع دول كما فرنسا كما بريطانيا كما إيطاليا في حرب إيران. دونك هل إنه باش يصير توافق بين لي دو غروند كومبوزونت متاع الناتو اللي هما أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم كييف ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وإلا هل إنه باش تكون معناتها خطوة جديدة من أجل إعادة تشكيل التحالف هذايا، ولا يستبعد إنه ترامب في إطار مغازلته لبوتين إنه ينجم يقلص من الدعم متاع الناتو لأوكرانيا. دونك زيدا المحطة متاع اجتماع الناتو في جويليا باش تكون محطة مهمة. به هنا حكينا على الخليج العربي، حكينا على روسيا، حكينا على الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، ولكن فما نقطة أخرى اللي هي ماهيش ساخنة بمعنى أنه فما حرب وإلا فما تحركات عسكرية، ولكني في جوهر الخلافات العالمية اللي صايرة اليوم اللي هي مسألة تايوان. تايوان بسبب الموقف الصيني اللي كل مرة يزيد يقوى من خلال التصريح باسترجاع تايوان وعودة تايوان للصين، والتأثير متاعها موش فقط عسكري استراتيجي، ولكن أيضا تأثير اقتصادي قد يكون أهم من مضيق هرمز. علاش؟ على خاطر القسم الأكبر من الرقائق الإلكترونية في العالم راهي تصنع في تايوان. الشركة الكبرى في العالم اللي تصنع لي بروسيسور واللي تصنع لي كارت مير واللي تصنع لي كارت ميموار راهي تي اس ام سي اللي هي موجودة في تايوان. دونك ان بلوكاج متاع مضيق تايوان ينجم يؤدي الى ندرة، الى ان بينوري متاع الرقائق الإلكترونية اللي نجم يوقف اقتصاد العالم. هذاك علاش اليوم التصريحات والتصريحات المتبادلة اللي أسورفيي سورتو إنه معناتها الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لمحطة مهمة مايش في الصيف ولكن باش تجي في الخريف في نوفمبر اللي هي الانتخابات النصفية في معناتها الولايات المتحدة الأمريكية. فما نقطة مهمة اللي هي من المفروض انه تكون على هامش الجلسة العامة متاع الأمم المتحدة اللي تصير في سبتمبر، ولكن رأي معناتها النقطة اللي يتم التفاوض حولها قبل برشا. نعرفوا انه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولاية متاعه تنتهي في ديسمبر 2026، دوك يلزم الاتفاق على خليفة له، ولهنا فما قائمة متاع مترشحين اللي من بينهم رئيسة الشيلي السابقة رئيسة اليسارية ميشيل باشلي واللي هي مدعومة من دول كما البرازيل كما المكسيك، رغم انه بالتغيير اللي صار في الأغلبية في الشيلي، الشيلي اللي هي الدولة متاعها ما عادش تدعم فيها، ولكن باشلي نظرا للمواقف متاعها فإنه تنجم تحظى بدعم كبير، ولكن باشلي ماهيش المرشحة متاع الولايات المتحدة الأمريكية. إيديور الولايات المتحدة الأمريكية معناتها عندها أمبيلون نيجاتيف متاع الفترة متاع غوتيريش. نعرفوا غوتيريش كان الموقف متاعه اللي هو برتغالي كان موقفه معناتها نقدي برشا للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة للاحتلال في علاقة بحرب الإبادة الجماعية اللي تعرضوا لها الفلسطينيين في غزة. المرشح متاع الولايات المتحدة الأمريكية هو رافائيل جروسي اللي هو رئيس وكالة الطاقة الذرية. دونك هنا برشا ناس يربطوا المواقف ولا الترشيح هذايا بالمواقف متاعه اللي مهدت للحرب متاع 12 يوم ضد إيران في جوان 2025. دونك هنا زاد من الصعب انه يتم الحصول على أغلبية من دول الجنوب لصالح رافائيل جروسي. فما مرشح آخر ولكن تبدو حظوظه أضعف اللي هو ماكي سال رئيس السابق للسنغال اللي زاد مقدم الترشح متاعه. دونك اليوم هذوما اسونسيالمون النقاط اللي لابد من متابعتها، ولكن فما نقاط أخرى اللي هي حاولنا تنجم تكون فيها معناتها أهمية. فما انتخابات تشريعية معناتها ديزيلكسيون جينيرال اللي باش يصيروا
في الشقيقة الجزائر، فما انتخابات زادة كيف كيف

0: باش يصيروا في المغرب، وأيضا أسوربي في منطقة الساحل. التطورات اللي قاعدة تصير في مالي، نعرفوا أنه مؤخرا شهدنا سقوط مدن وإلا مقاطعات عند ليروبيل كسواء الجهاديين ولا التوارق، وشفنا معناتها الترفيع في الحضور الروسي في مالي. دونك تقعد منطقة توتر بيان سور. زادة كيف كيف ما ننسوش التطورات اللي قاعدة تصير في السودان والحرب الأهلية في السودان، اللي للأسف أشقائنا في السودان يدفعوا في الثمن متاعها، سواء على الوضع الاقتصادي، سواء المجاعة، سواء الوضع الصحي، سواء جرائم الحرب وجرائم الجنسية اللي قاعد يتم القيام بها في إطار هالحرب الأهلية هذه، واللي تعمق في مأساة أشقائنا في السودان. دونك اليوم تقريبا أمين، هذوما أهم المحطات، وتقعد النقطة الأبرز هي الخليج العربي، والمفاوضات هي النقطة اللي باش تحظى بأكبر حجم من الاهتمام، نظرا لأنه معناتها ماهوش أكي وإلا ماهوش من المحسوم أنه إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي اليوم الزوز عندهم رغبة باش ينهيوا الحرب هذه، ماهوش من المحسوم أنه يوصلوا للاتفاق، خاصة فيما يخص الملف النووي. واضح أنه ملف الفلوس قاعد في طريقه للتسوية، سواء ثنائيا أو من خلال التعاون مع دول الخليج العربي، ولكن الملف النووي لرمزيته يقعد النقطة الشائكة في المفاوضات اللي باش تدوم الشهرين الجايين.
1: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين. أحلى صباح.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك، une explosion de saveurs fruitées, le colo fraîcheur ou le mood été.
5: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
4: آيس فيغاس، taste the pleasure.
6: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تدلل تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
6: صباحكم فل مع آخر يوم من الشهر جوان يا ربي كان الشهر ممتاز لكل الأبراج الفلكية داخل علينا الشهر جويلية بالحركة الباهية الفرص الجديدة عنا الأبراج الهوائية كما الدلو ميزان جوزات نجم تفرحوا بخبر وإلا فما بداية مشروع صغير ينجح معكم المهم من غير تردد على خاطر الحظ معكم وداخل علينا زيد الشهر السابع من عام 2026 كل المائيين كما السرطان عقرب برج الحوت جويلية يجيب لكم راحة نفسية أكثر علاقاتكم راهي تتحسن وتنجموا تصلحوا سوء تفاهم قديم فما ناس ترجع تقرب لكم أو تفرحكم انتم راكم الطاقة الإيجابية مع موسم أعياد ميلاد برج السرطان انتم اللي في أول جويلية تعيشوا الفرص الجديدة والبداية الحلوة والحمد لله زادة تتحسن الأحوال المهنية للأبراج النارية كما الحمل أسد برج القوس حتى في القرارات الشخصية راهو عندكم تحسن أهم حاجة يا ناريين ما استعجلوش الأمور خطوة بخطوة ونصيحتي للعذراء ثور برج الجدي صحيح انتم تلوجوا على الاستقرار أما الشهر هذا راهو يطلب منكم شوية مرونة باش تستفيدوا من الفرص حاولوا ترتبوا أفكاركم وتاخذوا قرارات واحدة بواحدة راهو عندكم تحسن في الخطوة وإن شاء الله زيدة جويدية يكون خير على كل الأبراج الفلكية
4: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: كيوريوسيتي. سيف سنين عارفين بروغرام ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
1: موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. Assurance زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: بينتبه اشقال اليوم باش نحكيو على المنتخب المغربي اللي يواصل صناعة التاريخ في بطولة كاس العالم لكرة القدم بعد ما ولى اول منتخب عربي يتأهل لدور 16 في المونديال خلال زوز نسخ متتاليين. تأهل المنتخب المغربي لدور 16 في مونديال 2026 بعد الفوز بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي، ونذكروا انه في النهاية المنتخب المغربي حجز المقعد نتاعو في الدور المقبل باش يكون يلاقي منتخب الكندي في نهار 4 جويلية المقبل. وكيف كيف زاد هذه هي المرة الثانية كما قلنا على التوالي اللي المغرب يسجل حضوره، برشا حس وبرشا زاد خلينا نقولوا إشادة بالمردود متاع المنتخب المغربي بعد ما حقق هالإنجاز هذا. وحتى كان نرجع زاد للنسخة اللي تعديت في قطر 2022 وقتها كان واجه المنتخب الإسباني وكان تغلب عليه بركلات الترجيح والقاروح وقتها شدت ريقه للدور قبل النهائي. خلي نسمعوا البارح ساعات التالي ماشي البارح برشا كيفاش تم الإعلان عن الهدف الأول للمنتخب المغربي.
2: جول جول جول، المغرب يفعلها، الله أكبر يا أسود، التاريخ يكتب الآن، ديما ديما مغرب، مبروك للأسود.
1: المدرب متاع المنتخب المغربي بعد المباراة كان تحدث على اللقاء، قال انه تسمى بطابع تكتيكي مكثف، قال انه الاسلوب زادة اللي انتهجه المنتخب الهولندي ما ينجم كان يوري انه فما ادراك كبير لقدرات الفريق المغربي. كيف زادة في تصريح البين سبورتس يقول انه كانت مباراة تكتيكية بامتياز، ورت فيها هولندا احترام اللافت واعتمدوا على خماسي في الخط الخلفي، وهذا يعكس الخوف متاعهم من طريقة اللعب متاع المنتخب المغربي. يقول زيدا تراجعوا برشا، أغلقوا كل المنافذ والزوايا، هذا اللي خلى أنه فرض علينا التسلح بالصبر، ويقول لقد تحلينا بالصبر وعندنا إيمان كبير بقدرتنا على العودة في النتيجة. قال زيدا نقطة مهمة زيدا تحدث عليها، يقول أنه حاولنا أن نقوم ببسط السيطرة المطلقة على مجريات اللعب، وحاولنا أن نستحوذ على اللعب بنسبة 70%، خلقنا أكثر فرص. و كيف زيدا تحدث على أنه طموح أسود الأطلس راهو ما يقفش عند حدود الإتاحة بهولندا كهو، لكنه يمتد لرغبة الفريق في المضي قدما في منافسات كاس العالم، ويقول نحب نأكد للناس الكل أنه راهو الرحلة ما زالت مستمرة ولا نية لدينا للتوقف الآن.
3: بطبيعة الحال هذه مباراة تكتيكية بحتة، لأنه فريق أبرز لنا احترام كبير جدا، وربما بعض الخشية، كانوا يلعبون بأربعة مدافعين محوريين إضافة إلى دامفريز، أي خمسة مدافعين بالتمام والكمال، هذا يعني بأنهم كانوا يخشون أسلوب لعبنا بالاستحواذ، هذا ما جعل أنهم انتظروا كثيرا، لكنهم أغلقوا كل المساحات والمنافذ. ما كان علينا هو أن نكون صبورين. من سوء الحظ أننا قبلنا هدفا بهجمة مرتدة، لكن كان لدينا هذا الصبر والإيمان بأنفسنا بأن العودة في المباراة ممكنة، وكنا نعرف أن هذا ما نحتاج إليه كي نفوز في هذه المباراة، الهدوء، إدراك إمكانيتنا، والحمد لله سيطرنا تماما أمام هذا الخصم، 70% من الاستحواذ، تسديدات أكثر، فرص واضحة أكثر. الشوط الأول حارسهم أنقذ كرات استثنائية، لذلك فعلا هذا الفوز وترشح بالنسبة لنا مستحق. كان صعبا جدا لأن الخصم كان قويا، لكن يجب أن نقبل بأن نفوز في بعض المباريات بهذه الطريقة.
1: نختم بتصريح النجم المغربي أشرف حكيمي اللي حقق زادة إنجاز جديد في مسيرته الدولية بعد ما خاض المباراة رقم 100 بقميص المنتخب المغربي خلال مواجهة هولندا في الدور 32 من كأس العالم 2026. وزادة حكيمي كان شارك في المباراة باش يولي هكا ثاني لاعب في تاريخ المنتخب المغربي اللي يوصل إلى حاجز 100 مباراة دولية بعد القائد السابق نور الدين نيبت صاحب الرقم القياسي برصيد 115 مباراة. نسمعوا شنو قال بعد اللقاء متاع البارح.
4: نعم كنا مستعدين جيدا، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة خاصة من الناحية البدنية، كنا ندرك أن الحرارة وحالة أرضية الملعب ستجعلني المواجهة أكثر تعقيدا، لكننا كنا نعلم أيضا أن التحدي الذهني سيكون أكبر، لذلك حتى بعد استقبالنا هدفا وفي لحظة كانت صعبة علينا نجح هذا الفريق في العودة بفضل شخصيته وروحه القتالية. كما قلت كنت أعلم أن خوض 120 دقيقة في ظل الحرارة ومع المجهود الكبير الذي بذلناه سيكون أمرا مرهقا. لقد كان الأمر صعبا بعض الشيء، وحتى الآن ما زلت أشعر بالإرهاق بدنيا، لكن كما ذكرت حافظنا على تركيزنا الذهني وأظهرنا الشخصية القوية التي كانت العامل الأهم، ونجحنا في تحقيق الفوز.
5: المغرب يحقق إنجاز تاريخي. في المقابل لأول مرة هولندا تفشل في المرور من مشاركتها في كأس العالم أنها تكون موجودة في التوب سيز لأول مرة في تاريخ مشاركتها في المونديال، الشيء اللي يعطي معناتها الإكسبلوا الكبير برشا للمغرب اللي خرجت واحد من الفرق المتواجدة دائما في التوب سيز في كل النسخ اللي شاركت فيها في كأس العالم منتخب هولندا. كنت تابعت الماتش أنت، أهم ما قلوبنا وجعتنا برشا بصراحة. ما تنفرحوا المنتخب المغربي أوكي، والله من كل قلبي وشجعت المنتخب المغربي، لكن في في في نفس الوقت عنا في قلوبنا حسرة، فما غيرة إيجابية مش غيرة سلبية، مش حاسدينهم لما حالة، أما معتها قلوبنا على رواحنا زاد.
6: وي خاطر كيف نتفرجوا فما ان كونتراست تيريبل ا تو لي نيفو. اولا لا كاليتي دي جوور، كي تشوف انت شكون المجوارات تاع المغرب وين يلعبوا، حكيمي يلعب في البي اس جي، دياز يلعب في الريال، مجوارات تلعب في اولمبيك مارسي،
5: جون ريفيلاسيون
6: فوالا،
5: العناوي دياز الريال وناحي
6: بي اس في اندوفن
5: سايبيري
6: فوالا. دونك هذه فما ان كوتي important. الكوتي الثاني هو معناتها فما نوع من البروفيسيوناليزم كون فوا معناتها في الاورغانيزاسيون في الاستابيليتي. نعرفوا راجراجي
5: لا سمحني هو بده مدرب تقريبا فرد وقت معنا
6: ولا ولكن معناتها سيتي تغيير ما كانش على خلفية أزمة، وصلوا للاتفاق وانتهى
5: أزمة الفشل في الحصول على كأس أفريقيا.
6: أي سمحني فرق كبير بين أزمات واحد يوصل للفينال متاع كأس أفريقيا واحد يروح من الدور.
5: أي فرق كبير
6: باش متفاهمين، ولكن ماهيش الأزمة متاع فريق منهار، ماهوش فريق منهار، فريق يوصل لنهائي كأس أفريقيا راهو ماهوش فريق منهار. دونك هذا أن فولي. الفولي الثاني هو حتى الكرة كي تشوف معناتها فما بيرسوناليتي، فما شخصية كروية كي تتفرج على الكيب عندها خطة وعندها معناتها
5: ما يشتغل بالتالي
6: ما يشتغل بالتالي اكزاكتمون يلعبوا بالدية
5: فرص الكل كانت لمنتخب المغرب
6: ومعناتها الاستحواذ على الكرة ظهر لي كان بعيد ياسر على هولندا. كيفاش الفرص اللي جات للمغرب أكثر
5: بوسيسيون دو لا بال ايد 70% للمغرب 29.9% لمنتخب هولندا.
6: وانا تفرجت على الماتش
5: 8 مش عطيك احصائيات الماتش تعرفوا اللي ماهوش راه من فراغ، راه هولندا اللي عطاتنا ثلاثة هذيك وليميت معناتها رخفت علينا شويه، راه اخزر المغرب اش عملت فيها. 870 باس 300 باس لمنتخب هولندا، تمريرات الناجحه 801 لمنتخب المغرب، 290 لمنتخب هولندا، الفرص 10 للمغرب 4 لهولندا، مازال تير شوط 11 للمغرب 6 لهولندا، تير كادري اللي كانوا في المرمى 5 للمغرب 2 لهولندا. ما تشوفوا الارقام، بوتو 1 للمغرب 0 لهولندا، كورنيريت 8 للمغرب 5 هولندا. ما بصراحه في كل المستويات،
6: تفوق على كل المستويات،
5: كل المستويات،
6: واللي اكد زاد خاطر ساعات يبدا الاستحواذ السلبي تنجم تعاند تكون عندك بوسيسيون لا بال، ما تلعب كان في البارتي نتاعك وما تهجمش، ليه ما كانش بوسيسيون معناتها باسيف، كان الكيب تلعب بنيديه، ما فما في حتى لحظه حسيت اللي هما خايفين، فما اون هارموني زاد بين الجوار، فما الجرينتا رغم اللي انا راني من انصار انه الجرينتا وحدها ما تعطي حتى شيء، ولكن زاد كيف تكون مربوطه بتحضيرات باهيه نتاع المستوى البدني. احنا حكينا في الاوف راهو معناتها لا كاليتي فيزيك نتاع الاستعدادات نتاع الجوار،
5: شوفهم كيفاش يجريو
6: معناتها فرق كبير، الشيء اللي خلينا كما قلت انت نتحسروا على الوضع، نفرحوا لشقائنا ولكن في نفس الوقت نتحسروا على الوضع نتاع الكره نتاعنا.
5: واضح، يعطيك صحه اياد، بارك الله فيك لكل ما قدمته طيله هذا الموسم. سيد المستمعين يكون لك كل الاحترام والتقدير انطلاقا من الايميل ولا الميساج اللي جيونا ولا حتى انطلاقا من المستمعين اللي نعرضهم في الشارع.
6: هذا كل ما يعرفوش المواهب اللي انت تعرف
5: مش لازم يعرفوا، هذا ما نصحكش انك توري لهم
6: حتى انا مقتنع.
5: خليك تحكي مع مستمعين نتاعنا الصباح شنو تحب تقول لهم.
6: حاجة واحدة اللي أنا فخور اللي نخدم في موزايك في الإذاعة الأولى في أحلى صباح البرنامج الأول في تونس معك أنت مع نادية مع مراد مع فاطمة مع عبد الناصر مع لبنى دونك اليوم
5: كريمة
6: مع كريمة
5: مكي.
6: مع مكي
1: فاطمة
6: ليكيب
5: مارتين ميسيرج فاطمة
6: وبالحق راه معناتها أون ترافاي كوم إيكيب معناتها واحد رغم اللي نبدأ وبكري واحد ما يجيش فوق من قلبه إي اليوم إنه راهو كي معناتها تجربة في تقديري أنا واحد ناس استفدت منها برشا
5: نادية بارك الله فيك لكل ما قدمت وتيرة هذا الموسم معدة هذا البرنامج كان فهم مشكلة رأي هي مش نحن ولا ما تخافينا
1: كل مشكلة هي حاجة بيها ليلة
5: حاجة بيها نحن خليك كلمة للسادة المستمعين شو تقول
1: عايشكم الكل عايشهم هما زادة اللي كانوا ديما يسمعوا فينا واللي يتفاعلوا معنا واللي حسونا زادة اللي احنا موجودين كل صباح واللي نقوموا على خاطر الستة نتاع الصباح باش نبداو نعطيو المعلومة فما معناتها تفاعل محلي وهذا اللي خلينا نقدموا نحاولوا ان نعطيو احسن معنا ان شاء الله ديما هما لاباس وان شاء الله احنا ديما ملمومين ويعطيكم صحة انتم الكل زادة على المجهود اللي قدمتوه وعلى بكل اللي عبد يتعدى به في سيزون كاملة معناها عشا شوي ذول نتقابلوا اكثر من عائلتنا معناها ومن العبيد اللي كل يوم مع بعضنا دوك نعرفوا
5: صبح لبعضنا برسال كان فينا واحد وجهه مش مبروك مشينا
1: صحيح الحمد لله الحمد لله هنا ستة مواسم يذول لي سبا امور بركة سبا الحمد لله
5: واضح يعطيك صحة نادية
1: عايشك انت
5: بركة لو فيك شوية خل موعد مع جهان نتقابلوا ان شاء الله نهار 20 جويليا بإذن الله في البرمجة الصيفية نهاركم أسعد الأيام في الأمان
0: مع ليتر حالي
7: الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توينسة هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين
8: شفتنا فيها العائلة فيها الكوكلوبيت فيها اللي نحن نسحب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق متاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها تقولوا نحن طو شوت في اي بي أما بقينا منطقة شوتنا نحن هي الحياة الشعبية باش نرجع بيك للسوق احنا جايين حنان الشاط والبلايص هذي كحال كل واحد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلو سمع اكيد سمع اللي ما يحترمش يبدأ حاط معناتها موزيكا وتفوا ما عندني موش فيك مش قبل جيرا مش نسمع معاك
9: سيدي هو البحر نعمة لا نريد هو أن يتحول إلى نقبة كان أنت كولي ما يراكش ولدك كليت برج دلاع وطيسته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو باش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئة ترى بلادنا جميلة
7: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس
10: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس توفخوي مع ديليس توفخوي فرحانين ديما
11: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com ترافل تو دو لي بري تودو
12: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموهاتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموهات
13: مونوبري ديما معك.
14: ما تقوليش ما في بالكش، مكتبة المعز في المنزه عامله من توا وحتى 30 جويليا 20% غوميز سور تو لي ليفر و 15% سور لي ليست سكولير دي زيكول فرانسيز. وزيد توا تنجم تكمانديك كتب صغارك اون ليني على ليبرري المعز.com وتجيك الكوموند نتاعك حتى لباب الدار. ما لافيش تستنى.
15: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بلاجر.
16: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
17: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بإمكان تلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 الذين تعذر عليهم الحصول على كلمة عبور التوجيه الجامعي إصلاح أرقام هواتفهم عبر منصة التسجيل في امتحان البكالوريا bac.education.tn، وذلك على مدى اليوم وغدا وفق ما أعلنته وزارة التربية في بلاغ مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وسيتم تمكين المترشحين لتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من الجمعة القادم 3 جويليا على أرقام الهاتف التي تم تحييدها. يتواصل اليوم المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد في تصريح أمس أن التكتل يضم أكثر من 600 مليون مستهلك، مشيرا إلى ارتفاع الصادرات التونسية نحو أسواق الكوميسا بنسبة 50.2% بين سنتي 2019 و2025، داعيا إلى تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية. عالميا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اللبناني مع قائد الجيش رودولف هايكل الذي أطلعه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري. حركة الملاحة في مضيق هرمز تستعيد انتعاشها تدريجيا، وذلك للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا في الممر البحري، وسط مؤشرات على عودة الثقة لدى شركات الشحن ومالكي النقلات. في سياق متصل، الخارجية الألمانية تدعو إلى ضرورة التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز مع التعامل مع برنامج إيران النووي وفق بيانها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
16: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
18: صباح الخيرات، صباح النور. لا تصبيحة اليوم غير تصبيحات ليامات اللي تعديت الكل. علاش اليوم آخر حلقة من صباح الناس في موسمها 2026؟ رافقناكم إن شاء الله، كنا ونسناكم، كنا كل يوم معاكم اثنين الجمعة، كيف الكل، الأخبار، الأكتواليتي، إن شاء الله يا ربي هكا كنا خفيف الظل ونكملوا آخر الحلقة وبالنغمة التونسية، والله لا تقطع لنا عادة، لازم نبدأ بها ونستفتحوا بها كل يوم صبحيتنا. أي عقلتها فوق الشجرة. سونيا مبارك على موسيقى.

0: تسجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، تسعة ودرجين على موزايك اف ام. ليه صندوق عجبرة وذكا بش يقعد يتواصل؟ ذكا ممنوع انه نستغنيه على صندوق عجب على طول العام. هذيك صندوقكم هذيك لازم يكون موجود، لانه هذيك المولي احنا نبداو نستناو فيه اكثر منكم. راهو برشا يقولوا لنا بدينا نستنى في صوتي وقتاش نتعدى في صندوق عجب. تاكدوا لي احنا نبداو نستناو اكثر باش نسمعوا كيفاش تفعلتوا وشنو رايكم في الموضوع هذايا. فكره تعطيو لنا، طلب على العين والراس، اسالونا على الموضوع هذا، استفسروا في هذا، لانه تعرفوا نعطيكم كان الحمد لله ربي صحيح في صحيح. فازد صندوق عجب باش يقعد متواصل غدوة مع انطلاق البرمجة الصيفية صيف 2026. سمعتوا اكيد سبوت متاع البرمجة اللي باش تبدا غدوة، حاجة تعمل كيما عودتكم وزي كفام نوعة فيها برشا جو، بها فيها برشا فريشور. نعطيكم اكثر تفاصيل بعد شوية. كيما قلت لكم دونك صندوق عجب باش يقعد متواصل زاد غدوة في احلى صباح، نكونوا معكم من 6 حتى ل 11 وباش نسمعوكم في زوز مواعيد عيد من صندوق عجب على 71 113 013. ايش سجلتونا اليوم؟ على الموتورات، على الكياس، على احترام قانون المرور، على نظافة عشتوت، على الحس، على شنو اخر؟ ايه على الماء، واللي قاعد يتعرضوا كل عام كل عام فما مواضيع راهو كل عام نتطرقولها وكل عام نحسوا روحنا نتكرر لانه ما وكانه ما لقيناش الحل. اي دنيا سخنت وسخانة كبيرة والماء يبدا معروض على الشمس، على الخطوة قدام الحماس العطار وغيره. كلمة ليكم اول صندوق عجب.
2: صندوق عجب ربي يا جماعة، صندوق عجب ويشوفونا حل في الموتورات يا معلم. موتورات، موتور على اليمين، موتور على اليسار، موتور قدامك، موتور وراك، لا يعرف كلينيتون، لا يعرف اللي مجاوزة على اليمين ممنوعة، ما يعرفش انه اخويا وراك يبدأ يجري ويطيح جملة بالموتور فما وراك كهرباء. ما عنده حتى علاقة بمجلة الطرقات، ما نعرفش انا، ما فماش حاجة اسمها كود في راسه، ما فماش عيب يا اخويا باهي. كيما نحنا ما نخافوش على رواحنا، خافوا انتم على رواحنا. هذي ما يعرفوش يسوق، والله لا يعرف يسوق، والله عيب، والله العظيم وليت العادة نحب نسوق. يا ربي يا اخويا هم ما يخافوش على رواحهم، يا شرطة وزارة الداخلية خافوا عليهم وتموا فوق كلهم الموتورات.
3: باخير صندوق عجب وباخير موزايك. بالله يا جيهان اختي عدي لي صوتي، احنا تو في الصيف وان شاء الله مبروك علينا. نتكلم على السخانه، على المال يبيعوا فيه في الشمس يا اخي. التجار هذوما فهمني فما شكون يراقبهم؟ بالله اني داير كل مدير جهوي للتجاره في كل ولايه مع الجمهوريه ذي، بالله يشوف معاهم برشا فهمني حوانت حاطين ومعرضين المال الشمس.
4: عصام موزايك بربي عنا بمنز بوزالفة طريق الغراب يا أخوي، كله حفر بكله حفر، ونتججروا من الكياس أخوي كله حفر. العجلة متاعنا مشات، موتوراتنا مشات، دنيتنا مشات يا أخوي، شوفوا لنا حل فيه. واضربوا راخدين مش هنا، يرحم والديك يا موزايك.
5: ألو صباح الخير موزايك، صباح الخير صندوق عجب. يا ربي تلهونا بالشتوت متاع قربة والكياسات اللي عشتوت متاع قربة، يا ربي رجلوا من الكياسات اللي عشتوت متاع قربة ونظفونا شتوت، واللي يجيوا الزفان مرحبا بيهم في شت قربة، والمهم يلموا سخهم يهزوه في ساشي ويلوحوا في الحاوية متاع البلدية. ميرسي موزايك وباي باي.
6: بربي صدق عجب شهر تعدل السود، بربي عمل الدورة على العطار كل على العطار وعلى الحماس، المين في السمش، المين في السمش، بربي عمل كنترو اضربهم في خطية. بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي.
0: صندوق عجب صباح الناس

0: نهار.
1: نسألوا على الطقس، زعما كيفاش فما هكا ارتفاع ولا انخفاض في درجات الحرارة؟ من المعهد الوطني للرصد الجوي هم اللي يعطيونا المعلومة الصحيحة. معنا سيبيل اليحيوي، صباح الخيرات.
2: صباح النور جيان،
1: شحو يلك لبس عليك؟
2: الحمد لله عايشك.
1: الحمد لله منسمة اليوم، كان نصف الطقس اليوم ما في كلمة، منسم سخون أقل.
2: والله شو دي زون معناتها، طب مثلا تونس ما نجموش نقولوا نسمه، ثم شويه ساعات اكيد نسم شويه، وساعات مثلا تبقى تكون غاتة شويه من ناحيه السخانه. لكن ديما باش نبقاو ديما في اللي فوازين نتاع البارح، وبالنسبه لتونس العاصمه نحكي، بالنسبه مثلا للبلايص اخرين سي سي اوترو مو سي دي فيرو معناتها، خاصه السواحل الشماليه.
1: اي شفنا في القصرين البارح مطر وتقول عاصفه معناها، واحنا هوني نمرحوا بالسخانه سبحان الله.
2: البارح هذيك العاصفه من باسي 18 ملم اللي صبت في 5 ملم في القصرين، وعندك في قفصة ثم 9 في المتلوي، 4 في الكتار وزوز في الضيف، أما ثم اللي هو التبروري البارح اللي صب في القصرين. باش نحكي مع تون ديتاي بالنسبة لليوم. اليوم أهم حاجة ديجا نحن قاعدين تو نحضروا فيها كومينيكي اللي باش يخرج، والكارت فيجيلونس الصباح خرجت كي لاحظتوا اللي فيها معناتها برشا معناتها ولايات في من ناحية اللون الأصفر في خريطة اليقظة، اللون الأصفر من ناحية معناتها الخلايا العادية، وكذلك اللي هي الأمطار اللي نجم تكون أحيانا غزيرة. علاش؟ على خاطر العشية ثم تكاثف للسحب في المناطق الغربية، ومن بعد باش تكون معناتها مصحوبة بخلايا عادية، السحب هذيا معناتها خلايا عادية تكون مصحوبة بأمطار، وتشمل تدريجيا معناتها العشية مأخر وأول اللي يزيد كيف المناطق الشرقية. الأمطار تنجم تكون محليا غزيرة، بخص بالذكر معناتها الأماكن اللي تنجم تكون فيها الكميات كما القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، القروان، كيف معناتها غرب ولاية المهدية، معناتها مناطق كما الجم واللي هي جنوب ولاية القيروان، معناتها الفرونتير بين القروان والمهدية، ثم معناتها مناطق اللي تكون فيها أمطار أحيانا غزيرة مع إمكانية زادة كيف لتساقط البرد، كيف حتى ليزوراج باش يكونوا موجودين زادة معناتها في باجة جدوبة سليانة والكيف وتونس، حتى كسمتها الجنوب الغربي زادة توزر وكبلي وقفصة.
1: هذا العشية سبحان الله،
2: هاي العشية ولا
1: مش نتعديه من درجة الحرارة نحكي على 38 و37، مش نحكي على رياح وأمطار غزيرة.
2: ما عندهش تأثير كبير على درجة الحرارة، على خاطر مازلنا في الديبي متاحة اللي هو معناتها السبب الرئيسي اللي هو مخفض قاعد متمركز حاليا معناتها في بعيد شوية على مناطق المتمركز في الحوض الغربي للبحر المتوسط، قاعد يسير في تيارات هوائية شمالية، ونعرفوا نحن التيارات الهوائية الشمالية تجيب معها الرطوبة، والرطوبة ذيك هي العامل المميز واللي كما قلنا نحن اللي هو المحرك الأساسي معناتها للخلايا الرعدية، خاصة كي تبدا ثم سخان وفما رطوبة تتشكل خلايا رعدية في المرتفعات، ومن بعد تدرج معناتها في المناطق الشرقية وتنجم تعطي أمطار اللي هو عارض نتاع أمطار اللي يكون في وقت وجيز، يعطي كميات معناتها نجم محليا هنا متوقعين كميات بين 20 و 40، تنجم توصل حتى محليا 60 ملم معناتها في خلال 24 ساعة كمجموعة نتاعها من اليوم العشية الغدوة. لا محمد رسول الله. بالنسبة لبقية العوامل الجوية، اليوم الريح باش تكون من القطاع الشمالي كما قلنا على خاصة على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي اللي هي باش تحمل الرطوبة خاصة على الوسط والجنوب اللي باش تكون قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية والجنوب، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق، وتتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية تنجم تتجاوز حتى 60 كم في الساعة. اليوم البحر باش يكون عامة مضطرب معناتها على أغلب السواحل نتاعنا، درجة الحرارة القصوى المتوقعة بالنسبة للمناطق الساحلية والمرتفعات أقل شوية من البارح، باش تكون بين 30 و35 درجة، لكن في بقية الجهات باش تبقى معناتها في نفس المستويات بين 35 و40 درجة، خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا في تونس متوقعين تكون في حدود 37 درجة خلال هذا اليوم. بالنسبة للغدوة بداية شهر جديد معناتها جويلية داخل معناتها التغيرات في حالة الطقس، تتواصل معناتها البوادر هذه نتاع اللي هي تأثير المخفض خاصة من ناحية معناتها التيارات الهوائية، نتساهم في ظهور خلايا رعدية غدوة باش تكون متمركزة أكثر في المناطق الشرقية، نحكي معناتها بين زغوان جهة الساحل القيروان وكذلك إلى حدود صفاقس، وتشمل زادة محليا زادة كيف مناطق الوسط كما سيدي بوزيد والقصرين، أمطار في فترة ما بعد الظهر تنجم تكون معناتها محليا زادة غزيرة ولكن معناتها أقل شوية من اليوم، وتنجم زادة كيف ثم إمكانية لتساقط البرد اللي هو التبروري، تتواصل الرياح غدوة من القطاع الشمالي خاصة على الشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تتقوى شوية خاصة في السواحل الشمالية، البحر باش يصبح شديد الإثيرة في السواحل الشمالية ويبقى قليل الإثيرة بلا ما تموج بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة تبدأ في الانخفاض في التدريجي خاصة باش تكون محسوسة في نهاية الأسبوع، غدوة باش تتراوح القصوى ب 28 و33 في السواحل الشمالية في الجنوب الشرقي وفي المرتفعات. كي نقول السواحل الشمالية نحكي على بزارت وسواحل معناتها باجة وجدوبة، في تونس العاصمة تبقى تقريبا في نفس المستويات أو في خليج تونس تبقى في نفس المستويات، لكن أقل بالنسبة للسواحل الشمالية والجنوب الشرقي والمرتفعات ب 28 و33 وبين 33 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية المناطق. لي ما تجي ان شاء الله جايين بالنسبه لنهار الخميس مزيد خلايا رادي باش تكون متمركزه اكثر معناتها في فتره ما بعد الظهر بالوسط والجنوب. واللي يميز اكثر معناتها حتى طقسنا الخميس هو الريح اللي باش تكون شماليه غربيه خاصه على الشمال الوسط من القطاع الواحد الشرقي بالجنوب، تبقى قويه خاصه في السواحل الشماليه ومعتده بالنسبه لبقيه الجهات. ونهار الخميس البحر تكون شديد الاضطراب الى هائج بالشمال ومضطرب بالنسبه لبقيه السواحل، تبقى درجه الحراره في نفس المعادلات. ونهار الجمعه ان شاء الله معناتها ملامح تتغير في حاله الطقس
1: باش يقرب شويه
2: المنخفض لمناطقنا وباش يحمل معها الرطوبه معناتها الكافيه، بالتالي معناتها ثم امطار اللي هي متوقعه والوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول امطار خاصه على مناطق الشمال والمناطق الشرقيه بما في ذلك معناتها تونس العاصمه. الريح زاده كيف كيف باش تقوى اكثر، تكون خاصه قويه الى قويه جدا في المناطق الساحليه والمرتفعات وتبقى قويه شويه في بقيه الجهات. البحر يصبح هائج بالشمال وشد الاثيره بقيه السواحل، وثم انخفاض اللي باش يكون محسوس في درجه الحراره نهار الجمعه ويوم السبت. الامطار باش يكون نهار الجمعه والانخفاض باش نحسوه اكثر معناتها في درجه الحراره بطبيعه الحال كي تصب الامطار معناتها نحسوا اكثر معناتها في انخفاض في درجه الحراره باش يكون يومي الجمعه والسبت.
1: الحمد لله ويكاند باش نسكروا الكليماتيزور ونحبلوا شبابك.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه اللي حي. شكرا لك نهارك زين بفضلك من المعهد الوطني للرصد الجوي. هاك سمعتوا معناها الكلمه اللي عاودها برشا الحمد لله يا ربي منسمه فما انخفاض انفراج دونك فوالا الكليماتيزور خليوه توا يخدم بيان سور باش يتفكتر علينا هالفاتوره كحمتا هذاك اللي بعد باش نكحوها للفاتوره ستيك دونك في النهار اللي باش يجيونا الجايين فوالا هاكا باش يكون فما تفرهيده وفما شويه نسمه مع عند ربي هاكا تحل الشبيبكات. لا نتصور مع الريح ما عادش فما ناموس خاطر تقول جهين كي تحل الشبكه تدخل ناموس، لا مع الريح ما عادش تقعد ناموس تطيرها. هكا انا قلت العالم جيجي هكا قالت لكم حاسينو اقعدوا معنا حتى نص النهار وما كنتم مرحبا بكم.
0: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنص النهار على موزايك اف ام. مع ليتر حالي
3: الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترامه والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
4: شفتنا فيها العائلة فيها الكوكلوبيت فيها اللي نحن لأصحاب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق متاع

0: يراكش ولدك كليت برج دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو بشي عمل كيفك. نحترم غيري، نحترم البيئة، تراي بلادنا جميلة.
1: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث.
2: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي تري تو دو.

0: كل يوم نسمعوا غريبة وكل يوم نشوفوا حاجة لازم نثبتوا فيها ونحكيوا فيها ونتسألوا هل اللي شفناه في الفيديو هذا حقيقة؟ هل بالحق صار؟ هل بالحق وصلت انه ماشي ويتبختر هكيكة في الكياس مع فلامون روز؟ هذه الفيديو اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيد ماشي في الكياس وشادد فلامون روز ومشينا كيكا اثنين. فالحق متاع ربي حبينا نفهمه الصحيح من الغالط في الحكاية هذية. هو منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس سي شام الجفجاف معنا. صباح الخيرات سي شام، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام زيان، سنحوالك سنصحتك.
0: اسمع، كل مرة تطلع لنا غريبة، كل مرة والله كل مرة حالة تهزنا في صنية أخرى. قاعدين تثبتوا فيها انتم الفيديو كيفنا كيفكم، ذولي انتم أكثر تدقيق مش نقول ونحكموا هل صحيحة ولا غالطة.
1: والله ما زلنا نتقصوا في حكاية الفيديو هذه اللي وصلت لنا الحقيقة البارح. ما زلنا ما قارن الناس بالضبط اسك معناها حقيقة ولا مخدومة بالذكاء الاصطناعي. خلينا نقولوا اللي النحام الوردي هو نوع من الأنواع المهددة بالانقراض في تونس، خرج في القائمة الحمراء الوطنية للطيور المهددة بالانقراض. هو نوع محمي بالكود فورستي اللي عندنا في تونس، ومحمي بقانون يخرج كل عام من وزارة الفلاحة اللي تقول راو معناها النحام الوردي راو من الأنواع اللي ما عندكش حق لا تصطادها لا تشدها لا تشد الصغار متاعها لا العظم متاعها، معناها محمي القانون يحميه كومبليتمون،
0: ممنوع اي بالقانون.
1: والجمعية متاعنا جمعية أحباب الطيور قالت قصة طبعا الفيديو هذية، وكان الزم نسكيو به السيد اللي ومش أول مرة تسكي جمعية معناها مش تحافظ على التنوع البيولوجي في بلادنا.
0: باش نسألك سي هشام، هوني الفيديو كي أنت شفته وخبير وأنت خبير بأنواع الطيور هذية منهم النحام الوردي الفلامونغوز، معناها الطريقة متاع أنه معناها طائر يبدأ ماشي هكاكة وشادد بجناحه، مش حسيته كأنه خيل؟ معناها ما نتصورش يعطي الطوع قولينا ويقعد يمشي يتبختر مع السيد هكا ولا ليه؟ هذه اللي شكتنا احنا اكثر ولا ليه؟
1: نورمالمون كلامك صحيح، مي يفوفوار قداز الفلامون قعد مع السيد هذاك، معناها احنا شفنا
0: شوي نجم يربي عليه قولينا الكبده
1: يستانس بيها الكبده، مي نجم يكون قعد عنده مده طويله ومعناها ويتلزم يتبعه وشده من جناحه ويكركر فيه براتيكمون.
0: فولا معناها هو من الطيور اللي تتعود بالمالك متاعها بصاحبها وتولي تنجم تعطي الطوع هكا
1: بسهولة، مش بسهولة، اما كي يقعد مدة السيد اللي معناها حبس وينجم يتعود به شوية صاريف هذاك على صحنا. حتى
0: لانه انتم شفتوا وضعيات كما هذا يا سي هشام في الجمعيه نتاعكم،
1: شفنا وضعيات في انواع اخرين
0: مثلا شنو كيف مثلا
1: يستدعي راباس معناها الجوارح هذاك على سحنا. احنا وقت اللي يجيونا معناها مرضى ولا مجروحين وتلهوا بهم في الجمعيه ومن بعد رزعوهم للطبيعه الكونتاكت ما المينيموم اقل، معناها حتى وقت نبداو نوكلوهم معناها جيست الوقت اللي باش تعطيهم الماكله وتبعد عليهم، ما تصير ما تدور بهم مش ما يستنسوش بيك. ووقت ترجعهم للمليون ناتيريل نتاعهم للطبيعه نتاعهم يتاقلموا، ما عادش ما عندهمش ليان بالتي ما. اذا يقعد حيوان معناها مده طويله مع الانسان مش يتأقلم معناها بالعبد هذاك وبالبورتور نتاعه بطريقة الأكل اللي يوكل فيه، فهمت؟ هذاك على اسمه زلنا قاعدين نتحرى واحنا معناها على الفيديو هذا بس نفهم بالضبط مدى شنو الصحيح وشنو الغلط فيها.
0: نقوموا بالواجب كذا معايا معناها هو وين الفلامون غوز هذا في تونس؟ وين اللي قلت لي مهدد بالانقراض والفترة هذه معناها شنو الفترة البيولوجية اللي هو
1: توا فترة التعشيش نتاعو
0: توا التعشيش
1: والانديفيديو اللي شفناه مع السيد سي انا ادولت على خاطر لي زيماتور ولي جون الكولور نتاعهم يبدا قري عاتي شويه للروز، مي قري اكثر من روز هذا شفناه روز معناها سي انا ادولت.
0: ادولت معناها قداش عمره ينجم يكون هالنحام الوردي هذا؟
1: اكثر من 3 سنين.
0: اكثر من ثلاثة سنين
1: عمره.
0: هما قد يعيشوا عادة؟
1: ايه شو يوصلوا حتى فما حتى يوصلوا 38 سنة
0: يقعدوا على قد ما يكبروا
1: في اللي زو يوصلوا حتى 43 سنة.
0: وعلى قد ما يكبروا ياخذوا اللون الروز هذاك سبحان الله.
1: وبعد 3 سنين الكولور نتاعهم يولي روز بالكدا. الفلام روز سيتان روزو معناها اكستراوردينار خاطر يتولد ابيض كومبليتمون ابيض.
0: اي اي
1: المنقار نتاعو روز وسقيه روز. الجمعة الاولانيه يتبدل كومبليتمون الكولور نتاعو يولي كله غري. سقيه يولي غري والمنقار نتاعو يولي غري. بعدك يبدا يرجع بشويه بشويه ابيض غري. بعدك في عبود 3 سنين يولي
0: روز كومبليتمون روز. يولي كومبليتمون روز.
1: واحنا معناها رجع هذا من الانواع اللي عصت قبل معناها في نحكي في السبعينات وفي الستينات عصت في تونس وانقطعت على التعشيش. ومن 2019 رجع يعصس عنا في تونس بطريقه معناها برسك عاديه في بعض الأماكن مش في تونس الكل.
0: وين الأماكن اللي عاشش فيها الفلاموروز النوحة من وردي في تونس؟
1: عاشش في في في الساحلين في الملاحات نتاع الساحلين. عاشش في الملاحات نتاع تينا. عاشش في أخيرا زادة وما في الحديقة الوطنية بإسكل ومع الأسف دخلوله ومواطنين وقلقوه ومعناها خلى العساس نتاعه وخلى العظم نتاعه وما عاودش يرجع لهم. هذا تري سنسيبل معناها كيسبيس ما يحبش وقت النيديفيكاسيون ما يحبش القلق. هذاك علاش احنا معناها خرجنا بيان عنده جمعتين يحس يحث المواطنين مش معناها يكونوا معناها بعاد على الحيوانات وخاصة الطيور المعززة نتاعنا في البريود هذه خاطر معناها يصير فيه مش تمس عظمة انت نتاع عصفور معناها في الأس نتاعو ينجم ينزل عصفور يسم ريحة الإنسان ما عادش يقعد في الأس نتاعو معناها نقضيو على عائلة كاملة نتاع ونقصوا من البوبيلاسيون نتاعنا اللي بصير تنجم تكون موجودة العام اللي من بعد.
0: العام اللي من بعد احنا نتمنوا انه يكون الفيديو هذا اي اي ما يكونش حقيقه، وكان حقيقه فانه اكيد باش تصير كما انتم قدمتوا شكايات تتبعات في الحكايه هذه في السيد اللي نشوفوا فيها يدور مع الفلاموروز. شكرا ليك سي هشام جفشيف نفارتي، ربي يخليك سيدي المنسق منسق التعديل الوطني للطيور المائيه في تونس.
2: صباح الناس سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون لين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.

9:56 باش نحكي لكم بعد قطار الحياة وطائرة الحياة على باخرة الحياة. شنو هي باخرة الحياة يا جيهان؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في ساعتنا الثانية. مرحبا بكل مستمعينا. 9:56 الغنية الطربيل تستنى فيكم بعد شوية من عند عبد الحليم حافظ زي الهواء.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من مرشي كل يوم على موزايك اف ام. موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
2: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيكة سيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست دي بلاجر
3: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة
4: سهرية الربوخ والفن الشعبي عارف بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
5: عينيك نفاني وتزعل عينيا
4: وفوزي بن قمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين
5: ليام تجري والعمر خسارة
0: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا مبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: اهلا بكم الى موجز الاخبار. بداية من يوم غدا الأربعاء الأول من جويليا وإلى غاية الجمعة 3 جويليا تنتظم في تونس فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي وفق بلاغ المنظمين فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات وتوفير فرص جديدة للاستثمار والشراكة. ويشارك في فعاليات هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة إفريقية إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار. اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المعنيين بهذا الإجراء الذي أقره الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 وفق ما أعلنته الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وتستهدف الضريفة أو الضريبة الأشخاص الطبيعيين الذين تبلغ أو تفوق القيمة الإجمالية الصافية لأصولهم ومكاسبهم 3 ملايين دينار باحتساب قيمتها الحقيقية في أول جانفي من سنة التوظيف. وتحتسب الضريبة وفق سلم تصاعدي بنسبة 0.5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار و1% على المكاسب التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 22 عاما في حق رجل الأعمال لحبيب حواص الناشط في مجال رسكلة وتصدير المعادن، كما قضت بالسجن مدة 24 عاما في حق متهمين آخرين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبط بتجميع ورسكلة النحاس والمعادن وتصديره إلى الخارج، وتشمل التهم الموجهة لرجل الأعمال تكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهرب الضريبي. عالميا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وسلطنة عمان اتفقتا على العمل مع شركاء البلدين لإزالة الألغام من مضيق هرمز في إطار جهود مشتركة لخفض التوترات وضمان أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. حاكم مقاطعة موسكو يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تصدت اليوم الثلاثاء لهجوم شنته 60 طائرة مسيرة أوكرانية على المقاطعة، مشيرا إلى مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

رميت الوقت طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ما

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي معكم على موزي كافي بعد عبد الحليم موزي الهواء. نرجع توا وين مجتزنا النسمة معك فاطمة. صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا صباح الفل. هين وين مشينا زعما؟ مشينا المارشي سنترال. ما شاء الله عليك الحركه كيف ما قاعده تشوف اللي موجوده اليوم في مارشي سنترال. خلينا نبداو نقنع مع الفوت. لقينا سردينة اليوم راهي على 6 دينارات، الورقه موجوده على 19.980. فما السول اللي انا نسميه فوت الصغيرات على خاطر فيه السوق موجوده على 26.80. الدوراد موجود على 26 دينار، المازلي على 10 دينارات، فما المناني على 69.80، الشفريت مكلتشينا اللي نحكيو عليها جوين موجودة على 25 دينار، والسفن على 29.80. نكملوا دورتنا. الخضرة اليوم لقينا ولد القمرة على 2400، الفلفل على 2400، البطاطا على 2950، فما الطماطم على 19.80، المعدنوس القطة هوني نحكيه على 8.80، الحبق على 3 دينارات، السنيريا بالكيلو نحكيه على 2000، فما اللوبيا الخضراء على 10 دينارات، الجنيوية هوني بش بمية جرام نحكيه على 100 جرام على 2500، اللوبيا الحمراء هي اللي تحت سومها كانت نفس السوم نتاع اللوبيا الخضراء اليوم نلقاها على 8700، والقارص بين 3 دينارات و 2000. نكملوا دورتنا. فما البوت الجاية على 7880، العنب جهين على 10800، البطيخ على 2000، فما الدليع بالكيلو هوني على 8000، الفريز زادا راهو مازال موجود نلقاها على 4800، الخوخ أسوان كما فما على 3980 موجود زادا على 4980، اللوز الأخضر على 3500، والعوينة الصفرة هوني نحكيو عليها على 4980. نكملوا دورتنا مع اللحم البقري نلقاو على 47 دينار، صدر عجول على 36 دينار، ثم الهرجمة ما هوني نحكيو على الساقين الكيلو على 10 دينارات، كبدة بقري على 45 دينار، المرقيز موجود على 30 دينار، ثم الهرجمة على 18 دينار، الهرميش على 6 دينارات، كما زدنا نلقاو الهرميش على 3 دينارات. فما اللحوم البيضاء الكالوب على 17.700، فما صدر الدجاج على 11 دينار، الأفخاذ نتاع الدجاج على 9900 كيلو، الستيك على 14.500، جناحات الدجاج نلقاوهم على 5 دينارات اللي هو على 4990، كبدة الدجاج على 15.400. وخاص برايك جيهان هون سؤال لي كنت قداش كيلو الدجاج موجود في مارشي سنترال؟
1: احنا نورمال مونتا اخر مرة خلينا يظهر لي فما شكون وصلنا حتى 7200. 7000؟
2: لا ماهوش 7000. اليوم راهو في مارشي سنترال نلقاو الكيلو الدجاج على 6550.
1: اسمع على 6550
2: كيلو
1: الدجاج اليوم في مارشي سنترال. خبير بي هذا فاطمة.
2: لازمنا نعود ونرجع لمارشي سنترال.
1: نعود ونرجع. مش أقول لك فاطمة هوني أنا شفت فيديوهات متاع تشكيت متاع برشا بيعة في المارشي سنترال تشكيو من الريحة، يقول لك ريحة قوية ماشي ريحة الحوت، تغلط العبيد اللي كي تدخل المارشي سنترال ما عادش تفرق معناها، كل يتهم ويقول لك ليه ذكا وكأنه الحوت هو اللي خرج قاعد في الريحة هذه اللي مقلقة.
2: هو للأمانة أنا اليوم اللي هو كيمشيت جيهن فما ريحة الحوت ما كتعرف سخانة ومع الحوت والكل اللي شميته ريحة حوت قوية أوكي، أما ما شميتش ريحة أخرى المحقيقة جيهن.
1: أتونا أنا عشان حاسة الشم عندك كيفيش. أتونا نحاول نرجع مرة أخرى. دو كانت هذه دورتنا اليوم، يعطيك الصحة فاطمة. مرسي بوكو فاطمة، كنت معنا في مارشي سنترال. مرحبا بكل مستمعينا. 10:17 دقيقة وحتى لنص النهار بعد شوي بشحكي لكم على باخرة الحياة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرن مع ليتر حالي.
1: الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغاره ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة، ضجيج، إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
2: شفتنا فيها العائلة، فيها الكوبلوبيت، فيها اللي نحن نفحة بجروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل، كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير. في أماكن الحق متاع ربي تلقى احترام، تلقى العبيدة تتبع في بعضها، تقولوا نحن طو شطوط في أي بي. أما بقينا معناتها شطوطنا نحن هي الحياة الشعبية باش نرجعوا بيك للسوق، احنا جايين حامين الشاط والبلايص هذي كحال كل واد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا، وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلاو سما اكيد سما اللي ما يحترمش يضحك معناتها موزيكا وتفوا ما انت مش فيك مش اوبليجير مش نسمع معاك.
3: سيدي هو البحر نعمة لا نريده ان يتحول الى نقبة. كان انت كولي ما يراكش ولدك كليت بوز دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو باش يعمل كيفك. نحترم غيري، نحترم البيئة، تراي بلادنا جميلة.
1: الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث.
0: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس.

0: يا مسهر عيني رامي عايش على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: نحب نحكي فيه الموضوع هذا على أهميته والحق بتاع ربي. قاعدين نشوفه في إنه ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس ماشية وتتحسن بعد ما حكينا وبعد ما صارت ونجحت تجربة قطار الحياة، صارت طائرة الحياة، وابتداء من غدوة لبخمي جويلية وحتى الخمسة جويلية باش نحكي وعلى النسخة الثانية من باخرة الحياة. شو دخل هذا في التبرع بالأعضاء؟ وتفهموا الحكاية الكل مع ضيفتي المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء دكتور بوسينة زناد. مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان، صباح الخير لكل مستمعين مزيكا فان.
0: شكرا لك دكتورتنا. دونك هزيتونا في قطار الحياة وركبنا معاكم طائرة الحياة وغدوة باخرة الحياة في النسخة الثانية لها.
2: اي هو المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء من المهام نتاعه تحسيس بالتبرع بالاعضاء ونشر ثقافه التبرع بالاعضاء. احنا طول موين سون بون باش نعملوا بيهم معناها تحسيس للمواطنين، نعملوا الحاجات اللي في تونس، نخرجوا للولايات، لكن زادا كيف نعملوا دي فاسون انوفونت بو اتيري لي جون، حاجه طريقه مش عاديه معناها في الباتو. جربناها السنه الفارطه نجحت الحق معناها كما يلزم. المواطنين اللي مروحين من فرنسا لتونس من مرسي لتونس هذوك حسب تقريب 2000 مواطن في السنة الفارطة. والسنة هذه باش يكونوا على متن سفينة التانيت في المتاع الستهان باش يكونوا معناها 3000 مواطن. هذو ما 3000 مواطن موجودين في الباتو في البحر، معناها ما عندهم من يمشيوا، يلقاو معناها توت ليكيب تحكي على التبرع بالأعضاء، تحكي من الجانب العلمي، من الجانب القانوني، من الجانب الديني. المواطنين هذوما برشا منهم في السنة الفارطة قالوا لنا ما كناش نستخايلوا اللي في تونس عندنا كما في فرنسا قد تبرع بالأعضاء. لا قلنا لهم راهو أنا لمم معناها برانسيب التبرع بالأعضاء هو بيدو الدين يسمح، الثقافة نتاعنا الدين التونسية تسمح. برشا مواطنين لاحظنا اللي بدلنا لهم رأيهم على نظرتهم على التبرع بالأعضاء، يستخيلوا كان في فرنسا بطريقة معينة ما يجيش بالهم اللي في تونس نعملوها. وهما هذوك ما 3000 مواطن كيف نعملوا لهم تحسيس، هما بطريقهم كيروحوا لديارهم في تونس
0: يمثلوكم عند عائلتهم
2: معناها احنا نعملوا سنسيبيليزاسيون الواحد كل واحد هذاك يبقى أمبليفي سنسيبيليزاسيون الخمسة وستة لعائلتهم. وانتوما زادة كيف كيف في الميديا يعطيكم الصحة كيف تحكيوا على زيفينمون كيف كيف انتوش برشا عباد على التبرع بالأعضاء. دونك لاحظنا اللي هذه طريقة جديدة باهية، الناس الكل تبناوها عجبتهم. الحق نشكر جماعة مارسي معناها المرة هذه باش نهبطوا في وسط مارسي وباش نعملوا ان اشونج ديكسبيريونس مع ليكيب دو مارسي اللي لاية في الاكتيفيتي دو غريف دورغان كيما احنا في تونس باش نجيبوا الجالية التونسية لكن مش التوانسة برك المغاربية الكلهم باش يكونوا موجودين في الفيوبور معناها باش نعمل اكسيون معناها دو سنسيبيليزاسيون باش يكونوا معنا موجودين يعطيهم الصحه. القنصليه وقفوا معنا وقفه باهيه، ليكيب دو مارسي وقفوا معنا باش نكونوا معناها اون توش الماكسيموم دو بيرسون. و او فينال هو التبرع بالاعضاء سي اون كوز كي توش الناس الكل.
0: دكتور بوسينة هوني في النسخة الثانية لها باخرة الحياة، في النسخة الأولى متاحة عمني وقلت لي كان على متنها 2000 سنة بركلا بش يكونوا 3000 مواطن، 2000 مواطن معناها فكت خجيل وين وصلوا لتونس. قديش من واحد بدل رأيه أنه نعرف أنه معاكم معنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية ينجم في الباتو بيدو يبدل الصفة معناها ويرد روحه متبرع هكا ولا ليه؟
2: أي احنا سور بلاس انا دوني لا بوسيبيليتي للمواطنين اللي يحبوا يبدلوا بطاقة التعريف نتاعهم يكتبوا عليها متبرع. اون بلان ميديتيراني كانت معنا فريق من الشرطة الفنية والعلمية مشكورين في كل ايفينمون يمشيوا معنا. قلنا لهم ممكن في البحر ممكن في مرسي، قالوا لنا ممكن معناها العباد اللي يحب يبدل بطاقة التعريف نتاعو. السنة الفارطة 6 مواطنين بدلوا خاطر ما علمناهمش على فونس اللي رانا فما الإمكانية. دونك اللي فوقهم بطاقتهم بدلوا سانز ايديتي، فما عباد آخرين البطاقة ماهيش فوقهم باش يبدلوا بطاقة التعريف خاطر هما مطلوب حتى شيء، كان البطاقة القديمة وثلاثة صور. الصور رحنا نوفروا المصور باش يعطيهم التصاور وهما يجيبوا البطاقة القديمة وسوغ بلاس لي زونبرانت ليغاليزاسيون الكل على متن الباخرة، كل شيء يصير على متن الباخرة. ثم بعض العباد اللي ما عندهمش بطاقاتهم فوقهم عمروا لي فورمولير وصوريناهم وين باش يمشيو في تونس ويزون برومي باش يمشيو زادا يبدلوا. احنا اليوم بدلوا رايهم
0: اليوم احنا في تونس. انا قلت قبيلة انه ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس نحسوها ماشية في نسق باهي معناها ماشية ومتحسنة. تونس تونسي ولا قابل. قديش اليوم مثلا عنا من تونسي في بطاقة التعريف متاعه مبدلها وحاطت صفة متبرع في بطاقة التعريف؟
2: عنا الإحصائيات لآخر 2025 16,000 مواطن متبرع في بطاقة التعريف، ساشون كو احنا قبل الفينيات كنا في 8,000 حاجة هكا، دونك انا برسك دوبلي وانا استوار باش نزيدو أكثر بالإزاكسيون هذا ما ينعمل فيهم هما، وين نقولوا لهم يمشوا معنا الشرطة الفنية والعلمية يمشوا معنا من إكيب معنا في الولايات الكل حتى خارج حدود الوطن مشوا معنا ويسون أفون في الأكسيون معنا ويسهلوا للمواطنين اللي يحب يكتب متبرع على البطاقة متاعه.
0: هذية اكتب متبرع على البطاقة متاعه، لكن نحب نحكي هوني على المومون الصعيب اللي انتم تواجهوه والعائلة زادة كيف كيف، ديما نعاودوا نترحموا على توفاة واللي زرعوا حياة أخرى في أجساد ناس تستحق، وهوني ديما نقول البطل هو العائلة هذيك اللي قبلت فيها مومون صعيب باش تقتنع. قديش من عائلة كان عندكم الإحصائيات في 2025 تونسية وافقت على التبرع بالأعضاء ونقلوا قديش؟
2: في 2025 عنا حسب التقريب 20 عائلة عطاو الموافقة باش ناخذوا الأعضاء من عند إنسان توفى لهم دماغيا، هذوما أمكنونا باش نعملوا أكثر من 52 زراعة أعضاء، منهم 12 زراعة قلب، 11 زراعة كبد و33

0: تعال بون فما اللي يقولوا ليه، فما اللي يقولوا لنا خلونا شويه وقت نخمو.
1: معناها النسبه المئويه اكثرها عنا ما زلت النسبه المئويه الكبيره اللي تقول ليه اللي ترفض.
0: هي اكثر هي قبل 2011 كانوا عنا 80% نسبه رفض تاع العائلات. اليوم وصلنا ل 60% رفض. انا ربحنا فريمون بالقديه بالقديه نتسميه. احنا نتمنيه ونوصلوا عنا 30% بركة رفض، وإلا معناها كما في البلدان المتقدمة احنا علاش قاعدين في نعمل في ديداكسيون ان كولابوراسيون مع ليزيكيب اللي قاعدين معناها يخدموا برشا واللي ما عندهمش رفض، معناها فرنسا اسبانيا الكل هذوما راهو ما 30% رفض. أكثرية الناس موافقين باش يعطيوا الأعضاء نتاعهم. في البلدان المغاربية الحمد لله اون لي بروميي، هما بيدهم دايوغ يقولوا لنا كيفاش معناها وصلتوا، معناها الثقافة في تونس ولات موجودة بكثرة. الحمد لله معناها التوانسة ولاو متقبلين ولاو يسمعوا الميديا ولاو أفو معنا. قبل ما نعرفش كنت تذكر مدام جيهان كانت الميديا تلوش لنا على البوز معناها باش تقول هاو فكوا الأعضاء هاو قالوا ترس. تو بالعكس لاحظنا اللي بارتو الميديا اللي يكلمونا ديجا تبارك الله عليكم ملومين بالقانون وبالدنيا الكل تعرفوها بالكدا، وزيد اون بليس وليتوا تشجعوا معنا. هذا سي تري امبورطون معناها كي
1: تلقاو حتى حد ما هو الابغي نقول انا ما تقولش يصير على الغير، كل واحد فينا ينجم لطف يصير عليه. مدام بوثينه دونك نوفا معك دكتور بوثينه زنيت، اليوم اللي يسمع فينا ويقول لك انا في الاخر الاعمار كل عند ربي وقت تحضر الساعه ما لحد لا مشي يقدم لا مشي واخر نربح اجر بالحق، معناها العبد كي خاوه ماك يقول لك نربح اجر ونمنح حياه لشخص اخر، بطاقه تعريفي كيفاش نبدلها؟
0: بطاقه تعريف تمشي لمركز الشرطه تهز البطاقه القديمه وثلاثه صور شمسيه المطبوعة تلقاها في المركز، التعريف بالإنزاء رئيس المركز يعمله وما يطلبوا منك لا مضمون ولادة لا سيرتيفيكا لا حد شيء. البطاقة القديمة وتعمر مطبوعة اللي أنت عندك الرغبة باش تكتب وتبرع على بطاقة التعريف نتاعك. وتوتي غراتوي ما تجيبش تمبري ما تجيب حد شيء. هذايا في صورة ما يمشي يمشي للمركز معناها وين يسكن. سينو في ليزاكسيون دو سونسيبيليزاسيون ولينا وين نعملوا نمشيو معنا فما انستون في جورني مونديال نعملوا المواطنين في الشارع نزلوا معنا ومعناها يكونوا موجودين يبدلوا بطاقتهم سور بلاس.
1: يعطيك ألف صحة.
0: اللي يحب يكتب مرحبا بي.
1: شكرا ليك دكتورة نورتني ربي فضلك و
0: عايشك
1: بون شونس إن شاء الله دو بخومي إن شاء الله لو 5 جويي ناخذ نتابعوكم إن شاء الله.
0: يعيشك
1: ميرسي بوكو يفضلك. يعيشك دكتور بوثينة زناد المناسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء.
2: صباح الناس موزايكا فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بالعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: ما عندهم تتغنى هذه وسع وسع احنا كي نحبوا هكا ردوها بتونسي شكر روحوا توا تعدى هذا احمد سعد على مزيكا فم العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: تسمع كل الاخبار معانا ان شاء الله نكونوا مونسينكم. مرحبا بكل مستمعينا هذه الصباح الناس تابعونا على فريكونس نتاعنا سور لو نت زاد كيف www.mosaikefm.net. اعتداءات مالوغوزمون قاعده متواصله ومتكرره على اسطولنا على المترويات على الحافلات وحتى على الاعوان وهذا كل ما نخلصوها كان انا وانتي لانه هذوكم بفلوسنا احنا هكا ولا لا وكي يتكسر حاجه مالوغوزمون اليوم لو طون ك تتصلح لو طون ك نلقى والبيسات لطن كتخل ذاك كل وقت وذاك كل وقاعدة فلوس ماشي هكيكا في الخسارة. آخر الاعتداءات صارت نهارة لحتى ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيفي رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس سي عماد منصور. نورتني سي عماد مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك أختي جيهان ومرحبا بكامل مستمعات ومستمعين مزيكا فام. حبيت نجدد لك شكري بالمناسبة لاهتمامكم بالنقل كقطاع في خدمة المواطن
0: كقطاع أساسي. معنا شكون فينا نجم يستغنى اليوم على النقل ونفرحوا وإحنا الحق متاع ربي ونلقاو الصفقات وفرحنا وساعات فرحة ما دامتش لأنه شفنا حتى كي خلطوا الكيران جدد شفنا حتى الكيران اللي ما زلت كي خرجت من المستودع التو ما ركبت حتى حد ما زلت تقولنا مكشتية ويتم الاعتداء عليها وتعمل الدومي تور وتعاود ترجع للمستودع. اليوم الاعتداءات هذه متواصلة مالوغوزمون سي عماد.
2: مع الأسف صحيح الاعتداءات متواصلة لكن ديما أملنا يبقى قائم على وعي معناها مواطنين على حبهم لبلادهم وإن شاء الله الاعتداءات هذه تتقلص وإن شاء الله معاش نفوها بكل
0: حبهم لبلادهم سمحني وتربيتهم لأولادهم لأنه توا نعرف علش اليوم الموضوع ذينا تطرقنا له لأنه توا نعرف الصيف والصيف فما اللي ما يقيلوش نقولينا فهمت كل احنا كنا قبل شد بلاستك شد بلاستك تقيل بالصيف اللي ما يقيلوش هذا هو مشدون القايل الموجودين واللي اللي طويل عليهم ويخرجوا قاعدين نسمعوا ذي كل في الصيف والثنية هذه رشقونها وفي الطرود ضربونها وبالحجر كسروا هذا اللي ما نحبوش على ذي حبينا نترقوا الموضوع معك شكرا مرة أخرى لقبولك الدعوة.
2: سمحني نحن هو عملنا معناها حتى في المقاربة الصيفية معناها برمجنا بعض الرحلات للشطور باش نحاولوا نقصوا معناها من وجود أبنائنا في الشوارع وهكاك يجمو يمشيوا للشواطئ نتاعهم ويشيخوا وإن شاء الله معناها يفهموا لا إحنا معناها هنا موجودين باش نأسوا لل خدمة المواطن وبقدرة الله معناها يعتبروا ما العمل نتاعنا هذا إن شاء الله.
0: تنحكيوا بعد على الرحلات للصيف والشتوت والتوقيت
2: إن شاء الله.
0: الاعتداءات من أول العام لتوا في نسق تصاعدي؟
2: معناها كان من الأسف صحيح في نسق تصاعدي معناها ما يغركش اليوم حتى بالإحصائيات معناها شاهدنا معناها 20 اعتداء في على عربات المترو تقريبا 30 اعتداء على الحافلات مع كامل الأسف زاد منهم الكثير من الحافلات الجدد وهذاك علاش احنا من خلال
0: قديش من حافلة جديدة سمحني من في 30 حافلة تم الاعتداء عليها
2: 30 حافلة فهم 18 حافلة جديدة
0: أكثر مشتر معناها في جديد
2: أكثر مشتر
0: الضربة جيت في جديد
2: مع كامل الأسف من الأسف نعم. وهذا يتكبد معناها شركة دون الخسائر المادية هي خسائر أن ما نجموش معناها نوفروا معناها الحافلات هذه للمواطن وهذاك علاش نشوفوا بعض الاكتظاظات نشوفوا بعض التداخل في توقيع مواقيت السفرات وخطر الكيران اللي كان ولا المترو اللي كان يضرب على الأقل باش يقعد نهار نهارين للإصلاح هذا كان لقينا قطاع الغيار الملائم ولا البلور الملائم باش نجمو نخرج نعاودو نخرجوه للاستقبال مع الكامل تصف
0: هذا التكلفة نتاعو هوني نخلصوها حاجتي نخلصوها كما قلت انت هوني عذاب عند المواطن باش يقعد يستنى ماديا وفي المادي قداش تكلفت علينا
2: في المادي اكثر من 12000 دينار هذا في خلال شهر جوان برك
0: في شهر جوان كهو
2: في شهر جوان برك نعم نعم
0: 12 مليون سامحني اللي كنت تقولي عليهم تو 20 اعتداء مترو والحافلات هذوما كان في شهر جوان ولا من اول العام هذوما
2: لا هذا من اول العام
0: هذا من اول العام
2: نحكي لك الاعتداءات اللي صار في شهر جوان هذا التكاليف نتاعها
0: التكاليف نتاعها 12 مليون
2: اول العام نتاعها نعم نعم
0: معناها احنا كان نعملوا لموين نتاع في شهر نجم نوصلوا 12 10 ملايين، شوف قداش توا تكبدنا خسائر
2: السنه. اي نعم اي نعم
0: مالوغوزمون. ابار اذا فما اعتداءات على الاعوان زاد يؤسفنا.
2: فما اليوم في شهر من اول عام توا بلغنا معنا 10 اعتداءات على الاعوان. فهمت؟ اي اي وهذا ملاي معناها ناس لازم نحطوا في اعتبارنا انه هذا ملاي ناس تخدم المواطن، تقوم الصباح بكري، فما شكون يخدم بالليل، فما شكون يخدم بالعشيه، واحنا بكلنا معناها اسره واحده وعائله واحده في البلاد هذه، والعون ذاك راهو قاعد يخدم على روحه معناها، ونحاولوا نحقق باش نتحراو ماهمش بالضروره معناها كل الاعتداءات مرتبطه في المواطن، يجب يكون ساعات صمم معناها مناوشه وقعت بين العوان نتاعنا وبين المواطنين. احنا منا ومنا ندعو معناها العمال نتاعنا باش يسلكوا معناها سلوكيات باهيه مع المواطن نتاعنا، يقدروه يعطيه حقه. المواطن زاد كيف كيف يتوعى ان احنا نخدموا في خدمتنا، حتى في المراقبه احيانا تصير بعض الاشكاليات، لازم يفهموا على هذاك خدمتنا باش نراقبوا معناها سندات النقل نتاعنا، باش نحاولوا زاد كيف كيف ننمو المداخيل نتاعنا، وان شاء الله الناس كل كان بداو متفاهمين الوضعيه هذه.
0: بالنسبه للمراقبين احنا برشا قاعدين يكلمونا مثلا يقولوا لنا راني قاعد نطلع ونهبط ما فهميش مراقب، معناها نقص في المراقبين.
2: اكيد صحيح صحيح. احنا عندنا نقص كبير في عدد اعوان المراقبه، ولكن في هذايا خذينا طريقه اخرى حتى في العمل معناها في خاصة على الشبكة الحديدية، ولاو القبار معناها موجودين داخل عربات المترو هكاك باش نمتصوا شوية النقص اللي عنا، وفي نفس الوقت نعطيه معناها للحريف فرصة أنه يمتطي المترو ما كان يجري معناها فمك العضل اللي يجري أو خلط مؤخر يتم يطلع للمترو ويلقى معناها القابض موجود الغاديكا باش يقتني السند النقل متاعه.
0: واضح. سعيد منصور نذكر معنا رئيس المديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس. غدوة 1 جويلية غدوة توقيت صيفي سيونس يونيك، لكن وسائل النقل ما عندهم بش سيونس يونيك يظهلي، وفما برمجة كما قلت انت لحافلات حتى الشواطئ، كان ياخذوا فكرة على التوقيت.
2: بالضبط أختي جهان، التوقيت باش نزيدوا في التوقيت نتاع نهاية السفرات اللي هو باعتبار شهر صيفي، شهر نتاع مهرجانات نتاع خلاعات نتاع ناس تخرج تسهر. دونك بالنسبة لنا احنا اخر سفرات زدناهم من الضواحي في اتجاه العاصمة، وكيف كيف من العاصمة في اتجاه الضواحي حتى 11:30 ليلا بالنسبة للخطوط المترو. اخر سفرة في الخط تونس حلق الواد المرسى نصف الليل ونصف في اتجاه الضاحية. خط التحميم هذا اللي هو مستانس هو القبلة متاع المصطفين متاعنا مع كامل الأسف، اليوم نخدمه بتواتر متاع 40 دقيقة نظرا الأشغال الموجودة اليوم على الخط، ولكن وفرنا 8 دورات لحافة 347 ولا هي تربط محطة تونس البحرية باتجاه المرسى باش نزيدوا ندعموا الخط هذايا وندعموا معناها تنقل المصطفين متاعنا نحو الشطوط. مع هذا دعمنا المواطنين معناها ببعض الحافلات انطلاقا من محمدية وبرج العامري والجيارة في انطلاق شواطئ حلق الواد، كذلك انطلاقا من طبربة ومحطة الانطلاقة إلى شواطئ قلعة الأندلس. هذا يزيد كده كيف دعمنا العرض على الخطوط الحافة 47-27 وخطوط الحافة 18-6. بالنسبه للحافلات السفرات نتاعهم ليليا باش تكون العشيه باش تكون حتى للساعه 9 ليل، ولكن عندنا دورات خاصه بالليل. هذا في مجمله معناها البرمجه الصيفيه.
0: ان شاء الله يتعدلنا صيف من غير مشاكل ولا اعتداءات،
2: ان شاء الله يتمتعوا العباد بصيف مريح، وربي ان شاء الله يدعم يجدد افراحنا، ونتمناو لليوم مناسبه معناها دورة مواطنة البكالوريا لوليداتنا نجاح، وإن شاء الله تونس ديما بخير قدرة الله.
0: ربي خليك، شكرا على قبولك الدعوة، نورتني سي عماد. ربي
2: يفضلك في كل وقت.
0: ربي خليك يعيشك. يفضلك سي عماد منصور يعيشك، رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس.

0: صندوق عجب.
1: والله نسمع في سيد يحكي على توقيت المدرسة. اي انت مش عاجب توقيت المدرسة نهار كامل. اي وين نحطوهم؟ في نخرج واحنا الخدامة نخرجوا الخمسة نوصلوا الستة، وين نحطوهم؟ كي تحبهم يروحوا ماضي ثلاثة نزيدوا نخسروا فلوس باش نحطوهم الصغيرات في جاردري اخرى، ولا وين سايبوه في الشارع، ولا شلون نعملوا لهم؟ هذا برنامج راه نتاع بلاد كاملة تولي تخدم نص وقت ولا الوقت اللي تحبه وانت تحبه، مش ما عندها حتى علاقة توقيت المدرسة. البرنامج يمكن، أما توقيت المدرسة معناش حل فيه، كان بلاد كاملة تولي تخدم كيف كيف فرض وقت.
2: ألو صباح خير جيهان. صباح النور مزيك. بالله جيهان وحياتك، الموضوع متاع التقاعد متاع الخمسين يرحم ميل ديكم، شوفونا حل فيه لتوا ما فما حد شيء. يرحم ميل ديكم، رانا في القطاع الخاص، رانا تعبنا، رانا ما عادش النجم، ولعنا سيف، لعنا سونسونيك، بشبعانين بصغيراتنا، لحتى شيء يفرحكم. شوفونا حل في حكاية الخمسين، يرحم ميل ديكم.
3: باخي جيهان، باخي العوج ما حبيش نحيو انت باقي في العوج نتاعكم، برحمه والديكم فسروا لي الحكايه دي. اسكو عندي انا وكهو ولا عند العباد الكل يا دي؟ قبل ما نخرج من الدار المراه تقول لي تسالني سؤال يا محلاه، عزيزتي شو تحب نطيب لك؟ والله قلت برا ما يسالش، برا خنشتي. والله عزيزتي اللي تحب انت، قلت برا خناخذ خاطرها. قول لي لا اللي تحبه انت تو نطيبه لك. قول لي برك. قول باهي برا يا سيدي، طيب لنا كسكسي بالخضرة. هاي يا سيدي برا، مشينا خدمنا روحنا، اش نلقاه؟ يا محمص، يا فرغل، يا فلفل بالبصل. انا ميش ضدهم راهو، يا محليهم. اما الولا تسأل فيه شنو تحب الطيب وانت الطيبة اللي تحبها لي، فسرولي يا نساء عليه. صندوق عجب.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: اصبح الناس مع ليتر حالي.
2: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
3: شتوتنا فيها العائلة، فيها الكوبلوبيت، فيها اللي نحن نفحة بجروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل، كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق متاع ربي، تلقى احترام، تلقى العبيدة تتبع في بعضها، تقولوا نحن طو شتوت في أي بي أما بقينا منتها شتوتنا نحن هنا الأحياء الشعبية باش نرجع بيك للسوق احنا جايين حمام الشاط والبلايس هذي كحال كل ويد بريمون نقول زيرو احترام كيف السوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ثم تلوث اكيد ثم اللي ما يحترمش يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا ما عندني موش فيك مش اوبليجير انك تسمع معاك
4: سيدي هو البحر نعمه لا نريده ان يتحول الى نقبه كان انت كولي ما يراكش ولدك اكليت برج دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو باش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئه ترى بلادنا جميله
2: الحفاظ على نظافه شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس
5: تدلل تدلل
6: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار البريد التونسي يعلن اعتماد توقيت صيفي لفتح مكاتبه البريدية من يوم غد أول جويلية إلى غاية 31 من أوت حيث تفتح المكاتب البريدية أبوابها من الاثنين إلى الخميس من 7:30 صباحا إلى 1 بعد الزوال فيما يكون التوقيت يوم الجمعة من 7:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف والبريد التونسي يشير إلى أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تقديم خدماتها أيام السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن التوقعات تشير إلى نزول أمطار بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالمناطق الغربية قبل أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة ومعهد الرصد الجوي يوضح أن كمية الأمطار ستتراوح بين 20 و40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي من جانب آخر المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات علما أن غلق باب الترشحات سيكون يوم 27 من جويلية على الساعة 4 مساءً بلدية قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسة والبستنة تهدف إلى تعزيز مجهودات البلدية في مجال الكنس والعناية بالنظافة، خاصة بعدد من الشوارع والأنهج وسط قفصة المدينة، وفق كاتب عام البلدية محمد صغير إبراهيمي الذي أشار في تصريح لمراسلنا عماد التومي إلى أن البلدية تقوم يوميا برفع أكثر من 100 طن من الفضلات المنزلية.
9: في إطار مواصلة تحسين الوضع البيئي والمحافظة على نظافة مدينة قفصة، تواصل بلدية قفصة تدخلاتها الميدانية المكثفة في مجال النظافة والعناية بالفضاء العام، خاصة على مستوى النقاط السوداء بمختلف الأحياء والمناطق. تشمل هذه التدخلات رفع الفضلات المنزلية، إزالة المصبات العشوائية، رفع الأتربة ومخلفات البناء، إلى جانب التدخل المستمر لمعالجة النقاط السوداء التي تمثل مصدر إزعاج المواطنين وتشوه المحيط العمراني. ويأتي هذا العمل في إطار برنامج متواصل ينجز بالتوازي مع النشاط اليومي لعوان مصلحة النظافة، يهدف ضمان مساق منتظم لرفع الفضلات المنزلية بمختلف أحياء المدينة. في السياق ذاته تم إبرام اتفاقية شراكة بين بلدية قفصة وشركة البيئة والغراسة تهدف إلى دعم مجهودات البلدية في مجال الكنس والعناية بالنظافة، وخاصة بشوارع وأنهج وسط مدينة قفصة، مما يساهم في تعزيز نجاة التدخلات والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.
8: فتح باب ترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا التي ستنتظم من 23 إلى 29 من أوت المقبل. وتم تحديد تاريخ 25 من جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات، وتستهدف مسابقات الدورة أفلاما قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب. ويتم تقديم الترشحات من خلال أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة تم إنتاجها خلال سنتي 2025 و2026 مع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. عالميا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول إن نحو مليون شخص ما زالوا نازحين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مارس الماضي على لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جي الميلاد.

0: هذه يا را لو بصلي لحداش و14 دقيقة تتسويت في موزيك كافيم في صباح الناس تحديدا ساعتنا ثلاثة نحكيو أستو سنتي
1: أستو سنتي.
0: ايو نسيت هذه زادة آخر حلقة في أستو سنتي في صباح الناس السيزون 2026. فرحانة تكون بحضنا اليوم الدكتور إيمان عموس، هي أستاذة سابقا في كلية الطب وإخصائية في أمراض وجراحة العيون. نورتي دكتور، شحويلك؟
2: عايشك جيهان، مرسي بوكو، يعطيك الصحة في الاستضافة ومرحبا بكل المستمعين.
0: ربي فضلك. هكا اخترنا إخصائية عيون لأنه العين هي اللي تفضح بنادم،
2: يقول لك العين هي النافذة، سي لا فونيتر دو لام، دونك النافذة الروح. ممكن العين في بالي هو يعني بالنسبة لي أنا هو العضو، أكثر عضو حساس ويحكي على على البدن.
0: تقرم العين معناه
2: انت حكيم عيون.
0: حكيم عيون، نورتني دكتور. دونك العين فوالا على قد ما مهمه على قد ما هي سنسيبل، سورتو تو احنا قادمين تو بدينا عاد نقول لنا السيزون نتاع البحر بديناها على بكري،
2: بديناها بسخانه، هذه بديناها على بكري
0: سخانه، بحر، شط، ملح، كلور، كله مذومة، الكل ارمل تخلي ارمل ما تخليش. دونك فما امراض قلنا تتقلق العين بهم، وفما دي سيزون تمبيراتور وغيرهم. صحيح. هو ديجا الواحد بركه في السخانه هذيا من العرق من الدنيا كل عينه مسكينه،
2: هي ديجا العين من هذا تبدا تشيح وتبدا تتقلق. اكزاكتومون. اي ما وي تول تاي بدينا السيزون تاع المسبح والسيزون تاع البحر، بدينا على بكري كما قلت انت هكا هو. شوف احنا بالنسبة لنا العوم صحة، يعني برا عوم برا تفرهد، أما حافظ على عينك، حافظ على العين. شو معناها؟ يعني الكلور ينجم يعمل إحمرار في العين. الكلور مع يعني المواد متاع المكياج ومتاع مواد العضوية نلقاهم في المسبح
0: في البيسين،
2: ينجم يعمل تهيج في العين.
0: أبار الإحمرار،
2: الاحمرار هو نوع من التهيج،
0: هذاك هو
2: يعني ايريتاسيون بالفرنسي نسميوها، بالعربي تهيج، اللي هي كيفاش احنا نشوفوها، نشوفوها بالاحمرار. السؤال اسكو كل احمرار مرض؟ لا، مش ديما كل احمرار مرض. علاش؟ على خاطر الحمد لله ربي سبحانه وعطانا كلي الفيلم لاكريمال اللي هو وقائي، يعني اللي لاغم الدمعه تقي العين وتنظف العين. دونك الاحمرار في حد ذاته نجم البدن والعين تقضي عليه ويتنحى، ويكون كل شيء يعني سمبتوم صغير لتهيج اللي هو يتنحى في بضع ساعات. وقتاش احنا نتقلقوا كان الاحمرار شيء تزيد معاه، يتزيد معاه ضبابيه في الرؤيه، يعني يقول لك انا نقص لي نظر،
0: نقص لي جمله ولا لي فلو،
2: نقص لي فلو ونشوف فلو وعيني ما عادش صافيه،
0: فوالا،
2: وجيعه كبيره، وجيعة كبيرة وتقعد وجيعة تقول لك عيني تتسطر توجعني، ولا تتم تستير شوية في الرأس، هذا يقلقنا. حاجة أخرى زادة وقت العين تولي تفرز مواد يعني صفرة، يعني إذاك راهم باش نتعديو صفرة ولا بيضة، إذاك باش نتعديو من تهيج الالتهاب لتعفن انفكسيون.
0: داكور.
2: هذا يا مش ديريكتومون، مش من الاول، لا، لكن العين قلت لك هذا التطور ينجم نشوفوه.
0: داكور. انت دكتور هوني بديت لي بالكلور، نفس الشيء نجم يصير في ماء البحر، لانه فما شكون يسمع فينا يقول لك انا كي نغطس في ماء البحر زاد كيف عيني تحمر.
2: عيني تحمر اكزاكتومون، ماء البحر راهو فيه ملوحه كبيره مش نعرفه، يعني ثم كما نقولوا انغراديون اوسموتيك، يعني ثم كونسنتراسيون تاع ملح باش تاثر شويه على القرنيه. هي بطبيعه الحال وقت انت ما تحلش برشا عينيك في الماء مش باش يصير لك حاجه كبيره.
0: فباش كون يقول لك بالعكس انت كتاب تحل عليك في الماء على اساس انه كانه باش ينضاف، عرفت؟
2: يعني احنا كان نعطيه العبد نقولوا نصفوا عينك بالفيزيول، ما نحناش باش نخليه 4 سوايع يصب في عينه، احنا باش نعملوا له قطره ونقولوا له ارتاح، مش باش يحل 4-5 سوايع. احنا سورتو هذه مشكله شوفوها مع الصغار
0: خاطر
2: الصغار يحل عينيه في البحر وفي البيسين وفي كل شيء، هذه هي الحاجه اللي تقلقنا سورتو الصغار. نجموا العين تحمر وي، اما كيف الحمد لله البدن يريكوبير، يعني يصلح. وقتاش احنا نخافوا؟ كيما قلت لك وقت البدن القدرات نتاع الاصلاح نتاعو اللي ديباسي ما عادش، وقتها الجرثومه تشد والالتهاب يشد ونولي نحلو بيبي خير احنا وقتها
0: وقتها بيبي خير نحلو
2: اكزاكتومون.
0: هوني دكتور نحب نسالك مادام حكينا على شط وعلى بحر نحب نسالك على الرمله الرمل اللي مثلا صغار يبداو قاعدين على شط البحر هو بالتراب بالرمله دخلت ولا حتى يبدا ممدود ولا تبدا ممدود شكون تعدم بحذك محترمش يبدا يجري
2: التراب يكل على وجهك
0: ولا يلعب الكره بحذك دوك كذا هو دوك فما الريسك تاع يدخل لك الرمل كيفاش نعمل هوني؟
2: شوف يدخل لك الرمل كسوسوا كبير ولا صغير ما تحكش عينك
0: سورتو
2: ما تحكش عينك هذا الوقت تحك راك ما تنحيش باش تعمل بالحكين باش تجرح القرنيه وباش تجرح الكونجونكتيفيت اللي هي الملتحمه يعني انت باش من وضع صحيت اللي هو بسيط باش تولي وضع نجم يكون خطير ينجم مش اوبليغاتوار يعني مش باش نقول توا الوالدين ما تخليهمش يلعبوا بالرمل ما نقولش هكا لا اما اذا كان صغيرك ولا انت تخلك شويه رمل احسن حاجه دبوسه ماء صافيه اغسل بها كان عندك انت دموع اصطناعيه احسن واحسن لكن احنا ما نمشيوش لهذا ما صافيه اغسل العينين بالقدا يشللهم وكهو وثما شكون زاد احنا ننصحو كان صغير يحب هذا يلبس هيك النظاره هذيك اللي فيها كي الفانتوز هذيك تسكر العين ينجم يعوم بها ونجمو نحميو بها العينك هيك وخليه يعوم على روحه في
0: ابار العمين هو قلت لي زاد كيف لانه المخططه واحنا كبار كانت تخلك رمل في عينيك سي بون اما الصغير ينجمش يوصلك لفون بس تقعد عنده تحسريب
2: احسن حاجه صغير اغسل
0: اي سينو شو اللي يصير
2: اذا كان حك عينه ينجم يجرح القرنيه نتاعو احنا
0: وما فقوش بها وقتها
2: لا
0: عند الصغار
2: الصغار لا
0: وقت تفق بها عند الصغار
2: وقت ولي عينه تحمر برشا تولي عينه توجع يولي مسكرها شويه تفتح عينك تتسكر شوية تلقاها مقلق
0: إذا بعد نهارين ثلاثة تبدأ
2: نهير تظهر نهيرين أي نهير نهيرين تبدأ عينه هكا تحمار تحسها هكا مظللة شوية على العين الأخرى الأم والبوب يقولك شبيه هذا يعني دونك أوبليغاتوارمون يلزمو فحص نديروش نستناو نقولوا لاباس
0: داكور ما تقولش راهو هو ولا لا لا
2: سكوك الصغار نتاع 3 4 سنين ما يتكلموش بداو هما شيخين بالتراب يتكلموا
0: ما يفسرلكش
2: صحيح من 5 6 سنين نجم نقول لك عيني توجعني دخلت لي فيها تحثربت تخلي فيها رمل هذاك مفهوم والكبير بيان سور يفهم هذا هو شنو اخر زاد حبيت نحكي عليها لي سي ان بوين تري امبورطون بالنسبه لي ادوليسون والكبار لانتي العدسه
0: العدسه
2: العدسه
0: لونتي دو كولور ولا لونتي دو كوريكسيون الاثنين كيف كيف
2: كله كيف كيف
0: كله كيف كيف
2: كله كيف كيف على دكتور كله كيف كيف مادام لاصق على القرنيه وتعوم به لا على خاطر راهو يجونا برشا يقول لك انا نسيت ولا عمت به في بحر ولا بيسين بالنسبه لي كيف كيف علاش على خاطر هي اللونتي العدسه لاصقه للقرنيه باش تعمل تشد الماء تشد واحنا شنو الفيلم لاكريمال يعني الدمعه تتعدى تحت لونتي وتنظف ان فوا انت خليته وتشد هو غادي تحبس سورتو عاده كان مسبح وجراثيم والكل راهو نجم نتعديو من حمرار صغير الحاله خطيره اللي هي تعفن القرنيه لابسي دو كورني اللي هو يبوز بلان دو بروبليم على خاطر اولا الدواء نتاعو صعيب الجرثومه ساعات تكون جرثومه بليده والدواء نتاعها اصعب وساعات حتى كان بالدواء ويلزموا اسابيع واسابيع باش يبرى ساعات يخلي سيكاتريس اللي هو تولي بالحق نقطه ضبابه على القرنيه وقتا نوليو تحكيوا على جراحه ما نحبوش نوصل هذا
0: باه هوني دكتور اللي يقول لك انا ماهيش لونتي دو كولور قلت انت بالنسبه ليك الاثنين كيف كيف اما لونتي دو كوريكسيون يقول لك يا خويا انا ما نجمش باللونتي نحب نقعد باللونتي باش نشوف
2: شوف فما حل الحل اللي تلبس هذاك اللي كما قلت لك اللونات نتاع المسبح اللي تلصقهم بالفونتوز اللي ما يخليكش
0: يدخلك الماء
2: صحيت مي انا ديما انا نقول ماذا بيا اوكان ريسك ما ناخذ حتى ريسك هذا لانتي نحي لانتي وعوم يعني انت ما تستحقش ماكش باش تقرا في وسط البيسين باش تعوم تبرد روحك يعني ما تستحقش علاش باش تقعد تو برون لو ريسك باش تو بورت دي لانتي اللي هما ينجموا بعد فهمت يا لامبورطون لو بلوز امبورطون لو امبورطون سي عينيك لاباس وبعد تشوف شوي شوي ما يصيرش
0: هوني كيفاش نحميها العين العين قداش سنسيبل وسبحان ربي وتحمي روحها بروحها كما شفنا لكن اليوم مثلا مثلا البون نقول لك نحميها باكرون نعطش نشرب الماء العين والدمعه قلت قبيله دكتور تنجم تشيح العين
2: صحيح.
0: اليوم غير حتى ما غير ما نمشي حتى نتبرنزه هكا ما غير ما نلبس لونيت
2: كيما ساعه حكينا جهان يعني تنجم انت فمك يشيح ولا لا وتشرب الماء كيف كيف العين سيت ان اورغان فيفون يعني عضو حي يعني يشيح وتنقص عليه الدمعه كل واحد وكيفاش كيما انسان كيما قلت لك كيما انسان يحس اللي هو يعطش برشا يشرب برشا ثم انسان يعطش شوي يشرب شوي ثم ناس يقول لك سافا انا مانيش به احنا كيفاش نحميوها فما حاجتين فما الدموع الاصطناعيه وانا نفضل ديما الاسيد ياليرونيك اللي هو يعمل كلي فيلم على القرنيه يحميها بالكدا سينو ثم الدموع الاصطناعيه العاديه لام ارتيفيسيال سينو فما حاجه اخرى زاد كيف كيف اللي انا ديما نعاودها النظارات الشمسيه نظارات شمسيه اما نراه هو النظارات الشمسيه ماهيش مجعوله للوك
0: إيه؟
2: ماذا بينا نخليوها للزوج هذا لوك إيه؟ اما تحمي خاطر احنا حشتنا بالاشعه اليوفي الاشعه اليوفي اللي هي على طويل نجم تضر بالعدسه كريستالان
0: إيه؟
2: اللي هو ينجم يتاثر برشا بالشمس وبالشبكيه على طويل سي فري مش يعني مش يعني
0: مش
2: على قصر قصر مدى مي على يعني مويا ولون يعني طول مدى نجم تتاثر الحكايه دونك ماذا بينا ديما نختاروا لونيت سولي افيك ان بون انديس ماذا بينا من عند لوبتيسيان مش مبقايا اخرين هكا حمايه العينين سورتو بالشمس نتاع تونس يعني فيها تبارك الله فهمت
0: اي سورتو وني برافي دكتور مدام حكيت خان حلو زاد بارونتيز بارابور زاد كيف كيف اللي صغار ومعناها يلقى بارتو تو اليوم لي لونيت دو سولي موجودين مالوغوزمون على كل لون وعلى كل شكل دونك يولي شي زوز ثلاثه وتلقاهم انت هكا ويعوم بيها وقاعد بيه الوغ كو ذاك مضره للعين
2: بالحق
0: مضره خلي عينو بليش ما تلبسوش هذاك البلاستيك هكا
2: ماذا بينا خليه بليش ما تلبسوش هكا البلاستيك انا جو بريفير يقعد بليش وهو يقعد في الظل ويلبس شابو خير ما تعطيه هدايا لونيت سولي اللي هما ما فيهم حتى انديس نو بروتيج او كونترير يعني يزيدوا يعقدوا الامور علينا احنا
0: وسافار شو الماتيريال اللي مصنوعه بها معناها مش بعيد الماتيريال اللي تجبد اكثر الغيون الخايبه
2: صحيح اكزاكتومون ماهيش سي با في باغ ان اوبتيسيان اللي فيه انديس اللي هو يحمي العين
0: ميرسي بوكو نورتني دكتور
2: يعيشك عايش
0: ربي يخليك يفضلك
2: ميرسي
0: بوكو دكتور ايمان عموس استاذه سابقه في كليه الطب واخصائيه في امراض وجراحه العيون كانت هذه اخر استوس سونتي للسيزون هذه
1: Astuce santé. صباح الناس.
3: Publicité.
1: فرن مع ليتر حالي.
4: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
5: شفتنا فيها العائلة فيها الكوبلوبيت فيها اللي نحن لأصحاب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها تقولوا نحن طول شوط في أي بي أما بقينا منطقة شوطنا نحن هنا الحياة الشعبية باش نرجع بيك للسوق احنا جايين حنا نشاط والبلايص هذي كحال كل ويد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلاو سمع اكيد سمع اللي ما يحترمش يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا معناتها مش فيك مش اوبليجير انا في نسمع معاك انا
6: سيدي هو البحر نعمه لا نريد هو ان يتحول الى نقبه كان انت كولي ما يراكش ولدك كليت بوز دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو باش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئه ترى بلادنا جميله
4: الحفاظ على نظافه شتوتنا وبحورنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس

0: الحكايات والأخبار. ما تنسيش أصبح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: شكون قالكم الأخبار معنا توفى أبدا؟ تقعد لخر دقيقة والأخبار ما زلت عنا ما توفيش والحكايات والأكتواليتي. مرحبا بكل مستمعينا وعنينا مشكلة على تونس حتى على البرة اللي يصير ننقله لكم ونحاول ناخذ كيف كيف الصحيح في الصحيح. شو اللي صار في موناكو؟ موناكو اللي معروفة نقولنا كل شيء منظم توتي كالم. شو اللي صار؟ عبوة نازفة، انفجار، وما زالوا كيصرحوا هل فما علاقة وإلا قرب فيها الحكاية عمل إرهابي. شو اللي صار بالضبط في موناكو؟ معنا شكرا لسي شكري قديش مدير إذاعة أورو مغرب. سي شكري صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخيرات جيهان، تحية ليك وتحية لكل مستمعي مزيكا فام.
1: العشم تعليل سماع دوي انفجار كبير قدام إيمابل كان
2: أي في إمارة موناكو لأول مرة معناها تصير حادثة بالكيفية هذه في الإمارة. الإمارة اللي أنت حكيت عليها قلت هذه مكان الأثرياء متاع العالم، مكان اللي الملوك متاع العالم تروا في السيف يجيوا سيفوا فاميكا. لكاميرات سيرفيونس في موناكو يشوفوا في واحد لابس كاسكيت تونيو أكحل يحط في ساك قدام إيمابل، بعد قليل انفجار رهيب جدا في الإيمابل هذيك. ثلاثة جرحى، ثلاثة أوكرانيين منهم رجل أعمال كبير برشا معروف في أوكرانيا سابقا يسكن في أمريكا، تعرض إلى جروح بليغة.
1: هو
2: معها زوجته زوجته اللي حسب قبل المداخلة معك تويكا خرج الوكيل العام لإمارة موناكو يقول انه العمليه ليست بعمليه ارهابيه، ياكد الفكره هذه، ويقول انه الحاله نتاع المرأة تدهورت برشا خاصه الانفجار في ساقيها جات الضربه بطريقه كبيره برشا. يقول انه حالتها اصبحت خطيره برشا، وفم وليد صغير عمره 13 سنه كان في الإسكالي في الوقت هذاك بالذات تعرض إلى جروح. خليني نعطيك أكثر معطيات السلطات الإمارة موناكو خاصة تعرف الإمارة دي عندها أمنها الخاص وعندها مجالها، طلبت التعزيز من السلطات الفرنسية من الجيش الفرنسي للبحث عن الفاعل متاع العملية هذه التفجيرية
1: اللي رصدته الكاميراوات
2: وتصوروا موجودة دو بارتو في فرنسا كاملة. حسب آخر المعطيات اللي يقولهم قبيلي شوية للوكيل العام لإمارة موناكو يقولوا أنه السيدة ذي حسب آخر الصور شافوه أنه متجه نحو فرنسا، وبالتالي حالة استنفار أمني كبير برشا في مدينة نيس وإمارة موناكو لأنه نيس هي اللي لاسقة فيها بالضبط. فبالتالي إجراءات أمنية مشددة الآن في الإمارة ومدينة نيس وباقي مدن الفرنسية للبحث عن الفاعل. خلينا نعاود نقول لك لأول مرة تصير عملية تفجيرية، وهنا وسائل الإعلام العالمية قالت تناول في الخبر لأنه ينجم يمس حتى بالسياحة
1: ويمس
2: برشا حاجات من أمن خاصة الإمارة اللي معروفة معناها بعد حتى الحرب بتاع الخليج الناس كل رجال الأعمال جابوا حتى فلوسهم واستثماراتهم كل الى الإمارة هذه.
1: داكور، دونك اليوم اون ايكارت كيما قالوا هما لا بيست نتاع اتونتا تيروريست، وتجم تكون محاوله قتل خاصه للثري هذايا الاوكراني.
2: يعطيك صحة جيهان، يعطيك
1: هذا وين ماشيين بها تو.
2: هذا هو مع انه جاري البحث عن الفاعل نتاع العمليه هذه الى حدود اللحظه.
1: واضح واضح، يعطيك ألف صحة، شكرا على تدخلك معنا نورتني. ولا هذا فيما يخص الانفجار اللي كما سمعتوا يصير أول مرة في موناكو، وكما قالوا دونك توا سي شكري الدهاش معنا مدير إذاعة أورو مغرب يقول لك توا الوكيل العام لإمارة موناكو بعد شبهة أو أنه تكون عندها علاقة هذية بعملية إرهابية، دونك البيست هذه إكارتي، ويقول لك توا ماشيين في أنه تكون محاولة قتل لهالثري الأوكراني ذلك كان يسكن في الإمابل هذية. ثلاثة هو ومرته وطفل صغير كان وقته في الدروج عمره 13 سنة اللي تصابوا جراء هالانفجار. نكملوا معنا على موزيكا فما
0: صباح الناس

0: يبدا نهارك.
1: مبروك الريما الجابري، نجاحها بامتياز في امتحان البكالوريا في ايطاليا. ديديكاس مع ماماتها منيا، خالتها سونيا، خالها هشام، عمتها زهرة، والعائله، كل عائله جابري والنويوي بتونس، يقولوا لها مبروك العقبه الما اهم. انتم مازال كلمتونا على 71 113 013، ليش كنت تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بربي موزايك كنت حب نقدم ديديكاس للولد ولدي حيوتا شلع كل عام هو حي بخير.
2: عشيمة موزايك أنا مدام قريوي نحب نحيي نهني بنتي ميرنا البيا القريوي بعيد ميلادها عملت 12 سنة يا ربي خليه لي يا ربي طول عمرها إن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا ربي والسعادة في حياتها إن شاء الله بالتميز في منظرة الدخول المعاهد الإعدادية النموذجية. حبك برشا ميرنا.
3: هنا سلوى غرياني نقدم تهنية الخاصة بمناسبة عيد ميلاد زوجي كمال علاق نتمنى له طول العمر والصحة يا ربي.
4: أنا محسن من سقس نحب نهني روحي بعيد ميلادي اليوم 30 جوان إن شاء الله كل عام وأنا حي بخير وإن شاء الله ربي يعيد عليا بالخير والبركة إن شاء الله وتحية كل من يسمع موزايك FM وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده وشكرا.
5: أنا ريم من حمام الغزال نحب نعطي ديديكاس بعيد ميلادي ولدي عزيز بن حمود في طولوس وكل نحب برشا وقتك كل ما تتمنى.
6: أنا سامية حاب نهني صاحبتي عايدة بن عمار بعيد ميلادها نتمنى لها طول العمر بالصحة والخير ونقولها ربي يفضلك دع دعاء.
7: صباح الخير يا موزايك بربي نحب نهني بنت خويا صبرة بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حية بخير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك FM اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.
8: على موزايك FM خلطنا للدرجين الاخرانين ولا حتى اقل من الحلقه الاخيره لموسم رقم 18 في صباح الناس على موزايك FM. 18 سنة تلقاوني كل يوم كنت معكم بتسعة متاع الصباح نصبح ونحكي الأخبار والأكتواليتي والمهم أنه نجيبه صحيح والمهم أنه دي معنا ثقتكم هي رأس المال ومحبتكم بيان سور. فشكرا لكم زادك كيف قبل ما نقولكم باي باي ونذكركم أنه غدوة إن شاء الله 1 جويه تنطلق البرمجة الصيفية اللي باش يكونوا فيها معاكم كل يوم من 2 حتى الجمعة من 6 متاع الصباح للأحداش 5 سوايع نون ستوب. دونك باش نكونوا معاكم نرافقوكم معنا فقرات وعنا الربح عنا اخبار ونونسوكم الحاصل نوعدوكم انه تكون برمجه سبيسيال كالعاده على موزايك FM. نحب نشكر ليكيب الكل نشكر زملائنا زاد كيف يعطيهم الصحه. دونك تعدات سيزون هايله كالعاده الحق بتاع ربي اي ذاك هو شكاره وتعدى نشكر روحنا بيسو لانه قاعدين نخدموا في خدمه باهيه باهيه باهيه راهو الماتير اللي قاعده تخرج لكم اليوم راهو راها برشا خدمه من الزملاء الكل الكل الكل كل من يخدم في موزايك FM راهي فما خدمة كبيرة باش نكونوا ديما عند حسن ظنكم وثقتكم. فوالا ميرسي بوكو الكريمة باش تقامل معنا غدا كيف كيف زادة كيف كيف فاطومة باش تلقاوها معنا. ميرسي لي كلوبنا في ديجيتال غدا باش يخلط معنا عبد الناصر في ديجيتال رفيق دونك المخرج متاعنا ما نستغنيوش عليك. فوالا مبغيش تاخذ كونجي في جويليا هذه تصفيق عليك انت باهي اوكي واش قلت لكم احنا هوني الناس شكر روح نتقابلوا مالا غدوه على موزايك FM. شكر كبير لكل مستمعينا صباح الناس سيزون جاي ان شاء الله ان شاء الله كان حين ربي بخير في رمين باي باي.

0: City. Mosaic FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على Mosaic FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع ننحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
1: صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع في بغتتي
2: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج QLED 4K Google TV 5.0 certifié Android 14 EcoSat Fulgeur de chez
0: Radio Mosaic FM Tunis الأخبار
3: موجز الأخبار أهلا بكم وزارة الدفاع الوطني تفيد بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية والوزارة توضح أنها شرعت في تقييم منظومة الخدمة الوطنية المنصوص عليها بالقانون عدد واحد لسنة 2024 بما يشمل دراسة إمكانية مراجعة مدة الخدمة الوطنية الإلزامية ومن بين الخيارات المطروحة اعتماد مدة مختصرة ومكثفة تركز على تعزيز قيم المواطنة والانتماء وإكساب المجندين المهارات اللازمة لخدمة متطلبات الدفاع الوطني المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري يقول إن تونس تسعى إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 46.4% بحلول سنة 2030 و62% في أفق سنة 2025 تمهيدا لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 مضيفا أن بلوغ هذه الأهداف يستند إلى محورين أساسيين يتمثلان في رفع إسهام الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35% سنة 2030 و50% سنة 2035 إلى جانب تعزيز النجاعة الطاقية بما يحقق خفضا في الاستهلاك الوطني للطاقة بنسبة 30% بحلول سنة 2030 و37% في أفق سنة 2035 والبكاري يشدد على مواصلة مرافقة المؤسسات الاقتصادية والصناعية وتوفير مختلف آليات الدعم الفني والمالي وفي مقدمتها صندوق الانتقال الطاقي بما يسهم في تحويل مشاريع النجاعة الطاقية وإزالة الكربون إلى رافعة للنمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في أخبار العالم متحدث باسم الخارجية القطرية يقول إنه تم استخدام خط اتصال مباشر لتهدئة التوتر في مضيق هرمز لاحتواء المواجهات قبل خلال الأيام القليلة الماضية بين واشنطن وطهران مضيفا أن التنسيق مستمر مع سلطنة عمان بشأن المضيق والعبور الآمن للسفن الأمم المتحدة تعلن أن تفشي فيروس إيبولا قد يكلف إفريقيا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار ومئات الآلاف من الوظائف مما قد يؤدي إلى أزمة موية رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر يعلن أن بريطانيا ستزيد ميزانيتها العسكرية إلى حوالي 387 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبل لتحديث قوتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماجي. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. ميدي ماج كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة للمساتين. ميدي ماج مع نوفل ورداني.
4: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. ميدي ماج الحصة اليومية طيلة البرمجة الشتوية، باش تتبدل الأمور بداية من غدوة باش يكون موعدكم مع ميدي ماك زيدا. يلا مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا. لا المخرج مش يتبدل، ماهوش مش يكون معنا سليم غدوه. دونك بلاكي تونا نبلبزوها معاه ونعملوا له المشاكل لين يبعث مطلب نقله ويرجعوا لنا سليم. مرحبا بكم اليوم 30 جوان 2026. كالعاده باش نعملوا دوره في الساعه الاولى هكا، دوره خفيفه على الاخبار والحكايات، وفي الساعه الثانيه الساعه الاولى الجديه، الساعه الثانيه باش نحكيوا على الميموفور هكا باش نعيشوا أحسن لحظات 10 شهور كما اختاروهم سلاح وناهد. مرحبا بك سي خليل، شنحوالك؟
5: أهلا وسهلا، مرحبا أخويا.
4: شني الأمور؟
5: والله لباس
4: الحمد لله.
5: استنى في ناجي ويني؟
4: سي ناجي في الحصريات كالعادة. سي ناهد شنحوالك؟
6: صباح النور نوفل، مرحبا بيك وكل المستمعين.
4: مرحبا مرحبا مرحبا سي سلاح سكوحي، شني الأمور؟
6: مرحبا بيك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسلم زاد على كل مستمعينا ومشاهدينا زاد وين ما كانوا موجودين. وتحية ريزو الطايح صباح.
4: فوالا ريزو الطايح، معناتها ربي ينجح تلام ذاتني اللي في
6: الكونترول. أكيد ربي معاهم إن شاء الله، ربي معاهم أكيد. فوالا إن شاء الله قاو حلول أخرى باك عام الجاي كان أحيانا المولى، إن شاء الله نعيشوا حاجات مع أحسن من هكا.
4: عندك ثقة في كلامك؟
6: عام جاي نعرف.
4: سيدي زعيري شنحوالك؟
7: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
4: مرحبا مرحبا. لبنى في الاخراج، سليم السمعي في الاخراج التقني. باش نعملوا دوره خفيفه على الاخبار والاحداث في الساعه الاولى. يلا نمشيو للنيوز.
0: دقيقه نيوز،
8: دقيقه نيوز،
0: دقيقه نيوز.
9: نبدأ أخبارنا في متابعة للأحوال الجوية. ما نش نحكي على درجات الحرارة وإنما على إمكانية نزول أمطار بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، هذا يقول المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة. يقول التوقعات تشير لنزول أمطار بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، قبل أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكيف سليانة زغوان المهدية قفصة. ما هذا الرصد الجوي يوضح، يقول كمية الأمطار باش تتراوح بين 20 و40 مليمتر وتوصل محليا إلى 70 مليمتر بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قويات نجم تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي.
4: للبرد
9: أي
4: تبروري أي.
9: أي
4: قلت البرد أنت؟
9: لا البرد،
4: البرد.
9: البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي.
4: قلت لك البرد مشيت للبريد، برافو على الجدمو.
9: أي باهي يا ريتا ترانزيسيون هاي. البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه البريدية يوم غد غرة جويليا إلى غاية 31 أوت، وين تفتح المكاتب البريدية أبوابها من الاثنين للخميس من 7:30 متاع الصباح حتى لمضي ساعة بعد القائلة بعد الفطور، فيما يكون التوقيت نهار الجمعة من 7:30 متاع الصباح إلى نص نهار ونص. والبريد التونسي يقول أنه 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع باش تواصل تقديم خدماتها نهار السبت من 9 متاع الصباح حتى نص نهار و15 دقيقة. بإمكان التلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 اللي تعذر عليهم الحصول على الموتباس كلمة عبور التوجيه الجامعي إصلاح أرقام هواتفهم عبر منصة التسجيل في امتحان البكالوريا bac.education.in على مدى اليوم وغدوة. هذا ما أعلنته وزارة التربية في بلاغ مشترك مع وزارة التعليم العالي، وباش يتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة. دونك باش توصل لكم لموتباس تاعكم SMS بداية من نهار الجمعة القادم 3 جويلية على أرقام الهاتف اللي باش تحطوها بعد التحيين. وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزير التجارة سمير عبيد يكشف أن صادرات تونس إلى دول سوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار ارتفعت بنسبة 50% بين 2019 و2025، تنتقل من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.86 مليار دينار بعد أن جاوزت 3 مليارات دينار سنة 23. واعتبر أن التطور هذا يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب تشير إلى أن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت نحو 7 ملايين قنطار، منها 6.6 من حبوب الاستهلاك و350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. والمسؤولة بديوان الحبوب تبين وقت زيارتها لولاية القصرين أن الهدف للموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار من البذور الممتازة. نحكيوا على السجل الوطني للمؤسسات اللي يعلن انه باش يعتمد الخدمات الرقميه بنسبه 100% بدايه من غدوه. غرة جويليا فيتر رقمنت كل خدمات واجراءات، والسجل الهوني يدعو مختلف المتعاملين للمبادره والحصول على الهويات الرقميه من الان بما يتيح لهم النفاذ الى المنصه الالكترونيه واتمام جميع المعاملات واجراءات الايداع الالكتروني من غير انقطاع. المصالح البلدية بتونس العاصمة تنفذ بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة حملة لإزالة الانتصابات الفوضوية والأكشاك المخالفة بمحيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرئيس ومستشفى الرابطة في العاصمة، ولفتت لأنه الحملات هذية باش يتم التواصل معها دوريا. العالم يشهد نهار الأربعاء 12 أوت 26 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، وين يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند، إيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. بشكون الظاهرة هذه مرئية في بلادنا في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، وين يحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. نوفاو بخبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وسلطنة عمان اتفقوا على العمل مع شركاء البلدين لإزالة الألغام في مضيق هرمز في إطار جهود مشتركة لخفض التوتر وضمان أمن الملاحة العالمية في واحد من أهم الممرات البحرية.
0: دقيقة نيوز.
8: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: شكرا لك ناهد، تحية للبريد التونسي. فقط سلاح نحب نسأل على نهار 13 وربع، علاش مش ونص؟
6: شنو 13 وربع؟
4: يعني يخدموا من 9 متاع الصباح ل 13 وربع،
7: عليه عليه مش نص نهار ولا نص نهار ونص، علاش وربع؟
6: ما ندخلوش في الحكم الرابع شي يحسب هو حر في الوقت الضايع. عملت زيت الكتيمة البيت تدخل على الزيت 4 دقائق 5 دقائق هو زيت.
4: ليه نيغوسيو كيك زعما بسويع زايدة ولا حاجة؟ ليه بالحق عليه
10: تجديد تجديد تجديد حاجة جديدة
11: وربع راهو يسكروا الباب اللي يقعدوا غادي يبقوا معهم مدي ساعة
10: مديش بفرماش توقيت ذلك يوفوا وربع
11: هم يسكر الباب وربع واللي يبقوا عندهم كل
4: الحسابات والدنيا
6: سمحني
11: خليل
6: هو صحيح كلامك صحيح ثم مرة صارت لي في دارة كما نقولوا نحن مثلا لا لا مش سكر لك الباب اكزامبل هي مثلا تسكر مقيده وحتى موجوده حتى في دارتها يعملوا البلاك البرا يعني وقتاش يسكروا الاوقات نتاعو توقيت العمل كما نقولوا نحن مساع كمشيت غاديك مساع غير ربع خلط مساع غير ربع نلقاهم ديجا سكروا الباب باش يكملوا خاطر الداخل فما ناس بيكملوهم ويروحوا هو هو القانون شي يقول عم يقول لك انت تسكر مساع دونك مساع ما عادش تقبل العباد مش انت تسكر مش انت تتروح مساع انت مساع يوفى السيرفيس يوفى السيرفيس مساع معناها انت سيبه مساع ما عندك الحق انك تروح على روحك
4: وفما بلديات مشهوره اللي عليهم برشا صف ينجم يسكر مساع نص نهار وربع يقول لك تيكيتو في وسي معناتها يبدا حاسب اللي مثلا فما مياش يدين صف يقول لك زيد تقص توا لانك ماكش باش تخلط باش تفوت الوقت اي راه فما بلديه تبدا بساعه ونص ساعتين تستنى في التيكي باش تتعدى تذكر وقت قالوا ما يفوتوش درجين انتظار وكذا برشا حكايات به مع السجل الوطني للمؤسسات خليل غدوه باش تبدا الخدمات الرقميه بنسبه 100% في اطار رقمنه جميع الخدمات والاجراءات الهويات الرقميه من الان المتعاملين بال المبادرة معناتها هل تعتقد انه باش نفوتوا 3% برشا كنار 3% معناتها شركاتنا تونس حاضرة الدولة حاضرة ولكن شركاتنا حتى لوين باش توصل تعتقد
11: هذه باش توصل تعرفش علاش لانه الهوية الرقمية والمنصة الرقمية هي المخاطب الوحيد للمستثمرين في عدد المشاريع ومرافقة المشاريع والصبان الوثائق والكل بمعنى مش يلقى روحه المستثمر وبالعكس هو باش يجري
4: ويجربوا فيه عندهم
11: هو باش يجري على هذا باش نحيله 3-4-5 تنقلات ممكن 6 تنقلات ثم حاجات تتعمل أونليني وتقعد المنصة هذيك لكل المستثمرين للأجانب وللتوانسة بمعنى هي حاجة باش تسهل وحاجة مناش باش نعودوها لخطر كل مرة نعودوا لأن تقريبا يبشروا بها عند معامين والثلاثة سي غد الحي تبدأ المنصة في العمل منصة الاستثمار في انتظار مجلة الاستثمار إن شاء الله مستنيوش برشا
4: إن شاء الله يا ربي معناتها إلكترونيا باش تنجح الأمور حسب رأيك سينيجي
10: تنجح ليش ما تنجحش إذا توفرت الإرادة وتكون يعني البرمجة تمت على أحسن ما يرام
4: هي الإشكالية تو في الشركات تندمج ولا
10: لا هو تو الشركات أكيد تو معناها الإقبال مش يكون كبير والمعلومة نتصور راهي وصلت خاطر ديجا السجل الوطني عنده مدة وهو يعطي في معناها يعطي في المعطيات الأساسية على المنصة وعلى عملية الرقمنة والدخل معانا نهار الخميس اللي فات مع زميلنا ناهد المدير العام تاع السجل التجاري عادلي شواري وتكلم ووضح إن شاء الله تكون وصلت المعلومة وإن شاء الله ما يصيرش كما صار في بعض الإدارات لأنه راه في تونس يبدو أنه عندنا إشكال مع الرقمنة مع تطبيق الرقمنة في سجل التجاري العملية نجحت إلى حد ما لأنه صارت بعض إشكاليات فكالترانزيسيون معناها بين الورقي وجيبك الدوسيك الكبير وهات الورقة وجيب الورقة وبين الرقمنة صارت بعض الإشكاليات وتدمروا حتى أصحاب المؤسسات توا مش ندخلوا فاز أخرى ان شاء الله ما تصير الاشكاليات ان شاء الله تمشي العمليه كما ينبغي وكاو
4: وعندهم مده برشا شركات بدات تستعمل في الديكلاراسيون الرقمنه وغيره المصالح البلديه بتونس العاصمه خليل دونك حمله لازاله الانتصابات الفوضويه وين صالح عزيز الهادي الرئيس ومستشفى الرابطه وقالت الحملات هذه ستتواصل دوريا
11: والله شو باش نقول لك ان شاء الله ما نمشيوش الجمعه الجايه نلقاو نفس العباد ونفس الانتصاب الفوضوي ونفس المشاكل ونفس الاكتظاظ ونفس اللي معناها اللي في غير قانون يمنع اللي عنده قانون باش يخدم على روحه واللي مش كاري يمنع الكاري باش يخدم على روحه واللي يخلص فكره واللي يخلص فكره
4: ما فما زاد شكون يقترح حلول فما شكون يقترح حلول انه الناس اللي ناصبه هذيك نعملوا فما بلديه عملتهم في العاصمه معناتها نعملوا لهم هكا بلايس ويكريوهم معناتها اللي اخي اللي يبيع في الشابات اللي يبيع في الكاسكروتات اللي يبيع هكا كشك ما بارد وكذا تعمل له انت حاجات محترمه ويولي ينصب بها معناتها كبلديه ما يصيرش تقطرهم
11: تنقولوا صالح عزيز خلينا ندرسوا المكان ريت باب سعدون كل فضاء متاع خدمات ما ثماش بلاصه متقاش فيها باتسيري متقاش فيها متقاش دبوسة الماء والانتصاب الفوضوي زاد يبيعوا بالغالي معناتها الاخر مريض وعطشان وكمل يبيع له الماء بالغالي معناتها وتعمل زاد مشهد كامل قدام الاكتظاظ وكذا معقول ياسر انه اللي يخدم بحق ربي العالمين في البلاد هذه عنده حق يخدم يجيش واحد ينافسه هكاك معناتها
4: اي ويخالف القانون وما يدفعش أداءات وما يدفعش كذا معناتها يظل ما مصاب تتواصل وكهو سينيجي معناتها لأنه برشا ولايات لأيمت هذه قاعدة هكذا تعمل في حملات ضد الانتصاب الفوضوي وغيره
10: شوف عنا سنوات نسمعوا بالحملات هذه متاع مقاومة الانتصاب الفوضوي وفما بعض بلديات مشات في اتجاه أنها خصت فضاءات أخرى للمنتصبين هذوما التجار الصغار واللي أغلبهم عليها يعني تجار بسطاء صغار يعني من اللي تقع مثلا حاط بانو ماء في الصيف مثلا يستغل فترة الموسم الصيف والسخانة بانو ماء ويحط فيه شوية ثلج شوية كذا شوية ماء وبيع با يخدم على روحه ربي عينه ما كي البلدية تنظم وتعمل فضاء خاص بالناس هذوما وتعمل له بلاسة وبلاسة محترمة يكون فيها ظل وحتى كي تطلب منه أنه يخلص الأداء يخلصه عن توعية
4: هم يخلصوا بلاصة في ظل كذا ما يجيوهاش العبيد هو هذيك
10: مشكلته
11: بلاصة ما تجيش في وسط الحركة المرورية أول حاجة البلدية ما يتعمل احتلال المساحة
10: هو لا باهي توا كي تجي قدام مستشفى جامعي كبير.
11: شفت قدام صالح عزيز كيفاش منين تتعدى
10: صالح عزيز وقدام شرنيكال وقدام الرابطة ونشوفك المشهد هذاك ما مشهد مقرف بصراحة.
11: مش كان في الماء يبيع التفاح الأحمر والبنان
10: كل شيء كل شيء تباع والكاكي والواحد الدنيا كلها تباع غادي اي الدور شكون باش ينظمهم البلدية هي
11: المراقبة
10: البلدية المشكلة خاطر توا شفت البلدية تجي فترة البلدية راي عاملة كيما كطفل صغير معنا ساعات يتحمس هكا وبعد ما تختفي ما تلقاش
4: تخلف برشا معناتها.
10: شوف كل ما بديت انت كبلدية اصرار على تطبيق القانون بصرامة على الناس كل دون استثناء راي الناس تحترم اما وقت اللي تعمل حملة وتطل عليه مرة ولا مرتين في العام ما بقيت العام راهم معناها باش يخالف القانون
4: يحسوا بشويه تسايب سلاح
6: هو ما نعرفش ما نحس انه كلمه تنظيم البيع المتجولين ولا كذا ما نحسش ياسر صحيح علاش خاطر لازم يمكن حلول اخرى خاطر انت مثلا اللي يبيع في الماء قدام السبيطار انا باش نشري ماء هو يمشي بيع مجول شي يعمل ويمشي للحريف يمشي له انت ما تمشيش الديبلاسي لبلاصه باش تشري ماء بارد انت كي بتشري ما بيت تاخذ من عطار ولا تاخذ من بلاص كيما مثلا اكزامبل يبيع كاكي قدام الليسي اسكو انت التلميذ كي باش يخرج يحب على كاكي ولا يحب على قطانه ولا يحب ياخذ حاجه باش يديبلاسي له معناه يمشي له الفضاء منظم دونك فكره تنظيمه بما معناه انك تحط الناس هذوما في بلاصه معينه راهو الناس تشري عارضيا معناها تتعدى القاع حاجته بما قدامه القاع السيرفيس قدامه
11: خلنا نسبق قدامه
6: قولي بعد غالي مش غالي ذاك موضوع
4: خاطر تردو ما عادش متجول انت
6: وقتها ما عادش اذا انت بتجيب انسان مثلا عامل نقولوا نحن كيما حكيت توا زينجي على حكايه المال بيرت هو عرضه قدام خارج قدام سبيطار قدام مكتب قدام اداره قدام اللي هو معناها ما تنجمش تحكي برجع على كلمه تنظيم يمكن فما لازم غزره اخرى للناس هذوما تعامل اخر في ما باش تقولي اني نهزهم الفضاء ونحطهم راه المواطن ما يمشيش الفضاء باش يشري القطاني ويشري كاكي ويشري ماء ويشري حاجات اللي هي تتباع معناها في
4: معناتها فما عبيد ناجحه مثلا اللي يبيع يسمى كسكروت عياري في كل مكان
6: اسكو انت ديبلاسي باش تاخذ عياري في كل موجود على قارعه التاريخ تقف كرامتك تاكل
4: في كل مكان يبدا فيه الريستورانات الغاليه شويه سونتر بان يجي واحد هكا في تركينه تحت شجره ويبيع المبدا نتاعو كيما يقول صلاح انه موجود غادي ما تنجمش تقول له ايجا نهزك 3 كيلومتر بعيد بلاصه ظل لا لا
11: ما يقول لك ما عندي من
6: هو في اللاك ريتي له بلاش يقول لك لا
4: ريت اللاك ورستورونات غاليه قبل ما تدخل اللاك فما خمسه سته يبيعوا ضمره وبكسكروت عياري للناس اللي ما تقدرش للي تتشهى معناتها المبدا نتاعهم هو التجول في امريكا كي تحاوز في نيويورك الهوت دوغ البياعه عملت لهم نصب كل 10 متر وتلقى واحد في نصب يبيع معناتها ما نظمتهم البلديه لانه المبدا نتاعو انه يفرض روحه عليك
11: يقيسوا له قداش بعيد هالكياس والمتراج وكل شيء راهو تصير هذه حتى لاسباب اجتماعيه يعطيو هذه مش ما فيهاش رخصه فيها احتلال مساحي خلص طون في العام اما يقعد في بلاصه ما تخلقش العباد ما تخلقش المره ما تخلقش الكراب ما تخلقش كذا
10: يبقى هذا دور البلديات
4: صحيح علاش انا قلت تعمل مبدا كامل مش
10: خليه يعطيك الصحه هو القاعده انه حريه العمل خليه يخدم اما نظمه راهو كيما تنظموش وما تطلش عليه وما تراقبوش راو فما بعض البيع المتجولين اللي حكيت عليهم نوفل راو يبدا يكزح بشويه بشويه رما ياخذ 2 متر وبعد شويه بعد جمعه تقاه خذي 4 متر
4: وما هو فما قهوه ياخذ 5 متر
10: اي هو خلي عاد
4: القهوه ما فوالا دونك يقول لك
10: احتلوا التروتوار
4: اي فوالا ويرفلوا عليهم معناتها يهزوا لهم الكراسي الصباح ويرجعوا في
11: البيت يكريوا التروتوار يخلصوا على التروتوار ومره منظمه
4: لا كي تكري التروتوار يلزمك ما تفوتش لانتير
11: ايوه ثم اي
4: هو يكري لانتير ويحتلوا كل
11: ثم معايير
4: اي معناتها يدفع حق لانتير ويحتلوا الكل كيما البحورات معناتها كي باش تمشي للبحر انت اللي يشري الشط يلزمو لانتير ويخلي الدوتير للناس العاديين هو يكري لانتير وياخذ الشط كامل ترى فاصل ونرجع لكم للجرايد
12: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كيماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
13: ياو في بالي
12: صيف السنة كيماتيزور كري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي كري الكيماتيزور اللي يتعمل عليه
14: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى 40% في اعز ريزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
0: ميدي ماك كل يوم السنة جمعة من الصنعاء المساعدين نوف لور تاني.
4: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طلع على الجرايد
0: في الجرايد
4: بلاي راي الحلقة الحلقة الأخرى، وتعرفوا اللي في الصيف تكثر برشا الأخبار الحمد لله، دونك اليوم الأخبار برشا زادة. في الشروق لشبهات فساد في تنظيم رحلات بقعة المقدسة، وزير سابق لشؤون دينية أمام القضاء، ومعناتها شبهات فساد مالي وإداري شابة تنظيم عملية العمرة خلال فترة إشراف الوزير السابق على الوزارة. ياسر موجود منهم القضايا هذا،
11: موجود في كل مكان، أما أوكل كلمة راهي واضحة شبهات وخلوها في الشبهات. والحاجة الباية اللي الشبهات تطال الجميع، تو مش كان الإنسان العادي، تطال الجميع، مسؤول ما عليه كان يدافع على روحه، إذا كانوا متورط في شيء معين فمش يحاسبوا القانون، إذا كانوا خاطئ فالقانون مش يبرئوا، لكن الناس الكل سواسية أمام القانون.
9: أي واضح هذاك بالنسبة للعملية الحقيقة
4: اللي ومعاه في جريدة صاحب قناة التلفزية دخل العمرة.
9: هذا الغريب
10: شكون هذا؟
4: ليش لا ما نذكروش الوزير، ما مش مدخل قناة التلفزيون في العمرة ولا
10: ما نعرفش الحقيقة، ما عنديش تفاصيل.
9: نورمال مو حاجات حاجات بعض على بعضهم.
4: اي لا معناتها هو ساعات سينيجي القضايا تتم بسرعة، وساعات نلقاو قضية من عام 2006 ولتو يتناولوهم. أحيانا السرعة باهية، يقول لك تو الوزير هذا يعطي الصحة وصاحب قناة ما ذكرهمش، أما فما ناس يتذكرهم ساكن وينجم بعد عام المحاكمة يخرج براءة. أمين فا خرج براءة سينيجي سمعته شويها تبدأ بالحق مع السرعة أحيانا.
10: هذا هو هذا الإشكال اللي يتسبب فيه البطء أحيانا في معالجة بعض القضايا والبت في بعض القضايا، خاصة القضايا اللي تتعلق بالفساد المالي في الدوائر القضائية المختصة بالنظر في القضايا اللي عندها علاقة بالفساد المالي تاخذ برشا وقت. فما قضايا تقعد حتى عامين ثلاثة أربع سنين في الأثناء أسماء المشتبه بهم، نقول مشتبه مش متهمين، لأنه وقتاش نسميوه متهم؟ وقت اللي توجه له دائرة الاتهام، توجه له التهمة ويحاكم من أجل التهمة هذيك. في الأثناء قبل ما تصدر التهمة وتوجه إليه اسمه يتداول بطبيعة الحال، يفرحوا به في الفيسبوك
4: والناس بالنسبة لهم حتى كان خرج براءة الناس ما تصدقش البراءة، تصدق التهمة. لهنا باش نسأل سؤال، وإحنا في الحصة هذه ولمدة أشهر انقدنا برشا وزراء ولمنا برشا وزراء سيناجي وسي خليل على عدم تصرفهم عدم سرعتهم، لهنا أنك تكون وزير مسؤولية عظيمة، روي نجم يكون، راني تو نحكي في المطلق، ينجم يكون الوزير ما في بلوش الصاير ولأنه هو المسؤول يمشي هو المتهم، معناتها مسؤولية أنك وزير وتصدم وتاخو قرارات وغير، وراني توا حكيت في المطلق. قاعد نعمل في ريكاب نتاع حصة نقدنا فيها برشا الوزراء، معناتها المسؤولية ولا تتخوف، لأنه تنجم تلقى روحك مرمد عامين ثلاثة في محاكمات. أحيانا أنت كوزير رو كيما الأفلام، ريتك اللي يدخل وتجيب له طفلة ويبدأ يصحح ساعات من غير ما يغزر حتى الورقة شنوة، أكدت صحاحة نجم تورطه في
11: قضية. أي ساعات مقابل حق ما ثم حتى، لكن التجاوز يتم تحت إشرافه وهو يثق في ناس. وقت اللي أنا نكلفك مثلا بالصفقات كذا، أنا نكلفتك بالصفقات، وقت تجيني أنت ما قعدش ندقق في جرتك، فهذه تخليهم امام مسؤوليه
4: مره تحت اشراف وروا،
11: لكن احيانا
4: روا عنده 500 تحت اشراف
11: وكل بشر خطا احيانا ثم زاد مسؤولين يمشيوا هم يعملوا التجاوزات.
4: لا ثم اما نحكي على المسؤوليه هذه اللي معناتها احنا نقولوا اغلبيه الوزراء خاطيهم وكذا، مع المسؤوليه هذه تورط وهي اللي خلت برشا وزراء يتردوا برشا في اخذ قرارات كبيره احيانا.
10: هو شوف نفل باش نكون واضحين، راو اللي تم تعيينه وزير اللي هو يعني يعتبر من منصب رفيع جدا في الدولة، راو يفترض أنه يعرف القانون ويعرف الترتيب الإدارية ويعرف الإجراءات الإدارية وخاصة النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات والبيع والشراء والخدمات والتراخيص وكذا، يعرف. حتى إذا كان ما يعرفش فما شكون اللي يخليه يعرف؟ لأنه في الوزارة ما فماش كالوزير، والوزير قبل ما يصحح قبل ما يأخذ ستيلو ويحط التوقيع متاعه على أي وثيقة وأي قرار، راو عنده مدير عام للشؤون القانونية، عنده إدارة عامة للشؤون القانونية، عنده رئيس ديوان، عنده أعضاء مكلفين بمأمورية في الديوان، عنده إدارة عامة للشؤون الإدارية والمالية، وعنده ناس مختصين في القانون يعني ينبهوا يقولوا له يا سيد الوزير راو قبل ما تصح القرار هذا راو راو ورد بالك راو فما نصوص قانونية تمنع أو تجيز. دونك ما فماش تجيني بعد تقول والله ما في باليش وما نعرفش وما انت غادي وعندك معاونيك ومساعديك ومستشاريك
4: فلا.
10: وعندك ناس اداريين مختصين ضالعين في القانون الاداري وفي الاجراءات يوقذوك، ما تقولش ما نعرفش.
4: واضح.
10: يعني هنا حكيت حسن النية وكذا والله وربما
4: جوابك واضح جدا. تراه فاصل وبعد باش نمشيو لوسط البلاد، فاصل صغير ونعود.
13: Calypso. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: عندنا وفلور تاني.
1: دونك مازلنا معكم سلاح
2: باش نمشيو للمارشي سنترال وباش نحكيو لهنا على برشة تفاصيل باش جينا من عند سي عمر حلمي النيفر اللي هو مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس ومعنا توا في المباشر. مرحبا بك سي عمر.
3: أكثر مرحبا يا سيدي.
2: نعرفوا اللي انت موجود سيرتي راما ماذا بينا كان ناخذوا اكثر التفاصيل على المارشي سنترال، شنو لقيتوا، شنو اللي موجود غديك، شنو اللي رصدتوه؟
1: معناتها زياره فجائيه عملتوا سي عمر؟
3: هي بين ظفرين فجائيه، خاطر بلديه تونس توفر على عيد المكان فريقه بالنسبه للسوق المركزيه اللي هو موجود كامل ايام الاسبوع اللي مفتوح السوق. اليوم عملنا تجم تقول مراقبة مكثفة لمختلف الجوانح اللي موجودة وخاصة منها اللي فيها المواد الغذائية اللي قابلة للتعفن بسهولة، خاصة مع دار فسخانة بالضبط، دونك اللي هم الأجبان واللحوم بمختلف أنواعها والأسماك.
1: دونك الأمور كانت لقيتوا شوية تجاوزات؟
3: أكيد ديما نلقاو راهو فما تجاوزات.
1: عجبتني أكيد
2: خرجة مش بلاش،
3: لكن خاطر نعرفوه السوق ومعناتها الفرق نتاعنا تتداول عليه بصفة مستمرة. احنا نحبوا ديما نرتقيوا لما أحسن باش نوفروا أفضل مواد غذائية للمستهلك، ما يشريش حاجة ومن بعد يندم عليها يلقاها متعفنة. هذا هو أهم حاجة. دونك لقينا بعض الإخلالات الصحية سواء بالنسبة للمواد ولا سواء

0: مطبوعين طبعا دونك يصعب ماهيش ورقه ما لاصقه وبرا تبدا مطبوعك نوعك كما كل سلامي الكبير نتاع الاجبان هذوك ما لي
1: وفي اللحوم وغيره
0: اللحوم فما ديما ناكدوا على اللحم المفروم ما يلزمش تفرم مسبقا ديما عند الطلب اللي حاجته برطل نص رطل يفرم له الكمية في وقتها هذا اللحم المفروم راه أكبر من أكبر المواد اللي قابلة للتحصن
1: دونك في الدجاج الحمات الحوت لقيتوا حاجة فاسدة ولا
0: شوية فما بعض الكميات الصغيرة لقينا بعض المواد وقع حجها ثلاثة على عين مكان ما هيش كميات كبيرة الحقيقة وبالنسبة للأسماك فماش حاجة كبيرة اللي أنا شخصيا لاحظت ومعناتها وفرحت له أنه فما استعمال مكثف للثلج فوق الأسماك هذه حاجة اللي نحرص عليها خاصة فترة صيفية وبصفة على عام 12 شهر يجب أن تكون أما في الصيف بصفة خاصة لقينا شوية نوعية من السوبيا كانت مجمدة اللي هي ممنوع ولا يلزم يحط اللي راهو هذية كانت مجمدة
1: لأنه كي تكون مجمدة ما عادش نجم تعاود تجمدها
0: بالضبط
1: وكي يبدأ سي عمر كي يبدأ واحد يقول من بحره من بحره الحوت هو قديم تفيقوا به ولا لا
0: بالطبيعة هو أي حواتش يقول لك من بحره راهو حتى حد ما بش يقول لك راهو ليه جمعة ولا جبناه من الويد راهو هذا أهم حاجة راهو يلزم نردوا بالنا فيش نشريه وبصفة عامة بكل صراحة السوق المركزية المراقبة نتاعه معناتها يوميا
1: وتقريبا
0: تقريبا معناتها نجم نعتبره للمستوى الصحي على مستوى في السوق المركزية مقبول
2: جوست سي عمر سؤال اسكو انه فما ساعات انه حاجات تكون بين ثم حتى المواطنين تنجم تفرق بالنسبه للحوت والكل لكن فما حاجات اللي يصعب ساعات التفريق فيها مثلا هل انه فما اللحم يكون فاسد والا ماهوش صالح للاكل يتحول المرقاز مثلا
0: صحيح فما هذه هي معمول بها مش بالضروره في السوق المركزيه معناتها معمول بها بصفه عامه وهذا علاش نخافوا من المرقاز معناتها اي حاجه تتحط فيه راهو معناتها الباهي والخايب يمشي في يترحى ويولي مرقاز
1: هذه المواطن يلزم يكون واعي باللي سي عمر حلمي نايفر وانت مدير حفظ الصحه تشكيوا بياع في المارشي سنترال عندهم يامات من الزيكويت تطلع في ريحه خايبه وقال لك برشا ناس هربين ويسخدوها ريحه الحوت وكذا نعرف مش اختصاصكم امام تفضلت الامور
0: ولا احنا بدنا نلفتوا الانتباه راه خاطر فما انعكاس على سلامه المواد الغذائيه دونك لا البلديه معناتها تتدخل بصفه دوريه للتصريح اللي هما قنوات تصريف المياه معناتها اخر مره يظهر لي نهار الجمعه في الليل دخلوا وقاموا بالتصريح اما زاد راهو الاشكال ناتج على تصرف بعض البياع اللي موجودين وزاد اللي فما دخلاء على الاسواقك اللي قشروا خاصه الحوت
1: نورمالمون
0: فما اللي مرخصين لكن فما زاد دخلاء اللي يقشروا بصفة عشوائية ويتشروا يطيشوا القشور في المسكوكة وهذا اللي سيتسبب في الانسداد دونك فما عمل دوري من اللي تقوم به البلدية وإن شاء الله ربما فما أشغال متاع التوسعة أشغال شامة متاع إعادة قنوات تصريف المياه
1: يعطيك الصحة سي عمر حلمي نايف المدير حفظ الصحة شكرا دونك
2: لاحظنا على الكتبة العامة لبلدية تونس هي اللي أعطت بعدين أنه اللي بش يمشي ويشوفه وأكيد بش يكون عنا صور وفيديوهات بعد على السيت بتاعنا موزيكا فهم
1: واضح يا ريت تقول كل بياعة ساعات اللي كي قشروا يسدوا منا فينا وهي مش مراقبة بجاه ربي شوية ضمير وكيفاش أنت بيعت بحاجة فاسدة في الطقس هذا
3: بيع حاجة فاسدة في الطقس هذا كونجيلي وسير كونجيلي
1: أي أذيك راهو أكثر حاجة
3: وهكا علاش نقولوا الحملة في وقتها والحملة يلزم تصير ويلزم تتعاود لأنه في الصيف راهو خطر كبير على صحة المواطن تنجم تصير كارثة من مواد فاسدة
1: صحيح صحيح تراه نمشيو للموزايك 24
4: موزايك 24 باش نحكيو بعد شويه على الاستثمار الخارجي بالارقام كيفاش التطور وشنو وضع الاستثمارات الاجنبيه في تونس. ولكن قبل خلينا نحكيو على تصريح الوزير السابق والخبير الاقتصادي خليل العجيمي في تصريحه المزيك. يقول تونس تعيش مع ميلاد نظام عالمي جديد عندها

0: فرصة هامة باش تولي لاعب أساسي في البحر الأبيض المتوسط في المجال الاقتصادي. ويتحدث هوني على سياسة للمجال الصناعي. هات نسمعوه شنو يقول.
1: تونس تنين متوسط اليوم أما ما يلقب النير شورينج هذايا أصبحت حقيقة. قبل كنا نتحدث عليها 10-15 سنة. تونس لابدأ أن تعمل سياسة صناعية حتى نستقبل ونصبح من موقعنا كلاعب أساسي في البحر الأبيض المتوسط في الاقتصاد وفي الصناعة وفي الخدمات ذات الجودة العالية. شنو ما هذوما؟ احنا عنا اليوم ناس كل تتحدث على ما يلقب الذكاء الاصطناعي. يرتكز على زوز مقومات. أول حاجة البنية الأساسية والتحتية اللي هي اللي داتا سنتر واللي تتطلب برشا طاقة وإلى آخره. لكن النقطة الثانية اللي هي أهم البنية التحتية هي البنية البشرية اللي هي الذكاء البشري. هو شنو الذكاء الاصطناعي بالنسبة للذكاء البشري؟ نقطة هي الماتيماتيك الحسابيات ومعتها الماتيماتيك والكوداج انفورماتيك معتها البرمجيات. احنا في النقطين هذو مقوين برشا في تونس وما هيش إصلاحات كبرى. هي نفكروا مع بعضنا فما نافذة قدامنا تفتحت ولابد أن نشتغلوا مع بعضنا خاصة على الموارد البشرية. علاش لا في تونس ما نخلقوش مدرسة الحسابيات في تونس لكل ماتيماتيك دو تونيزي معناتها لوكوداج نقريوه معناتها لابد هنا برنامج كامل.
0: من جهته رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب وفي موضوع آخر يعتبر أنه تونس تحظى باهتمام المستثمر الأجنبي وهو ما تبرز الأرقام والمؤشرات. من هنا يتحدث على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكبرى الشركات الأجنبية يتحدث على 30% سنة 2025 و25% في الأربع الأشهر الأولى من سنة 2026. يقول أنه المؤشرات هي بداية ما يعنيش أنه تونس بلغت مستوى التنين كما يطرح هذا في منتدى كان هذا على هامش منتدى لصحيفة يونيفير نيوز بعنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح.
2: منيش باش نقول احنا اصبحنا تنين في المنطقه ولكن احنا تونس حقيقه تستقطب الاستثمارات الاجنبيه وكما قلت مضاعفه الاستثمارات الارتفاع في حجم الاستثمارات في سنه 2025 زياده ب 30% نسبه معنا نعتز بها. كذلك بالنسبه للاربع اشهر الاولى لسنه 2026 كذلك زياده كبيره ب 25% في وضع اقليمي ووضع دولي فيه تحديات كبيره فيها عديد الاشكاليات. تونس تواصل التاريخ متاعها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. نوعية الاستثمارات اللي جي تونس استثمارات تكنولوجية هي استثمارات تستقطب الكفاءات التونسية. في الأيامات الفارطة في منتدى تونس للاستثمارات تم تكريم عدد من كبريات الشركات مازالوا كيعملوا مشاريع كبيرة في تونس. تم تكريم عديد المؤسسات اللي هي ناجحة في تونس. عجلة الاستثمارات ما هيش متوقفة. عجلة الاستثمارات ديما متواصلة. في اليوم الثاني تم الإعلان الرسمي على أكثر من 13 ولا 14 مؤسسة في قطاعات مختلفة في قطاعات التكنولوجيا في قطاعات البيئة في قطاعات مكونات السيارات. حجم استثمارات بألاف ملايين من الدينارات التونسية اللي باش تخدم طاقات تشغيلية كبيرة. عنا مؤسسة في قفصة وفي بنزرت باش تخدم أكثر من 3500 موطن شغل. عنا مؤسسات أخرى تشغل زادة كيف عديد التونسيين. منصة متكاملة وحيدة للمستثمرين من خلالها باش يقوموا بكل عملياتهم للتصريح بالاستثمار لطلب المنح للمرافقة متاعهم تخدم الخدمة متاعها وتقدم له الحلول الفنية إيميدياتمون.
3: واضح دونك فرحانين بالاستثمار مش فرحانين قاعد يتحسن شنو خليل؟
4: والله يعني الأرقام عندها دلالة معناتها في كل الحالات يلزم ندرسوا الأرقام كما هي ويلزم ندرسوا التدرج هذا ونفهموه في نطاق ربما سي خليل العجيمي أعطانا فكرة أنه يا سيدي ما نمشيش في التنين مثلا لكن نمشي في أنه تونس اليوم مرغوب فيها من طرف الاستثمار الخارجي لتوفر عوامل هذا الاستثمار من استقرار سياسي من هدوء من فرص من طاقات في البلاد طاقات متجددة من كفاءة بشرية حكى عليها سي العجيمي بالباهي. كفاءة بشرية نجم تمشي بعيد في التطوير التكنولوجي معناتها هذا حقيقة. الحقيقة كيف دعمها لك الرقم هذا كيف تعمل أنت
3: يعني هو الحقيقة أنه يجيوا يستثمروا أنه مش يرغبوا في الاستثمار، معناته أنه ما يجيوش برشا، شنو الأشكال؟
4: لا يجيوا برشا معناها تحل أفق واعد متاع هو توا ساعة أحكى على موطن شغل هكايا عادي، قالك مش يخدم 3000. تعرف الاستثمار الأجنبي يخدم في 21% من العمل تاع القطاع الخاص في تونس، وإذا نجحت العملية شوف معناتها ثم بالإمكان يعني بلوغ هدف محدد نهائي لسنة 26 ببلوغ 4 مليار دينار استثمارات خارجية، اللي احنا تو في الربع الأول وصلنا 1303 مليون دينار من خلال الربع الأول فقط من 26 بزيادة 25% على 25، وهذه أرقام يلزمها تتقرا، خاصة وأنه حتى في القطاعات الواعدة نحكيه القطاع الصناعي يستأثر تقريبا 71% منها الاستثمارات الخارجية، هذه بما جملته 919.4 مليون دينار، معناتها استثمارات عندها أفق اقتصادي تصنيع وأفق تشغيلي، بمعنى أفق أنك باش التوانسة باش تدخلهم في الدورة الاستهلاكية من خلال مواطن شغل قارة ما تيجمش تعملها بالمناظرة وبالوظيفة العمومية، وتيجمش تعملها بما يتوفر من إمكانيات للدولة. معناتها قطاع الطاقة كيف كيف قاعد يتقدم، قطاع الفلاحة ثم إقبال عليه، ثم ألاف المؤسسات الموجودة في البلاد، وثم حاجة أخرى أنه بخلاف السوق التقليدية كل مرة نشوفه احنا تو إيطاليا تلقى عندها أكثر من 1000 مؤسسة، فرنسا هي الأولانية، لكن نلقاو تو الصين ب 22 مؤسسة وما زالت عندها عروض لتونس في الاستثمار الخارجي، نلقاو كوريا كيف كيف في صناعة مكونات السيارات، بمعنى النظام العالمي الجديد اللي حكى عليه زاد سي العجيمي نجمو نستفيدو منه باعتبارنا بلاد تنجم تقبل جميع أنواع المتنافسين، تستوعبهم، تتعايش معهم. شنو اللي ربما الحوايج توا المطلوبة فوريا باش هذا يزيد يكبر، لأنه هل الاستثمار الخارجي باش يخلق لنا نحن ممكنات للخروج من الانكماش الاقتصادي للأزدهار. المستثمر إلى جانب شيحبه في أي بلاد ويقول لك، وانا سمعتها من سفير الصين، اول حاجه تقول لك وضح لي قوانين الاستثمار، وهنا شو نقولوا احنا الارقام اللي وصلنا لها نجم نوصل اكثر منها وقت اللي قانون الاستثمار اللي حكيت لك عليها المجله اللي نستناو فيها تكون فيها تسهيلات، هم يحبوا وضوح القوانين الجبائيه والجمركيه، يحبوا تسهيل تحويل الاموال نتاعهم يخدموا، وهنا نرجعوا لمجله الصرف، بمعنى عندنا حويجات نعملوها لانه
3: لا حاجات، لا مش حويجات، حاجات
4: الاكيد والاكيد،
3: لانه فما ما انت تقول الارقام
4: فما برشا خدمه
3: ولا تقول الارقام، نسبه التطور لا تعكس الارقام، يعني كي تبدا ارقام بسيطه نسبه التطور بين كبيره، يعني معناتها احنا ما قادرين على جلبه من استثمارات أكبر بكثير مما هو موجود، معناتها تصريحات المسؤولين ريتها متفائلة أكثر ما لازم، لأنه كنا قلنا وكان وزراء قالوا راه الاستثمار شوية في تونس.
4: مع ملاحظة أنه المرة هذه والرقم هذا تحديدا وال25% تطور فيها مقارنة بعام ناول راهي استقطبت حتى وسائل الأعلام الدولية حكيت عليها، وسائل أعلام عربية حكيت عليها، بمعنى احنا نحكي على حاجة تحققت في انتظار أنا قلنا رانا نجمو نعملو المزيد لو كان نخرجوا قوانيننا لإدارة الاستثمار من الانكماش، ولو كان نستكملوا الخطوات اليوم راهي هاك منصة المستثمر
3: العملة والاستثمار وغير وين
4: معناها ربح هاك المستثمر في شهرين 3 إجراءات من خلال المنصة الموحدة، ربحوا في ممكنات تسهيل إجراءات المالية من خلال القوانين الاستثمار، ولكن نجم نقول اللي أنا تونس اليوم في ظرف دولي كيما هكا وفي ظرف بكل مخاطر قاعدة تدريجيا تخرج منك الصورة النمطية القديمة أنه الاقتصاد واقف ومن
3: ما يجبش لابد النجم، ولكن لابد معناتها يلزمك اللي زوز ثلاثة قوانين كبيرة تتعمل باش تسهل الأمور. نجي سعيدي الاستثمار هذا يعني الكلمة اللغز، نعم تطورنا ولكن نجم نتطور أكثر برشا.
5: الرقم مهم اللي يتعلق بنسبة الاستثمارات الأجنبية اللي جات لتونس عام 2025 فما ارتفاع بنسبة 30%، مؤشر به إيجابي، لكن هل هذا ينجم يسمح لنا باش نطلق صفة التنين الإفريقي على تونس؟
3: لا حتى حد ما قال نطلق،
4: لازم احنا نتفائلوا، هي الكلمة التفاؤلية قالها
5: تلات
3: هو قال لا نستطيع أن نطلق،
5: نحكي عن ندوة ندوة اللي جات معناها تحت عنوان تونس هل تتحول إلى تنين إفريقي، نجم تتحول إلى تنين أما بشرط يلزم يتصير فيها ثورة في القوانين والإدارة كما صار في البي دراغون اليابان كوريا الجنوبية، ويزم تصير تغييرات جذرية وعميقة كما صارت في البلدان الآسيوية اللي يطلق عليها اسم النمور الآسيوية اللي راهو باش تتحول إلى تنين أو إلى نمر إفريقي أو آسيوي أو غيره، راهو فما سنوات متاع خدمة، وفما ثورة صارت في العقليات، وفما ثورة كبيرة صارت في الإدارة وفي الإجراءات، وهالوثائق الأقداس المقدسة من الوثائق الإدارية وغيره. شوف أنا رجعت فما تصريح عطاته واحدة من الكبار المسؤولين في البنك الإفريقي للتنمية للتنمية الباد، حضرت في المنتدى الاقتصادي اللي صار في تونس منذ أيام قليلة، عطات تصريح مهم جدا أنا نعتبره خريطة الطريق، لأنه قالت الكلام اللي يلزم يتقال في تونس واللي يلزم يكون بمثابة الحكمة اللي يتبعوها الناس كل ويستبطونها الناس كل. قالت راهو الاستثمار في السياق الدولي اليوم يقوم أساسا على عنصر الثقة، ونحكيه على الاستثمار الأجنبي. عنصر الثقة شنو الشروط متاعها؟ 4 شروط أساسية: أولا استقرار سياسي، ثانيا استقرار اقتصادي، ثالثا جودة المؤسسات اللي عندك، رابعا وضوح الإطار القانوني. يلزم قانونك خويا يكون واضح وحداثي، ما يكونش قانون متخلف وبعض الأوامر اللي استندت عليها أنت ترجع إلى معناها أوامر من الباب العالي،
4: أوامر العالية
5: كلها. ثم شروط مهمة.
3: سمعت أوامر باب العالي؟
4: أوامر العالية من عهد الدولة العثمانية يعني.
3: فسر لي أسمع.
5: ثم أوامر عالية قبل
3: الفرنك.
5: مازلت
4: أوامر عالية سلطانية.
5: مازلت أنا شريعة مفعولة.
3: أي ما فهميش ميزاجور.
5: ثم قالت فما شروط مهمة يزم تكون الدولة اللي تحب أو ترغب أو تحلم في أنها تصبح تنين أو نمر أو غيره، يزم تكون عندها القدرة على تحويل قرارات الاستثمار إلى مشاريع إنتاج فعلية وصادرات وفرص شغل دائمة. وقالت رأي الثقة ما تتبنيش بسهولة، رأي مش خطاب سياسي معناه يلقى على الملأ وهات يا سيدي هاو تفضلوا أيها المستثمرون الأجانب بالله أعطيوا فينا ثقة. ما تجيش هكاكا، أنت شنو حذرت الأرضية؟ شنو حذرت باش المستثمر الأجنبي يعطي فيك ثقة ويجيك ويجي ويحط فلوسه هنا؟ قالت رو بناء الثقة يتطلب مسار متواصل من الحوار المؤسساتي بين الدولة والمستثمرين والمؤسسات المالية. وقالت رأي الاقتصاديات القادرة على الجمع بين الاستقرار والقدرة التنافسية وحسن التنفيذ والرؤية الإقليمية هي الدول الأكثر استعداد للنجاح وجذب الاستثمار. وقت اللي سألوها على تونس، شو قالت على تونس؟ وهذه أنا أعتبر أن شهادتها لا يجرح فيها، لأنه تكلمت بكل صراحة. قالت تونس راو عندها، وهذا كلام راو تقال قبل تقال، أنا سمعته على لسان برشا ناس خبراء اقتصاديين نزهاء. قالت راو تونس راي عندها مقومات تأهلها باش تنخرط في المسار هذا اللي كنت نحكي لك عليه، وتملك رأس مال بشري مؤهل وتقاليد صناعية راسخة ونسيج اقتصادي متنوع. وقالت راو تونس عندها موقع جغرافي استراتيجي يربط بين افريقيا واوروبا. وقت اللي نطرح السؤال اليوم على ضوء الشروط اللي حكيت عليها والكلام اللي قاعد يتقال، احنا وضعنا اليوم ماهوش سيء، لكن ماهوش وضع الوضع الاقتصادي اللي نطمحوا له. احنا التوانسة الكل نحبوا بلادنا تنهض، نحبوا بلادنا تكون قويه، نحبوا الاقتصاد التونسي يكون اقتصاد قوي واقتصاد متنوع ما يعتمدش فقط على شوية سياحة وشوية فلاحة. راو هذا مرام عرضة للتقلبات المناخية والتقلبات الجيوسياسية. راو يكفي لقدر لا يجيك عام تصير لك أحداث هنا وهنا إرهابية، راو السياحة متاعك تتضرب تتمس. راو يكفي أنه صارت، شفت في مضيق هرمز شنو اللي صار وقت اللي صارت أزمة عالمية في النفط، شوف المناطق اللي كانت تعد معناها تعد دي بيجو في السياحة وعلى رأسهم دبي شفت صار في دبي ضربة السياحة. دونك شو اللي يزمك تعمل عليه؟ يزم الاقتصاد متاعك يكون أساسا مبني على قطاع صناعي التصنيع والتكنولوجيا الحديثة، وأنك تشجع الستارتابور اللي عندك، تشجع المؤسسات الصغيرة الناشئة، وتشجع الشباب متاعك أنهم على الأقل تفتح لهم أبواب التمويل، وتنحي هك العراقيل وكل عقلية المتحجرة متاع ما نعطيك قرض ومن مولك إلا ما تجيب لي ضمان. التو مازالت موجودة رأي في المؤسسات البنكية الكل رأي للأسف شديد، وقولوا الكلام هذا. وتعول أيضا على الصناعات الاستخراجية، احكينا كنهار على الرخص الاستكشافية، علاش يا رسول الله ما يجوناشي معنا كبار العمالقة الكبار في استخراج النفط والغاز وتعطيهم الدولة الرخص؟ تسيب الرخص وعاتي الرخص ونحي الرخص اللي عندك، الرخص الإدارية المقيتة
3: هذية
5: اللي عندها سنوات.
3: الرخص كل عام عامين نسمع ومسؤول يقول باش نحيو الرخص،
4: الرخص وتعوضها بكراسات شهور.
5: شوف هذه قريب
4: محفوظة،
5: هذه قريب تولي من عجائب الدنيا الثلاث.
3: والله
5: هو عجائب الدنيا الثلاث، المستحيلات الثلاث، الغول والعلقاء والخل الوفيل والرخص أربعة.
3: باش نفهموا العباد، لو فما برش عباد تنشط مثلا، أنا نبيع في التليفونات، نفرض على الدولة ونعطي باش ديما يخليه رخص في التليفونات باش ما تجينيش المنافسة. وهذا علاش الدولة ما عندهاش مصلحة، أما برشا موظفين يتعاملوا مع البياع معناتها وضد إلغاء الرخص، لأنه إلغاء الرخص باش تحل باب للناس كل تخدم، وفما ناس ما تحبش الباب محلول.
5: شوف مشكل الدولة التونسية ومشكل الاقتصاد التونسي يكمن في الإدارة. الإدارة راهي قاعدة، ماهيش قاعدة كما بلغة الميكانيكيين غريبي،
3: جزء من الإدارة طبعاً.
5: اي جزء، فما حالة من التصلب وحالة من الشد إلى الوراء، هذا موجود في الإدارة. وعندنا مسؤولين إداريين، أنت كنت تحكي على الخوف، المسؤولين اللي يخافوا من تحمل المسؤولية. عندنا مسؤولين توا حالياً قاعدين على الكراسي وشدين المناصب ووظائف مهمة وحساسة، يخاف باش يشد القلم وباش يصحح في الرخصة، خاطر خايف. مليش خايف، اللي خاف يشد داره. ثم كيفاش تحب اقتصاد ينمو ويتطور وانت عندك يعني عملة، العملات الرقمية ممنوعة غير مسموح بها، البيتكوين وغيره، وراو العالم متطور. واليوم انت عندك دي ستارت ابر يخدموا مع جوجل، يخدموا مع شركات كبيرة ويصنعوا في الابليكاسيون، يجي بعد باش يحصل الفلوس وما يلقاش. ثم سامحني مش نختم،
3: يتفضل
5: راو المستثمر الاجنبي كيجيك راو هو ما قال العائق العام فلان، قالك الاستثمار المستثمر او رأس المال الاجنبي جبان. فاش جبان؟ هو جبان في حاجه واحده، يقول لك انا كي نجي ونستثمر ونحط فلوسي تسمح لي باش نخرج فلوسي بسهوله من بعد
4: تحويل الارباح.
5: ما تعطلنيش انت في الديوانه ولا تعطلني بشروط واجراءات اداريه
3: وبقراراتي. ما اخي انت كي يجي مستثمر ديجا باش يتعدى على مطار تونس قرطاج اللي هو من اسوا المطارات في العالم، ثم في المطار واعتقد لوجد تونس الدوله الوحيده في العالم اللي العمله نتاعها ما تمشيش في المطار. يعني في المطار جيت تستهلك دينار تونسي يقول لك لا ممنوع. يا ناس يا عالم يهو، دولة تمنع عملتها في مطارها. رنا خلطنا المستوى بدي. عملتي ما نخدمش بها في مطاري، من بعد قولش بهم البرة حقرين لي عملتي. أنا أنت باش تخلص بالدينار التونسي في المطار يقولك ممنوع. وقلنا هو مسؤولين وزراء 600 وزير متاع الشؤون كذا وكذا، عملتك ما تستعملهاش في مطارك.
5: في المطار تحكي عليه طريقك يشيح باش تمشي تشري دبو سماء وتمد له ورقة، تمد له فلوس تونسية يقول لك لا.
3: ليه؟
5: دبو سماء مسؤولين ريقك ما يعطيها لك
3: بعشرة أوروات توصل دبو سماء.
4: المسؤولين اللي تحكي ما مرة مصدقينك ومعك، وبالدليل أنهم سبع سنين التالي قالوك لابد من تغيير مجال التصرف، والعام اللي بعده لابد من تغيير مجال التصرف. إن شاء الله الموسم كيبدأ في سبتمبر جاي موسم سياسي نبدأوها بمجال التصرف الجديدة
3: إن شاء الله. يعطيكم الصحة. الموسم
5: فريق جديد،
3: الموسم وفيد. دونك ناجي وخليل نورتونا اشتكامل باش توليو بالواحد فقط معناتها في الشهرين هذا ميدي ماك ساعة الأولى. ناجي ثم خليل ثم خليل ثم ناجي، يعطيكم الصحة. تشرفنا برشا خدما معاكم. شكرا ليك خليل. نصف عطلة طيب خليل، نصف عطلة طيب،
4: نصف عطلة وبعد
3: سينيجي نتقابلوا غدوة احنا. يلا الأخبار ونرجع الساعة الثانية. ميدي ماك.
6: حكي فرن مع ليتر حالي. الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة، ضجيج، إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو هي التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
7: شفتنا فيها العائلة، فيها الكوبلوبيت، فيها اللي نحن لسحة بجروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل، كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير. في أماكن الحق متاع ربي تلقى احترام، تلقى العبيدة تتبع في بعضها، تقولوا نحن طو شوط في أي بي. أما بقينا منتها شوطنا نحن هنا الحياة الشعبية باش نرجع بيك للسوط، احنا جايين حامين الشاط والبلايس هذي كحال كل ويد بريمون، نقول زيرو احترام كيف السوا معناتها في التلوث ياكلوا ونكليوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا، وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلاو سامي أكيد سامي اللي ما يحترمش يبدأ حاط معنتها موزيكا وتفوا ما عندني موش فيك مش قبل جيرا مش يسمع معك
8: أسيدي. هو البحر نعمة لا نريد هو أن يتحول إلى نقبة. كان أنت كولي ما يراكش ولدك أكليت برج دلاع وطيسته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو بش يعمل كيفك؟ نحترم غيري، نحترم البيئة، ترى بلادنا جميلة.
6: الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحورة في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث.
9: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
10: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
9: فريغو تكنيك تجهيزة المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220. اكتب السيفة
11: اكتب السيفة تحب تحكي
12: en illimité ou t'aum fi gigawatt
13: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
14: اريدو طور عالمك.
15: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي وام السفساري. نهار الأحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
16: عينيك نفاني وتفحل عينيا
15: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تسكرتي بوانتينج.
16: الأيام تجري والعمر خسارة.
9: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام.
17: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
18: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يكشف أمام مجلس نواب الشعب عن أبرز المؤشرات والأهداف التي يرتكز عليها مخطط التنمية 2026-2030 والذي يراهن على تحقيق نمو اقتصادي أعلى والحد من الفوارق الجهوية وتحسين المؤشرات الاجتماعية بالاعتماد على آلاف المشاريع المقترحة من مختلف المجالس المنتخبة. والوزير يشدد على أن المخطط يطمح إلى تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2% من خلال تحديث الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، إضافة إلى خفض نسبة الفقر إلى أقل من 15%. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يفيد بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وعيادي يضيف أن عدد العروض المتاحة يعد كافيا لاستقبال نحو 85 ألف طالب جديد في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، قائلا إن الوزارة حرصة على توفير عروض تكوين تتلائم مع حاجيات الطلبة في مختلف الاختصاصات.
19: حقيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندها مدة ملي قاعدة تحضر في عروض تكوين جديدة، خاصة في نظام أمد وخصوصا في عروض تكوين عندها علاقة بشهادة الإجازة الوطنية. فقمنا بإعداد عديد الاستبيانات اللي ورات اللي العروض هذه مازالت ما تلائمش سوق الشغل بصفة تخلي أنه المتخرج يستطيع أن يقتحم سوق الشغل ويقع استيعابه، فبقى العمل على أنه يجب إعادة تجديد العروض هذية. احنا اكتوالمون عندنا 1130، لكن 1130 هذوما وقع تأهيلهم عام 2019، لكن اليوم بقبول 1190 عرض، خاطر فما مسارات جديدة وفما انفتاح على ديميتي مهن جديدة، ولكن هذية مقابلها راو قرابة النتائج البكالوريا على شنو الشيفر اللي باش تفضي عليه، نجمو نقولوا بين 80 و85 ألف طالب عندهم 1190 عرض تكوين ولا 1200 عرض تكوين، يظهر لي النسبة متقاربة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هكاية نجم توفر عروض اللي طالب التونسي نجم يقف.
18: وفي سياق متصل، المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يؤكد أن الوزارة أدرجت لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءة الدراسة Study Skills ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية المقبلة. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل في 19 منطقة بما في ذلك فوق منطقة موسكو. رغم امتلاك إفريقيا نحو 40% من احتياطات الذهب العالمية، فإن الجزء الأكبر من القيمة الاقتصادية لهذا المعدن النفيس يذهب إلى الخارج، حيث يصدر خاما ليكرر ويباع في الأسواق الدولية. ومع تصاعد الدعوات لاستعادة السيطرة على الثروات الطبيعية، بدأت عدة دول إفريقية تتخذ إجراءات للحد من تصدير الذهب الخام وتعزيز تصنيعه محليا. تقرير غفران العكرمي.
20: تمتلك إفريقيا واحدة من أكبر الثروات الذهبية في العالم، لكنها ما زالت تجني جزءا محدودا من عائداتها بسبب استمرار تصدير معظم الإنتاج في شكله الخام إلى الخارج، حيث تتم عمليات التكرير والتسعير والتجارة، بما يحرم الاقتصادات الإفريقية من قيمة مضافة وفرص استثمار وتشغيل. دفع هذا الواقع عددا من الدول إلى مراجعة سياساتها التعدينية، إذ قررت غينيا وقف تصدير الذهب الخام وإلزام الشركات بتكريره داخل البلاد، فيما وسعت غانا ونيجيريا وتنزانيا اعتماد الذهب في احتياطاتها النقدية، وألزمت بعض الحكومات شركات التعدين ببيع جزء من إنتاجها للبنوك المركزية. كما تعمل مالي وبوركينا فاسو على تعزيز دور الدولة في إدارة قطاع التعدين وتقليص النفوذ الأجنبي، غير أن ضعف التمويل والقدرات الفنية يبقيان من أبرز التحديات أمام تطوير صناعة التكرير محليا. في المقابل، ما زال تهريب الذهب يستنزف ثروات القارة الإفريقية، إذ تشير تقديرات إلى تهريب مئات الأطنان سنويا بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وهو ما يحد من استفادة الدول الإفريقية من أحد أهم مواردها الطبيعية، ويجعل معركة استعادة السيطرة على الذهب تتجاوز التعدين إلى رهان السيادة الاقتصادية.
18: هذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميديمات. إلى اللقاء.
21: الأولى في تونس.

0: نو فلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ميدي ماغ دونك باش تتبدل شويه في الصيف، باش نوليو مثنين للجمعه، ما عادش عنا راحه نهار الخميس، وما عادش ثلاثه سوايع كيما البرمجه الصيفيه لفارته، باش تكون ساعتين فقط. دونك نجي وخليل، نجي زعيري وخليل رقيق، باش يكون معانا واحد فقط باش تتنحى الافتتاحيه، باش تكون الساعه الاولى ريكاب وفيها برشا اكتواليتي. سي سلاح وسي ناهد باش ينضف لنا زوز صحفيين ومناشطين ممتازين فرحانين برشا. باش تكون معانا ناديه الفورتي باش تقدم، باش تكون معانا كامله في الساعه الثانيه، باش تقدم حاجه هكا فقر على الكونسوماسيون، وباش تكون معانا جيهان عبد الله زاد زميلتنا اللي سنين انضمت لنا بحصه ناجحه برشا. ايكولو معناتها فقر اسمع علاش هكا، باش نحاولوا نتطرقوا فيها لبرشا ظواهر وحكايات. دونك فرحانين برشا، ستاف باش يكبر، اكثر فقرات اكثر خدمات، باش تكون الحصه كيما النسق نتاع الصيف، معناتها يكون فيها برشا ريتم برشا ايقاع. الاخبار الكل تسمعوها نحاولوا نفسروا لكم نحلوا لكم كل الاخبار، وتعيشوا معنا الصيف كيما يلزم.
2: وفما
1: فوالا وفما فقرات زاد قاره ورد على الاسئله نتاعكم. باش يولي عنا الواتساب، احنا موجود الواتساب، ولكن باش نوليو نتواصلوا بالواتساب، تبعثوا لنا تعليقكم تصوركم حكاياتكم على 23 513 1000، اضافه الى التليفون العادي، ولكن باش تكون اكثر انتراكتيفيتي. يلا الساعة هذه الأخرى ماهيش بستوف، معناتها باش تكون وجهة نظر. مرحبا بيك سلاح ناهد، عجبتك الحصة سيزون سنة ولا لا؟ تفضل نجم جاوبنا لمدة ساعة غير بعض.
3: ساعة غير بعض عجبتني ولا لا؟ عجبتني أكيد. هذيك علاش نعملوا عملية الفار توا، باش نرجعوا البرشا حاجات صارت في ما فاتك شيء. الفقرة الأكثر استماعا في السويد جابان وهولندا، تبيع هذه الفقرة اللي يسمعوها برشا مستمعينا غاديك، وكانوا باش يسمعوها زاد البرازيل مع الغلب لعبت لهم جابان. دونك
0: ما فاتك شيء،
3: ما فاتك شيء. بون باش تحكي على برشا حاجات سويعة كاملة. دونك باش نبداو بشوية بشوية، شنو تحكي في ما فاتك شيء في السيزون كاملة؟ باش نبداو مع حكينا على برشا ناس احنا، من عمرو دياب لدونالد ترامب. دونك كانت خلطه طريقه عجيبه. نبداو ترى شنو حكينا مره على عمرو دياب. هذيك نهار 30 جوان كانت بتبيعه في شنو كان تحكي على عمرو دياب بالضبط. هو عمرو دياب ما خرجش من سال دو سبور، معناها كي ربي يكرمه برشا فلوس عمل سال دو سبور في الدار، معناها ما عملش ما سبقش الحاجات الاخرى،
1: معناتها نظلموها كان عيطوا لها دار
3: ايه بورتمان هو
1: معناتها راهو عمرو دياب نجم يقعد شهرين ما يخرجش من
3: ما يضيع نجم
1: يضيع من الاقامه اللي فيها سال دو سبور وفيها استوديو وفيها
3: كذا. محافظ على حياته، الشيء اللي يخليه
1: غازي العيادي عنده صحه. الجمله اللي قالها ستاتيو اللي هبطوا غازي العيادي، قال لك لحن غنيه هو عمرو دياب تفهموا مثلا، نعطي رقم وهمي على $100 بعث له الانفلوب عمرو دياب، قال له شكرا كذا، حال يلقى $150. قال لك طلعش الشاعر خلصوا معي كذا، طلبوا قالوا يا ولدي راك عطيتني بالزايد، قالوا انت خدمت مع عمرو دياب علي في سومك راك مش تولي تخلص زايد، يخموا في الحسابات الكل. دونك هذه مبروك من عند رغب علامة،
2: مبروك
3: الحاج كان الحاج رغب علامة قبل
1: يمشي ويصغر ويري.
3: دونك انت عملية حقد كانت على
2: حسيتها شوية حتى
1: لا ما حلاها غلي في سوق
2: لا ما الانكدوت اللي حكاها والله مزيانة تفهم الشباع شنو معناه.
1: اي اسطوره زاد عنده فوق ال 40 سنه نجاحات راه حاجه احنا نعملوا حصه ناجحه ما عادش نصبحوا العباد يعني شوف كيف شوف كيفاش التطور يفهموا من الجانب الايجابي. ايوه
3: حكينا زاد على تشات جي بي تي، كنا حكينا عليه برشا مرات لما حال الذكاء الاصطناعي كان موجود برشا في ما فاتك شيء، وهاوش حكينا عليه زاد في حصه سابقه. باش نحكيو توا على الذكاء الاصطناعي، وان شاء الله السونيد ما يشتسمع خاطر يمكن تولي تفكر في تشات جي بي تي، معناها بحكم اللي هو يستهلك ما. هذه حسب دراسه اجرتها بتبيع جامعه كولورادو الامريكيه، قالت انه تشات جي بي تي يستخدم نص ايترا من الماء وقت اللي تصير محادثه وتتطلب اجابه. معناها
1: شنو نص ايترا؟ التليفون يصف الماء ما فهمت
3: اكزاكتومون. انت نورمالمون
1: شنو اكزاكتومون؟
3: اش فسرلك اش فسرلك هو يقول لك كيفاش تشات جي بي تي يستهلك الماء. هو السؤال هذا بتبيع ماهوش يخدم بالماء هو، ولكن نحكيه على انه مثلا هي الحكايه الكل مربوطه بالضوء. باه عندك مراكز البيانات الكبيره هذه تخدم بالطاقه الكهربائيه اللي هي حاجه عاديه جدا انها تسخن محطات تسخن ياس المحطات هذه لازمها ماء انك تبردها. يعني الذكاء الاصطناعي مش يشرب في الماء
1: قد ما نسأله قد ما لازمه ماء،
3: قد ما السيرفر يسخن قد ما هو حاجته بالماء هو يستهلك في برشا.
1: كيبدا سؤال مثلا غبي يطلب ماء اكثر
2: اكزاكتومون
1: ويتنرفز الذكاء الاصطناعي
2: هو نجم يطلب حلبه مثلا ساعات ولا يقول لك اعطيني حاجه نبرد بها كوكتيل حاجه فهمت نجم يمشيش في الماء برشا معناها خاطر بعض الازهر تجي من تونس نتصور نجم يدخل بعضه شويه
1: اي اي صحيح صحيح معناتها فهمناش معناتها يشرب ماء
2: اكزاكتومون خاطر نحكيو لهنا انه في التقريب فما اكثر من 100 مليون شخص يستعملوا تشات جي بي تي معناها كان تعمل شويه كالكول نص لتر ماء على كل معناها محادثه في بين 20 و50 سؤال احسب انت قداش قاعد يستهلك ماء معناها إذا كايش خد السوناد ماذا بيهم
4: سمعش ما نعرفوش ومخممنش فيه
1: نقسم الأسئلة خاصة الأسئلة
2: أي معناه ساعات فما اليو يبعث ديسكسيون مثلا يبدأ بهلو تتسلم عليه الويه ما أبعث له أنت تخي مواطن هو يقول له هلو
1: لا لا
2: والله فما اللي
1: يحكي متربي حتى مع ذكاء الاصطناعي
2: والله ويسأل يقول له بيش نحوالك شخولك مقرب دي من ذكاء الاصطناعي وش بشي يقول لك بيه أنت بتقول له مثلا ذكاء الاصطناعي سلام مش نحوالك بلي هاو نجرب
1: ادخل له هلو شنو
2: يقول لك لابس شو بعث لي او نص ترى ما باش تمشي باش نحوالك
1: لا
2: قال لي ام جود هاو ار يو فيلينج توداي يا
1: واش اي هاو كم حضر روحه محضر
2: نص ترى
1: ما مشى هو ما هي مبنيه على الوهم هو تلمو كانه بشر انت بيدك يظل هي راحه نفسيه للمستعمل باش يبدا هو بيدو يعملها باش تبدا تحكي له
4: حكايه تربج بيه راهو فما شكون يطلب منه مبرد لا فاهمين
2: ثم يطلب منه حتى انه هو يتربج معناه
1: انا ساعات نترفز عليه نصبيح قلت له انت غباء مش ذكاء خاطر جاوبني بالغلط فوالا دونك يعطيك الصحه حسيتك تغششت مني شوي اما وقتين نساله يقول لي اكزاكتومون باهي نحبوا نفسروا للعبيد خلينا نفسروها نوع من الاسئله اللي نطرحوها هنا كيما كي نجي قالها قلت له ايش معناتها علاش هو نوع من تبسيط الأسئلة هو نوع الصحفي تبسيط الأسئلة لإفهامها لأقصى حد ممكن من الناس لأنه كي نعديو احنا على الذكاء الاصطناعي نفهموا اللي يسمع وفينا الببليك لارج شوية نحكي بأبسط ما يمكن يلزم أي شخص يسمع يفهم أحيانا ننبسطه في الأسئلة بطريقة بين مضحكة شوية ولكن هذاك ستيل بين أنا وناهد وسلاح ما تنحاولوا حتى ولا حتى في سعلولة ننبسطه أقصى ما يمكن باش المعنى يفهموه الناس
2: أما سلاح غذته برشا النص يترمي
1: أي علاش تقول له صباح الخير اي هو نوع من الوهم انت الذكاء الاصطناعي كي تحكي معاه
2: محادثه
1: اي تحب تحس انه متفاهم معاك اللي هو ما عندها حتى معنى صباح الخير ويقولها ما عندها حتى معنى اي
2: بالضبط احنا بالتشات جي بي تي نمشيو زاد نكملوا فرد دومين نحكيوا على زجوجو وقت حكينا عليه كنا في ما فاتك شيء زاد ترى شنو حكيت زجوجو تحكي على عصيت زجوجو باش نبداو احنا باش نعملوا ليست توب معناها في الوصفات اللي موجودين بالطبيعه نحاولوا ننصحوا الناس اللي مازالوا حايرين خاطر ما فماش وصفه واحده ظهر لي خاطر فما حاجات غريبه برشا فما حاجه زاده نحكيوا عليها واللي تيسر توندونس في تونس اللي هي كلمه انجليزيه نستعملوها بكثره ولصقوها في كل شيء اللي هي هيلثي
5: مناسبة المولد جيتكم بروسيت جوجو هيلثي سهلة مهلا غسيت سهلة مهلا ما فيها حتى شيء وسورتو هيلثي وانتر تان نتعديو التحضير الكريمة اللي بيان سور 100% هيلثي البنة والمنظر والهيلثي الكل موجودين
2: هو تو مرة في العام
1: يظهر لي ماهيش فاهمة هيلثي سخيد بنين
2: هو صحيت
1: يظهر لي خطر
2: طيبك هيلثي يا ميمتي عرفت شبيه هيلثي بنين يفتق هو مرة في العام خلينا نبلبزو خاطر تو كل مرة حاجة ما يجيو يردوها هيلثي بالسيف هاو ملوخية هيلثي كيما قلت لكم هاو كوكسي هيلثي خليونا على الأقل نهاير ندلوا رواحنا أما نحكيو زاد على اللي الناس تقول العصيدة غالية أنا تو باش نسمعكم عصيدة ماهيش غالية جملة أنتم ديجا كي باش تسمعوا الاسم نتاعها العصيدة تعرفوا ليه ماهيش غالية جملة
5: يسميوها عصيدة بورجواز وإلا عصيدة البي على خاطر فيها ثلاثة طبقات أول طبقة باش نبداو بها هي زكوكو وباش نتعداو للعصيدة الثانية اللي هي عصيدة البيستاش نزيدوا الكوش الثانية فوق الكوش نتاع زكوكو ونتعداو نحضروا العصيدة نتاع النوازيت اللي هي نفس المقادير كيما عصيدة البيستاش
2: معناها تبقى زجوجو تبقى بيستاش وتبقى بوفريو هو ثلاثة طبقات ما تنجم تعملها كان وزارة تجهيز معناها لازم هيئة تتعامل معناها حاجة كيفك حاسين وين معناها الحاجة الغريبة بالحق يمكن العباد تقول لك ليه فما الناس تعمل أما هي ماكلة تونس راه عرفتها جرة مجاعة جوست نذكروا معناها معناها ماهيش برجواز ياسر الحكاية معناها وهي لمحل الوصفة هذايا في متناول المواطن السويدي من بين الحاجات زادة اللي تنجم ترد الحاجة غالية أنك تبدل اللغة ساعات فما حاجات مثلا تمشي تاخذ مثلا يقول لي ناهد برا جيب لي ملاوي يا رخيص ما تمشي بلاصه مثلا يقول لك ملاوي يغلى يولي اكثر كيما لبلبي ما فهمت يولي اغلى اوجا في العجة اوجا تولي اغلى دونك الفرنسي ديما يغلي الحاجات هذاك علاش مواطنين يردوا بالكم الفرنسي
5: Venez célébrer le Molad avec nous. Découvrez nos délicieuses acides à pistache, noisette et gougou spécialement préparées pour l'occasion. Vraiment, il y a le top.
2: حاجه لطوف. انا حسيت تحكي على فينال تشامبيونز ليج مش مولد معناتها
4: هسه ما الفون ميوزيكال
1: غلط الفون ميوزيكال غلط
2: ردته معناه كريسمس بعد ماشي في الجو هذاك بيت. او بالنسبه للمستمعين اللي مش خالطين على زقوق وبرشا ناس هاو رونتريها وفاتوراتها ومصاريف والكل فما هذه اقوى ريسيت ومنتصور معناه ما عنده حتى حد حجه انه ما يعملش الريسيت هذه راهي رخيصه تتعمل في الدار سامبل.
5: عملت لكم عصيدة زقوقو ما غير حتى كعبة زقوقو اي اي وجات منين تهبل اكها وهذا شنو لازم كونتر الغلاء اي تبعوني خلي نوريكم الرسيت
2: كيما سمعتوا عصيدة زقوقو من غير زقوقو ان شاء الله يا ربي تبعوها في الكونت نتاعها خاطر في العيد الكبير باش تعمل لكم الرسيت تاع علوش من غير لحم هيك كمان الناس بقولوا بطانية يسوف بركة تذبح بطانية في العيد نلقاو زيد انه توينسا
1: عصيدة زقوقو من غير زقوقو
2: واللي تسأل علاش اي قوي
1: اشتي
2: نجم كيما
1: تعملهم حد قال كونتيتي جينيروز لا
2: حتى حد زعما
4: انا وجدتهم الريفيزيتي
1: واضح دونك مازلت متواصله بيست اوف لي مومون فورم تاع ما فاتك شيء لخصوا لكم في عام كامل فاصل ونرجع لكم
0: مع ليتر حالي.
6: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توينسا. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترامه والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
7: شفتنا فيها العائلة فيها الكوبلوبيت فيها اللي نحن لأصحاب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق متاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة كتبع في بعضها تقولوا نحن طول شوط زيادة أما بقينا منتها شوطنا نحن هي الأحياء الشعبية باش نرجع بيك للسوق فاحنا جايين حمام الشاط والبلايس هذي كحال كل ويد بريمون نقول زيرو احترام كيف السوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يختاروا حتى ما تلاو سمع اكيد سمع اللي ما يختار مش يبدأ حاط معناتها موزيكا وتفوا ما عندني موش فيك مش قبل جيرا مش نسمع معاك
8: سيدي هو البحر نعمة لا نريد هو أن يتحول إلى نقبة كان أنت كولي ما يراكش ولدك كليت برج دلاع وطيسته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو بش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئة ترى بلادنا جميلة
6: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان الأولى في تونس
9: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص

0: نوفلور تاني
1: مازلنا معاكم دونك ما فاتك شيء لخصولكم في عام كامل. عام كامل لأنه ما فاتك شيء هي الفقرة اللي تشمل كل شيء معناتها من سبور للفن للسياسة للرياضة لعمرو دياب للترامب كلهم موجودين ما فاتك شيء
2: كلهم موجودين غاديك موجودين زاد السيارات الكهربائية نحكي زاد على السيارات الكهربائية واللي هو اختراع الحقيقة مش منتشر برشا في العالم. هات نحكيه على مخترع ذي يحكي على اختراع مهم جدا هو موش موجود واللي هو بتبيع ناجح وينجم يبدل البشرية اللي هو السيارة الكهربائية. من اختراع ما نعرفوه شهر عمرنا ما سمعنا به مش يحكي عليه لكن كيف جيتوا الفكرة هي القوة اللي هنا في المخترع خاطر ساعات كيف يجيك للهم هذه أهم حاجة.
3: معنا النهاردة مهندس رامز مجدي انت اخترعت يعني جهاز اسمه رامز مايكرو باور ستيشن.
4: وانا في ثانية اعدادي كنت بلاقي تلوث العربيات كده في الشارع كنت عايز افكر بدل العربيات تعمل تلوث كده قلت بدل نمشي بالعربيات اخترع طيارة تمشي بكل واحد ليه طيارته في الهواء يعني. بس لقيت الموضوع صعب شوية قلت خلاص اخترع عربية بالكهرباء بدل الطيارة بالكهرباء. وانا بختار عربية بالكهرباء قلت بدل ما اختار عربية بالكهرباء طب اختار مصدر كهرباء اصلا.
2: هو دونك كيما لاحظت مازال يخمم ما اخترعش معناها مازال كل مره قبل حبيت نخترع معناها طياره بالضوء معناها بالالكتريسيتي ما انا جنب قلت اسمع قلنا نعمل كهرباء بالالكتريسيتي علاش ما نعملش باتري علاش ومازال الى حد الان تقول الاسطوره انه مازال يحكي في البرنامج وقاعد يقدم في الاختراع ان شاء الله
1: يخمم عنده طموح
2: لكن هو المهم هو يخمم طمنا عليه انه يخمم قاعد يخترع ويخمم. تم اختراع اخر تسمعوا بالصندوق الاسود بتبيع اللي هو ديما مربوط يكون موجود في الطياره لكن فما بارامون الصندوق الاسود المنزلي اللي ظهر لي برشا فوائد.
5: الجهاز اسمه الصندوق الاسود المنزلي. لو تخيلنا ان احنا قاعدين في فيلا الجهاز ده بيعمل نوع من الحمايه لو حد جه يحاول يتسلل السور ده بيعمل انذار صوتي وضوئي بيعمل اتصال بصاحب المنشاه على الموبايل بيشغل كاميرا ميكرو الكاميرا ديت بتسلل

0: مش تحكيوا زيادة توا هذه ليكم أنتم زوز هذه ميكس متاع اختراعات أختاروا أنه الأكثر ينجم يكون يصلح للبشرية اختراعات وذي صارت رو معناه موجودة وتصورت أسمعوا مليح شنو نوعية الاختراعات هذه
1: قبعة المناديل علشان لو أنت مزكم تسحب منديل على طول من فوق راسك بدل ما كل شوية تفتح شنطتك وتدور في جيوبك على منديل اختراع فاشل يعني مظلة علشان تحمي الأحذية من المطر يعني اللي اخترعها ما فكرش إن المطر بينزل على الأرض وإحنا في الآخر بندوس على الأرض اللي كلها طين قناع للروموتات معروف ان الروموتات دايما بتضيع والمخترع فكر ان الروموتات تتحط في الراس يعني مش كفايه الهم اللي شايلينه فوق راسنا لما نشيل فوقيها كمان روموتات مروحه لتبريد الاكل بدل ما كل شويه تنفخ في المعلقه بس المشكله ان المروحه اكبر من المعلقه حامل للراس في المترو علشان الناس اللي بتنام في المترو هم واقفين المشكله لو المترو فرمل مره واحده اكيد رقبتك هتدك وتموت عربه للسمكه علشان تفسح السمكه بتاعتك في الشارع المشكله بقى لو قطه معديه وشافتها خلاص خلص
0: والغريبة انه بالحق تحس اختراعات نحتاجها وموجودة ديجا اما نهار ليتها تبيعت
2: لا معناتها باش يوريك قبل ما يجي اختراع باهي فما 20 اختراع خايب قبل مش بسال مش نوصلوا اختراع
3: باهي سلاح قالوا كلهم نسحقوا
0: كلهم بالحق معناتها تبارك الله
3: مشوار فوق راسك
0: بس لها اختراع معناها بالحق ولا
2: شو اللي يتعدى هز مشوار يلا نواصلوا سلاح نواصلوا
0: ترى باش نرجع بكم تو الاول ما فاتك شيء وقتها الدخله معناها احنا ديما في ما فاتك شيء يجي جنجل ومن بعد نقول بعد شوية
3: حاولت نسرقها
0: ما سعيد ما أما حاولنا شوية معناه نوعا ما إن نشوفوا كيفاش الأمور ترى ما فاتك شيء أول واحد
2: جستمو يلا ما فاتك شيء ما
0: فاتك شيء فيما فاتك شيء باش نرجع ونحكيه على المطار
2: سليح أهلا سليح
0: مرحبا نسلم كل مرة نسلم ونعاود نسلم مرحبا بكم مرة أخرى باش نحكيه فيما فاتك شيء ما يحب يسلم كل ما السلام عليكم عرفت كيما جوهره مصر بعد كل ماتش بسم الله الرحمن الرحيم احنا يعاود مش قناه اخرى بسم الله الرحمن الرحيم احنا قدمنا مباراه كهوك
2: قلت لك توك حكي نسخيت في الاكستري رجع للاستوديو اي الحسره يا حسره على الحلقه الاولى اي
0: دونك هذيك كانت الحلقه الاولى طب نمشيو نحكيوا على فيما فاتك شيء مره حكينا على عيد ميلاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي كان بتبعه حدث مهم ومهم برشا ما فاتك شيء فيما فاتك شيء باش نحكي
2: مرحبا بيك سلاح
0: مرحبا نوفل مرحبا مرحبا بكل المسيح وكاو سلمنا مهم الأول ذكا هو
2: نعاوده مرة أخرى هذه الساعة الثانية
0: البارحة احنا احتفلنا بعيد ميلاد ناهد ولكن فما شكون في العالم يحب يحتفل بعيد ميلاده بطريقة سبيسيال شوية ذاك علاش نحكيو عليه بعد شوية نعطيكم مؤشر صغير اللي هو رئيس المواضيع هذه ديما دي تحكي فيها في العالم لك عيد ميلاد الرئيس اللي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحكي وانه
2: كيفاش لقي وقت باش يعمل هذا الكل دونالد ترامب وكمل انت يعمل فوتينج الستة متاع الصباح
0: نظراً
2: يقرأ الجرايد ويمشي
0: يعمل 80 سنة
2: ويلعب ساعتين جولف ويعمل مارش ويشتري الخبز من باجيت معينة بعيدة على داره خاطر
3: مرضه في مشاكله متاع البزنس
2: وليه بالبزنس كيفاش ليه بهذا كله
0: خاطر هو تو سامبلمون بوه رجل أعمال هو زاد رجل أعمال دونك تولد في بيئة فيها الملتي تاسك هذي وتولد في بيئة
2: معناتها ملتي تاسك
0: معناها ينجم يعمل برشا حاجات فرد وقت معناها هو ديجا ياسر برشا فريات هو هذيك البيئته هو عائلته هو ما
3: ملتي برشا هذا
0: كي نتولدوا احنا
2: قلت لكم انا حبيت نعمل كيما فرنساوي اكلي نعمل فوتينغ وبعد نمشي ندوش وبعد نقرا جرايد وبعد نشرب قهوتي في عقلي نقال
0: 15
2: اللي هو 7:30 نكملهم ما حاجه رهيبه
0: ديديكاز التوانسه بالليل يلقى وقت باش يترينوا وشو يفطروا يمشوا بكري للخدمة صباح نسلموا عليهم برش مش نحكيه زاد على ترامب نسلموا عليه كان يسمع فينا نحكيه على الاحتفال بعيد ميلاده القصة تبدأ بتبيع انه قال باش نعمل ماتش بتاع UFC قدام البيت الأبيض الامام اللي هو قتال حر نوعا ما معروف تواول عنده جمهور وحتى في تونس برشا ناس قاعدة تتفرج القصة بدأت انه ترامب اللي هو معروف بحبه للشو كان حتى يشارك ويمشي يحضر ديما في المباريات هذه قرر يحتفل بالذكرى
2: معناتها اللي ما فسره لي معناتها تلعب كاراتيه بوكس دي تضرب باي طريقه
0: هي
2: كومبا فيها الدنيا
0: كومبا مختلط يعني في قواعد اوكي
2: بونيه كاراتيه
0: معناها ينجم مثلا ينجم
2: يعطيك بونيه نطلع له كاراتيه
0: واحد كاراتيه ضد واحد بوكس تنجم معناها عاديه جدا واحد جودو مثلا يزيد يترين شويه يلعب كونتر عادي هو قتال مختلط يتسمى بالعربيه لانه فيه اكثر من تكنيك مثلا في البوكس بار اكزومبل مثلا ضرب بالساقين لما ما يعطيك اكثر شوا نتاع ضرب ولكن كيف كيف فيها زاد قواعد ماهوش مسيبك هيك واللعبه تكون في قفص مثلا ساعات انه ثم برشا في قفص هي لعبه في قفص خاطر ثم برشا ريفاليتي ثم عام الجاي 2026
2: طبعا فينا في اللايف نجم نشوفوا القفص مش
0: لا نشوفوا التصوير اللي نشوف فيها توا في اللايف هي تخيل خاطر يحب يعمل ترامب مباراه في قدام

0: في جنينة متاع البيت الأبيض. في هذه صورة تخيلية كيفش بش يكون العملية هذيك الحلبة الصغيرة ثم الجمهور يكون داير. هذا عيد ميلاده وعليش هكيك زاد نوفل مش كان عيد ميلاده بركة لأنه عام الجاي 2026 هو الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الدولة غاديك عمرها 250 سنة دونك هو عام الجاي زاد هذه الاحتفال بتبيع
1: أحسن احتفال ما هي
0: هو عيد ميلاده هاوك النجم يقول احتفال بطريقة ترامبية منها يختار هاوك أنه يحتفل بعيد ميلاد أمريكا وعيد ميلاده هو اللي يعمل 80 سنة بش يكون الحدث هذا الأول من هو أول ماتش يو اف سي رسمي على العشب متاع البيت الأبيض. دانا وايت اللي هو رئيس اليو اف سي وصاحب ترامب زاد مساند ليه قال في تصريح رسمي بتبيع أنه القتال بش يصير على العشب دونك بش يتهلك شوية التكلفة بش يتحملها هو. دانا وايت قال أنه لازم يخلص 700,000 دولار بش يصلح الحشيش بارك
2: 700,000 دولار للجازون
0: جازون بارك النجم يفهم الجنان في البيت الابيض قديش النجم يخلص. ترامب كان يحلم بحضور 25,000 متفرج لكن بتبيع الامن الامريكي قال له ما سي بون معناها ما تكثرش قاعدين نتناقشوا معاك ما تكثرش مش جاي هذا خاطر الامن القومي قالوا ما نسمحولكش اكثر من 5,000 متفرج.
1: ولا هذه انت برمجت قلت باش تصير وشنو صارت
3: بالضبط انه عمل جيب عمل غاديك اليو اف سي عمل الماتش تاع ليم ام وكانوا فما برشا موجودين واللي تقريبا نحكيه اللي هو كان بين معناها مخيل معناها لكن عملوا وبتبيع وتحمل التكلفة متاع 700,000
2: تصليح الجازون
3: مصلح الجازون
2: ما غزتني كل الجازون
3: حاسي فهمش الجازون باش هذا معناها بالكريفيت ابارامون زارعين الحشيش
1: الله الله يلا
2: بزقوق وريفيزيت
3: باش نكملوا زاد نحكيوا لهنا بعد ترامب باش نمشيوا حكينا لساعات نمشيوا لدول اخرى حكينا على شيء نحكينا زاد على الجابون شنو صار فيها وقت اللي صارت لها خروج كان اعتبروه وقت مهين في كأس افريقيا.
0: باش نحكيوا على المصروف في المانيا قداش يتكلف غاديك الراس العام باش نحكيوا زاد على الصين اللي منعت سنة انه يكون فما استخدام للالعاب النارية بسبب كارثة هي صارت ما معناه الناس الكل صفاء ما لاباس نحكيوا زاد على هنا
1: بورتون مليار ما يمنعوا غادي ما احنا نقولوا برشا
0: مليار
1: اي ستوب
0: وما تسكتش
1: المليار ستوب
0: يقفوا
1: حاجة رهيبة يعني
0: حتى مرة نشوف فيديو كيف تعب الدنيا متاحهم غاديك في طريق بنزرت متاع الشين مثلا تلقاهم كهرباء مثلا باش تدخل يقول لك كهرباء تدخل كهرباء بعد تعدى يعملوا هكيك معناها فاهمين بعضهم معناها مش كل واحد يجري ورا بعض والاخرين شادين صفهم بعد الصف هذاك يجري
2: مش صحة تبدين كيف
0: اكزاكتومون ما يزدمش معناها عادي تعدى كل مرة
1: مليار مليار في امبوتياج يحلو 12 مليون قد تونس
2: يقول هو اكبر امبوتياج في التاريخ صار في اوتوروت الصينية
0: هذاك علاش ما نصح برشا بالتليبياج في الشيء معناها
2: قداش من ساعة قعد معناها
1: محلاه التليبياج تبدا انت عندك تليبياج يبداو 20 كهرباء شادين صف وانت تجي بجنب
0: سلس
1: وفما هكا التونسي اللي يعمل
0: يلصق
2: ما عندوش تليبياج
1: ويمشي الغادي باش كي يشد الصف يجي واحد يحلو عملتها مرة خاطر وحلت قلت له مش بنعمل وحلت جاي واحد قال لي تعدى قلت له تخوى 1400 قال لي لا تفضل نعملوا هكا كان نعملوا هكا
0: نبدا واحد نتوب الكوب ده
1: يصير ندمت اللي عملتها ما عادش
2: عملتها ولا
0: عن خبث نية
1: برمجتها مع حسن نية هذه زاد عقلية تونسية برمجتها مع حسن نية تفضل
0: باش نحكيوا على أزمة في المنتخب لهنا راح ما تفاجئوش مش منتخب تونسي نحكيوا على المنتخب الجابون بعد 3 هزائم في كأس الأمم جنرالمون كي تصير 3 هزائم مثلا ولا ايكيب تعمل بيرفورمانس خايبه بعد ما يروحوا ايش يصير لكن لهنا الوزير دخل قال لك حاب يعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس خبر كان صادم برشا الحكومه الجابونيه اخذت قرارات قويه وحاسمه بعد الاداء المخيب لمنتخب الجابون الوطني في نهائي كاس امم افريقيا اللي مقامه في المغرب
4: suspension de l'équipe nationale du Gabon à la suite de l'élimination du Gabon de la CAN 2025 organisée au Maroc le gouvernement a annoncé une série de mesures fortes visant à tirer toutes les conséquences de cette contre-performance il a ainsi été décidé de la dissolution du staff technique de la suspension de l'équipe nationale du Gabon jusqu'à nouvel ordre ainsi que de la mise à l'écart des joueurs.
0: دونك نحكيو لهنا على معناها ماذا باش تفهمون اكثر كاين صاحب رخصه معناها ناحيه الرخصه المنتخب ما عادش نجم يلعب منتخب الجابوني بعد ما خسر 3 مباريات في المركز الاخير. وزير الشباب والرياضه مامبولا قال لي الحكومه قررت حل الجهاز الفني بالكامل وتوقيف نشاط المنتخب الوطني حتى اشعار اخر والاستغناء عن خدمات نجمي الفريق اللي هما بيير امريك اوباميونغ وبرونو مانغا. اعلن هذا اثار جدل كبير في الاوساط الرياضيه
1: الغابونيه
0: خصوصا بعد ما انه تم في البيان الرسمي لاحقا من صفحات الحكومة. قولي علاش؟
1: علاش؟
0: باش الفيفا ما تفيقش بهم، خاطر الفيفا تمنع حسب اللوائح. حسب اللوائح
1: هذا يوم بوتياجيك
0: تمنع اي تدخل حكومي مباشر في إدارة الاتحادات الكروية، يعني مثلا وزير
2: أيوة مرتاش الفيفا
0: وزير او رئيس الى
1: حد لا لا ما تشدش دليل عليهم.
2: انفانتينو
0: انفانتينو موش كوريكتي وقتها ما شافهش
2: ما يكبتروش كيف نحن
1: ينجم انفانتينو يعمل روحو ما فيق ساعات يعمل روحو فيق
0: هو اكزاكتومون هذاك هو. لكن احكيو زيد بيير إيميريك أوباميانغ نجم الفريق والهدف التاريخي للمنتخب هبط على موقع اكس وقال انه مشاكل المنتخب راهي اعمق بكثير من مجرد مشكله فرديه واحده. في الوقت الحالي الفيفا ما خرجت حتى شيء لتحل فريق كرة القدم كيف كيف، لكن السؤال هنا معناها اسكو الفيفا تنجم تعاقبهم ولا الفيفا في الحالات هذه راهي تاخذ وقتها
1: تعطيهم تقول لهم عندكم 30 يوم باش ترجعوا الامور كما كانت.
0: لا لا مش هكاك مش هكاك لا لا مش هكاك هي لازمها تثبت ساعه وصار تدخل من عند الحكومة في الشأن هذا. إذا صار هذا يتم تعليق نشاط منتخب الجابون. تبقى كيفاش يفيقوا؟ نعرفوا أنه مثلا نظام في الجابون غادي الجامعة معناها ما يجب تتصرف من رأسها، لأن الجامعة لازمها هي اللي تقول للفيفا راهو أنا دخلوا لي في النحاو وكذا وكذا، وقت الفيفا تتدخل. في حالة أنه هذا ما صارش كان فماشي ولد حليل هو اللي وصل المعلومة هذه للفيفا، وقت الفيفا تبعث ناس للجابون باش يثبتوا في الموضوع هذا.
1: واضح. دونك حكينا على كل شيء، على الكرة على الفن على الثقافة على السياسة على كل شيء سلاح.
3: ما حكينا برشا حاجات زاد كملوا في الكوره، خاطر حكينا احنا على الكوب دافريك، نحكيوا على تونس في الكوب دافريك وقتها لمين ديزيكستري، وحكينا وقتها على المشاركه التونسيه الحدث هذا الرياضي الاقوى في افريقيا.
0: نعطيكم من بعد الدليل الرسمي الامريكي لاجتياح الدول وبعض الرؤساء بالقوه، هذا بالطبيعه باش يكون بالنسبه للجينيراسيون زيد اللي يسمعوا فينا باش نعملها بالاغاني، معناها فما اغاني معينه ثم ثلاثه مراحل حفظناهم تعملهم امريكا باش نحي رئيس. لكن قبل نحكيوا على الشان المحلي والمنتخب الوطني التونسي اللي عودنا ديما بالاغنيه اللي ديما نسمعوها بعد كل مشاركه.
5: خيبه امل كبير، خيبه امل كبير، خيبه امل كبير، خيبه امل كبير، خيبه امل كبير، خيبة أمل كبير، خيبة أمل كبير، خيبة أمل كبير، خيبة أمل كبير، خيبة أمل كبير، خيبة أمل كبير.
0: هذه هي خيبة أمل كبير، للأسف ديما نسمعوها الجملة هذه ونحسوها ونشوفوها. زيدا نحب نذكركم نهدونا بالتصريح نتاع علي العابدي بعد مباراة تنزانيا، كان فما تصريح وقتها سألوه على كأس إفريقيا.
6: علي توا بدأت كأس إفريقيا.
7: أيوي خويا هذه هو توا تبدا الكوب دافريك مع الكبارات، مع مالي، مع المغرب، مع الناسيون هذوما، ونعرفوا هذوما معناها عندهم دي بون جوار، واحنا معناها كيما نقولوا في تونس ديما نقولوها معناها لي ماتش الكبار او فيهم اكثر كونسنتراسيون، فيهم اكثر اونفي.
0: شفنا الاونفي والكونسنتراسيون اكيد معناها في مباراه المالي الحمد لله، معناها وعدوا في بوعدوا معناها الحمد لله ربي نمشي ولا يا شامات الجمهور مالي فيا. وواحد من جمهور مالي انتق بالعربي ويعيط في الشارع نسمعوا شنو قال.
8: الطيران إلى تونس مباشرة، مرحبا بكم في المطار كازابلانكا، الطيران سيذهب إلى تونس مباشرة. سلام
0: لك أو سلام سلام شكرا لك ربي فضلك. لكن من بين الآراء اللي كانت الحقيقة آراء صادمة يقول لك أنه في بالكم اللي احنا في كوب دافريك تاع الكوت ديفوار اللي فما خرجنا من المجموعات، والكوب دافريك هذية لعبنا بما مجمله سبعة ماتشوات ربحنا ماتش بركة.
9: C'est le moment de parler, de faire une autopsie de la sélection tunisienne, à savoir que pour moi ce soir ça a quelque chose de très important, la sélection tunisienne sur le continent est déclassée, parce que l'objectif, tu avais un double objectif, passer les éliminatoires, enfin passer en phase éliminatoire et surtout laver l'honneur par rapport à ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Là, la Tunisie a joué 4 matchs, après avoir joué 3 matchs en Côte d'Ivoire, il y a un constat qui est implacable, c'est une victoire en 7 matchs.
0: Une victoire في 7 ماتش الحقيقة ما حاجة
1: هو كي تحسبها بالمات سلاح فما مدرب رأينا المنتخب التونسي خرج من ربع نهائي بعد خرج من الدوري المجموعات يخي طردوه بعد مدة رجعوه أكاو
0: معناها مرحبا بكم في بلاد فرصة
1: ثانية طرد من المنتخب لأنه انسحب من دوري المجموعات، ما عمل حتى تجربة كبرى، ما رأينا حتى فريق كبير، ما هز حتى بطولة، يخي رجعوه إيش تحبوا يعمل أكاو يعني A plus B. مي وقتها ما نجموش نقولوا خاطر يقولك سيمي يسمع وخليوه مركز. أي ما شنو تحب؟
0: ولا مركز ما نجموش نسكتوا 12 مليون عبد معناها
1: معناتها بار اب سبير
10: 12 مليون ولاو توصلوا 12 مليون
0: نورمال. المهم من الحلقه هذيك اليوم نتصور خلطنا مليون زيد نحكي وزاد على حكينا كنا في ميدي ماجن هارت 14 جانفي كنا تكلمنا على ذكريات النهار هذاك اعلاميين وفي كل اللي صار في فيسبوك. نمشي طول الرواسي واللي صار بتبيع في قمة السلام 2025 في شرم الشيخ. مش بدأ مع أردوغان اللي في لقاء لي هو سامحوني ذي قمة شرم الشيخ قبل ما نمشي الكاتورز قبلها صارت القمة متاع شرم الشيخ.
10: يلا نعود ونسمو
0: دون قاعدوا يسر يستنيوا فبقى تستنى ماك تعرف كيما أنت تبدأ قاعد في محطة متاع الكارت تستنى تجبد الحديث ساعات
10: موت بيب ساعات وانت ايش عندك
0: تجبد الحديث ساعات هم ذيك اش عامل الرؤساء قلقوا دونك جبدوا الحديث ولكن ما كانوش الحق لا مش عارفوا عليش. أردوغان يحكي مع ميلوني بتبيع ويحكي بالتركية وثم مترجم يحكي
10: حتى كيف هذلك بجنبه مترجم
0: اي بجنبه مترجم المترجم لازم يكون ضامر معناه حتى
10: لا لا ما في باليش لحتى في حياتهم الشخصية مترجم ما يختاروا لغة انجليزية
0: او فسر لك فما مثلا نحكيه على ثم رؤساء معينين اختيارهم هذاك هو يقول لك انا ما نحكي كان
2: بلغة مش الكل يحكي اللي هم
0: مثلا أردوغان يرفض تماما انه يحكي اي لغه اخرى كانت تركيه. نفس الشيء بالنسبه لبوتين اللي يحكي كان بالروسي. تشي جين بين رئيس الصين ما يحكي كان بالصينيه. بينما تلقى مثلا ماكرون اللي هو سوبل شويه معناه يحكي نجم حتى يعمل فيديو بالعربيه ويهبطها ما عنده حتى قلق. نحكيه على أردوغان قدم نصيحه لميلوني البارح وقالت ان شاء الله كان هكا نخمو في الموضوع.
10: قالك دخل روحك
0: يا سوسي فاتك كنت مدخلك هو
10: قال ولا تشله في قهوه تدخل واحد معهم
0: قاعد
10: تسير في مؤتمر رؤسي
0: ايوا يدخل بالانجليز عم ما يسحقش مترجم يستني في ميلونيا
10: قال امبوسيبل خاطر يعرفها محشه برشا
0: يعرف بجارت ايطاليا يعرف انه اوكي يوصل الدخان بارمون غادي كان احكي وزاد على ترامب اللي قعد يشكر في اردوغان معناه قعد يشكر فيه وقال راني نفضله وما حكي زاد على الشخصيه نتاع اردوغان.
11: Another man who's been a friend of mine for a long time. I don't know what it is. I like the tough people better than I like the soft, easy ones. I don't know what the hell that is. It's a personality problem, I suspect. But this gentleman from a place called Turkey has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known. And every time I've ever needed him, he's been there for me. So I just want to thank President Erdogan.
0: قال حب نشكر أردوغان قال هو شخصيته صعبة برشا وقال لنا نحب الناس اللي هكي ما نحبش الناس اللي ما همش عندهم شخصية قوية. زادا قال انه احيانا فما ناس وما ذكرش شكون قال يكلموني يتصلوا بيا يقولوا لي بالله يكلم انت أردوغان بحكم اللي هو بالحق هو قال هكا وقال
2: في المعنى
0: وقال على كل مرة برمو يقصي ماكرون قال كلم انت أردوغان احكي معاه فقال اني كل من كلمه تبركله ما يخيبنيش معناها وقال الرجل ذي راه قوي برشا وعنده واحد من اقوى جيوش العالم لكنه ما يظهرش وراه متواضع برشا ذي وقت قعد يشكر في أردوغان
2: اي معجب بتركيا هو واضح حتى متى بالقرارات السياسية اللي صايرة في المنطقة ظاهر انه معجب تركيا برشا.
0: نلقاو زادة نكملوا في الاعجاب ترامب زادة لم يخفي زادة اعجابه كي لقى انه أردوغان وماكرون معناها يحاولوا يستميلوا في ميلوني قال انا شبيني معناها دولتي خير فينا المواقع شوية دونك انا نجم عندي ليزاتور الكل ليزارغيومون الكل ولكن معناها ما حشمش باش انه يوصفها بالجميلة وقال لي هذه حاجة ريسكي كان نقول لي انت راكي ياسر مزيانة.
11: Italy, we have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career. But I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right?
2: ميلوني مش غادي
0: ميلوني وراه ولا واقفه وراه وقتها وهو يحكي قال لنا نحب نقول لك راك جميله قال الكلمه ذي نجم تنهي لي حياتي السياسيه في امريكا كنقولها ما كاهو باش ناخذ الريسك الكل ومن بعد قعد يدور يغزر لها في كل مره يقولها اسمح لي اني نعيط لك الجميله ميلوني
2: هي ديجا ميلانيا ترامب وين في هذا الكل
10: يعمل في المشاكل اللي رؤساء ونجموا يتعاركوا. شفنا ماكرون ومرته كيش تعاركوا على مساجات تجيوها في تليفونه.
2: تذكروا الصورة الشهيرة بتاع ميشيل أوباما كيش تكحر
10: رجلها
2: أوباما.
10: هما ذوكم في الأخر محترمين معناتها أمورهم الداخلية خليوها الداخل.
3: يقعدوا كوبل في الأخر معناتها حتى كان هو رئيس والكل يقعد ديما كوبل. ترى حكينا زاد نهار 14 جانفي كيفاش تعدى وعملنا وقت ما فاتك شيء اللي فاتته الثورة. يمكن أصبح راقد ولا تقلق ولا ما عرفش يمكن ما فاتش بها موش في تونس من دونك هاو حاولنا نذكره
0: اللي فاتته بتبيع احداث 14 جانفي نحاول نعاودوهم اليوم بتبيع بالاخص الجنزية
10: والقد شوف
0: بالاخص نحكيو على ثم صغيره ثم استولدت بعد
2: الفيلم
0: حكيو لها ما ما ما ما حضروش على الامور هذيك الكل الاجواء اللي كانت موجوده باش نبداو بتبيع نحكيو في ما فاتك شيء بشوي بشوي ديزيكسترين حاولوا نلخصوا بهم النهار هذيك. نبداو ساعه بقناه تونس 7 وقت هي الوطنيه حاليا صار الخطاب نتاع معناها بن علي نهار 13 في الليل نهار 14 صباح عملوا برنامج خاص يستقبلوا في تليفونات الناس ويأخذوا في آراء المواطنين على النهار على الخطاب نتاع بن علي. شوفوا المواطنة هذه مثلا شنو قالت.
12: تفرجنا الدار على المكالمة نتاع سيادة الرئيس سيد الدين العبد بن علي حيوا برشا على الخطاب نتاعو فرحنا به برشا ونشكروه
0: هكا هو نشكروه هذاك هو معناها ما خذيتش ما تفرجتش ياسر في الخطاب. ثم مواطن زاد اتكلم واحكي على الشباب في نفس الليميسيون هذيك.
13: فرحان برشا بالكلمه اللي قالها سياده الرئيس زعما حفظه ونشوفوا كل شاب تونسي يعني الحاجات هذه مش جديده على سياده الرئيس. نرجع البيان 7 نوفمبر قال لك لا سبيل لاستغلال النفوذ ولا سبيل بتلاعب املاكه دوله يوم كسيبها يعني 23 سنه التالي.
0: هو كلاشيه تحسوا من تحت تحس مسا ما نحكيه زاد على البلاتو اللي تعمل
10: لا تو تضحكوا عليهم في وقتها كانوا تصريحات عاديه
0: شنية لا وقتها عادي لا وقتها حتى التليفونات فما ناس حكيت يقول لك راهي تليفونات مفبركه يقول لك وقت الوضع زاد ما كانش وضع سهل
2: البلاد خرجوا يزمروا بعد الخطاب
0: ما كانتش حاجه اللي هي معناها سهله
10: انه خرجوا يزمروا كره بعد الثوره.
0: احنا ما عندناش كهرباء الحق في الدار وقتها
10: ما خرجوش يزمروا وما جاوش ناس بالكيران ما شوفوا في موحد
0: عادي عادي ذاك العادي
2: نحكي على التقاليد
10: حفظنا عليهم تقاليد
0: حفظنا عليهم اي عادي جدا معناها تزمير في الكياس نمشيو زادة لواحد من اشهر الكلمات يمكن اللي خرجت في الفتره هذيك اللي هي كلمه موسيقيه بحته اللي هي النغم وطني لسوني مبارك. وقتها شنو هو صار في البلاتو مع حسن بن عثمان
14: دائما كان يعمل ويقول تاع المذد وبدليل
15: مش هو يعني تعلم الضد يا
14: حسن ساعتي هو تعلم الضد يا عيشك
15: أحسن
14: ما هو يا أخي تعلم الضد خلينا نكون واضحين
15: خلينا نستوعب واللحظة أنا استوعب واللحظة يا حسن عيشك
14: يعني بهدوء يا حسن لو تسمح
15: بهدوء لأن كنت في مستوى هذه اللحظة نستوعبها راهو استيعابها صعب مش سهل. احنا في بلد تعودنا ايه عيش احسن احنا ايش نحبوا نحبوا الايجابيه لكن نحن الى الان
14: شعب يضرب رصاص يقول الايجابيه
15: في بلد
14: كاتوش حي توا في شارع بورقيبه تقول الايجابيه
15: في بلد البارح
14: حرام عليكم
3: لو تسمح
14: سي با بوسيبل
15: البارح رقدنا مرتاحين وقلنا فيها وتونس مرت بازمه والحمد لله هاي انتهت
14: لكن دخل في سمير العبيدي انهيتم مهمتكم وبارك الله فيكم عودوا الى امنكم السيد مات
3: هاي يا حسن لو تسمح باش نقدموا في الحوار لكن قبل ما نقدموا في الحوار لانه فما تشنج كبير نتابع مع هذا النغم الوطني لسوني مبارك ثم نواصل.
14: اوه نغم وطني لسوني مبارك زايده مره اخرى
0: نغم وطني لسوني مبارك
2: رغم من اقوى ليزيكستري في تاريخ الثوره
3: من اقوى ليزيكستري ومن
10: كتب كتاب كنا استدعيناه في نجوم وحكي برشا قال عمليه انتحاريه قمت بها
3: اي ما كانش متوقع هيك ولليوم ما نعرفش شنو الاغنيه نتاع سوني مبارك يعني تعديت ونزيد اللوج عليها مره جايه لكن نختموا بيكسري علي تعرفها في رمضان العبيد ماهيش محشة بالعكس الناس مرتاحة مخاخة صافا كان تدي ما فاتك شيء من عندنا وفل ونهد في رمضان
2: نوفل باش نحكيو بعد شوية في ما فاتك شيء على السينما ولكن من جانب آخر كي نحكيو على الأوسكار نعرفوا أنه عالم السينما الكل دا يستنى في الأوسكار ولكن المرة هذه الأوسكار ربما تدخل فيها إيران وتهديدات أمنية تحدثت عليها عديد الصحف الأمريكية نرجعوا لها بعد شوية وباش نحكيو على
10: عملت سينما
2: الغلاء نتاع المنتجات بسبب الحرب في إيران.
10: شوفني هديش نقولك ما يفوتك شيء تبسم لي ما تعملهاش تبدا مع حقك كيما كي تعمل لحظة كي تعمل سياسة ما تضحكش كي تدخل فيما يفوتك شو جاونا ما تبسمنا به أوكي
2: ولكن مش نبدأه بال
10: إيران نجم تضرب
3: هو تعدى خلت بس مكمل في الطويل
10: ما يهموش
3: واصل
10: تحسوا ما يهموش. كانت هذه دونك الحلقة الأخرى عشنا هكا دي مامو مزيانين يعطيك صحة ناهد يعطيك صحة صليح قلت نهد غزرت ليه قلت نهد غزرت نهد
3: ما سيش
10: تشرفنا برشا ومحلها الخدمة معكم
2: دخلت بعضها
10: لبنى شكرا ليك سليم يعطيك الصحة دونك غدوة ميدي ماك بنسخة صيفية حكيت لكم برشا جديد
3: نسخة صيفية
10: ما يشوفوني شورتوات احنا يشوفونا من الفوق بينصير شكرا لكم على كل الملاحظات سليم قال لي مازالوا دقيقتين كملوهم بالكلام أموركم بعد شوية الأخبار ثم بعد الأخبار باش تجينا سبور إكسبريس سبور إكسبريس باش تعطينا آخر الأخبار الرياضية وكل ما فما جديد نتابعوا لكم المونديال المغرب البارح أبهرنا أنا سهرت له رغم اللي رقدت من نص الليل لساعتين قمت نتفرج ما شاهدناه حاجة فوق من الخيال أنه المغرب مسيطرة وهولندا تلعب على الكونتر أتاك راك ما تصدقش ثم البونتو هولندا جاي ضد نسق اللعب ومخيبها وصحيح قلنا باش تنسحب المغرب ولكن الفريق القوي اللي النجوم اللي تسوى ملايين الروات تهبط وتتجرح وتتمرمد وتجري عدلت ثم ضربات جزاء زاده المغرب ضيعت ثم خلطت انتصار مستحق حكيمي قال لي سخيدونا بالصدفه خلطنا دومي فينال اثبتوا انهم منتخب عملق ابهار صليح
3: كان احسن رد على أبهار. رافائيل فاندرفارت اللي مره عمل تصريح قال راهو الجواريت اللي ما عندهمش المستوى باش يلعبوا في هولندا هما اللي يمشيوا يلعبوا في المغرب
2: فما خلينا نحطوا كونتيكس فما جاليه كبيره مغربيه موجوده في الاراضي الهولنديه فما لا دوزيام لا تروجيام
10: ديجا الامن الهولندي ضرب الجاليه المغربيه اللي احتفلت بالانتصار بين البارح واليوم
2: وغادي يقول لك في خاطر هولندا على مر السنوات كانوا فيها برشا لاعبين من اصول مغربيه يقول لك اللي ما عندهمش المستوى يمشوا يلعبوا في المنتخب المغربي البارح ورا المنتخب المغربي شوف عز الدين وناحي كيفاش كور البارح شوف
10: حاجه ليل كلهم مسيطره الدرجين الاولانيين في بالك تعدت ربع ساعه اربع دراج حتى جول ما مسكوره
3: بالضبط
10: لعب بلوكي من بعد تك تك المغرب مسيطره
2: العينيوي لعب روما البارح
10: حاجه فوق من الخيال انا نستنى في الجزائر نستنى في مصر المغرب نورتنا وشرفتنا وكل الفرق الافريقيه بطبيعه بعد سبور اكسبريس تجيكم لندا في روم نتقابلوا غدوة في برمجة صيفية جديدة ممتعة على موزايك اف ام مرسي لبنى مرسي سليم شاي طيبة في لمن ميدي ماغ موزايك اف ام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
16: موجز الأخبار أهلا بكم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إن مسار أعداد مخطط التنمية 2026-2030 أسفر عن اقتراح 40,748 مشروعا منها 715 مشروعا من المجالس المحلية و5375 مشروعا من المجالس الجهوية و650 مشروعا من مجالس الأقاليم. والوزير يضيف أن الاجتماعات التشاورية أفضت إلى اعتماد 21,100 مشروع ضمن المخطط تتوزع بين 6,400 مشروع متواصل وأكثر من 14,000 مشروع جديد إلى جانب مشاريع أخرى ستنجز في إطار برامج التنمية المندمجة ما يعكس وفق قوله حجم الرهانات التنموية التي تراهن عليها الدولة خلال الفترة 2026-2030. حملة رقابية بالسوق المركزية بالعاصمة تسفر عن حجز وإتلاف عدد من المواد منتهية الصلوحية أو غير القابلة للاستهلاك، وفق مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس عمر حلمي النيفر، الذي اعتبر أن مستوى الصحي للسوق المذكورة يعد مقبولا. ونيفر يرجع أسباب الروائح الكريهة الموجودة بفضاء بيع الأسماك إلى إلقاء فضلات الأسماك بصفة عشوائية في قنوات التصريف، مؤكدا أن مصالح البلدية تقوم بصفة دورية بعمليات التنظيف
17: باش نوفروا أفضل مواد غذائية للمستهلك، ما يشريش حاجة وبعد يندم عليها. لقينا بعض الإخلالات الصحية سواء بالنسبة للمواد ولا سواء ساعات في التجهيزات. بالنسبة للأجبان مثلا، ثم بعض المواد اللي تاريخ صلوحية فات ولا التاريخ ما هوش موجود جملة. اللحوم ثم ديما نأكدوا على اللحم المفروم ما يلزمش تفرم مسبقا. ثم بعض الكميات الصغيرة لقينا بعض المواد وقع حجزها وإتلافها على عين مكان، ما هيش كميات كبيرة الحقيقة. بالنسبة للأسماك فماش حاجة كبيرة. كل صراحة السوق المركزية المراقبة متاعه معناتها يومية، معناتها نجمو نعتبره لمستوى الصحي على مستوى السوق المركزية مقبول. بلدية معناتها تتدخل بصفة دورية للتسريح قنوات تصريف المياه. آخر مرة يظهر لي نهار الجمعة في الليل، أما زاد راهو إشكال ناتج على تصرف بعض بياع اللي موجودين، وزاد فما دخلاء على الأسواق اللي يقشروا خاصة الحوت اللي يقشروا بصفة عشوائية ويفيشوا القشور في المسكوكة، وهذا اللي سيتسبب في الانسداد.
16: في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران مصممة على الحفاظ على حقها في إدارة مضيق هرمز، مشددا على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع أمريكا للتوصل إلى اتفاق نهائي. الاتحاد الأوروبي يلغي بدءا من الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية وفاء بالتزاماته في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن. وينص الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في جويلية 2025 رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل أعفاء السلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
18: الأولى في تونس.
19: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
20: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: اريدو، طور عالمك. سبور
21: اكسبريس، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. باش نحكي على برنامج اليوم من دورة ثانية من كاس العالم، لكن قبل البداية مع النادي الافريقي وياسين مرياح. من المنتظر انه يباشر غدوة التمارين مع فريق جديد النادي الافريقي بعد ما يكمل بقية اجراءات التعاقد. بالنسبة لأسامة لاسيلي كان متواجد البارح في التمارين، لكن إلى حد اللحظة ما زال محسمش مستقل بالتجديد مع نادي الفريقي أو المغادرة الفريق خارج تونس. وفقط نذكر أنه ياسين بوعبيد والحارس غيث اليفرني هما اللي صحوا عقود جديدة، والمدرب فوزي لبنزرت اللي كان أشرف البارح على عودة التمارين طلب من إدارة الفريق الإسراع في غلق ملف تجديد العقود والانتدابات قبل ما يدخل الفريق في تربص إعدادي مغلق للموسم الجديد. إدارة شبيبة القيروان باش تقدم شكاية جزائية لفتح بحث شامل والإذن بإجراء كل التسخير والاختبارات المالية والإدارية لأحاطة بسناد الإجازات لحد الأندية. الشكاية هذه ضد الجامعة التونسية لكرة القدم. كيف إدارة الشبيبة قررت الطعن في المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة، وتعتبر أن المصادقة على الترتيب بصيغته الحالية تم دون معالجة جدية للملفات العالقة ودون ترتيب الآثار القانونية والرياضية المستوجبة. في كرة اليد، نادي الإفريقي أعلن على تعاقده مع كل من المنسق أمين بن سالم 23 عام كان في أونجي في فرنسا، الجناح الأيمن عصام رزيق 37 عام من نجم الساحلي، لعب ديرة حسام العيادي 32 عام كان في نادي ساقيت الزيد، وأحمد عبيد 28 عام منسق وظهير أيسر كان في الروضة السعودي. كل واحد من الملاعبية ذوما ساحة عقد المدة زوز مواسم. الجامعة التونسية كرة السلة أعلنت على برنامج مباراة المنتخب في النافذة الثالثة من تصفية المونديال، الدورة هذه التي تلعب في أنغولا. بالنسبة لمقابلة المنتخب الوطني التونسي، 2 جويلية مع ماضي ساعة تونس ضد نيجيريا، 3 جويلية مع 7 متاع العشية تونس ضد رواندا، و5 جويلية مع ماضي ساعة تونس تواجه غينيا. نذكر بالترتيب في المجموعة هذه قبل النافذة الثالثة، غينيا في الصدارة 6 نقاط، تونس ثانية 5 نقاط، نيجيريا ثالثة 4 نقاط، ورواندا في المرتبة الرابعة ب3 نقاط. في برنامج اليوم من دور 16 من المونديال، 6 متاع العشية كوت ديفوار ضد النرويج، الفائز منهم يواجه البرازيل. في 10 متاع الليل فرنسا ضد السويد، الفائز منهم يواجه الباراغواي، لأقصات البارح المنتخب الألماني. ومساعتين متاع الصباح المكسيك ضد الإكواتور، الفائز منهم يواجه الفائز من أنجلترا والكونغو الديمقراطية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات، نخليكم مع ليندا وكامل فريق فورو.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
22: اوريدو طور عالمك.
23: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للاربعة العشية ليندا رحالي.
24: مرحبا بكم فورم على موزايك فام، ماضي ساعتين وثمانية دقائق كالعادة، فورم لمدة ساعتين حتى الأربعة متاع العشية معكم مع تليفوناتكم مشاركتكم على 71113 في اليوم 30 جوان 2026، اليوم آخر حلقة في الموسم هذا من فورم في البرمجة الشتوية، ولكن لنا عودة إن شاء الله في البرمجة الشتوية مع الغونتخي مع شهر سبتمبر، بما أنه شهر جويلية وشهر أوت الكل نبدأو أبارتيغ من غدوة إن شاء الله على موزايك فهم في البرمجة الصيفية، برمجة متنوعة ثرية كيما عودتكم موزايكا فهم كل صيف، دونك تقعدوا معنا ديما في المتابعة وفي الاستماع على موجة موزايكا فهم. ولكن فوران كيما قلت حلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة، ولنا عودة في العودة المدرسية والدوبل سيانس وذكم بكل شهر سبتمبر ناس كل ترجع للريتم العادي. الحقيقة عادينا معكم سيزون هيلة بحضوركم بالاستماع متاعكم بالمشاركة متاعكم، وهذه حاجة عطات غيشيس كبيرة برشا لل برنامج الى جانب ليكيب الكل بيان ايفيدامون. سني عبد الله مرحبا بيك في فغام اليوم، عملنا هكا لوك نتاع صيف بالشميز نتاعك، حتى حنا نحكيو على شطوط البحورات
25: بالفعل
24: تيماتيك
25: شو على باش
24: على باش، دونك سيزون هي لا سني، ان شاء الله تعديت انت كيف كيف معنا 10 شهور مع المستمعين بهين.
25: بالفعل معناتها نحن نشكر برشا المستمعين الاوفياء اللي كانوا في الموعد في مختلف المواضيع اللي نحن طرحناها، نشكرهم على مقترحاتهم على متابعتهم على تفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتشجيعاتهم. نحن نكون نبض الشارع في قلب الحدث مع التوانسة في مناطق مختلفة، سعادة جدا انه كلمونا توانسة من مختلف الولايات في تونس من الخارج ايضا في مواضيع مختلفة، واللي جعلتنا نرتقي بالنقاش بالحوار، ونشكرهم برشا على الحرفية وعلى التدخل اللي كانوا معنا، على الصدق متاعهم، على انهم
24: على الثقة زادة
25: على الثقة في الميكرو متاع مزايك،
24: عشنا برشا ديزي موسيون، بكينا على لونتين، نتأثرنا برشا حاجة
25: إساس وحيط الخاصة متاع الناس حيح. ونحنا يهمنا ويمسنا، وهذا يأكد صدق الراديو وصدق أيضا الميكرو.
24: سنيم شكرا ليك، احنا في آخر الحصة باش نعاودو نعطي يعطيك الكلمة والكل الزملاء والفريق اللي معنا في فورام باش هكاك نسلموا عليهم من وراء الكواليس كيف كيف اللي ما تعرفوهمش نعملوا الامتي كوكو في الأثناء باش نكملوا حلقتنا الأخرى في موضوع الساعة موضوع داكتواليتي على الأخر وقت اللي باش نحكيه على حاجة تهم الناس الكل على خاطر تقريب الناس الكل تمشي للبحر في فصل الصيف الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له كسوسوا وحده مع الأصحاب مع صغيراته ولا مع العائلة هل يخلي مكانه نظيف يتصرف بسلوك حضاري تجاه الآخرين إن كان نحكي ومش كان على النظافة النظافة نجم يكون ضجيج الناس يتعمل إزعاج زادة كيف كيف على الشط ولا في البحر إلى آخره في فصل الصيف الشط متنفس لبرشة توينسة هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل على الجميع احترام والالتزام ببعض الضوابط وجستمون هوني نطرح السؤال شنو ما حسب رأيكم الضوابط هذوما شنو التصرفات زادة اللي تراوها غير حضارية وتقلق راحة الآخرين مرحبا بكم 71-13-1000 للمشاركة معنا تعطيوا رأيكم تعطيوا تجربتكم تعطيوا وجهة النظر متاعكم كيفاش نجموا اليوم نمشيوا للبحر نلقاوها نظيف ونخليوها نظيف كما خليناه ونحترموا الناس الكل اللي موجودة في الفضاء المشترك هذية من جميع النواحي مرحبا بكم بعد ما نمشيوا مع وائل الكفوري باش نرجعوا مع أصواتكم في ريبوندور موزايك اف ام ومع التليفونات مرحبا مروان العمر في الإخراج أشواق ماجي الإخراج الرقمي أمل هذه اللي فعلا تحتوى الحصة غسل عايدي تنسيق وعمل صحفي مكرم في استقبال تليفوناتكم في الميكرو معكم ليندا رحالي وائل الكفوري مرجعت أنت وبعد احنا رجعينا سي سور بعد الغنية مع تليفونات

0: بندر حاري.
1: رجعنا معكم الجديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم مستمعينا وين ما موجودين. فورم في حلقته الاخيره اليوم واحنا اكيد على ابواب شهر جويليا واوت وبرشا ماشي للبحورات للشتوت في تونس المزيانه للحفاظ على نظافه شتوتنا جوستومون وبحوراتنا في فصل الصيف. حسب رايكم هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له كسوا وحده مع الاصحاب مع صغار ولا مع العائله؟ هل يخلي المكان نتاعو نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الاخرين كنظافه؟ مش نحكيو كأن عن نظافة كيف نجم يكون ضجيج، نجم يكون إزعاج على الشط أو في البحر. في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة عائلات لبرشة توينزا، والبعض واعي بأنه هذا يراه فضاء مشترك بين الناس الكل، على الجميع احترامه والالتزام بعض الضوابط. السؤال المهم، شنو حسب رايكم الضوابط اللي لازم الناس تلتزم بها على البحر باش نجم تحترم الآخرين، وكذلك شنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين في هالفضاء هذا المشترك اللي هو الشط وإلا البحر؟ مرحبا 71 مثل 12 ألف. كيما عاودونا تيوين السيزون الكاملة متاع فورم، انتوما الفالور اجوتي متاع الميسيون من خلال رايكم وجهة النظر التجارب متاعكم والتيمونياج اللي وصلنا على 71 مثل 13 ألف. قبل ما نبداو مع التليفونات نسمعوا صوتكم اللي سجلتوه على ريبوندور موزايك اف ام في تفاعل مع موضوع اليوم.
2: فورم تيمونياج.
3: ألو، صباح الورد وكل الياسمين. يا نين دايم زينة يا غالية، نهاركم زين مزيك الكل. بالحق أختي نين، ما فماش باش نضاف على الشتوت، راه معناها بالحق أنا ما نحبش نعمم. فما اللي مثلا يقعد في بلاصة ويضافها ويخليها نظيفة، وفما ناس لا. أنا عمي ونمشيت بالليل عظيم شيء لطف وكهوة، معناها جابوا ماكلة من الدار ودلاعة وقشور نتاع قلوب ويا غرت وحشاكم حتى من الكوش، معناتها لو حبين بالبحر معناها مش فماش نظافة راه بالحق. راه أنا نقول يا ولادي اقعدوا أنتم في البحر، معناها خليوها معناتها الناس باش تزيد تعوم، معناتها باش تلقى الشط نظيف، مش تجي تلقى حاجتكم من الوسخ والواحد واللي باش يجي معناتها باش يستعمل يجيب حاجات هكا ياكلها كي الدلاع ولا بطيخ ولا اي حاجه يجي تشيك معاه معناتها ويصبيها. معناتها بالحق ما فماش برشا نظافه على الشطور. جمله انا نحب نقول لكم ان شاء الله موسم القادم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ولا باش نتوحشكم برشا يا اختي لينا. تعودنا بفورم بالحق والله ما احلاكم، وحتى انتم زي الزفت باش ترتاحوا ان شاء الله عطله موفقه، وباش نتوحشكم برشا والله احسن برنامج وانا نحبكم برشا.
4: الو بخير موزايك، بخير فورم، بخير اختي الرحالي. وربي تحكيوا على عباد اللي توسخ في الشتوتات، معناها في البورات وفي كل بلاصه. بالحق برشا عباد ما تحترم الجمله راهو بالحق والله، ولا برشا حشيك وسخ وبرشا ياس تلقاه يعوم وبيبين يكشفش بحذيه وتلقاه حاله مكربه بالحق راهو. ولا مشيت برشا بورات، علاش خلى العباد ولا تهرب تو تبعد بعيد البحورات بعيد؟ بالحق خاطر النظافه وعفيفه، اما البحورات نتاع تونس ما تكتبش عليك بالحق، ولا لا علاقه، ولا تعيف روحك والله. من مره ولدي معناها مسكين تضرب في كزاز في البحر سقيت حل جرت ولاد الحلال بركلم، ربي يهدي ما خلق وكهو. اما ناش محترمين الجمله راه بالحق، راه فوضى كبيره برش، ولا فوضى كبيره برش. وربي تحاسب الجميع، وربي يبارك في اليمين نهاركم زين، وربي يفضل لنا رحال.
5: وقت اللي نحكيو على الشوط نتاعنا خاصه نحن في قربة لهنا، الشط نتاعنا روعه وبلادنا موقع جغرافي ممتاز، ولكن وقت اللي نلقاو الشط نتاعنا مسخ احنا مسخي. احنا وقت اللي اذا كان تحب بنتي تقدم خذ روحك، قول انا مانيش ننظف الوقت تعدى على منطقه مسخانيه الغالب احنا مصخي. انا الشط نتاعنا باهي فيه شويه سخ مش برشا، اما الحق نتاع ربي عندنا ظواهر غريبه ومنا احنا، واذا كنحب نقدموا ناخذوا انفسنا ونقدموا ان شاء الله الشطوط نتاعنا تولي كيكة بالعقليه ذي باش تنظافه، واللي كراه وسخ عالم عليه ولا تصرف معاه انت كيكة يكون الضمير تكون البلاد نظيفه وربي يستر بلادنا.
6: عسلامة مزيك، بلي حبيت نشارك أنا اليوم في برنامج فورم، حبيت نعطي رأي. أنا ديجا مك نهار مشيت البحر، وهذايا أصلا باش نتكلم عليه، حر محليه على الآخر بتعرفي تكلسة، هو بحر محليه نظيف يهبل، الشط محليه على الآخر لاكسي معناها ظاهر لي مش أي واحد باش ينجم، معناها مش كيما نقولوا ماهوش بحر شعبي، معناها لاكسي ليه يكون بنوعية معينة نتاع كهرباء باش تنجم تدخلو، يعني أوتخومون دي أن سيرتان نيفو اجتماعي. اللي أنا ريتو استغربت معناها كيفاش تردم في الوسخ في الرمل، يعني الحقيقة ناس من مستوى اجتماعي معين معناتها مفروض تكون عندك وعي معين، نجمش تكون انت في معناتها حاجة انا الحقيقة استغربت، ما نعرفش تحكوا تعديوا لي النقطة هذية ولا تسمعوها اكهو، اما راهو حاجة من وراء العقل. يعني واحد خلطوه باش انه يحفر في الرمل ويحط الوسخ، بس انه يحط في ساشي ولا حتى في الجلاير اللي فيه ولا حتى في معناتها شنو هذا، شنو الوسخ عقلية، الوسخ عقلية شيء, ما عنده حتى علاقة بحتى شيء, لا بحر في بلاصة معينة ولا ناس من مستوى معين ولا الثورات الشعبية ولا الثورات البيئية. إن شاء الله الناس تكون واعية, إن شاء الله الناس تكون واعية أنه كيتمسخ البحر وبشرة بالضرورة عليها هي, معناتها إحنا مثلا يريد تحكي وزيدها باللي على الثورات متاع الضاحية الجنوبية اللي طحالة العومة فيها وجراء التلوث متاع العبيد ومتاع صبين المال المسخ فيه حاشيلو. يعيشكم الصحة, شكرا.
0: في خصوص عدم احترام النظافة في الشواطئ, هي عدم احترام النظافة وعدم احترام البيئة قاعدين نلاحظوا فيه في بلاد الكويت. الشوارع أنهس الأزقة في عدة طرقات داخل البحيرة, داخل شيرة كارتاج, داخل شيرة المرسى, الأوساخ, الفضلات, فضلات البناء, فضلات الحدائق, في كل بقعة. رأي الحكاية مش مختصر كان على البحر, البحر شهرين ويمشي يروح ولا شهرين ونص ولا اللي هو. أما رأيي كارثة بيئية, رأيي كارثة بيئية, راهو فما بقايا معناها نعرفهم كانوا جنة, جنة على وجه الأرض, جنة على وجه توا تطقني في أرض ما يقع وصفه. أنا توا أني نمشي في شارع الحبيب برجيبة ميجرين اللي معناتها ميجرين تتسمى بقعة, وشوف الأوساخ يسرة ويمينا, معناتها شيء شيء شيء شيء شيء مهول, شيء مهول, شيء مهول. ما عادش لا أحياء شعبية ولا أحياء قراقي, الأوساخ في كل بقعة في كل مكان.
7: ألو عشان مدام لندا بردي, حبيت نشارك الموضوع نتاعك ولو أمس مركة ما عندها مشيت عملت عومة في حرق قرويد مع هذا الشيء الغزور الوبعيني بس من عموس ماهيش السوق الكل كيف كيف, أما حرق قرويد ما عندها تيفة خاصة. راهو صدقيني أمس مركة عائلة فهمتي ياكلوا في الكسكسي فهمتي, حاطين ما شاء الله كسكسي والدلاع فهمتي, وقعدت أنا الأخير وقت فهمتي وكيف فهمتي, قعدت كيف نشوفوا حطوها صحيح طبوا كل الفضلة نتاع الكسكسي والقصور نتاع الدلاع وكل شيء معناتها حطوه في الساشي وقلت لهم قعدت كيف من بعيد بعيد شو بعيني فهمتي, خلاه على بلاصته وقصدوا ربي فهمتي وكل شيء ولا في بيه ولا في بيهم. واللي انا ما نكذبش عليك انا والله كيك من المستغرب من اللي عديت الجيش ومن واحد واعي مع نضرب مره متعدي في شارع محمد الخامس الخل نتاع زر طايح فهمتي, مشي ومعناته مشيت هكا وهزيت وحطوا على الماده كذي حاجه فيا مستغرب, ما حملتش هكاك وهزيتك الساشيات اللي معبين بالفواز بتاع الكسكسي بتاع الخطور الدلاع فهمتي, هزيتهم فهمتي ومشيت هكا وكل شيء حاطه في صحيح الباكيه بعيده فهمتي, ما هو ما مش مقربينهم يعني حسيت بالبلد نتاع البلديه ما هو مش مقربينهم حاطينهم عندها بعد شوي. اما علاش يا رسول الله ما ممكنين تو كيف دارك كيما تحافظ على دارك تحافظ على البحر وتحافظ على كل شيء. هذا هو على كل حال موضوعي حبيت معناتها ندخل فيه.
8: ألو عسلامة مزيك, أنا حاب نشارك معكم في فروم. أنا امبارح بركة في المرفا غاضني البحر وغاضني الكورنيش كيفاش الوسخ وكيفاش العباد تلوح والنجاجات, غاضتني روحي كيفاش أنا في بلاد معناها تهبل محلاها شمسة بكل شيء باللي صوروا أنت في مخك. هي في الحالة هذيك معناها أنا كنت قبل ناشطة في المجتمع المدني كنت ننظف معناها نعاون وكل نمشي للشط نهز ولادي نهبطهم معناها يعوموا نهز الشيات معايا بالذمة باش ننظف من مرة فما مراقها دفنا الكوش متاع بنتها.
9: أنا مش بنحكي عن نظافة هذيك الله غالب عقلية ويلزمها تتربى فينا ما فماش حل آخر معناتها. أنا نحكي عن الناس اللي جي تحط باراسول وتدورها بالملاحف ولا زوز باراسولات بالملاحف ولا قواتن وياخذولك الليني القدامية في البحر معناتها كيف حتى الصباح باش نمشي ويمكن يجمو يباتوا هما غادي ولا ما نعرفش عليهم تلقى قدامك ستة ولا سبعة مغطين عليك وجه البحر. يا أخي أنا عندي صغير زادا نحب نحط باراسول ونقعد نغزر له خويا أنت كيفاش تغطي على العبيد حط التالي شوية خلي الناس اللي من قدام اللي عنده باراسول وكريسي وكهو لا قاعد حتى على كرسي ما غير باراسول مش انتوما الكل تغطي وجه ربي للناس اللي جاية تستمتع بيه باش انت تقعد على حرف الشط وتغطي عليا انا لهوي معناته المميسي ليش ننسي سبع يا اخي واحد يغزر الصغار ويسد في البحر شنو يعمل.
10: شفتنا فيها العائلة فيها الكوكلوبيت فيها كل نحن نسحب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق متاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها تقول نحن طو شتوت في أي بي أما بقينا منتها شتوتنا نحن هنا الحياة الشعبية باش نرجع بيك للسوق فاحنا جايين حامين الشاط والبلايص هذي كحال قلويت فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا ويناكلوا ويشربوا ويخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى سمع تلو سمع اكيد سمع اللي ما يحترمش يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا معناتها مش فيك مش اوبليجي انا باش نسمع معاك.
11: سيدي هو البحر نعمه لا نريده ان يتحول الى نقبه كان انت كولي ما يراكش ولدك كليت بروز دلاعه وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو باش يعمل كيفك. نحترم غيري، نحترم البيئه، تراي بلادنا جميله.
12: بربي نحافظوا على الشتوت نتاعنا. كيفاش نحافظوا على الشتوت نتاعنا ما نطيشوش فيهم البلاستيك؟ راهو البلاستيك يرجع لصحتنا احنا، ما ننساوش ثم اسماك اللي تبتلع البلاستيك. الحقيقه راهو ذي يضر صحه الانسان وزاد نصفوا شتوتنا. خاطرش انت كي تطيش الفضلات شرد لي بلاستيك راك تهلك الشط نتاعك. الرمله ذيك ما عادش يذهب، الحقيقه تولي ما عادش يذهب، تولي الرمله ذيك بكلها وسخ، ويعني نخسر الشط نتاعنا تو سامبلومون. انت كي طيش الوسخ نتاعك كله في البحر الزبله كلها، دونك راهو الحقيقه باش تحرم غيرك، باش تحرم غيرك باش يتمتع بالمنظر نتاع البحر هذاك. صرنا حتى صلح صيد هذاك، علاش انتشرت الحريقه في بحورات، ما انتشرت صفه كبيره الحريقه. احنا اتذرينا منه البلاستيك تلمه في ساشي وحده، اقشر الدلاع في ساشي وحدهم، هكا باش تحافظ على الثروه البحريه نتاعك ونتاع التوانسه الكل والبحر نتاعنا الكل. في الختام انا تعلمت من فورم برشا حاجات، برشا مواضيع مستني. مرسي ليندا، مرسي سنين، مرسي اشواق، مرسي غسان، مرسي صالح. من 1 سبتمبر نهار الاثنين 1 سبتمبر وانا نعطي في رايزي.

0: فورام ونكون فرحانة برشا إنه نعطي رأي في فورام بالحق ونكون فرحانة كنسجل ميساج في فورام. فورام اللي يلم العائلة قداش عشرة مع فورام.
1: باش تتفاعلوا معنا في فورام كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رأيك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باش فورام باي موزيك فم. فورام ليندا الرحالي موزيك فم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليدي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزيك فم. موزيك فم الاولى في تونس.
2: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: ليندا الرحالي
3: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فام. مرحبا بكم. هذه ساعتين 29 دقيقة كنا نسمعوا في ريبوندور موزايك فام وتفاعلاتكم مع موضوع اليوم. التونسي يحترم زعما شتوت والبحورات الفضاء المشترك بين الناس الكل اللي يمشي له في فصل الصيف مع العائلة مع الأصحاب مع الصغار وحده مهما يكون. حسب رأيكم شنو الضوابط لازم احترامها في شتوت والبحورات؟ شنو الحاجات اللي تنجم تقلق راحة الآخرين من نظافة ضجيج إزعاج وغيره؟ مرحبا واحد 71 113 000 في مشاركة معنا. وشكر خاص للكلام الحلو اللي تقال الكل مع مستمعينا في خصوص فورام اللي برشا قالوا باش خلي بلاصة ان شاء الله لنعود كما قلنا مع الغونتخي. باش نمشيو مع التليفونات وقبل ما نبدأ أول تليفون مع محمد من الحمامات. خليني نمشي معك سنين في أول سؤال في العموم كي وحكينا معناها طول السيزون هذي الكل على ما يسمى بالفضاء المشترك كسوا حكينا عليه في الشارع في مناطق عمومية في بلايس اللي نشتركوا فيها الناس الكل. كل واحد عنده داره ولكن فما بلايس ملك الناس الكل. شنو نقصده بالفضاء المشترك ساعة في العموم؟
4: هي الأماكن اللي هي خارج الفضاء الخاص وتاخذ أشكال مختلفة متعددة وتفيد إمكانية استغلالها من أشخاص مختلفين. والسواحل والشواطئ تعتبر من هذه الفضاءات العمومية، خاصة أن تونس تتمتع بشريط ساحلي طويل مقارنة بمساحتها واللي فيه تنوع كبير أيضا، ويعطيه ميزة كبيرة إن كان للتوانسة أو للوافدين من الخارج.
3: بالضبط. دونك الفضاء المشترك هو ملك للناس الكل. وبعد شوي باش نحكيو سنيم على الضوابط اللي لازم واحد يحترمها في الفضاء المشترك هذية، الحاجات اللي تعتبر غير حضارية اللي تقلق راحة الناس الآخرين على الشتوت وعلى البحورات. نبدأ مع أول تيمونياج نمشيو للحمامات. معنا سي محمد غوتخيتي. سي محمد يقول مؤسف جدا الأوساخ اللي ولدت في بحوراتنا واللي استنسنا بها. كاينه ولدت حاجة باناليزي وعادية وربما تنجم تتورثها حتى الأجيال القادمة إذا كان باش نستنسخ نفس أكيد المثال. مرحبا سي محمد تحيي ليك.
5: السلامة لله وحبينا تكون ختامها مسك.
3: اي ان شاء الله.
5: واحنا من الاوفياء وانت تعرف تقريبا انا عمر مو زيك انا من وعز بيا انه باش نغيبوا على بعضنا ولكن ما يهمش تتغب انت تحبك.
3: يفضلك يا سي محمد مرحبا بك.
5: لا لندا وقال راجل حبك.

0: اي ما عاد نحكي عبد الله اللي جايب الشيشه واللي يخلي بقايا الفحم حاجات معناها ما كانتش قبل، كانت عيشتنا اكاديميك معناها الناس تحترم، كانت الناس تهزك القاعدات وحتى الطنجره تلقاها محطوطه في معناها منظفه في ساك في قفه والخبز وحده. والله ايش اقول لك، انا نعذر الناس اللي تسكن بعاد على الشطوط ومن حقها انها تجيب تستحب الماكولات نتاعها، معناها ما يقولش واحد انا نسكن بي دون لو معناها هاني انا قريب للبحر، انا نهبط نعمل غطسه نهز من شفتي ونروح ونشوفك العباد شو الحال هذه شو الحال، لا يلزمك تعذرهم. ولكن انا نقول لك سيدي وانت عارف قدري، انا كتجي للبلاد كيما الحمامات اللي ما عادش نجم تصور فيها كارت بوستال، الكورنيش تاع الحمامات اللي كان كارت بوستال بارمي من احلى العشرة كارت بوستالات في العالم درتو في اليوم، كيما تاخرنا في تصفيق الكوره متاخرين حتى في اللي كورنيش معناها كانت القليبيا والحمامات وتبرقها، ثم اماكن مازالت اللي ما وطتهاش قدم المواطنين ولو خوفها بالصح. انا خوفي كل الخوف هذوما ناس كبار استنسنا بهم يجيب البريات ويجيب الشيشه كل شيء، ولكن كي ترى الجينيراسيون الصغيره اللي طالعه يا رمي بالرمل يا جري التسيب كيما التسيب في المدارس كيما برشا تسيب، معناها الجينيراسيون اللي طالعه جديده وين تقوى القوه نتاعها والذروه نتاعها، كيما نقولوا سخن وسخن وشتاء كامل، وقتاش يسيبوا اكل الديفولمون
1: نتاعهم
0: الهيزه نتاعهم الكل وقت يوصلوا للشطوط.
1: ولكن نجم يكون هذا بسلوك حضاري باحترام الناس الاخرين، نجموا يعملوا جو ينجموا يبعدوا عن الناس ما يرموش الرمل ما يضربوش الكره في العبيد، فما امكانيه انهم هذا ما يمنعش هذا ولا يا سي محمد؟
0: والله العزيز كان الشط وانت قلت توا حاجه حلوه برشا، كنا في الـ في الـ في الاماكن معناها في تونس الجنوبيه ولا في تونس الشماليه وعشت انا برشا غاديك، قسما بالله اللي يلعب في الكره الطايره يلعب في الكره الطايره واللي يلعب في كره القدم بعيده يلعب كره قدم، والناس اللي حطت الميده والطاوله معناها تحت خيمه ولا تحت باراسول وحدهم كان كي تغزل. كنت علاش قلت لك نرجع كلمه البطاقه الورديه كارت بوستال، اليوم ترى قص من غادي يجري من غادي هذاك يقص على الاخر ويجري هذاك ينحي يقلع فك البلونت اللي محطوطه على الحرف نتاع الشط ويقلعها ويلوحها، وانت هز اولادك بر اعمل عملتك غاديك بعيد شويه على الناس يا رسول الله، معناها اون فيو توت كولور شفنا الالوان الكل. ايش نقول لك علاش قلت لك انا مش متفائل، لانك الراجل جينيراسيون اللي جايه من برا كترى ليدوكاسيون والتربيه الناس اللي جايين من برا تلقاهم بك المواد وك الادوات نتاع البناء الصغير، اولادهم يبنيوا واولادنا يحفروا، اولادهم يبنيوا واولادنا يحفروا، ناس تحفر اللوطه وناس تبني فوق ويعيط بابا فيان فوار لي بتي شاتو كو جي فيه، ايجا بابا شوف القصر اللي عملته، والاخر احفر له حفر الحفره وسكروها بالوحده خلي تعدى يتيح فيها، يعني
1: معناها لا سامبوليك نتاع
0: معناها
1: هوني دور الاولياء في التربيه.
0: انا خوفي علاش قلت لك مش متفائل، لان الجينيراسيون اللي طالعه خبيثه وماهيش ناقصه ايدوكاسيون وناقصه تربيه، اذا خرج من الدار وما يعرفش انه ابوه يلوح في الزبله قدام الدار والام وحشاهم ويراه مثلا كيفاش يبدا يتعدى قدام الشجره يشبدها من فوق اللوطه يقلعها وينحي لها البلونت نتاعها ويهز يلوحها دون كالكومات،
1: وحد ما يقولوا ليه ابوه ما يقولوش ليه ولا امه ولا
0: اي يجري ورقه توسه، على عكس الناس اللي تاخذ الحيوان يجري ورقه توسه يضربها بالحجر ويهبط للشط، هذا ملاك وهذا ملايه نضربك وتضربني وبالرمل ويبزعوا من غاديك برا برا شلل السقاير في البحر وجيبهم برا يا رسول الله.
1: معناها زي محمد بالنسبه لك انت هذه نكته في بحر حكايه الوسخ نتاع الشطوط
0: البوراد مربوطه
1: بحاجه
0: خاصه في الحمامات
1: كامل
0: والمسؤولين ما نحكيلكش على اللوناس وما نحكيلكش على الحجر وعلى البناءات، هذا موضوع كبير اكبر مني ومنك وشيء جرينا بكينا عيطنا شباك رئيس البلديه ولا كاتب البلديه يطل على الحر البلديه بيها تقول لك لا هذا تاع شريط ساحلي لو ناس تقول لك خاتيني، شوف وربي العزيز شبكه انا علاش قلت لك جينسي تاعي على جينيراسيون صغيره وربي في ترى جينيراسيون صغيره تقول على الدنيا السلام، علاش احنا قبل حتى كي ندوخ الحومه وعاملين حجر نتاع كره قدم جول نحي نحي نحي الحجر عم صالح متعدي، يعني كان ثم خوف وكان حتى من المعلم تم خوف كان تم نتيجة.
1: أي ولكن سي محمد حسب رأيك معناها أنت حكيت على جينيراسيون جديدة معناها يظهر لي السبب ده مش في النتيجة اللي خرجت هالجيل اللي كان نحكي عليه ولكن ما وراءه الجيل اللي قبله الجيل اللي ربيه الجيل اللي كبره فما شنو شاف الكبير.

0: بار قدام عينيه يعملوه ما بدهم يطيشوا في الزبلة وفي البوبيل وما يحافظوش على نظافة البحر. دونك الإشكال يظهر لي عام وأكبر من كما قلت أنت, معناه موضوع كبير على نطاق كبير برشا برشا برشا.
1: أنا عطيتك إكزامبل نتاع اليوم لإدوكاسيون فما هاني عطيتك إكزامبل ونحسن بيه باش ما نطولش برشا. معلم يحيى قعد معنا في القهوة معلم ورترتي يكمل قال لي جاني ولي قال لي نبه عليك ولدي ما عادش تكلم وما عادش تحكي معاه, راهو ما نحبش ولدي يتهال قدام الناس ولا تتعيط عليه ولا حاجة. من غدوة جاء التلميذ قعد له من قدام قال واسمع ما هو جاك بابا البارح وقال لك ما عادش تحكي معاك, قال له عندك الحق لي ظاهر سي وفوق برا مشي في آخر الكلاس ما عادش نحكي معاك. يعني
0: هذا ما ينعش هذا. احنا سامحني سي سي محمد كلامك اللي قلته كل صحيح, فقط إهانة التلميذ زاد في قسم اللي نحن ضدها فقط هذه بارونتيز, خاطر فما بعض مش الكل البعض والقليل والقلة من المربين اللي ربما يوصل زاد فما حاجات تصير نفسية صغير وميلياسيون قدام صحابه وكلام جارح هذا احنا ضده, ولكن هذا ما ينعش انه الدور نثمنوه ونقدروه متاع المربي والمعلم في انه ينجم يعاون برشا برشا على انه يحط الصغار على السكه, انه يوعيهم على حاجات على الدنيا على خلط على مخدرات على بيئه. معك موافقه سي محمد جوسكوبو.
1: انا حبيت نختم كلمه بركه مازلنا ما زدناش موضوع الزجاج.
0: ايوه
1: كان نحكي لك على الموتورات اللي في الليل واكتفي بالتعليق.
0: اي
1: ما لازم نكمل لك على الموتورات اللي في الليل.
0: عندك
1: من بالله نختار على قلت لك نفس الجينيراسيون خوف منها ما عنديش امل كبير الجينيراسيون. ما نحكيوش على كنا نحكيو على 5 و6 و7 سنين, اليوم نحكيو على 18 وما فوق قسما بالله في كلمة بركة الرعب الرعب الرعب الليلي فقط.
0: أي موجود منه سي محمد الحقيقة في حمامات وفي برشا بلايص أخرين حتى هوني في تونس العاصمة, حكاية هذي الموتورات والدريفت متاع الكراهب في ماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الليل نسريق ده في برشا حوم الحقيقة موجود, وهذا مش نغطيو عين شمس بالغربيل. ضجيج حس قلق للناس للمتسكنين, وهوني مش ما نخرجش على الموضوع خل نرجع للشتوت للبحورات. ونشكرك برشا سي محمد خاطر الكلام اللي قلته الكل فيه معناها جانب كبير باش نتفاعلوا معاه معاك سنيم, وخاصة وقت اللي باش نحكيه على الطريقة اللي بها نجمه اليوم نبدله. كيفاش نجمه نبدله زعما دور المدرسة دور الولي, الولي بيدوزم ويتبدل هو ديجا باش نجم يربي صغير اللي يستحفظ على نظافة ويستحفظ على احترام الناس وسلوك حضاري في الشتوت والبحورات اللي هو كيما قلنا فضاء مشترك به. سي محمد شكر كبير ليك, سلم لنا باش على الحمامات ومن الحمامات باش نقعدوا في الحمامات وباش نمشيو مدام سمية. مدام سمية هي من الحمامات ولكن باش تعطي تيمونياج الحاجة عاشتها زادة في سوسة, تقول منطقة سياحية ولكن مثلا من بين الحاجات اللي تنجم تزعج المصطفين والناس اللي عشتوت وعلى البحورات, زوز جايبين كلاب معناها ذولي من غير كمامات اللي هما من فصيلة تنجم تكون مصنفة مخترة وقاعدين يلعبوا ويخوفوا في الناس. مدام سمية مرحبا بيك, تحية ليك.
2: عسيمة مرحبا.
0: مرحبا بك.
2: الحمد لله لباس وبيك عايشك. مرحبا. مرحبا على السجي هذا المهم برشا. الحقيقة أنا معتها جيتي جابي على النوكازيون بش نمشي بشي ون فامي معتها في سوسة. سيتي معتها ديمانش ديرني يا دو جور. دونك البلاصة كانت معتها زون توريستيك فما بحضينا معناتها من باز نوتيك دي باراسول دي ترانزات لعبيد نزاف فما نزاف ديجا انا جي ابريسي معناتها اللي فما شكون قاعد يدور ويلم وينظف عجبتني معناتها الحقيقة. احنا اونيتي جوست دوفون ان اوتيل ما غير ما نمشي نسميه. معناتها قلت محليهم وبعد احنا هكا تو دانكو في طنبك القايلة واحد يدخل مع زوز كليب وزوز كليب نوع متاحهم دوبرمان
0: حتى
2: الناس اللي تعرف الكلب راهو كلب شرس.
0: ايه
2: في الماء مع صغيراتنا, انا عندي زوز بنات معناتها في الماء مع صغيراتنا يعوموا يخرجوا مع الرمال يعاود يدخلهم عندي غير زوز صغار. انا بيتي عندي راهو كلب معناتها نعرف معناتها تحب حيوان وتتلابيه والكل. اما مش هكا معناتها صغيرات خاف وحتى كبار فما عبيد تخاف فهمت. انا معايا شكون من فامينا خرج كاريمون من البحر ولا بانيكي وقال لي ما تخرجوا صغاركم وكذا واحد ما يعرفش معناتها شنو ينجم يصير. سامحني معناتها اون بلان جو معناتها في القايله داخل بزوز كليب ما فما حتى سيكوريتي ليه للعبيد اللي قاعده ليه للصغار ما تعرف شنو ينجم يصير شنو الرياكسيون تاع الكلب ما انت كلمه الكلب ولا يمسه ما تعرف ما مديش مديش كنا قاعده بيتين حتى توريس قاعده بيتين
0: اي خاطر فما توريس يبهتوا فقط بارونتيز خاطر في بحوراتهم فما ممنوع فما دي بلاج مخصصين للكلاب مع المرافقين نتاعهم وماليهم واللي للعبيد ممنوع انه يعوموا في الكلاب معناها واضح القانون عندهم هذاك علاش بهتين اي
2: واحنا ما فما حتى رقابه راهو انا نهارتها معناتها بلاصه كيما هذيا معناتها مانيش نسميها لك اما اللي معناتها عام ويسمع فيها يعرف معناتها دوك ما فما حتى حد جي كلمهم والله وخرجنا احنا وخلينا خلينيهم لمينا دبشنا خلينيهم
0: مش معقول
2: موضوع نظافه راهو مع الحقيقه مريض العبيد نظاف ما تشني فيها واحد يحط ساشي كيما تعلق باراسول كيما تكري باراسول جيب ساشي تربطها في باراسول قبلي تحطه غاديكا كيس ما انت تبوزها مي ترميها غاديكا تهز ساشي تكو تخرج
0: بالضبط
2: العبيد مذاف نسمح ليهم اما فاست كليب هذي لازم احل حقيقة في التوتنا
0: معنا اكيد سمية نشكرك على التيمونياج خاطر في بلاستو وهذي نراوه ناس اللي وقت من الاوقات حتى فما حاجات مخترة كيما كنت تحكي على صنف الكليب هذوما ولكن ساعات الكواد على الشتوت ونعرف الحادثة اللي صارت عندها سنوات واللي تثبت في معناها وفاة ان كوبل ذولي وقتها اللي قاعدين تحت الباراسول دخل فيهم بالكواد ناس تقوم معناها بحاجات الحقيقة ساعات تضر بها غيرها وتكون فيها خطر على الناس وعلى راحتهم زادة كيف كيف شكر كبير ليك يا سمية نشكر سي محمد قبلك يعطيكم الصحة زوز على المداخلة ونمشي معك سنين للتفاعل مع اللي كنا نسمع فيه الهوني نحكيه على كما ذكرنا ملول فضاء مشترك اللي هو ملك للجميع يتقاسموا فيه مع الأصحاب مع صغارك مع عائلتك مع وحدك هالفضاء هذية فكل إنسان ماذا به كيما يحترم غيره الناس تحترمه لهنا المشكلة أنه فما ناس هي تلتزم بالنظافة تلتزم ما تعملش ضجيج تلتزم ما تتقلقش غيرها لا بالبرمل لا بكورة لا بحيوان ينجم يكون مخطر كيما كان تحكي سمية ولكن الناس الأخرين ما يعطيوهش نفس الاحترام هون المهم حاجه متبادله فالهوني كانه فما ديزيكيليبر يصير فما فرستراسيون فما غضب ينجم يصير من قبل الناس هذوما فكيفاش نجمو نحطوا هالضوابط هذيا وشكون يحط هالضوابط هذيا معناها هل هو القانون هل هو العرف هل هو تربيه كل عبد شكون يقدر الضوابط هذيا
3: هو البحر والشط والمسائل هذه الكل في علاقة بالسلوك الحضاري ونحن كنا تطرقنا للموضوع في أكثر من مرة واللي يبين أنه فما صعوبة في التعايش المشترك لأنه كما قلت أنت القواعد أما موجودة وغير محترمة أو القواعد غير معروفة أو أنه ما فماش تذكير بالقواعد اللي يلزم تجمعنا القواعد كما قلت أنت تنجم تضبطها القوانين تنجم تضبطها العرف ومفروض أنه يتم التذكير بها ويتم تربية الناس على مثل هذه الأشياء خاصية البحر أنه في وقت قصير هناك كثافة كبيرة للمصطافين اللي يجيوا للترفيه للراحة لممارسة أنشطة مختلفة واللي الناس ساعات يلقوا رواحهم كأنهم مش متعودين بأنهم يكونوا في رقعة جغرافية صغيرة وبكثافة كبيرة ولذلك في الناس حتى ساعات يمشيوا إلى مناطق اللي يكون فيها أكثر ضغط لأنه فيما الشواطئ تكون أكثر جاذبية وخاصة ما تكون قريبة لمناطق عمرانية تعرف كثافة وهذا يخلي الكثير من الانفلاتات اللي يمكن تحصل واللي يخلي هناك ازعاج وانزعاج للكثيرين نتيجة هذه الإخلالات اللي تنجم تاخذ مظاهر مختلفة تم الحديث عن البعض منها واللي فيها عدم احترام الآخر وعدم احترام هذا فكرة العيش المشترك اللي تستوجب قواعد تضبط ممكن بالقانون أما الضوابط هذه مهم جدا أنها ساعة نعرفها ونتفق عليها
0: جستمان شنو هذا الضوابط هذه نحكيه عليه بعد شوية وكيفاش نتعلموهم سنين هل من العائلة هل من المدرسة هل من مثابة علي شليه برامج كيما اليوم اللي نسمعوا فيها صوت الناس اللي سمعنا قبل سي محمد الحقيقة قال كلام ظاهر من قلبه موجوع تلما برشة ذكر برشة برشة برشة حاجات اللي هي كلها تمشي في إطار اللي كنا نحكيه فيه بعد شوية سنين سؤال مش تكون، ما هي هذه الضوابط حسب رايك؟ وقتاش قولوا احنا توفى حريتك وقت تبدا حريه غيرك؟ هل الضجيج يعتبر اغريسيون زي ده كيف كيف على ناس قاعده معك على البحر، فما ناس تجيب بفلويد ولا نسميهم مش الماركه بون يحطك بالقوي مثلا موسيقى وغيرها من لي كومبورتمون الاخرين نجموا يكونوا فيهم ازعاج للاخرين؟ نمشيو لمدام امنه من الكرم وبعد نرجعوا. المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي مدام هيمنا غوت ختام الكرام تقول نحب نحكي عليه، هو كيما الناس نجم تكون لاهية بنظافة في ديارها نفس الشيء لازم يعملوه هما خارج الدار، ما يفوك يكونوا ديجا في ديارهم بالحق فما احترام ونظافة، خاطر يذولي هذا يعكس هذا سينو باش يمشيو المثال يقول كيفاش يقول سنيم يا مزين
3: مرحبا شحالك من داخل،
0: العكس هذا يا مزين من داخل شحالك من برا. مرحبا بك مدام هيمنا، تحية ليك.
4: عسلامة مدام،
0: شحويلك
4: يا مدام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تعديت أزرق صحية سعيدة شوية من الحمد لله، توا بحكم العينية الطبية اللي تحصلت عليها
0: الحمد لله على سلامتك.
4: الحمد
0: لله يا لله يا
4: حبيبي يا لله يا لله، العمر هذيك العمر كيفاش يقولوا بالقصر الشابي يا ليت الشباب يعودوا يوم
0: لاباس. ما زلت شباب مدام إيمان.
4: أنا حبيت نحكي لك، أنا راني جو سوي دو فورماسيون أرشيتكت، دونك وقت اللي كنت إتيديونت عملت خياط كيسات تراب الجمهورية بكل خطر ديكوفري les architectures régionales. وتوا هاني على حرف البحر في الجرام اللي ما نفهموش اللي ما نفهموش اللي وقت اللي دخلت لديار الناس في تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب، تدخل تلقى ديار من أبسط الناس من المستوى الاجتماعي، نحكي لك مستوى اجتماعي بالمعنى المادي بتاعي، نظيفة تبرق نظيفة ويسيقوا ويظلموا باش تقعد الدار مفرشكة في الصيف وكل نفس العبيد الفو يخرجوا من ديارهم مهما يكون مستوى دارهم، مستوى دار بتاع ناس بوسطاء ولا بتاع ناس عندهم برشا فلوس كيكي يخرجوا من دارهم. قل عليهم هذي تعبدوا حتى تعب، معناتها لو ريسبي دو ليسباس كوليكتيف ميكزيست با، ما تفهمش كيفاش ممكن الناس تمسح الغبره تسيق تبيض حتى في الصيف وتجي في الماده تاع قدام البلاص ويصبوا زبله وين يجي يجيو في الشهر. عملت بلديه الكرم وبلديه حق الواد انت خفاي اكستراوردينير، عملوا ان كورنيش بين الفيليت اللي على الشطر حتى الكنال تاع خير دين ب 3400 عرف افيك ان تي موري بشر ما يتعداش، معناها ان باركور دو سونتي صدقنا حتى في المرس وفي جمارت ما عندهمش كيف. ما تنجمش تمشي فيه، تلقى كيلكو ميزون يناس فوق قدام باب داره تحكي تشتي كي تخش تعمل مارش، معناها سي اكستراوردينير خاطر تمشي والبحر قدامك وانت على بقعة مزلزة معناها بافي كان تشوف الوسخ الكمين تجي تصب الوسخ في الممشى ديستيني او باركور دو سونتي ولا كاريمون عشط في الشتي شتي تجي البلدية تحق الويل لبلدية الكرم ينصفوا شتوت ان بريفيزون دو لا سيزون، ينصفوا شتوت اليوم غدوة امشي العشر تاع الصباح حتى تلقى شقف تاع ياغورت وشقف تاع دبيع ودبابز مكسرة وحسيرو خلينا من معناها سي انكرويابل. كي عندك انت ثقافة في دارك نظافة، علاش وقت اللي تولي حاجة كوليكتيف صديق il n'y a pas de conscience de la propriété collective c'est le sentiment que j'ai
0: يعني خاص حاجة اما ملك الجميع
4: والله العظيم والله العظيم شفت مثلا في الكورنيش هذه في شيرة الكرام شكون خارج من داره بزبلة ويمشي صبها على قدام باب دار جاره مش عند احتيالية alors que vraiment معناها الناس الكل تنجم تخلط معناتها يلوجوا الناس باش يفرهدوا صغارهم باش يفرهدوا سي با ديفيسيل معاش تنجم تمشي حتى حسيانة على الشط على خاطر كله كذاب
0: خاطر تخاف من جوستومون خطر هذا ينجم يهدد معناها صحة الناس اللي قاعدة تستعمل في البحر كسوا للمارش ولا على ساقية ولا باش تمشي تعوم وغيره به. نشكرك برشا يا مدام آمنة على المداخلة نتاعك يعطيك الصحة باش نتفاعلوا معاك ونختموا الساعة الأولى ونرجعوا الساعة الجاية نحكيوا على برشا نقاط أخرين في علاقة بالشطوط والبحورات في فصل الصيف التونسي. يحترم زعما هالفضاء المشترك، يحترم غيره كسوا أوساخ نظافة ضجيج إزعاج وبشتى أنواع. دونك سني يمكن نحكيوا على نبداو بالنقطه بنقطه نحكيوا على النظافه، يظهر لي واضحه معناها الناس اللي تجي كي تجي تحب تلقى بحر نظيف ولكن كي تمشي وتخليه وراها ان جينيرال مش الناس الكل ما تخليهش نظيف. وسمعنا برشا اللي مهز الساشي اللي يخلي يردم في الرمل اللي يرمي في البحر ما خاطر البلاستيك وغيره. فما حاجه اخرى بخلاف النظافه هذه متفق عليها هي الضجيج مثلا، هل يعتبر نوع من انواع التلوث السمعي اللي زاد ينجم يقلق الناس؟ واحد جاي على البحر باش يسودي طان يسمع صوت الموجه.
3: بالفعل هو التلوث السمعي يعتبر شكل من اشكال الانتهاك لحقوق الاخرين، عدم احترام الاخر، وايضا من عدم احترام السلوك الحضاري. نعود ونرجع مرة أخرى، العيش المشترك يفترض التزام بمجموعة من القواعد تجاه الشخص نفسه وتجاه الآخرين، لأنه يعتبر أنه فما حقوق وواجبات وأنه من واجب الشخص أنه يحترم الآخر وفي نفس الوقت يحترم.
0: هوني كي نحكيه على الضجيج ثاني مثلا، نجم يكون زعاج الناس تحط موسيقى، ولكن فما سؤال نطرحوه باش نعطيه كل واحد حقه. حكى لي حتى سي محمد يقولك توا الصغيرات يحبوا يلعبوا يجريوا كورة ينقزوا اتسيتيرا، الناس تحب تجي تقرا كتاب على البحر، تحب على هدوء، الناس تحب تلعب بيتش بالكورة. معناها نجم تلقى في كيفاش نجموا، هل انه فما بلدان مشيت انها تصنف بحورات تنجم تعمل فيه بلونجون وهنا تقول لك ممنوع تحط بلايك، ممنوع البلونجون، ممنوع تجيب الكلاب، ممنوع، فهمت؟ تصنيفات تخلي كل عبد يلقى راحته على الشط، ولا شنو الحل اللي تراه باش كل واحد يلقى جو؟ معناها
3: هي فكرة أو الكونسيبت تاع تهيئة الشواطئ يتمثل في أنه يتم تأطير العملية من قبل المصالح المختصة حسب خصوصية المنطقة، حسب أيضا الأنشطة اللي ممكن تمارس، وينجم في شاطئ تمنع الأنشطة وفي شاطئ آخر تسمح بها، ويتم أيضا تحديد ما يسمح به في منطقة معينة ويمكن لا يسمح به في منطقة أخرى.
0: أي كما السيرف، كما الجيت سكي،
3: كما وغيرها من الأنشطة اللي فيها أولا إيجاد توازن بين مختلف الفئات اللي يمكن تستغل الشاطئ. يعني نجم يكون إزعاج من قبل المصطفين، زي نجم يكون ساعات من المقاهي، من المطاعم، من الباعة، فعدة أطراف تتدخل. وبقدر ما تكون الجهات المعنية إن كانت ترجع بالنظر للبلدية أو للأمن أو الحماية المدنية تسر على هذه العملية، يمكن أن ننجح في بلوغ مستوى اللي ينجم يرضي الناس، وأيضا الناس وقت اللي تختار الوجهة حسب اللي هي تلوج عليه. يعني يمكن أن أنا نمشي بلاصة فيها أنيماسيون وأنا عارف
0: عادي صغار وحب يلعبوا فولي ويلعبوا بيتش
3: أو اللي فما موزيكا فما مناطق سياحية اللي أنا ملول مسبقا
0: عارف
3: نعرف على وين، وذا يستوجب أيضا من اون كارتوغرافيا مابينغ باش انا ساعة نجم نعرف، واللي هو يستوجب جهد من قبل الصوره المعنيه. يعني الناس صعيب،
0: لكن قبل نذكر كنا صغار كانوا يتعديوا ديما بوليسيه بالحصان يتفقدوا يبعدوا الكلاب، كان فما يبعدوا الناس اللي يلعب كوره على العباد المصطفين. معرفش مازال يعني فما هذا وابت هذيه كاينها بالرقابه اكثر منها كما قلت انت بالتصنيفات ولا بالبلايك، مش يحترموا الناس بلاكه معلقه ممنوع.
3: هو فما عمل بيداغوجي ديما نحطوا في بالنا، راهو العمل البيداغوجي مهم باش ان الناس نعودهم. نحن فقط اني نعرف اهميه الكثبان لدون، والناس كيراو كيفاش يدرسوا فوق منهم، هما يضر في المنظومه البيئيه ويضر في البيوديفيرسيتي، والناس ساعات ما يكونش على وعي. فانه مهم جدا انه تثقيف الناس على انه كي نمنع حاجه او نسمح بها المغزى شنو. ساعات الناس حتى ما تعرفش بالضبط شنو، وساعات يلزمني نمشي الى المراقبه لاني باش نعرف ما ناس يمكن اللي تقوم بسلوكات معناتها غير مقبوله او مخالفه للقوانين. وفي مرحله اخرى يلزمني التدخل، لأنه يمكن هذا الجانب الرادع ينجم يكون مهم باش يكون أولا تذكير بالقواعد ويحد من إمكانية تفاقم مثل التجاوزات اللي ممكن تمس بعض الشواطئ.
0: بالضبط، هذه سنين في الكومبورتمون، في الضجيج، في النظافة. بعد شوي باش نرجعوا بعد الأخبار نحكيو على الإزعاج اللي ينجم يمشي يكون للخطر، كما سمعنا الكزاز، سمعنا الكليب المصنفة معناها الشرسة، كما الكواد اللي تسبوا في حوادث وغيرها من الحاجات الأخرى اللي تنجم تقلق راحة الناس على الشطوط والبحورات. كذلك باش نحكيو على الضوابط هذه شكون يحطها وشنو في شنو تتمثل، وكذلك باش نحكيو على السلوك الحضاري، شنو تصرفات حسب رايكم اللي تراوها غير حضاريه وما تحترمش الناس على شطوط البحورات. 71 و13 ألف. بعد اخبار ماضي ثلاثة نرجع نواصلوا معكم في موضوعنا اليوم في فورم معكم حتى للعشية.
5: الماضي ساعتين للعشية ليندا رحالي موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف للصيف 2026. أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس موزايك فم لا

0: Musik FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لدورة 2026، وذلك ابتداء من يوم غد الأول من جويليا على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نوف ثم ترك فراغ ثم رقم تسجيل في الامتحان. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يعلن عن أحداث منصة رقمية للتكوين لفائدة الطلبة بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح لهم الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية، بما يدعم مهاراتهم ويعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يقول في بيان إن تراكم الإشكالات المالية بين مهني القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض الكرام بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن، محذرا من خطورة الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكرام. من المتوقع أن ينمو النظام البيئي للشركات الناشئة في تونس بنسبة 36.6% سنويا بحلول عام 2026، أي ما يقارب ضعف المتوسط في شمال إفريقيا متجاوزا المغرب ومحتلا الصدارة الإقليمية وفقا لتحليل مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2026 الذي أعده مركز الأبحاث ستارتاب بلينك. في أخبار العالم، إيران تتعهد بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل طهران وواشنطن الضربات في نهاية الأسبوع. بيانات أولية تظهر أن الإمارات رفعت صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى مستوى قياسي في جوان الجاري، حيث بلغت 3.7 مليون برميل يوميا، وذلك بعد شهر من انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. بعد عام على تعهدها التاريخي في لاهاي زيادة الإنفاقها الدفاعي، تواجه دول الحلف الأطلسي هذه السنة خلال قمتها المرتقبة في أنقرة تحديا آخر يقضي بحمل القطاع الصناعي على إنتاج أسلحة بكميات كافية. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
2: مع تدفق الأموال على الميزانيات الدفاعية التي ارتفعت العام الماضي بمقدار 90 مليار دولار في أوروبا وكندا وحدهما، يكافح حلف شمال الأطلسي لتحويل هذه الأموال إلى قوة نارية. الأمين العام للحلف مارك روتا قال إن سيولة نقدية جوهرية، لكن لا يمكن وقف صواريخ أو دبابات بدولار أو بيورو، مشددا على ضرورة تحويل الأموال إلى قدرات جاهزة للقتال وبسرعة. وستكون هذه القضية محورية في أنقرة، حيث يتوقع أن يبرم قادة الحلف صفقات بمليارات الدولارات خلال منتدى صناعي خاص ينظم على هامش قمتهم. وكشفت الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي لإنتاج أسلحة بكميات كافية وخلال فترات زمنية قصيرة. وبالنسبة لأوروبا، فإن الحاجة إلى تكثيف الجهود على هذا الصعيد تكتسي أهمية جوهرية في وقت تسعى القارة إلى الحد من اعتمادها على واشنطن، في ظل الشكوك المتزايدة بشأن مدى موثوقية الحليف الأقوى والتحذيرات من أن روسيا قد تشن هجمات في السنوات المقبلة.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في فرام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. فرام.

0: Forum, témoignage.
1: الو صباح الورد والفل والياسمين يا نين دايم زين يا غاليه نهاركم زين مزيك الكل بالحق اختي نين ما فهمنيش باش نضاف على الشتوت راه معناها بالحق انا ما نحبش نعمم فما اللي مثلا يقعد في بلاصه ويضفها ويخليها مضيفه وفما ناس لي انا عمليه ونمشيت بالليل عظيم شيء اللطف هو معناها جابوا ماكله من الدار ودلاعه وقشور نتاع قلوب ويا غرت وحشيكم حتى ما نكونش معناتها لو حبين بالبحر معناها مش فماش نضافه راه بالحق راه انا نقول يا ولادي اقعدوا انتم في البحر معناها خليهم نظيف معناتها الناس باش تزيد تعوم معناتها باش تلقى الشط نظيف مش تجي تلقى حاجتكم من الوسخ والواحد واللي باش يجي معناتها باش يستعمل يجيب حاجات هكا ياكلها في الدلاع ولا بطيخ ولا اي حاجه يجي تشيك معاه معناتها ويخبيها معناها الحق ما فماش برشا مدافع شطور جمله جمله جمله انا نحب نقول لكم ان شاء الله موسم القادم ان شاء الله كل عام وانتم بخير ولا باش نتوحشكم برشا يا اختي لينا تعودنا بفورم الحق والله ما احلاكم وحبيتكم زي جزكم مرتاحه وان شاء الله عطله موفقه وباش نتوحشكم برشا والله والله احسن برنامج وانا نحبكم برشا
2: الو بخير مزيك وبخير كرام وبخير خشن الرحال بربي تحكيوا على عباد اللي توسخ في الشتوتات ماني في البورات وفي كل بلاصه بالحق برشا عباد ما تحترم الجمله راه بالحق والله ولا برشا حشيك وسخ وبرشا ليس ليس ليس تلقاه يعوم وبيبيني كيش مش بحثي وتلقاه حاله مكربه بالحق راه ولا مشيت برشا بورات علاش خلى العباد ولا تهرب تو تبعد بعيد البحورات بعيد بالحق خاطر النظافه وعفيف اما البحورات نتاع تونس ما تكتبش عليك بالحق ولا لا عليك ولا تعيف روحك والله من مره ولدي معناه مسكين تضرب في كزازه في البحر سقيت حل جرت ولاد الحلال بركلم ربي يهدي ما خلق وكهو اما ناش محترمين الجمله راه بالحق راه فوضى فوضى كبيره برش ولا فوضى كبيره برش وربي تحاسب الجميع وربي يبارك في اليمين نهاركم زين وربي يفضل لنا رحال
3: وقت اللي نحكيو على الشط نتاعنا خاصه نحن في قربه لهنا الشط نتاعنا روعه وبلادنا موقع جغرافي ممتاز ولكن وقت اللي نلقاو الشط نتاعنا مسخ احنا مسخي احنا وقت اللي اذا كان تحب بنتي تقدم خذ روحك قول انا مانيش ننظف الوقت تتعدى على منطقه مسخاني غالب احنا مصخي انا الشط نتاعنا باهي فيه شويه سخ مش برشا انا الحق نتاع ربي عندنا ظواهر غريبه ومنا احنا واذا كان نحب نقدموا ناخذوا انفسنا ونقدموا ان شاء الله الشطوط نتاعنا تولي كيكه بالعقليه ذي باش نظافه واللي كراه وسخ عالم عليه ولا تصرف معاه انت كيكه يكون الضمير تكون البلاد نظيفه وربي يستر البلاد.
4: عسلامة مزيك بلا حبيت نشارك انا اليوم في برنامج فورم حبيت نعطي راي انا ديجا ما كنهار مشيت البحر وما هذايا اصلا باش نتكلم عليه بحر محليه على الاخر كنت عرفت كلسا هو بحر محليه نظيف يهبل الشط محليه على الاخر لاكسي معناها ظاهر لي مش اي واحد باش ينجم معناها مش كيما نقولوا ماهوش بحر شعبي معناها لاكسي اللي يكون بنوعيه معينه نتاع كهرباء باش تنجم تدخلوا يعني اوترومون دي ان سيرتان نيفو اجتماعي اللي انا ريتو استغربت معناها كيفاش ناس تردم في الوسخ في الرمل يعني الحقيقة ناس من مستوى اجتماعي معين معناتها مفروض تكون عندك وعي معين نجمش تكون انت في معناتها حاجة حاجة انا الحقيقة استغربت ما نعرفش تحكوا تعديوا لي النقطة هذه ولا تسمعوها اكهو اما راهو حاجة من وراء العقل يعني واحد خلو طوم باش انه يحفر في الرمل ويحط له وسخ بس انه يحط في ساشيه ولا حتى في الجلاتير اللي فيه ولا حتى في معناتها شنو هذا شنو الوسخ الوسخ عقلية الوسخ عقلية ما عنده حتى علاقة بحتى شيء لا بحر في بلاصة معينة ولا ناس من مستوى معين ولا البحورات الشعبية ولا البحورات البيئية إن شاء الله الناس تكون واعية إن شاء الله الناس تكون واعية أنه كيتمسخ البحر وبشرة بالضرورة عليها هي معناتها إحنا مثلا يريد تحكي وزيدة بلي عن البحورات نتاع الضاحية الجنوبية اللي تحالة العومة فيها وجراء التلوث نتاع العبيد ونتاع صبين المال المسخ فيه حاسيلو في عايشكم الصح شكرا.
5: في خصوص دم احترام نظافة في الشواطئ هي عدم احترام النظافة وعدم احترام البيئة قاعدين نلاحظوا فيه في بلاد الكل في الشوارع أنهس الأزقة في عدة طرقات داخل البحيرة داخل شيرة كرتاج داخل شيرة المرسى الأوساخ الفضلات فضلات البناء فضلات الحدائق في كل بقعة رأي الحكاية مش مختصة كان على البحر البحر وشهرين ويمشي يروح ولا شهرين ونص ولا اللي هو أما رأي كارثة راهي كارثة بيئية راهو فما بقايا معناها نعرفهم كانوا جنة جنة على وجه الأرض جنة على وجه توا تطقني في أرض الماء يقع وصفه أنا توا هاني نمشي في شارع الحبيب برجيبة ميجرين اللي معناتها ميجرين تتسمى بقعة وشوف الأوساخ يسرة ويمينا معناتها شيء شيء شيء شيء شيء مهول شيء مهول شيء مهول ما عادش لا أحياء شعبية ولا أحياء قراقي الأوساخ في كل بقعة في كل مكان.
6: ألو عصام مدام لندا بردي حبيت نشارك الموضوع نتاعك ولو قامت بركه معناتها مشيت عملت عومه في حرق الواد معناتها الشيء اللي
7: كله بعينيد بس من عموش ما هيش السوق الكل كيف كيف أما حلق الويد ما عندها تيفة خاصة رأو صدقيني آمس مرك عائلة فهمتي يأكلوا في الكسكسي فهمتي حاطين ما شاء الله كسكسي ود الليع فهمتي وقعدت أنا الأخير وقت فهمتي وكيف فهمتي قعدت كيان شوف واحد حطوها صحيح طبق الفضل بتاع الكسكسي والقصور بتاع الدليع وكل شيء وعندها حطوه في الساشي وقلت له زوم قعدت كيان من بعيد بعيد شوف بعيني فهمتي خليه وعلى بلاصته وقز وربي فهمتي وكل شيء ولا في بيه ولا في بيهم ولي أنا ما كنتش عليك أنا والله كيك من المستغرب من اللي عديت الجيش ومن واحد وياي مع ضرب مرة متعدي في شارع محمد الخامس الخل متاع زر طايح فهمتي مشي ومعنته ومشيت هكا وهزيت وحطه على المادة وجري حاجة فيا مستغرب ما حملت شكاكة وهزيتك الساشيات اللي معبين بالفوازل بتاع الكسكسي بتاع الخطور الدلاع فهمتي هزيتهم فهمتي ومشيت هكا وكنت حاطه في صحيح الباكية بعيدة فهمتي ما هو ما مش مقربينهم يعني حسيت بوبالات بتاع البلدية ما هو مش مقربينهم حاطينهم عنده بعد شوي أما علاش يا رسول الله ما ممكنين تو كيف دار كيما تحافظ على دار تحافظ على البحر وتحافظ على كل شيء هذا هو على كل حال موضوعي حبيت معناتها ندخل فيه
8: ألو عسلامة مزيك أنا حاب نشارك معكم في الفورم أنا امبارح بركة في المرفا غاضني البحر وغاضني الكورنيش كيفاش الوسخ وكيفاش العباد تلوحوا ونجاجات غاضتني روحي كيفاش أنا في بلاد معناها تهبل محلاها شمسة بكل شيء باللي طورونش في مخك هي في الحالة هذه كمعناها أنا كنت قبل ناشطة في المجتمع المدني كنت ننظف معناها نعاون وكل نمشي للشط نهز ولادي نهبطهم معناها يعوموا ننسى الشيء معايا بالذمة باش ننظف منهم مرة كما مراقها دفنا الكوش متاع بنتها
9: أنا مش بنحكي عن نظافة ذيك على غالب عقلية ويلزمها تتربى فينا ما فماش حل آخر معناتها أنا نحكي عن ناس اللي جيت حط باراسول وتدورها بالملاحف ولا زوز باراسولات بالملاحف ولا قواتن وياخذولك الليني القدامية في البحر معناتها كيف أحتس بيح باش نمشي ويمكن يجمو يبيتو هما غادي ولا ما نعرفش عليهم تلقى قدامك ستة ولا سبعة مغطين عليك وجه البحر يا أخي أنا عندي صغير زادا نحب نحط باراسول ونغزر له خويا أنت كيف باش تغطي على العبيد حط التالي شوية خلي الناس اللي من قدام اللي عنده باراسول وكريسي وكهو ولا قاعد حتى على كرسي ما غير باراسول مش انتم الكل تغطي وجه ربي الناس اللي جاية تستمتع بيه باش انت تقعد على حرف الشط وتغطي علي انا لهوي معناته هو سلوك حضاري راه واحد ينحي الانانية شوية وبرا وكهو فهمت نتعلم وميسيلش ننسي سبع يا اخي واحد يغزر الصغار ويسد في البحر شنو يعمل
10: شتوتنا فيها العائلة فيها الكوبلوبيت فيها قولوا نحن نسحب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق متاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها قولوا نحن طو شتوت في أي بي أما بقينا معناتها شتوتنا نحن هنا الحياة الشعبية باش نرجع بيت للسوت فاحنا جايين حامين الشاط والبلايس هذي كحلق الويد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى سمع تلاو سمع اكيد سمع اللي ما يحترمش يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا معناتها ما يهموش فيك مش فاهمين جيران كيف يسمع معاك
11: أسيدي هو البحر نعمة لا نريده أن يتحول إلى نقبة كان أنت كولي ما يراكش ولدك كليت برج دلاع وطيشته في الشط ولا مكشتك في القلوب وطيش هو بش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئة ترى بلادنا جميلة
12: بربي نحافظوا على شتوت نتاعنا كيفاش نحافظوا على شتوت نتاعنا ما نطيشوش فيهم البلاستيك راهو البلاستيك يرجع لصحتنا احنا ما ننساوش تم اسماك اللي تبتلع البلاستيك الحقيقه راهو ذي يضر صحه الانسان وزاد نصبوا شتوتنا حترشي انت كطيش الفضلات شرد اللي على بلاستيك راك تهلك الشط نتاعك الرمله ذيك ما عادش يذهب الحقيقه تولي ما عادش يذهب تولي الرمله ذيك بكلها وسخ ويعني نخسر الشط نتاعنا تسامبلمون انت كي طيش له سخ متاعك كله في البحر الزبلة كلها دونك راهو الحقيقة باش تحرم غيرك باش تحرم غيرك باش يتمتع بالمنظر متاع البحر هذيك صرنا حتى صلح بيت هذيك علاش انتشرت الحريقة في بحورات ما انتشرت صفة كبيرة الحريقة احنا اذرينا منه البلاستيك تلمه في ساشي وحده اخشور الدليع في ساشي وحدهم هكا باش تحافظ على الثروة البحرية متاعك ومتاع التونس الكل والبحر متاعنا الكل في الختام انا تعلمت من فورم برشا حاجات برشا مواضيع مستني مرسي ليندا مرسي ساني مرسي اشواق مرسي غسيل مرسي صالح من 1 سبتمبر نهار الاثنين 1 سبتمبر وانا نعطي في رأي في فورم ونكون فرحانة برشا انه نعطي رأي في فورم بالحق ونكون فرحانة كنسجل ميساج في فورم اللي يلم العائلة قداش عشرة مع فورم
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تويتر على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
13: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك كافي. مرحبا بكم. نحكي على التونسي والشتوت والبحورات، لأنه يحترم المكان اللي يمشي له مع العائلة مع صغاره مع أصحابه ولا وحده. هل يخلي مكان نظيف، يتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين، نظافة في الضجيج في الإزعاج وغيره، إن كان على الشط ولا في البحر. نحكي على فصل الصيف وقت اللي الشط يكون متنفس للعديد من الناس. في فصل الصيف برشة توينسا يمشيوا، لأنه الواعين البعض أنه هذا فضاء مشترك بين الجميع، والناس الكل لازم تحترموا الالتزام ببعض الضوابط. وشنو ما هالضوابط هذوما والتصرفات خاصة اللي انتوما تراوها غير حضرية وتقلق راحة الآخرين. 71 113 ألف للمشاركة معنا. قبل ما نمشيو مع وليد من أريانا سنيم، وقفنا قبل الأخبار في نقطة مهمة برشا، وين أحكينا على النظافة وبرشا حكيوا على الكومبورتمون متاع بعض الناس، حكينا على الضجيج وكذلك على الإزعاج عموما. ولكن فما حاجات زادة نجم تكون مخطرة، مش فقط تقلق راحة الناس الأخرين أما تشكل اختر عليهم. سمعنا مستمع حكيت على صنف من مثلا الكلاب اللي سايبة على البحر وتنجم تخوف الناس والصغار. سمعنا شكون حكي على قزاز وحاجات نجم يلقاهم في الرمل. شنو الحاجات الأخرى اللي تنجم تكون مخطرة؟ برشا حاجات. فما يحكي حادثة متاع الكواد اللي صار
14: كالعام، المطورات اللي هي تقلق برشا. زادة ما حتى هما ساعات بيتش شوف ما الناس مثلا بالكورة نجم يتضربوا ما تخص الناس. كل ما هو معناتها الفضلات اللي ساعات تحلم نفرزوش، ساعات غير البلارج نجم يكون قزاز حديد وفما ساعات مواد ملوثة. أيضا ما الحريقة ساعات الناس في بالهم أنه ما بش يحميه المصطفين يخرجها، وكي يخرجها ما تنجم تكون سبب ما تبش أنها هي تضر بعض الناس.
13: زي محمد حكي على الحفر اللي يغطيهم يلعبوا بون أما تنجم زادة
14: نرجع كل مرة مهم التأطير وخاصة التوعية، لأنه يعني نحكينا نحن على الشواطئ المهيئة، والشاطئ المهيئة هو بيدو في جملة من المعايير لازم تتوفر. أنك أنت الممرات للأشخاص ذوي الإعاقة مثلا اللي هي تقريبا مفقودة في تونس،
13: ونعرف أي معنى لمنع المواطن. إيجا نحكيه على شنو اللي ناقص، الحاجات اللي كان نجم تكون متوفرة زيدا. حكينا على البلايك وتهيئة الشواطئ، هذا مخصص لل مثلا اللعب للسبور، هذا مخصص للي عنده كليب، هذا شنو
14: مهم جدا انك تكون معناتها المراقبه، وخاصه بالنسبه للحمايه المدنيه. والكثير من حالات الغرق تصير في شواطئ اما غير مراقبه او لان الناس ما يحترموش القواعد كالعلامات والدراب اللي طلعوه اللي هو يراعي احوال الجويه. وهنا هذا مهم جدا، تصير اشياء خاصه ما تفيدت الصيف ساعات في الشواطئ اللي ما تبداش تكون فيه الحمايه موجوده بتاتا. واللي
13: حكيت على الممرات انت،
14: بالفعل الممرات اللي هي مفروض لكل الأشخاص وخاصة لكبار السن وللأطفال وليبوسات والأشخاص ذوي الإعاقة. نعرف أنه فما هذا مش متاح لكل الناس، مهم جدا يتوفر.
13: ترى أنه الحاويات ساعات ناقصة في بعض الشطوط سنين، يتلفت للمواطن وهذا مش ما هذا مش مبرر أنه يخلي الساشي متاعه إذا كان عبيها ساعة وراه يهزها معه. ولكن مش فما نقص ساعات زادة في الحاويات؟
14: هو نقص كبير، وساعات زادة مع الأسف ما يتمش الرفع بالوتيرة الكافية، ولساعات الأمر يختلف. نحن نعرفوا اللي ساعات أقود لسمان مش كما في الويكاند، ساعات ما دي بيك يسيروا، فنعرفوا لساعات ما قلت موارد بشرية وإمكانيات، لكن يلزم اليوم نلقاو حلول في هذه المسائل، إنها تضر بالسلامة تضر بالبيئة. ونعرفوا نجم ساعات زاد عملية البربشة، نحن ساعات باش نلومو إنه فما ناس اللي هما يبزعوا لي بوبال باش ينحيوا البلاستيك، فنظن فما الكثير من الأشياء اللي ما تليقش حقيقة.
13: كيفاش نجم وهذه الكل وسنيما ننظموه ونحطوا هالضوابط هذه الكل؟ هذا سؤال الموالي. هل أنه الجملة الشهيرة متاع التعويل عن وعي المواطن وحدة تكفي، ولا لازم نحطوا الميزان بلاس متاع حاجات نطبقوها أكثر رقابة أكثر؟ كان لازم يعني حاجات اللي تنجم تخلي المواطن يلتزم. هذا السؤال الموالي سنيما، بعد شوية باش نحكيوا فيه كيفاش نجموا نحسنوا هالوضع هذايا. ولكن قبل نسمع تواجد تعويض من أرينا.
0: المدي ساعتين للعبة مع الشيئة ليندا رحالي.
13: وليد يقول اليوم وضعية الشطوط والبحورات في تونس نتيجة أخلاق ثقافة الاحترام اللي وصلنا لها في المجتمع متاعنا. معناها سانتو بالنسبة لي وليد ويفسرنا أكثر شنو وجهة النظر متاعه. مرحبا وليد. تحية لك.
15: السلامة ليندا، مرحبا بك. تحياتنا السنين، تحياتنا المستعين مزعيك فهم، فرحان برشا اللي معاكم. حبيت نقول اللي نشوفه فيه اليوم في الشطوط ومعناتها التونسي والتصرف متاعه هو نتيجة ثقافة متاع مجتمع. حسب رأيي بالنسبة لي أنا ثقافة أنه كيفاش نفهم الفضاء العام. مراو الفضاء العام ما هوش فضاء فردي متاعي ملكي نخرج نعمل فيه اللي نحب، ما هيش دارك، هو فضاء مجتمع كامل يتقابل فيه. لازم نعرف شنو حدودي وشنو الواجب متاعي وشنو حقوقي. معناها أنا وقت اللي نمشي الفضاء المشترك لازم نكون عندي وعي كبير كيفاش باش نتصرف داخل هذا الفضاء. اليوم ما كما البحر، كما تمشي لسال دو السينما تلقى الناس تتكلم في التليفون وداخل خارجة كما مسرح يخلي دبابز متاعه والقلوب والدنيا. الشارع التونسي كما تشوف الشارع نخرج نعمل اللي نحب في الشارع، نطيش الزبلة ونحب نظف من داري اللي هو الفضاء الخاص متاعي ونطيش في الفضاء المشترك. حسب رأيي الوعي هذا الكل متاع ثقافة كاملة متاع ثقافة غياب ثقافة العيش المشترك، غياب ثقافة الفضاء العام. يعني أنا في الدار ننظف ونخرج في بالي داري معناتها أن المرمو تكون امتداد النظافة في داري، امتداد البرة امتداد الداري. معناها أن نقص مع داري ونخرج البرة نعمل اللي نحب، نمشي للبحر نطيش الزبلة متاعي كما نحب، نحط الموسيقى كما نحب، نهز معي حشاك معناها الحيوانات وكذا ونعمل اللي نحب عليه. معناها في غياب الحدود متاعي أنه يكون عندي وعي أنه راهو للناس هم ناس جاية باش تتفرهد باش تعمل جو باش جاي باش يكلم يروح وجاي باش يسمع صوت الموجة جاي باش يسمع صوت النورس وتولي تسمع في حاجات أخرى، تسمع في كلام زايد، تسمع في حكايات. ربما ساعات تلقى ناس بجنبك يحكيوا في حكايات بصوت قوي يدخلوك في حكاياتهم وجارة فلان عملت لفلان والآخر عمل لفلان وتفهم المشاكل الكل وانت جاي باش تتبدل الجو معناها مع روحك. معناها هذه معناها بصراحة حسب رأيي. خاطر أنا مرة مشيت البحر معناها صدقني تنصب بجنبي عرس كريمة وعرس معناها عرس وموسيقى ودنيا وزغريت وبربيك وكذا. معناها لدرجة انه الامور ولات مقلقة على الاخر. يسمعك الموسيقى بالصفة عليك معناها تسمع معاها اللي تحب انت، تولي انت معناها تتقلق تهز روحك تبدل بلاصة ولا تهز روحك وتروح.
13: اي صحيح. بيه وليد حسب رايك معناها اليوم كان الناس اللي موجودة على البحر وقالتها مستمعة يجيوا من ثقافات مختلفة من دي مليون مختلفين من اعمار مختلفة من الناس الكل ما عندهاش نفس الخلفيات نفس التنشئة نفس التربية. فباش يكون هالفضاء المشترك هذايا نفرضوا فيها الاحترام، شنو ترى الحلول الممكنة اليوم وليد؟ معناها نعملوا على كل واحد يعمل على تربيته الخاصة ولا كيفاش؟
15: انا نحاول بصراحه هي متعب العمليه كان باش تولي نحاول اكثر معناتها ممكن من انه نوعيه البلايك يكونوا ثم ناس موجودين على البحر لابسين لبسه معينه يفكروا الناس. ما نعرفش نعملوا برشا معناتها حملات تحسيسيه وانت داخل البحر تشوف بلايك تشوف ستوم معناها تاع عباد يعطيك ما نعرفش انا ورقه مكتوب فيها راهو اسمعني مرحبا بيك تمتع البحر، البحر راهو ملكنا الكل. ما نعرفش
13: رقابة شوية.
15: شوية رقابة شوية وعي لأنه لو المواطن التونسي ساعات تحشم على روحه معناها يحس أنه ثم ارتجاج نفسيا على الأقل تحشم على روحه خاطر معناها ثم تصرفات راهو متاع برشا سمحني في الكلمة يعني برشا همجية. معناها أنت معناها ماشي باش تبدل الجو حتى طو قبل كانت العائلات بصراحة تخرج العائلة كاملة وكذا طو راجل مع مرته ومع بنته ما نجمش يخرج البحر يولي يمشي البلاج بريفي يمشي الوتيل يحاول يخلص أكثر يقول لك انا مرتاح على روحي خير من اللي نمشي للبلاصه انا في بالي باش نتفرهد نعمل فيها المشاكل وساعات توصل المشاكل الكبيره. انا مره في بحر من البحورات بعركه بين معناتها دي جون في وسط البحر كذا انت هات بموت معناتها شاب صغير معناتها في العمر معناتها انا هذيك زاد تو ما ننساهاش. معناتها السيد كنت نغزر له يلعب مع اصحابه فجاه ولات عركه وسبان والدنيا وباش واحد جاب ولاد خونته وحسيله ولات فريمون لين انتهت بوفاه وتصور الناس دخلت بعض بعضها وصغيرات وحمايه مدنيه ودنيا هذه هي معناها حاجات تم بصراحه لازم اكثر وعي اكثر. احنا نفكروا لبيب للبيئه حبيب. وصلنا للمرحله اللي درست احنا كنا صغار نخافوا منه. نخافوا منه لبيب لا يجينا لبيب يجيك لبيب
13: ويقف تماما. اي معناها حاجات حملات وحاجات تتوعي من المسار. مش نحكيوا على الوقايه اللي خير من العلاج. نجموش زعما نبدلوا جيل كامل نبدلوا عقليات كبار وصغار. ربما احنا عن طريق ديزيميسيون كيما هكا نساهموا نحاولوا باش نساهموا في هذيا. نشكرك برشا يا وليد يعطيك الصحه على المداخله نتاعك وباش نحكيوا على الحلول جوستمون بعد شويه الممكن نجم تخلي هالوضع هذا نجم يتغير ويتحسن. ولكن قبل خلينا نكملوا نسمعوا التيمونياج تاع عواطف من سوسه. مدام عاطف تقول ساعات حركات بسيطة تنجم تبدل كل شيء وتخلي الدنيا نظيفة أكثر على شطوط على البحورات فصل الصيف في هذا الفضاء المشترك. مرحبا مدام عاطف تحية ليك.
16: عسلامة عسلامة مدام ليندا. يعطيك الصحة على الموضوع وعلى كل المواضيع اللي تطرحوا بصراحة يعني موسم رائع.
13: يفضلك يا لله بحضوركم ومشاركتكم يا مدام عاطف.
16: يعيشك يا لله.
13: نشكروك. باهي يا لله كيفاش ترى أنت ترى حسب رأيك كيفاش نجموا نخليوا شطوط البحورات نظاف والناس تحترم بعضها وفما سلوك حضاري في البحر؟
16: أي والله مبدئيا نحب نقول حاجة هذيك نقطة الانطلاق بالنسبة لي اللي تشكل قناعة مش ممكن تراجع عنها ولا يعني إثارة السؤال حولها. احنا نمتلك معناها شطوط من أروع ما فما في الدنيا كون جديد في الدنيا يعني ما أروع ما خلق ربي معناها. دونك معناها علاش ما نستحضوش عليهم الشط اللي واحد يمشي باش يتفرهد ويبدل الجو يمشي مع عائلته يحس اللي هو وقت اللي يقضي نهار في البحر يعني تفرهد برشا وفريمون خرج معناها من عالم العالم خرج من حالة نفسية لحالة نفسية إلى ذلك. فحاجة صغيرة بسيطة معناها يلزم يتصرف من خلالها بطريقة أنه يحترم أكل المكان المزيان هذاك ويحترم الناس اللي تصطاف وتمشي معناها كيفه باش تبدل الجو ويحترم نفسه في نفس الوقت معناها. هو أنه مثلا أمتجاست متاع أنه يهز معاه ديساشي هكا فارغين يحطهم ووقت اللي يكونسهم أي حاجة ولو بين قوسين حب نقول اللي احنا كيف في بيو قدمونا في تونس فك التصاور متاع الجمولات ومتاع يعني هكا الحاجات القديمة معناها نقولوا ليه سي ذاك الكل تجاوزوا الزمن وتونس ما عاد تشكر هي تونس أزيان برشا هي برشا حاجات أخرى. نفس الشيء بربك القصاع يبدأوا بالماكلات وكد اللعب بالبرج وكل حاجات اللي على البحر راهو مش حلو. لو إنسان ذاك الكل يعمله في داره هو حر بابه مسكر عليه وبين كما نقولوا الحيوط ما راح حتى حد يعمل اللي يحب. لكن وقت اللي يمشي في ديبلاس معني على البحر يعمل حاجات معناتها في ديبوات يبدأوا فيهم
13: ساندويتشات خفيف حاجات
16: يعطيك الصحة باش أقل ما يمكن أوساخ اللي باش تقعد من بعد وفينا المو معناتها ينجم يلمها كالوساخ نتاعه الكل بشوية أي حاجة أي كاغط أي معناها أي حاجة يحطها في كل ساشي نيلون وقت اللي يخرج معناتها يهز مع الساشي نتاعه أو البوبيل حشيك معناها يتعرضه في ثنية كسوسوا هو على سقي ولا على كرهبة ولا موتور ولا اللي هو يحطها في البوبيل هذيك اللي تعرضه له وهو خلى مكانه نظيف وتمتع وخلى الناس اللي بتجي بعده ما تقعدش معناتها تغزر له معناتها خاطر صحيح نجمه ما يعرفوش شيء اما كان فما انسان كيف وكيفه معناه لدرجه اني نقول

0: نحترموا الآخرين هذيك يعكس احترامنا لأنفسنا ويخلي الآخرين يحترمونا زادة كيف كيف. ونعاود نقول باش نقفل راهي صوتنا أجمل ما خلق ربي. راني نسافر برشا ونشوف الناس عندهم طريف متاع ريفيير وش يبدأوا عاملين وش ينظفوا وش بيحاولوا ما يحافظوا على النظافة وعلى بصراحة. احنا نقول وقت نبدأ في أماكن كمليكة نقول من صعب يجيوا لتونس ويشوفوا الجمال اللي يعطهونا ربي اللي يعطهونا الطبيعة متاعنا اللي خلابة المعنتها الكرمل المزيان برشا. يعني ثم حالة عشق
1: واضح
0: بينك وبين هذا المكان هذاك وتخليك تحاول انك تحافظ عليه وتحافظ على جماله قدر الامكان. وبكلنا راه مسؤولين ما
1: فماش اكيد هي مسؤوليه مشتركه وهذا اكيد جدا. مدام عواطف نشكرك برشا على المداخله نتاعك. نشكر قبلك زاده وليد من ارينا وباش نتفاعلوا مع مداخلتكم قبل ما نمشيو مع مدام كاهنه من مرسى. دونك سليم ما كنا نسمعوا فيه كانه واحنا ديما نقولوها في فورم ساعات وقت اللي فما معناها ناس عند قلبها يوجع على الحاجات اللي تراها على الأوساخ على الشطوط على البحورات على الكومبورتمون اللي نقص شوية معناها سلوك حضاري. ولكن هما اللي يكلموا معناها مش يكلمك واحد يقولك أنا راني مساهم في أني نلوث الشط وأنا نعمل في الضجيج ونزعج في الناس. فالناس كل اللي قاعدة تكلم هي ناس عندها وجهة نظر وعندها وعي وعندها قناعة بأنه هذا فضاء مشترك والسلوك الحضاري حاجة مهمة جدا. ولكن الناس الأخرين اللي ما سمعناهمش اليوم ومانيش باش نسمعهم نتصورش حد في التليفون يكلمنا في الإطار هذية تصرفات اللي تقلق راحة الناس الأخرين وقت تشتوف حريتك وتبدأ حرية غيرك. هذا الكل خلينا نقدمه شوية اليوم. الكونستا موجود وكلنا نعرف الوضع كيفاش. قلنا فما شوية مسؤولية من نقص الحاويات ونقص رقابة وكل. ولكن مش نعاوله فقط على المواطن وحده ماهيش حاجة سهلة باش يمشي مواطن يوعي مواطن آخر. تنجم تولي كما قال وليد عركة في بحر وش بيك تقولي وش يهمك فيا ونطيش ونعمل ونردم الأوساخ تحت الرمل إلى آخره. فالهوني حسب رأيك منين نبدأ هالموضوع هذايا منين نبدأ نصلحه الإصلاح منين يبدأ الحل كيفاش؟
2: هو مسؤولية مشتركة الأطراف المعنية كلها اللي يستعمل ويمشي للبحر اللي باش يرفع الفضلات اللي باش يساهم في التهيئة الحارس متاع الباركينج لو توفر. هل الحارس هو شخص ما انتصب بشكل عشوائي او انه هو ما تم تعيينه من قبل جهات معنية؟ فنظن فما مسؤولية مشتركة لكن تبقى السلطات العمومية هي المعنية. انت باش تضبط القواعد اللعبة كي باش تحط انت لفتات وباش تحد ما نجمش يحطها المواطن. فإنه مهم جدا واللي صار من تجاوزات ساعات حتى من قبل الأشخاص اللي هم يسكنوا قريب للبحر. فبمنطق أني أنا نحمي مثلا الشط يجي هو بيدو يفتك أو ياخذ جزء من الشاطة ولهنا ما تفهم جهات مختلفة إن كانت لابال اللي هي الوكالة المعنية بحماية الشواطئ اللي هي ساعات فما قلة إمكانيات وما عندهش الحضور المكثف اللي بشي راقب جودة المياه البلدية اللي هي مطالبة باش ترفع الفضلات اللي هي مطالبة باش تعمل عملية التهيئة اللي باش توفر الأدواش. يعني ساعات نحن كيقولوا شاطئ مهيئ نحن حد المعايير شنقصد به ولو عملنا هالمعايير هذه يلزم نصمم. وكان لازم في بعض البلدان يلزم حتى نعطي جوائز بمعنى أني كيما نعطي الشارع البيئة أو نعطي أنا نقول أني أنو الشاطئ اللي البلدية اللي هي أكثر نجاعة في العمل متاعها ولما لا يتم مكافئتها وتشجيعها على ذلك وأيضا رفع الكارتون روج يلزم للبلدية المخلة. فكأنه نحن في هذه العملية حاشمين من بعضنا. معناتها اليوم مهم المواطنين قاعدين يذمروا السلطات البلدية ساعات تتهم في المواطنين أو جزء من المواطنين اللي يعملوا في التجاوزات. نظن ما يلزم معناتها عملية التنظيم
1: آليات متاع نظام وفرض قوانين كان لزم خطايا
2: وعنا زادة. نحن ديما في تونس اللي نحكي على المجتمع المدني المجتمع المدني جمعيات ونحن استضفنا قداش مرة جمعيات اللي عندهم دور
1: يعملوا برشا حملات ولكن المساكن هما يكملوا منا سنين ويصوروا لنا تصاور وفيديوهات وبحورات وقديش لموا من كيلو ولا حتى طن متاع وسيخ نهارين من بعد يرجع كل شيء كما كان.
2: هو يلزم الانديرانس نعرف معناتها هو كأنه خطر داهم. يلزم انت لو انك تصير نوع من السلبية المعتدية او الشخص هو باش يواصل. فانك انت بيدهم لو نحكي على المجتمع علاش نحكي على المجتمع المدني والجمعيات لانه قائم على العمل التطوعي ومرونة العمل. فانه ثابت في بلدان عديدة فهموا الهيكل العمومية وحدها ما تنجمش وساعات صعوبة بيروقراطية الادارة تعطلها انك باش تخدم انت في

0: حر اذا بتخدم 24 سور 24 يعني فما ناس تمشي تعوم حتى في الليل ما تنجمش يعني فما توقيت مثلا اداري ساعات متصلات العمومية اللي ما لا يناسب وتيرة عمل نشاط البحري او الشاطئ. نحن ما حكيناش على الناس اللي تصطاد والناس اللي هي تعتدي على الثروة البحرية مثلا راهو معناتها فقط صحيح نحن اللي يهمنا الشاطئ باعتبار الناس ما فما ناس تمشي باش تصطاد اشياء اللي ما حقاش تصطاد انه يستعملوا ساعات الفليك اللي في مناطق تقرب ساعات فما ناس اللي يعمل باغاشوت فما اشياء عديده.
1: اي هو هذاك علاش لازم تطبيق بعض القوانين ولا باش نعملوا كاميرات على البحر ما يجي
0: هو يلزم ضبط القواعد ويلزم التعليق ويلزم نستعملوا اكثر اكثر مواقع التواصل الاجتماعي خاطر الناس اليوم حتى باش يتبع وين يمشي الكل يطل على الشواطئ ومهم تتحدي لابال اللي تعطيك انه الشاطئ اللي هو صديق للبيت الشاطئ اللي نجم يوفر انشطه للاطفال الشاطئ اللي نجم يوفر للانشطه الرياضيه. فمهم جدا انه يتم حتى عمليه تصنيف هذه الشواطئ وكيفيه التعامل معها وانطلاقا من العمل البيداغوجي اللي تعمله الجهات المعنيه وبالاساس الهيكل العموميه. ومهم جدا ان الجمعيات تكون اكثر مسنوده خاطر الجمعيات شنو ينقصها ساعات التمويل العمومي ونعرف انه التمويل العمومي في تونس مش سهل فبالتالي الجمعيات ما تنجمش تنشط في اطار منظم خاطر انا غدوه كي باش نمشي كجمعيه مثلا ونكونوا مجموعه باش تكون عندي المشروعيه خير ما نمشي انا كمواطن ودي في عركه.
1: اي اكيد في اطار جمعيه خير وتنخرط معها المواطنين على شلال
0: ويكون معاض لجهود البلديه وعمل تنسيق
1: زازاغا كوا كي باش تمشي الجمعيه كما قلت لك وبعد نهارين معناها فما ان تو لازم
0: هو
1: ما ترجعش تتمسخ الدنيا
0: هو ما لازمش تكون حمله لازم يكون عمل منتظم. نحن شنو اللي يصير ساعات نحن نقول كلمه حمله تخوفنا
1: لجنه وحمله
0: صح خاطر الظرفيه ونهبطوا تصور كما تقول انت ونكون فما غرام كل لكن لونديرونس خاطر هي التحدي الكبير انك من نهار 1 جوان لانت 30 سبتمبر تكون عندك نفس النسق ونفس الوتيره والناس تتعب راه خاطر احنا طول ساعات لو من البلديات
1: شريط ساحلي طويل سنين
0: يعطيك الصحه وانت بيدك التجهيزات راه فما مناطق وبلديات اللي خاصه المحثى ما عندهاش حتى التجهيزات والتمويل الكافي ما حتى في طلب
1: والله سنين ما غير تجهيزات هو ساشي كبيره تاع بوبيل ودي غاونت ودور تنظف البحر ما فيهاش برشا امكانيات معناها
0: ريتك الموقف الناس ما تقدمش للترشح علاش لانه الاجر ياسر متواضع والناس ياخذوه بعد مده فكل عام بلديات قاعده تعمل اعلانات لانتداب هالمنقذين اللي هما عندهم دور مهم باش يحميوا الناس من البحر ويأطروا العمليه في الكثير من البلديات ما يجيوهاش ترشحات لانه الاجر المقدم من قبل البلديه ضعيف جدا وما يتمش وخلاص ويتم بعد مده طويله فبالتالي كانوا كانوا ديما الاداره راهي ما عندهاش السهوله والسلاسه امتى فلذلك مهم جدا ان نلقاو الحلول العاجله باش انك انت تكون عندك بلوس ديفيكاسيتي
1: معاك سنين ولكن ساعات فما حلول ياسر بسيطه وغير مكلفه باش توفر حاويات ظهر لي في البحورات والشطوط ماهيش حاجه كبيره برشا باش تقوم بحملات تستحق دي ساشي فقط وشويه وعي وانت تحكي تقبيل على التنشئه والمدرسه والصغر والاولياء اللي هما ما يعطيوش ساعات لو موديل لصغيراتهم فاكراهم وبوه يطيشوا باش يشري حاجه عاديه ويعملها بدون بكل معناها اريحيه. باهي خلينا نمشيو ناخذوا معنا نوتخ تيمونياج مع سي عبد المبي من اسبانيا مشكور ونفحوا برشا احنا قلنا قبيله برشا توينس على طول السيزون كلمونا من خارج تونس باش يعطي رايه في موضوع اليوم.
2: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
1: سي عبد المبي يقول كيف روحت آخر مرة اكتشفت برشا حاجات خايبة في بحوراتنا تو يعطينا سي عبد المبي وجهة النظر متاعه وشنو اللي لاحظ وكيفاش ربما هو ينجم يرى التغيير ينجم يصير خاصة انه نعيش في بلاد معناها أجنبية اللي ساعات سبقونا في بعض الحلول في علاش ليك ناخذوا منهم البي بوركو با. مرحبا سي عبد المبي.
3: السلام اختي الغالية
1: شحوالك يا سيدي مرحبا
3: والله الا بيت عايش سلامة ان شاء الله مع عرفاتي
1: يعيشك يا سيدي
3: في بروجرامكم السمح برشا
1: يفضلك مرحبا بيك
3: والله باش تحبني من ذلك بالدمي ماراثون وقت واحد يمشي في اعز بحر في تونس فتاك الانتوراج انت 400 متر تبي تجري هارب من الكلاب حتى توصل الماء هذا واحد اثنين تمشي بون معناتها خاطرنا من السيت نتاع الكربون جمله واحده معناتها نجم تقول من الهواريه حدك حمامات خاطر من نابل واصلا من قليبيا هذا واحد. اثنين معناتها تمشي البحر راح تلقى احسن بحر معناتها موجود عندنا تلقى الاخر دخلك بكريتة معناتها فهمتني بكرهبك دخل في الكريتة مش فاقصك انت والكرهبه دخل بالكرهبه فهمتني او ثاني حاجه باش نبداو احنا نحكيو معناتها في البروجرام الدخه اللي نسمع فيهم انا ما شاء الله على 12 مليون تونسي عندش مليون الكل نحكي ولكون احنا نضاف وسمع وكل شيء والله يقتي ما شفتش واحد حكي مع الهالي
1: كون ايه بقى سايبة بيش يكلمونا جميع ذوكم يا سي عبد
3: المبي انا مصدوم انا شفت انا حتى والبرجم ذاك احسن الناس في العالم في النظافة في تونس وحنا تونس ومش فيه حكاية ذي ثاني حاجة ممنوع الدخان كيف البحر فما اللي صغار وفما اللي بيبي فما شكون تحرق بسيجارة دخان فما كذا فما الاخر تحرق بالجمر فاضل يزول ما يزول الارجانس والشربوه ما زال ذاك يساق وملوتا شوف اختي نقول لك حاجة نقول لك حاجة هذه هي الاقصر هذه هي مش المواطن راه المواطن ما هو خاتيه المواطن انا اقول لك حاجة اختي تو انت مثال تمشي مثال مش تدخل حاشاك سيرفيس فهمني بالله سامحني اختي كي تلقى سيرفيس نظيف هل تنجم تطيش فيه لي بابي وتخرج ما تنجمش وكي تلقى حاشاك خامس تقول تخرج تخرج تخرج الريحه ما لا فايده بالفلوس تخرج وتخرجك الريحه هذيك وشي وتطيش كل شيء وحتى انت ما نظرتش حتى حد يديك ما صلتهمش واضح فهمتني هذه عقليه البلديه شوف انت كي تلقى بلاصه نظيفه تقعد بحظه نظيفه نظيف يجيب نظافه
1: اعطيني سي عبد المبي تو انت مقيم البرة خلينا نستعرضوا بعض التجارب تو مثلا في بحورات البرة تلقاه بحر بيبليك ولكن كما قال سنيم فيه الباساج اللي يهز العباد كبار في العمر العباد ذوي الاحتياجات الخصوصيه تلقاه مهيئ اي تلقاه مهيئ حتى بالمراحيض اللي هي بيبليك ولكن تنجم تدفع حاجه رمزيه باش تدخل وتلقاه نظيف احنا تلقى المغسل تلقى الدنيا كل مهيئ شاطئ مهيئ باتم معنى الكلمه تلقى لي بوبيل موجود إلى آخره ولكن شنو هو اللي يخلي معناها مثلا في بلدان متقدمة سبقتنا ميساج خلينا ناخذ من عندهم التجربة كيفاش تمشي البلاش بيبليك تراه ما تقولش هذا بحر
3: خاطر كي تمشي الصباح كي تمشي الصباح تلقى رئيس البلدية والرئيس البلدية والالكل احنا اقوى من رئيس البلديه قاعد هو مواجه مع تنظيف البحر وقاعد ينظف معاهم
1: يقف على يعني انسبكسيون مراقبه
3: صحيح هو ينظف معاهم
1: حضور على الدرام
3: يكون عبره لغيره صحيح اما اذا كان انا مزمر قاعد في بحر كذا كذا داير بيه الوشوش كل شيء وهو قاعد معاه في زون بريفي تقول لي ما تقول لي ما هذيك تقول لي حاجه ثانيه فهمت اختي لانه هو ينظف الانسان اللي يحكي على البروجرام هي راي الحكايه الكل تجي من سياستنا تجي من دولة انا ما فهمتني تجي من دولتنا تجي انت كان انا اقول لك ونحقق لك التونسي نظيف التونسي نظيف في مخه في كل شيء انما وقت اللي يلقي عام تنظف
1: معناها شويه رقابه وتهيئه
3: انا سمعنا انت الاخر ماشي في الكياس والله العظيم واحد شد بوسه نتاع عيطر نص نتاع ماء شرب طيس فطاع وين الدم زدت وضعها هزيتك الدبوسه وبربك وبربك المعبود قيت بحذايا وبيل صور بيل في دوس وبيل مع فريموس فور همني حطيت الموبيل خلطت في جرتي اخويا قال لي سامحني قلت له قلت له اخويا والله فما شيء قلت له صحيح قلت له والله
1: على الاقل وعاء اللي هو اللي عامله غلط اي
3: لا عارف لانه خاطر هو كي قاد برشا دبابس ما هيش الدبس اما كي قال شكون يواعيه بلاش احراج هذه طيشها ولا خذاء النمط معين
1: بالضبط وهذا هو المطلوب اللي حكيت عليه فيه برشا نقاط مهمين سي عبد المبين حاب نشكرك برشا برشا ان شاء الله بحثينا في تونس سنة
3: اي كل عاد ديما كل عاد ان شاء الله حمام هذا تقريبا وشي مرحبا بوقت
1: سمعنا
3: التونسي دي التونسي دي اعطينا بلديتنا اعطينا اعطينا اعطينا الجنود اعطينا الجنود الخبراء هذوك الناس
1: مهم يكونوا موجودين على التيران صحيح
3: انا في نابل انا ولد نابل انا ولد نابل قبل متذكر انا صغير تراكتور نتاع بلديه بالفرش ينظف كي روحوا من ما تنجمش تمسك حاجه نظيفه اختي.
1: ولو انه هو
3: انت لابس مايور ابيض تنجم طيش عليه كلاص ولا دلع ما تنجمش.
1: ما تنجمش لبعض الناس الفم البعض سي عبد المبيب رغم هذاك مالوغوزمون حتى جاو الشط نظيف راهو فما بلايص فيغج في تونس ما يمشي لهش كان ناس كاش تخلط لها ورغم هذاك تمشي وتلقى فيهم ساعات بعض الاوساخ اوغوزمون اللي الاغلبيه واعيين ولكن فما عدد كبير زاده مالوغوزمون ما يحترموش ولكن كما قلت انت وموافقتك على الكلام كنت تقول فيه وهذا اللي باش نختموا به معاك سنيم قبل ما نعملوا تحيه للفريق الكل نتاع فروم في اخر حلقه من الموسم هذايا سنيم ياسر مهم الكلام قالوا سي عبد المبي وقال لك فينالمون المواطن تنجم تربي توعي تفسر المدرسه تقري تحط له بلايك تحط له ولكن وحده هكاك لا فهوني لازم اعلى هرم هو اللي يعطي المثال هو اللي يراقب هو اللي يكون موجود على التيران الى جانب توفير حاجات أدنى معناها مقاومات لبوبال وغيره باش هو ينجم يتبع، لازمك أنت تسطر له هو يتبع.
0: بالفعل هو كيماش ناخذ مثلا فرز النفايات والفضلات في تونس فك التردد، وحتى كان عملنا الفرز من بعد يلزمك أنت كيفاش بتفهم في مناطق يلزمك البلاستيك تحي على جنب باش ما تخليش البربشة أنت يجيو يبزعوا البوبال ومن بعد توليش الأوراق مفرطة وإلى آخره. فما أشياء لازمها تتبدل معناتها أكيد السلطات العمومية مؤسسات الدولة كي تعطي التوجهات العامة تنجم تعاون، لأنه ذلك باش يعطي المثال اللي يلزم نقتدي به. ممكن نستعينه بالتراث المحلي متاعنا، علاش احنا نرجع توا ونقولوا الشخصي إلى يرهز معناتها ساشي ويحط دبشه كما جاء يرجع كل، لأن نؤمن أنه الناس كانوا قبل في حومهم يكنس ويفرح كما يقولوا في بعض المناطق حتى قدام داره، وكان زم معناتها قدام دار جيرانه. فمهم جدا أنك أنت تربط بين ما هو توجهات عامة وتخلق منها قواعد، وكان زم تخلق منها قواعد مشتركة باش الناس اللي طلبوا اليوم هما ينخرطوا في هذا الميثاق الأخلاقي. إنه نحن كنا نحكي عليه أوكي فما قوانين فما قواعد، أما كان زمنا إن شخط الشخط هذي لازم تنبع منا باش أنا كي نعمل لوجيست عارف شنو نعطي قيمته، إن كان للمظهر فما شكون حكى على الباراسول، فما ناس يجوا يعملوا دي باراسول قدام ديارهم ويوليوا يكريوا فيهم أو ما يخليوش ناس أخرين يستعملوه.
1: فما مستمع اقترح إنه يكونوا عشطوط علاش ليه الناس لهين بفرض هالنظام هذايا، تابعين وزارة السياحة، تابعين وزارة الداخلية، تابعين وزارة البلديات، تابعين أي هيكل من الهياكل اللي يلبسوا مراول حفاظا على راحة المصطفين ونظافة الشطوط، ويراقب يقول لك هذه لا وهذا ممنوع، والكلاب ما تجيش في الشرسة على البحر، والكواد ممنوع، والبوبيل ممنوع ترميها، وتحطش موزيكا بالقوي. معناها اليوم نجموا ننخرطوا ربما في علاش ليه بين ظفرين شرطة أخلاقية، بما أنها حاجة زادة ساعات غير حضارية بالمرة يصير.
0: هو تو ساعات البلدية تقول لك أنا ما تجيش ديريكلاماسيون، الناس خاطر تاكل بعضها، لكن كي تقولوا برا اكتب وبرا امشي، يعني زلنا نعود رواحنا كي نتكونوا صوت مشترك ونعملوا الضغط ونحسوا ان كان السلطات العموميه والبلديه بشكل خاص او زاد المواطنين. فديما ناكدوا ان هي مسؤوليه مشتركه، فما اطراف متدخله اللي هي ممكن تساهم باشكال مختلفه. مهم جدا ان نفهموا هذه راهي تجي هذه ما تجيش، وتتحط هذه القواعد ثابت الطريق طويل، معناتها ما نجموش معناتها في ليله ونهار باش نغيروا الاشياء، لكن مهم جدا ان زاد ما اون بيس با لي بغا، خاطر زاد فما ساعات الاحساس بالاحباط وخيبه الامل انه الناس تولي تقول اي بس فك علي.
1: انا ما كنت موافقه بعض المدخلين منهم اخر مدخل معنا سي عبد المبي من اسبانيا انه وضع اليات وضوابط تونس كل تتبع وكهو ذا، معناها شنو نحكي وشعارات ووعي المواطن ما هوش باش يبدل حتى شيء،
0: يعني انه في الخوصه وانه كل شيء ولي بيون وكي ولي البيون الخواص
1: حتى رمزيا
0: اي لا حبش نقول وقول لازم نفهموا عنا راهو ثروه مهمه جدا وعنا القدره باش نتبعوا بها، والزوالي نجم يمشي وراهو نجم يخلط بالترونسبور، الا انه في بلدان خاصه نحكي مثلا على ايطاليا مشاو الى الخوصة انك انت ما عادش نشط عموم عمومي وين تمشي لازمك تخلص وقت ترى عندك الكاليتي وبالميتر وبالشبر وين نجم تكون يراقب. اما يزيد ما خلطوش هذا يلزم يبقى الشط
1: عمومي
0: عموميه
1: أما بجوده، اما الخطايا فاش تخلص باش تدخل تخلص كي تغلط
0: يدك صح مثلا
1: واضح موافقين صح
0: اليوم في اخر عدد من فرام موافق
1: يعطيك الصحه. نشكرك سليم عبد الله المختص في علم الاجتماع، شكر كبير اللي أكيد تويل معناها الموسم تاع فروم كنت موجود وحاضر معنا في تفاعل مع مختلف المواضيع في فروم. نحب في نهاية الحصة اليوم نشكر الفريق الكل جستمان واحد واحد على مجهودات اللي قاموا بها باش الفروم الموسم هذية كما عمناه والدائر، ونشكروا حتى زملائنا اللي خدموا قبلنا في فروم منهم أمينة بالدولي أمنة مواسم متعدة من فروم، ولكن زادة الفروم في الفورمة متاعه الجديد بحضوركم مشاركتكم انتم أول حاجة ساعة مستمعينا اللي الثقة اللي تعطيوها في فروم باش تهزوا تليفون وتحكيوا في مختلف المواضيع، حكينا على الصغار، حكينا على العائلة، حكينا على الموند بروفيسيونيل، على المجتمع، على المواطنة، مواضيع شتى ومختلفة، وكنتوا ديما حاضرين بالتيمونياج بالرأي على 71 من 13 ألف، هذه حاجة تمسنا برشا. نشكر كيف كيف اللي نخدموا معنا في الكواليس وما يظهروش، صالح الشرقي اليوم مش حاضر معنا ولكن كان حاضر معنا ديما في الإخراج، اليوم مروان بن عمار وفي أكثر من مرة زاد يحضر معنا في فروم ويأمن الحلقات، عدنان زياد كيف كيف أمل لهذيلي اللي تعنون محتوى الحصة في البلاتو الجميلة أشواق المجري بحضنة أملنا للايف والفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيهم الكل وهكا تبدلكم في الكاميرا بشتروا الفريق الكل واحد واحد كيف كيف نشكر مكرم شكر وائل في ستاندار في استغوية تليفوناتكم وشكر الغسان عيد زادة كيف كيف اللي الموسم هذا رافقنا الكل في فوروم وكان بروفيسيونيل وتبارك الله التحق ما عندوش برشا بفريق موزايكا فام ولكن أمن برشا حاجات كوم بروفيسيونيل وانت حبيتك تكون بحضينا خاطر كلهم يخافوا يحشموا من الميكرو وما يحبوش يتكلموا ولكن نشكرك انت كيف كيف غسان نعطيك الكلمة تحب اش وقت تتكلم تعطي كلمة ايجا عملنا كلمة صغيرة وارجع ارجع أمن اللايف خليها هي قبل أشواق نشكرك برشا أشواق اللي معانا في الكواليس تعديلك به سيزون تاع فورم
4: تعديت اكسبيريونس محلاها بكينا ضحكنا
1: صحيح
4: تعرفنا على المستمعين متاعنا
1: يعطيك الصحة
4: وانت زاد يعطيك الصحة
1: فضلك أشواق نشكرك
4: سليم كل كيف
1: يعطيك الصحة انت كنت بروفيسيونيل ولكن راهو اوني دي زيتر هومان ساعات أشواق تتفاعل ساعات عينيها تدمع ساعات
4: بكي
1: فوالا دونك شكرا لك أشواق
4: عايشك
1: وان شاء الله عطلة طيبة ليك
4: عايشك
1: وتعدي الصيف هايل في شط نظيف
4: بيانشور أكيد بعد سنين
1: بعد سنين استدعى الناس لكل
0: سنين اي بحب بحرم بحب اللمة
1: أنا جايين من
0: الفريق
1: شكرا لك شوية
4: غسان زادة بشي توحشة
1: أي كل فارو القطوس حتى انتم يلا تفضل غسان كلمة زادة كيف كيف سريعة للإكسبرينس معانا اليوم في موزايك وفي فورم كأول حصة
5: به أول حاجة أنا فرحان برشا للتعامل معاك ليندا الحقيقة
1: يعيشك
5: كان عام صعيب خدمنا فيه برشا مواضيع فرحان برشا زادة كيف نسمع اليوم معنا تفاعلات الناس اللي طلبونا واللي كانوا فرحانين برشا بالسيزون هذه
1: في
5: الريبوندور أنا فما حاجة
1: يحبوش سيزون دوفا
5: فما حاجة دي منقولها لك أنا دي منقولك راني نسرق منك في صنعة فهمت
1: وأفك غران بليزير أنا جو سوي جنيروز بالعكس وانت ياسر ريسبتيف وقعد تاخذ في عام تبارك الله عليك
5: شكرا لك ليندا فرحان زادة بالتعامل مع أستاذي سليم بالعبد الله دونك هو اللي قراني كيف كيف زاد صالح كان معانا عام كامل ليكيب في ستوندار أشواق فرحان برشا بالرسمي بالخدمه معاكم وان شاء الله اللي جاي خير نحن نحاولوا
1: ان شاء الله اكيد
5: يكون
1: انا وياك انتوكا باش نكملوا في الصيف ان شاء الله مع بعض
5: مع بعضنا
1: ان شاء الله نذكر البرمجه الصيفيه تبدا غدوه انا باش نكون حاضره معاكم ان شاء الله في الماتينال على موزايكا فام كيما سنوات طوال شهر جويليه مع زميلتي جين ميلاد من 6 نتاع الصباح لل 11 وين نامن شهر اوت من 6 زد لل 11 مع متابعه اخبار اكتواليتي خدمات موزيكا يا جو صيفي هذا اكيد 5 سوايع لايف على المباشر يوميا وان شاء الله في الفريق باش يكون معايا زده غسان وبرشا من ليكيب شكرا لك غسان يعطيك الصحه شكرا للاشواق الامل كما قلت في الاخراج وباش نعطي كمان مره اخرى كلمه ليك سنين بعد ما المقدمه بتاع اول الحصه في دقيقه اللي ما زالت مش نختموا فورم ختمناه ان شاء الله ديما شطوتنا وبحوراتنا نظاف لل الفورم بيان سور
0: انا فرحان باللي نعيشوه ساعات في اوف خاطر ليميسيون تبدا توما ساعتين للاربعة نعيشوا برشا حاجات في الاثناء حاجات في البخوت ساعات في اختيار السوجي قوائم واتساب برشا حاجات
1: ونتناقشوا ساعات برشا فورم وحد وقت الاخبار احنا
0: وساعات حتى وقت عندها بيبليسيتي وساعات وقت الاخبار وساعات في الكولوار وساعات في الدروج وساعات في انا نظن معناتها ثراء ليميسيون هو جاي من نقاشات وتفاعلات مع كل العناصر اولا وسان دو ليكيب وليزوتر زيكيب اللي يبداو ينبروا ويجي ويرشحوا ويعيشوا وساعات يحب يتكلموا ويعمل لك الكومنتير نظن معناتها حاجه ساعات نعرفوا قيمه السوجي ديجا بنت بعضنا كيفاش ونبدأ نعرف شو الصدر
1: في كاتريام اليوم باش تحكي ويعطيو رايهم انا في
0: وعندنا زاد مع غسان ريبوندور اللي هو يبدا يقول لنا شنو صاير فيك فما ما فماش برشا شويه التوجهات العامه يعطينا وساعات تجي المفاجاه انه ريبوندور يجي حاجه قويه وبعد يجي حاجه اخرى مختلفه على اللي يجي
1: وهذيك علاش حاسه حيه وديناميك
0: فوالا خاطر هو ديريكت وزاد خاطر فما الناس ساعات كي تصنتوا حاجه وساعات ليميسيون انتربيل فنظن هذا مهم جدا البقيه معناتها انا من قد ما نشكر المستمعين والمستمعات معات شويه جدا. الناس عاد تعقلني بالصوت انا نحب نقول عدد وخايف شويه بقول لكم انا 17 سنه عندي في فورم سي بوكو سي انورم. حاجه فقط هو الاستمراريه وانه الكونسيبت تطور ومع برشا ناس بينا نحن تطورت معاه انا معكم انتم فرحان اني انا تقابلت مع الاستوديون تاعي كما برشا الاستوديون اللي قرينا مع بعضنا وتعلمنا مع بعضنا وجينا مع بعضنا هنا سيرفيس بريفونت شو لا انا فرحان بالتطور اللي عرفه غسان معك انت واللي يرى التفاعل بين الاجيال وبين الاقتصادات
1: وهذيك شنو اللي يخلي ديما
0: دونك انا باش نغيب شهرين دونك انا باش نسمعكم برشا باش نتابع كل البرامج في مزيك العاده ونتمنىكم كل التوفيق في كل
5: التصويره.
1: شكرا كبير ليك سنيم. وانا مهمتي ديما صعيبه لازم ينعس على الوقت ونحسب حق المكالمات وحق المداخلات ونسينا في هذا كل بعد شكرا المستمعين وليكيب وانت سنيم. شكر خاص زيدا للضيوف اللي حضروا معنا مدة 10 شهور من مختصين من ديزيكسبير من محامين من أطباء اللي عطاوا لفالور أجوتي للحصة بكذلك الخبرة متاحهم في المجالات اللي حكينا فيهم الكل. مرسي لكم مستمعينا انتوما الفالور أجوتي الكبيرة للحصة متاع فورم اللي هي من 1 سبتمبر ل 30 جوان من ماضي ساعتين للأربعة مع مختلف المواضيع. شكر كبير نقول لكم إن شاء الله تعديوا صيفية هيلة مع برمجة موزايكا فام اللي تبدأ إن شاء الله انطلاقا من غدوة 1 جويلية 2026. ملتقي معكم شهر أوت الكل 5 سوايع على المباشر من 6 ل 11 يوميا في أحلى صباح. وكما قلت بختير من غدوة زميلتي جيهان ميلاد أمن كيف كيف أحلى صباح من 6 ل 11
0: ستوندار معنا ليكيب الكل ستوندار ما تنساهمش
1: لا سميتهم القبيلة عاد مكرم مكرم وشاكر وائل اللي مأمنين التليفونات ذوكم سميتهم على ليكيب الكل. يعطيكم الصحة موعد أخبار الأربعة على موزايكا فام نقول لكم إلى في الأمان كملوا بقية البرمجة متاع الشتاء لحد آخر 30 جوان غدوة 1 جويلية الستة متاع الصباح برمجة صيفية على موزايكا فام في الأمان.
6: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها من البازيليك بدأت حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز
7: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايكا فام.
8: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بالسجن مدة 6 سنوات في حق موظفين سابقين بأحدى الوزارات ومدير عام لأحدى شركات بيع السيارات من أجل تهمة استغلال موظف عمومية لصفته للضرر بالإدارة. تبقى الفصول 82 و96 و98 وذلك على خلفية صفقة عمومية متعلقة بالتزود بسيارات شابتها عدة إخلالات مما تسبب في أضرار للدولة. وكان منطلق الأبحاث إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة أكد فيها أن أحد الإدارات أبرمت خلال سنة 2013 صفقة للتزود بما يزيد عن 80 سيارة وقد شابتها عدة إخلالات منها خلو كراسة شروط من تحديد المواصفات الفنية الضامنة لشروط السلامة. كما تبين أن السيارات تشكو عدة عيوب تسببت في حوادث مرور أسفرت عن خسائر وفق ما ورد في شكاية المكلف العام بنزاعات الدولة. وبانطلاق الأبحاث شملت التتبعات مسؤولين سابقين بالوزارة المتضررة ورئيس مدير عام بشركة بيع السيارات. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأن مخطط التنمية 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4.2% بالأسعار القارة إلى جانب التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. والوزير يضيف في تصريح للزميلة بشرى السلامي خلال جلسة استماع موحدة عقدتها اللجان القارة بالبرلمان اليوم أن المخطط يتضمن ما يزيد عن 21 ألف مشروع تتوزع بين مشاريع متواصلة وأخرى جديدة وتشمل مختلف مستويات التدخل المحلي والجهوي والإقليمي والوطني بكلفة جملية تقدر بنحو 102 مليار دينار.
10: كنا عندنا 21,100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس ومشاريع مقترحة من قبل الوزارات القطاعية. المشاريع هذه مقسمة بين مشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار. المشاريع هذه إن شاء الله باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. احنا نسبة النمو حطينا 4.2% على مدى مخطط التنمية على مدى الخمس سنوات 2026-2030. ايضا نستهدف انه نسبة البطالة تكون اقل من 15%، نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط.
9: مدينة القصرين تشهد اليوم تهطل كميات هامة من الأمطار مما أدى إلى سيلان المياه بعدد من الشوارع والأحياء وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة. وكانت المدينة قد عرفت أيضا مساء أمس نزول غيث نافع في إطار تقلبات جوية شملت الجهة. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الصيني وانغ يي يدعو خلال اجتماع في بكين مع نظيره السعودي للحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الختام، وزارة الصحة الفرنسية تقول إن البلاد سجلت ما لا يقل عن 300 حالة وفاة وفوق المعدل الطبيعي خلال موجات الحر المبكرة غير المعتادة في شهر مايو، والتي أدت إلى إصدار تحذيرات في 17 إقليما. وأكدت وزارة الصحة الفرنسية أن هذا العدد تقدير أولي يستند إلى بيانات غير مدمجة لوفيات ناجمة عن أسباب مختلفة، ومعظم هذه الحالات لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس، موزايك FM.

0: مرحبا بكم فيها على كل سنة على الأولى في تونس نهار 33 جوان 2026 اليوم اختتام البرمجة الخريفية الشتوية للإذاعة الأولى في تونس موزايك فم. هذا موصلنا الخامس في على كل سنة بلتنا عشرة بلتنا ثقة بيناتنا محبة. شكرا لكم من القلب. ديما المغامرة تكون أجمل وقت اللي تكون مع فريق متميز وأيضا فريق محب للمهنة ومحب أيضا للحياة ومحب في الدنيا في فاسون جنيرال، لأنه المحبة هي أكل الوقود اللي نعيشوا به أحنا أو كوتيديان. رحبوا بكم الناس الكل، شكرا على أنكم كنتوا زادة كيف كيف أنتم عائلتنا أحنا ونصدغس أفو برنسيبالمون. شكرا أنكم رافقتونا في كرهبكم في دياركم في خدمكم في الخارج في الداخل، شكرا على نقدكم البناء، شكرا لتشجيعكم، شكرا أيضا على هالمحبة هذية، شكرا أنه في كل مرة تبعثونا مساجات حتى كيكون فيها برشا نقد، هذيك ينبع على المحبة وعلى الثقة اللي ما بيناتنا، وإحنا إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، بنسلموا عليكم وين ما كنتوا على الأولى في تونس عبر موقعنا موزايك فم.نت، وكيف كيف تسمعوا فينا على مختلف الترددات داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. تحية لكم زادة فيها الابليكاسيون تاعنا موزايك فم، تلشارجيوها كالعادة على أندرويد ولا على إيو إس. رحبوا بالكيب الكل، قائد رحلة خونا خالد قطاد، أهلا وسهلا مرحبا أيوب الجراندي اليوم معنا في الإخراج الرقمي، تحية الأمم عليا معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، ملك الجيمينج دراكو اليوم مرحبا أهلا وسهلا، ملك جي تي أسيس زي كيف كيف يستنى فيها أكثر من مالها، وتحية للحاج وتحية للشكر كل محبة يستقبل تلفوناتكم على 71-113-ألف ختامها مسك اليوم معنا 600 دينار في الكنيوتا من نصيب من فلوس هذوما باش تمشي اليوم ان شاء الله الى سعيدة ولا سعيد الحظ 71-113-ألف. شكرا على وفائكم، وطلبونا من طوع على 71-113-ألف. رحبوا بيك سيونس، اهلا وسهلا،
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: بخير،
0: جوك باهي؟
1: الحمد لله،
0: عايش بيان،
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. يلا سيدي رحبوا بالسيدة عايدة عراب وقولوا لها الف مبروك مرة اخرى، نجاح عزيز وان شاء الله من نجاح الى اخر.
2: الدكتور الدكتور الشيخ
0: صفا
2: ساعة مبروك العمرة ان شاء الله زيارة مقبولة
0: ان شاء الله يا رب،
2: ان شاء الله يخويا في عودة
0: ان شاء الله. اجمعين اجمعين،
2: جبت النوين والجاوي لشق دي،
0: جبت لكم دعاء الخير
2: والحمد لله، وما دام دعيت بينا غادي هذاك
0: الموفيت لكم، دعانا دعانا
2: دعيت لنا بلوتو،
0: ندعي لكم ندعي لكم
2: سيرش حتى كنت تحب تدعي بينا مش مشكل،
0: ندعي لكم وين ما في كل في كل صلاة ندعي لكم
2: عايش خويا العزيز، فأينما
0: تولوا
2: فهناك وجه الله على اللي فيليسيتاسيون تاعك والبركات
0: تاعك. شكرا جزيلا،
2: شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك
2: ان شاء الله.
0: قطرنا في باريس والناس قالوا لي مبروك العمره، قلت لهم في باريس في باريس ولينا نعملوا عمره هذاك علاش
2: ويا ما فهمتكش انا، لا في المغرب لا في فيتنام لا في الهند تعمل في اليوغا لا في باريس، ما فهمتش خويا
0: الحمد لله،
2: لا في الكونغو الديمقراطيه ما فهمت
0: بختو وين
2: ما شاء الله على خويا شبح شبح
0: انا وجنوني وبزيد بجيك في القايله تو شوني انا وجنون القايله من ساعتين لسته
2: كنوار نقطي ابارتي دو دمان
0: غدوة.
2: داكور اوكي انا في الماتينال ان شاء الله تلقاوني غدوة في بالك الكلام اللي قلته قبيله الكل باش نقولوه في اخر الحصه.
0: لا لا نبداو نبداو بيها وبعطلوا في بسلتو
2: مالا نسلموا على الناس الكل. سيدي نسلم على جوزيف، نسلم على ايوب، على دراكو، على خونا خلوده، على اميمه، على شاكر والحاج في ستاندار، على كل المستمعات والمستمعين. محلها انتي خامس سيزون، احنا رابع سيزون جو بونس انا ويونس، لا انتي سبقتنا بعام جو بونس.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله بحول
2: فوالا، واحنا خلطنا عليك دونك محلاها تجربه، محلاها اكسبيريونس مزيانه برشا
0: ان شاء الله. مغامره
2: سيمون اونور صديقي اللي خدمت معاكم انتوما زوز مع كل الكيب،
0: مازال نخدموا مع بعض ديزاديو
2: على السيزون هذه، نحكي على الموسم،
0: مواسم
2: نحكي على الموسم. وايضا غدوة بقدره الاله تلقوني في الماتينال مع صديقتي جيهان ميلاد، مرحبا بالمستمعات والمستمعين الكل. فوالا سي تو، ديما فرحانين ان شاء الله ان نجموا حتى نطمحوا باش نقدموا اضافه صغيره للمستمعات والمستمعين عبر ان مواضيع تهم الشان العام، واحنا نعملوا اني فور باش نقدموا فيها الاضافه مش عبر انطباعاتنا الشخصيه لكن عبر كل ما هو دراسات احصائيات في اطار الصحافه التفسيريه. ان شاء الله نكونوا وفقنا في مهمتنا هذه
0: ان شاء الله يا ربي. تحيه لكم الناس الكل، نبداو كالعاده مع الفوال فايبز المزيان مع صوت المزيان هذا حسين الجسمي في تخيب الغبخيز الأمة براوح.

0: أغنية البوتياج.
1: صوت اختار أغنية البوتياج غير نسمعها في ساعة ثانية بعد أخبار التكنولوجيا مع محمد علي سويسي في هاي تيك. اليوم من سامر فايبز تسمعوكم سامر جام.

0: تختاروا على الأغنية اللي تحبوا تسمعوها في ساعة ثانية من على كل سائل.
1: قالوها اليوم.
0: قالوها اليوم 50 اعتداء صار على المترو والحافلات منذ بداية العام، وصلت الخسائر بالملايين وأكثر من 18 حافلة جديدة تم الاعتداء عليها بحسب ما أكدوا عماد بن منصور رئيس مديرية التجارة والتسويق بوزارة النقل في تصريح اليوم صباح لبرنامج صباح الناس مع جيهان ميلاد. بن منصور قال بأنه الاعتداءات هذه فتشهد نسق تصاعدي بحسب الإحصائيات. في جوان بركة جوان الجارية بلغت الخسائر 12000 دينار، كما تم تسجيل 10 اعتداءات على الأعوان منذ بداية السنة الجارية. الاعتداءات هذه شملت بشكل أساسي تشييم البلور والتخريب المتعمد الشيء اللي أثر في سير العادي للرحلات وتوقيتها.
2: معناها كان للأسف صحيح في نسق تصاعدي، معناها ما يغركش اليوم حتى بالإحصائيات شاهدنا معناها 20 اعتداء على عربات المترو وتقريبا 30 اعتداء على الحافلات. أنا كان للأسف زاد منهم الكثير من الحافلات الجدد، هذا يتكبد معناها شركة دون الخسائر المادية، هي خسائر أن ما نجموش معناها نوفروا معناها الحافلات هذه للمواطن، وهذاك علاش نشوفوا بعض الاكتظاظات، نشوفوا بعض التداخل في ذا في توقيع مواقيت السفرات، وخطر الكيران اللي كان ولا المترو اللي كان يضرب على الاقل باش يقعد نهار نهارين للاصلاح. هذا كان لقينا قطاع الغيار الملائم ولا البلور الملائم باش نجمو نخرجوا نعاودوا نخرجوا في المادي اكثر من 12000 دينار هذا في خلال شهر جوان برك.
0: ونذكروا بانه نهار السبت اللي فات مثلا فما زوج اعتداءات حصلوا على عربات المترو، واحده في بين الياسمين والتحرير والثانيه في نفق المروج واحد. يونس، اليوم هالمشاكل هذية وهالخسائر هذية وفي الاخر شكون يضر؟ نضروا احنا كمواطنين دافعي ضرائب، ضر ايضا خزينة الدولة.
3: صحيح، ويلزمنا كيف نحكيه على برشا مشاكل نحكيه عليها مديدة، نرجع للسؤال الاساسي السؤال السياسي. معناها اذا كان نحاولوا تفكيك الظاهرة وتفسيرها من خلال منطلقات سوسيولوجية ونفسية، ونفهموا اللي راهو اعتقد كونه صغيرات اللي قاعدين يضربوا في الكيران والمترويات ما يستهدفوش الأداة بيدها الكار ولا المترو، هو تعبيره معناها عنف رمزي، تعبير على غضب ما تجاه الدولة تجاه المؤسسات تجاه بين ظفرين ما يقول في تونس الحاكم، لأنه ثم إحساس بالغضب، إحساس بالتهميش، بالإقصاء الاجتماعي، عدم معناها تكافؤ الفرص. هذا الكل يخلي خاطر سينو نجموش نفهم بالضبط، خاطر قاعدين مسألة قاعدة تتصاعد بشكل كبير، برغم ما هو موجود في الإعلام اللي يحكي على التحسيس بما نعملوش وما نكسروش ولا باش يتحاسبوا غيره وغيره، وعداء أيضا ما تعملوا الشركة معناها ميدانيا معناها دونك. لكن هذه قاعد يرتفع بشكل جنون، علاش؟ دونك يلزمنا أسئلة أخرى، يلزمنا مقاربات أخرى ديما بيان سور المقاربة، وعلى الدولة وعلى شركة النقل أني المسألة هذه ما تعديهاش بالسهل، أنه التتبع القضائي للمفسدين لأنه يترتب عليها كلفة اقتصادية كبيرة برشا على الأولياء أن يتحملوا المسؤولية.
4: ماذا بين الأولياء هم؟ ماذا بين الأولياء هم العقاب؟
3: صحيح، ويتحملوا مسؤولية فلوس هذا كيف أنه يرجعوا، لكن غير هذا الكل، لأنه إذا كان نحكم على الفعل في حد ذاته، الحكم على الفعل في حد ذاته هنا نحكم دي كل مره نحكم عليه قوي كسروا خاطر لا، لازمنا ننطلقوا، لازمنا نحكيوا، ننطلقوا من السؤال الاساسي، علاش الصغيرات يعملوا هكا؟ وعلاش
4: معروفين يونس يا اخي الظواهر المتسببه في الظاهره هذه حكينا فيهم زيد في عده مناسبات، الانقطاع المبكر عن الدراسه، البطاله، الناس التعاطي المخدرات اللي ولات معناها مرتفعه جدا نسبها في صفوف الشباب، تقاعد في عمل العمل هذيك ماهوش في وعي، كلها مربوطه ببعضها، هي اسباب ونتائج داخله في بعضها، ماهيش هي كلها سيتان سيركل فيسيو، سيت اون سبيرال انفيرنال اللي حاجه تؤدي للاخرى وحاجه هي سبب في الاخرى او ميم طون. كيما كي نحكيوا على مشاكل الماديه في الدوله التونسيه، كي نحكيوا على المشاكل الاقتصاديه ونحكيوا على مؤسساتنا المتدينه، نقاو دوله مؤسسه عموميه تسال المؤسسه عموميه، نقاو سبب نتاع مشاكل هذه هي مؤسسه اخرى عموميه، هذا نفس الشيء راهو هما نفس السبب هو اللي يؤدي لنفس النتيجة، والكلها متداخلة. يعني وحكينا حسن كنت تذكر حكينا لهنا وقت اللي جايين الكيران الجدد كان نرجعوا للنيتيا ونسمعوا وش قلنا لهنا، قلنا نفرحوا اللي جايين كيران الدنيا، اما راهو باش يصير فيهم كما صاروا في الاخرين، رانا مانيش قادرين ان نستحفظوا، راني المسؤوليه فما مسؤوليه الدوله نتاع سيانا، لكن فما مسؤوليه مواطن نتاع تهور
3: ايوه ازمه قيم وانتماء وثيقه وهي يمكن بشكل نهار
4: وتهور زاد همجيه همجيه والله ما هيش الاسباب الكل يا والله يا يونس، فما ناس لبس عليهم لا مبطله ولا بس عليهم وغنيين وبوضعيتهم الاجتماعيه وتشوف التصرفات نتاعهم المتهوره في كار ولا في الشارع ولا فيك رهبهم
5: ازمه انتماء
4: فيك رهبهم يحلك الشباك يرمي لك سبوزه يرمي لك كانيت يرمي لك بابي مشوار صحيح ولا مش صحيح؟ هي ذاك شنو عاطل عن العمل؟ مسألة سلوك حضاري، قلة سلوك حضاري في نهاية الأمر
3: وانتماء وثيقة
4: سلوك سلوك مش قيم مش قيم داخلة في السلوك الحضاري
0: والدين ديميسيونير
4: سلوك حضاري
0: والدين ديميسيونير زاد كيف
4: كيف حتى لو ليه بنفسهم هما هكاك
0: الوالدين
4: كنت ترى معناها تو ليكزومبل دوفون توا تبدا طالعة مع أبوك في الكهرباء ولا أمك وتحل الشباك وتلوح قشرة تاع بنا ندبوزه اللي هو اخي انت كيفاش باش يكون تصرف
0: باش تعمل كيفها هي
4: باش تعمل كيف فوا بني ليكزامبل دوفون توا قال السوسيولوج في فرنسا il faut éduquer les parents مش توا ما عادش نحكيو على éduquer les enfants éduquer les parents
0: تصفيق على عايدة عراب
4: شكرا شكرا
0: والدين والديك
4: شكرا
0: يلا تكسحها عايدة كيف هذه قالوها اليوم
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: وفي على كل سنة هذا الهاشتاج يحكي
1: هاشتاج يحكي
0: نجي ونحكي على المصالح البلدية بتونس العاصمة بلدية الحاضر نفذت بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة حملة ميدانية شملت وحيد معهد صالح عزيز مشرف الهدي الرئيس مستشفى الرابطة في إطار مواصلة الحد من ظاهرة انتصاب الفوضى والاستغلال غير القانوني للملك العمومي تمت خلال الحملة هذه إزالة عدد من الأكشاك والكيف كيف انتصابات الفوضوية اللي تعيق حركة المرور للمترجلين حرصا على تطبيق ترتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان السلامة سلامة مستعملي الطريق وأيضا رواد المؤسسات الصحية بحسب ما تم نشره على صفحة رسمية لبلدية مدينة تونس. البلدية أكدت بأن الحملات هذه بتتواصل بصفة دورية في مختلف النقاط في إطار تكريس احترام القانون والمحافظة على جمالية الفضاء العام من الحاجات اللي بالحق اليوم تذكر فتشكر ولكن أعطيكم الصحة أما أخويا بو ميو فيغ مازال عنا برش حاجات أميليوري
3: البعض يعتبر كونه الأسواق والأنهج والشوارع فضاء رعوي معناها يمشي دب يسرح يدبر اموره
0: أيه.
3: مش صحيح معناها انا ناكد ان اللي عملته البلديه حاجه باهيه
0: ايجابيه جدا
3: ايجابيه ما لازمش تقعد مناسباتيه ويلزم الناس هذوما يتنظموا صحيح معناها بشكل ما فما يقول لك اخويا ناس اخويا يخدموا على رواحهم يصوروا في خبيزه اي وفما نظام وفما تصويره وفما دونك خاصه بحذا السبيطارات الكبرى اللي ما تلقاش وين تمشي فعلى التروتوار ما تلقاش وين تحط كرهبتك برشا تنجم تخلق معناها فوضى كبيره دونك المجهود نتاع يذكر فيشكر ان شاء الله يوصلوا عليه هكا وان شاء الله الناس هذوما يلقاو لهم حلول
4: سيلون ديسيزيون اكسيلون ديسيزيون على خاطر بالحق معناها حاجه ياسر شوف بوليسيون للعينين بوليسيون اوديتيف للوذني اكل
3: اي كل
4: ديوان الورقليه تقول لهم يقبل
3: جماليه فضاء
4: العجقه قال اللبناني معناها باش تتعدى انت باش تمشي الرابطه الغديكة راهو حتى من الواحد راهو فما كل شك والكل فما حتى واحد ناصب بالخضره قدام الرابطه
0: اي
4: باش تتعدى من غادي باش توصل انت راهو تضرب ساعتين باش تتعدى كان عندك ارجانس وماكش في امبولانس مثلا خاطر يخليوها تتعدى ينجم واحد في ثنيه يتوفى
0: اكزاكتوم
4: معناها حاجات من نوع هذوما بالحق معناها ضرر
0: ان شاء الله نعاودوا
4: من كل النواحي
0: ان شاء الله اليوم ان شاء الله لكل حال بلدي تونس تقوم
4: بلي احسن كلمه حبيت نرجع لحكايه الكيران ونحب نشكر الجهويه النقل الجهوي بنابل خاطر خذيت الكار البوس نهار السبت مشيت النابل الكار نظيفه كليماتيزي وخرجت تعرف 6:30 صفر 3 صفر خرجت بالضبط في وقتها بالضبط وهنا بالحق خطر نقول الحاجة خايبة أنا نقول عليها لكن حبيت نقول حاجة فريمون معناها كار تقول ماذا بيك تخلي كرهبتك تولي تاخذ الكار معناها ان فواياج فريمون لائق اغريابل ما تتقلق من حد شيء ما تحسش بالثنية خرجت في وقتها اون بلوس رخيصة ياسر اسمعني التاكسي اللي تكلفت لي من الدار للبيب عليوة ارخص من ارخص من اغلى سامحني من الكار اللي خذيتها من
0: من تونس النابل
4: من تونس النابل
0: جيت نحي راقي يعطيهم الصحة برافو لشركة تونسية
4: اي زين عاد بالحق نحكي بجدي بالحق برافو عليهم والله في الجاليري اليوم نخدموا لشنو الحكاية
0: والله برافو
4: برافو برافو يقول على كلمة محلاها
0: أنا قلت لك أنا وبرافو كيف كيف شركة الجهوية للنقل في الساحل وكيف كيف لاسنتخي وبرشة شركات جهوية يخدموا في خدمة ممتازة وممتازة جدا دونك
4: بالحق
0: تحية كبيرة ليهم وشابو با وإن شاء الله بالحق اليوم النقل متاعنا معناه يتطور أكثر فأكثر ونشوفه اليوم معناها
4: هذه كيما هكا يكون نتاع اليومية تكون غيسبي دو لوغ نظافة البلاصة
0: والابتسامة ولا من الآخر ذلك هذا هو سيدي تحية لكم الناس الكل كان هذا الهاشتاج يحكي
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان نسلموا على دراكو هلو هلو كيف
4: الحال
0: صباح لاباس الأمور طيبة الحمد لله
4: موشح بالذهب وال
0: هاي والعنبر
4: يا ذهبية اليوم
0: نمشي والخونا دراكو ومودو الجيمينج وجيم اوفر
5: ليتس جو

عصام مرحبا بكم كل في جيم اوفر مين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنيوزلانديه وباش نحكيو على منصه سوني بلاي ستيشن 5 اللي مؤخرا كنا نستناو نورمالمون في اوغمونتاسيون كبيره الحق نتاع ربي ان برشا عباد باش تشري البلاي ستيشن 5 وانما صار كومبليتمون العكس وهذا كل بتبيع باش يكون جراء جي تي اس اس لانها باش تتوفر من الاول كان على البلاي ستيشن والاكس بوكس ولكن نحكيو على انخفاض كبير جدا بنسبه 58% مقارنة بالعام الماضي اللي نحكيه على شهر ماي وجوان يتسمى تقريبا أخيب عام لشركة سوني بلاي ستيشن تراجع كبير وكبير جدا من الليفونت متاع البلاي ستيشن لأنه هذا الكل دو للذكاء الاصطناعي غلاء الأسعار متاع الاسس دي متاع الرام وغيره اللي خلى يعني البلاي ستيشن تغلى بالقداء بلاي ستيشن 5 نورمال وبلاي ستيشن 5 برو والعبيد وليت معاش نجم تشري وكيكا كيف كيف حتى الاكس بوكس راو ميكروسوفت اكس بوكس كيف كيف ماهيش أحسن حال مع من البلاي ستيشن انه غلاء اسعار كبير وكبير جدا كانوا يستناو الحق تاع ربي في اوغمونتاسيون كبيره خاصه نعاود نقولها مع جي تي اس اس اللي باش تكون متوفره كان على الكونسول تقريبا للعام الاول معناتها هذايا حسب التسريبات يعني باش تنجم تلعب جي تي اس اس لازم تكون عندك يا اكس بوكس يا بلاي ستيشن كانوا يستناو في اشياء كبير ولكن الحق تاع ربي ما صارتش صار بالعكس انخفاض شديد جدا وشكون لهنا اللي استغل الفرصه محبوبه الملايين من عند شركه نينتندو اللي هي سويتش 2 النينتندو سويتش 2 هي تتصدر المبيعات في الأشهر الأخرانية اللي الحق تاع ربي عملت بوز ياسر كبير وخاصة وين إصدار رينا برشا ألعاب جدد كيف بوكيمون كيف ماريو كارد وغيره اللي هي تعد واحدة من أروع الألعاب الحق تاع ربي ولكن إذا كان أنت عندك النينتندو سويتش 2 حبك تحط لي في لي كومنتير أنا حسب رأيك أحسن جو على النينتندو سويتش. في نفس الوقت مازلنا نحكيه على سوني بلاي ستيشن اللي مؤخرا الحق متاع ربي زاد ميزابار غلاء الأسعار وميزابار لجو الموجودين نحكيه على جو اكسكلوزف ونحكيه زاد حتى على الجيل الجديد متاع بلاي ستيشن اللي هي البلاي ستيشن 6 بتبيع بعد مارينا معنتها جي تي اس 6 قلنا بتيتر باش تهبط مع البلاي ستيشن 6 ولكن حسب التسريبات فما خلينا نقوله معلومات تقول اللي بلاي ستيشن 6 باش يكون سعرها تقريبا $1,000 أو أكثر من $1,000 يعني يماجين بفلوس نحن 3 بلين كهو توصلنا معناتها بالأداءات وبكذا فوق 4 ملين البلاي ستيشن 6 غالية برشا الحق تاع ربي وكيف كيف نفس الأسباب هو الذكاء الاصطناعي اللي غلى برشا برشا برشا معناتها القطاع اللي يكونوا موجودين في وسط البلاي ستيشن وحتى البيسيات راهو يعني كلكو سوا ملي ديسك دور ملي رام ولا غيره باش تكون غالية برشا ولهنا سبب حملات ضخمة على الاخر من عند اللاعبين على برشا دي فوروم كيف ريديت وغيره يقولوا We don't need PlayStation 6. لسنا بحاجة إلى PlayStation 6. خليونا في PS5 حتى كشي سنة 2030. مزلنا مستمتعنيش بها ومزيت الكونسول عندها ما تقول في راحة. وخاصة إن مزلنا قاعدين نعيشوا برشا دي جو تريبل اي كيف GTA كيف Horizon Forbidden West كيف God of War وغيره من الألعاب. لكن هنا شركة سوني PlayStation ما جاوبت بحتى شيء. هنا نحب ناخذ رأيكم في التعليقات. هل أنك مستعد تشري PlayStation 6 وإلا GTA 6؟

0: الكفاءات التونسية الشابين. عمل هنا نحكيه عن النسخة الثالثة لهالبرنامج هذية فرصة طوعية مهنية الكفاءات التونسية الشابة اللي تشرف عليه الأمم المتحدة UN Volunteers. اليوم الحقيقة سعيد برشا باستقبال مدام ألفا برسالي منسقة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في المغرب العربي. مدام برسالي مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة. هات نتحدثوا على هالبرنامج هذايا اللي يكون هو برنامج تعاون مشترك بين سفارة سويسرا في تونس من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة اللي يهدف لهنا معناها لإعطاء الشباب التونس 40 فرصة تطوعية مهنية لفائدة الشابات والشبان في تونس. مرحبا بك مدام، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، مرحبا بالمستمعين الكل، مرحبا بكو سي حسن على الاستضافة.
0: عيش مرحبا، هيت نقدموه البرنامج هذا في نسخة الثالثة هكا ولا يبدأ 2023؟
1: ألوغ هي الانيشاتيف في نسختها الثالثة، لكن برنامج متطوعي الأمم المتحدة هو برنامج موجود من عام 1970. هو برنامج أممي يخدم على توفير فرص تطوع مع وكالات الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم، مشكل في تونس. المتطوعين والمتطوعات يساهموا في ديزينيشاتيف ومشاريع متعلقة بالتنمية والعمل الإنساني وبناء السلام وحقوق الإنسان، مع لو ريزولتا التيم، معناتها الهدف هو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: دونك هذا هو البرنامج هذا. نحكيه على التوانسة اليوم اللي معنيين في نهاية الأمر، الشباب اللي عمرهم فوق 18 سنة ينجموا يشاركوا. الحاجة الباهية أنكم أنتم لهنا ترحبوا بالناس اللي حاملين معناها إلى إعاقة، معناها لذوي الهمم، وايضا للناس اللي كيف معناها خاصه للشابات، و سي ان بروغرام انكلوزيف مدام هكا ولا؟
1: اكزاكتومون، سي ان بروغرام توت افي انكلوزيف، وهو ما يخصش بالذكر الشباب، هو يخص بالذكر اي شخص عمره اكثر من 18 سنه حتى ل 80 سنه.
0: اوكي،
1: يعني بعد ما نكملوا الخدمه وناخذوا لي روتريت نتاعنا، اون بو توجور فير دو فولونتاريا بروفيسيونيل مع لي ناسيون جوني. دونك اي شخص ما بين 18 و 80 سنه عنده المؤهلات والخبرات المطلوبه لفرصه التطوع المنشوره من طرف برنامج الامم المتحده للمتطوعين ينجم يقدم. دونك حسب نوع المهمه تنجم تكون الفرصه موجهه لحديثي التخرج ولا لاصحاب خبره ولا للخبراء في مجالات معينه. دونك برنامجنا فريمون يرحب بالمترشحين من جميع الخلفيات، وكما قلت انت هو برنامج انكلوزيف يشجع برشا الاشخاص ذوي الاعاقه. الانيشاتيف هذه بالذات فيها تشجيع كبير للاشخاص ذوي الاعاقه، يشجع كيف مشاركه النساء والشباب والمرشحين من جميع انحاء الجمهوريه.
0: هذا هو، هذا مهم برشا، ونذكروا بانه زاد هذه فرصه باش انه الانسان يتعلم ديسكيلز جدد، باش يدخل زاد كيف معناها في دون ان كادر اليوم اللي معناها يلقى فيه تاثير به دي اوبورتونيتي بار لا سويت الانترناسيونال. ويظهرلي هذايا سي اون تري بون انيشاتيف مدام برسالي هكا ولا؟
1: Absolument, c'est une excellente initiative où barcha chabab ni yarfouch barnamej l'Umam al-Muttahida lil-Mutawa'in. Ahna qadin nsa'aw pour communiquer autant que possible pour faire connaître les opportunités, pas seulement le programme fi Tunis. Amnew ala sabil al-mithal, amnew ala sa'id al-watani. تم إطلاق أكثر من 120 فرصة تطوع للشباب وغير الشباب في تونس.
0: ممتاز.
1: وعلى الصعيد العالمي كانوا فما أكثر من 17,000 فرصة تطوع. وبيسك احنا نحكيوا على التطوع بتتخ افون دو زومي سور لينيشاتيف سوتنو بار لا كوبيراسيون سويس في حد ذاتها. فوالا اكزاكتومون، حبيت فريمون الشباب يعرفوا انه المتطوعين ينجموا يكونوا متطوعين وطنيين معناتها يخدموا في بلدانهم، والا متطوعين دوليين يخدموا في بلدان اخرى. فوالا الانترناسيونال.
0: ولهنا نذكروا بانه متطوع ولكن تخلص زاد كيف هكا ولا تاخذ فلوس؟
1: فوالا، هو جوستومون هو خاطره تطوع احترافي ماهوش تطوع مناسب.

0: بيتي وهني فما لا لانغ فرونسيز اللي في لا ديفيرونس انتر لو فولونتاريا اي لو بينيفولا وين لو فولونتاريا اي كادري هو التطوع المؤطر الكادري اللي يكون فيها اللي هو تعاقدي زاده وين يكون فيها منح وامتيازات للمتطوعين وفما البينيفولا اللي هو اكثر منه تطوع مناسباتي بالنسبه للناس اللي عندها ديجا دي زوكوباسيون برينسيبال واللي تستعمل وقت الفراغ نتاعها باش تتطوع وباش تساهم في غدوة خير
1: اكزاكتومون ونعاود نذكروا بانه اليوم معناها هالبرامج البرنامج هذايا يمكن ايضا في انه الانسان يساهم معناها في دعم السلام والتنميه حول العالم. الناس اللي تحب اليوم تسمع فينا وتحب تدخل وتشارك شنو هو لو ليان مدام اللي نجموا ندخلوا له من خلاله؟
0: alors le lien هو en fait فما deux liens très très importants. Le lien par le site web interne à www.unv.org, puis le lien vers la plateforme l'INAFSA. منصة التطوع التابعة للبرنامجنا واللي يلزم يتم إنشاء حساب عليها
1: كما بلاتفورم تاع يوين فوالا سهلة تبخون كيلكو مينوت
0: لا سان نو طران با كيلكو مينوت
1: باش نقولك عليه
0: لي والله لي
1: بعث لي واكتيفي وكسيتيرا نقولوا دقيقتين ملي شنو دقيقتين في حيط العب
0: نو با دي تو باسكو سي تري سيريو لو فولونتاريا بروفيسيونيل سي فريمون معناتها ان رول ا بار انتيير لو فولونتير معناتها هو الفلسفه نتاع التطوع مع الامم المتحده هو انه الشخص يكون عنده ان رول ا بار انتيير دي ريزولتا اتاندو واللي هي حاجة ياسر موتيفانت كو سوسوا للشباب ولا لغير الشباب اي دونك كوم سي تان فولونتاريا اللي فيه اون سيرتين ريدوفابيليتي معناتها فما نوعا ما من كيفاش معناتها لو فيت دو روندر كونت
1: ايوه ردو بالو معناها هاي فوالا هاي
0: فوالا اكزاكت فوالا Donc, c'est une mission qui requiert certaines capacités, qui demande le chiffre de compte par
1: tariqa
0: kamla ou shamla ou ihtirafiya. وقت اللي يكمل الشخص يعبي الملف الشخصي نتاعو يبرز الدراسه الخبرات نتاعو المهارات واللغات اكسيتيرا من بعد ينجم يبحث على الفرص المناسبه اللي باش يقدم لها واللي هي تتماشى مع المؤهلات نتاعو
1: باهي جوست سؤال اخير كان تعمل مزيه مدام برسالي جوست باش نسلك على ال 40 اوبورتونيتي هذوما العباد اللي تسمع فينا باش يكونوا انتريسي وانا نحكي معاك برشا سؤالات جايتني من عند دي جون دي سينيور دونك اللي يقولوا كيفاش نجموا نشاركوا الى ما اخر ذلك طون با ميتخ لو ليان وكيك الناس الكل تستفيد جوست سي ما ديرنيغ كيستيون مدام برسالي اليوم لي 40 اوبورتونيتي وين باش يكونوا شنو هما لي دومين نتاعهم زاد كيف
0: الوغ les 40 opportunités, pour l'instant, nous sommes en train de poster des positions FITUNES. Mais باش يكون فما فوج اخر نتاع فرص فيهم فرص في داخل الجمهورية. بالنسبة للمجالات هي عديدة معناتها عديدة ومتعددة هي تخص بالذكر جميع المجالات اللي تخدم عليها الأمم المتحدة ومجالات الاختصاص نتاع الوكالات اللي تطلب في المتطوعين هذوما دونك فريمون ما فماش اون كاسكيت يونيك بوغ لو فولونتير مي فريمون فما بليزيور كاسكيت
1: دونك اون انفيت العباد باش تدخل باش تشوف باش تكتشف باش تعمل البروفيل نتاعها ونحب نحييك برشا ونحب نحيي كل القائمين على هالبرنامج هذا اللي يوفر كما قلنا معنا دي زوبورتونيتي اليوم للتونسيات والتونسيين نساء ورجالا اطفالا وقلنا شبابا وايضا كهول وايضا كما قلنا الناس الكل سيت بروغرام انكلوزيف فيه الناس اللي حاميين الى اعاقه. نحب نشكرك برشا مدام بورسالي باش خليك كلمه الختام مدام ذكر ضيفتنا مدام الفا بورسالي منسقة برنامج الامم المتحده للمتطوعين عن المغرب العربي. تفضل مدام كلمه الختام.
0: يعيشك ميرسي بوكو سي حسن. هي ان فيت اكثر من كلمه ختام. نحب نشكرك قبل على الاستضافه.
1: شكرا على
0: وجهك. نحب نشكر زيد برشا زميلي وسيم اللي
1: نسق.
0: يعيش تحت تحيه لي اكزاكتومون. حبيت جست جو بارتاج مع الشباب اللي التطوع الاحترافي مع الامم المتحده يخول المتطوعين وانهم ياخذوا منحه شهريه لتغطيه مصاريف المعيشه. ثم دو موداليتي اللي هما مدعومين بالانيشاتيف هذيا اللي هما لي موداليتي نتاع المتطوع المتعاون اسوسي والمتطوع المجتمعي اللي هو لو فولونتير كوميونيتي. المنحه هذيا لو مونطون تاعها بور لي فولونتير اسوسي هي 1,880,000. وبالنسبة للمتطوعين المجتمعيين اللي هو مش مطلوب تكون عندهم خبرة وإلا مستوى أكاديمي عالي يعني يونيفرسيتير هي 940 دينار لسنين عندهم تأمين صحي وتأمين على الحياة. إذا كان فما تنقل تكاليف السفر هي تكون مغطية معناتها عند الاقتضاء. فما رصيد نتاع إجازات دونك عندهم دي كونجي و يلسون بيرسونيل دي ناسيونز أوني أبارانتيير معناتها لي فولونتير إكزاكتومون لي فولونتير يتحسبوا بارتي انتيغران دو بيرسونيل مش ستاف
1: بيرسونيل
0: فما أون بيت نيونس
1: أي بين ستاف بيرسونيل سي فغي عندك الحق في هذي
0: فوالا. نسيو راهم ينتجر الويكالات بطريقة شاملة ولا إكزاكتومون بطريقة شاملة مع تيسيهم في الغيليون اللي يعملوهم الويكالات نتاعهم يتعلموا برشا فريمون معتها الوبرتونيتي هذو ما يخليوهم يكتسبوا خبرة عملية هيلة في بيئة دولية ومتعدد ثقافات كما الأمم المتحدة. يطوروا معناتها مهاراتهم مهارات المهارات المعرفية والمهنية مزيدة الشخصية والقيادية اللي هي حاجة مهمة برشا اليوم. هي معطى فرص تخول لهم زيدة باش يوسعوا شبكة علاقاتهم المهنية وزيدة وأنهم يساهموا هما في خدمة مجتمعهم وتحقيق أهداف تانية مستدامة ويكونوا جزء من جهود حاجة أكبر باش يلقاو فريمون حلول للتحديات اللي تعيشها بلادنا وفي نفس الوقت يخليوا امباكت يخليوا بالحق معناتها اثر ايجابي هايل بصمه محليها معناتها في حياه الناس ينجموا يبدلوا حياه الناس بطريقه ياسر محليها فوالا بطريقه ملموسه ومحليها فوالا.
1: وهذا هو سيدي زوبورتونيتي اليوم اسيزير كما قلت انت مدام برسالي هكا ولا
0: Absolument, c'est des opportunités à saisir. Les processus Haja Mohamed Zeda, ils sont compétitifs. Donc, on a les publications à la app app.unv.org. Ou tient une publication à la site web interne. Ou avec les jeunes, ils ont les pages Facebook ou Instagram de UNV Maghreb. Donc, ils ont mis UN Volunteers Maghreb. يلقاو توت لي زوبورتونيتي على لي باج هذوما الاثنين نتاعنا افيك دي ليان بور لي غيدي لي باج وين يلقاو توت لي انفورماسيون.
1: هذا هو
0: نشر. اما لي فريمون فوالا اللي فريمون حبيت ناكد عليه وانه في المرحله نتاع انشاء الحساب يحضروا يعبيوا الملف الشخصي نتاعهم بكل دقه على خاطر الملف الشخصي هذايا باش يكون السي في ديجيتال نتاعهم عند يو ان في اون سول فوا une seule fois ils vont le créer من بعد bien sûr باش يقعد على طول ومن المهم وانه يحافظوا على تحديثه بطريقه معناتها باستمرار
1: باستمرار. حاب نشكرك برشا شكرا جزيلا ليك مدام برسالي نورتنا. نذكروا مدام ألفة برسالي منسقة برنامج الامم المتحده للمتطوعين المغرب العربي. كل تفاصيل تلقاها في الانترفيو على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية Good Vibes
3: لا بد

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: اسم على كل لسان
2: في اسم على كل سن. سعيد باستقبال دكتور حميد لبيس المندوب الجهوية للأسرة العمران البشري بن عروس. مرحبا دكتور.
3: أهلا وسهلا.
2: تحية ليك دكتور لبيس. اليوم الديوان الوطني للأسرة العمران البشري يركز في من خلال معناها الومضات ومن خلال أيضا هي تقول السياسة الاتصالية الجديدة متاعه على توعية الناس وهذا دورنا زادة كيف كيف. اليوم نحب نركزوا على عيادات ما بعد الولادة كركيزة أساسية لصحة الأم والرضيع. اليوم كطبيبة قداش مهم اليوم أنه بعد ما تولد المرأة تكون entre deux bonnes mains ترجع تشوف الساج-فام متاعها تبع مع الجينيكو مع طبيب العائلة. مهم برش حتى معناها تكون هي معناها تعدي فترة الرضاعة بالكدا كيف كيف تلهي بصحتها بصحة صغيرها النفسية والجسدية مش منتحوش البيبي بلوز إذا كيف كيف.
3: يعطيك صحة يعطيك صحة حسن على الاستضافة ويعطيكم صحة زيادة كيف كيف على اختيار الموضوع متاع العيادات ما بعد الولادة. خاطر جيني هالمور ركزوا برشا على متابعة الحمل والمرأة كي تبدأ حامل وتبدأ هكاليه بروحها وتعمل العيادات متاحة في وقتها لكن تعيا بعد العيادات البرشة في خلال فترة الحمل متصدق ربي ونقولوا احنا ولدت ترتاح ماذا بيها اللي فيت حتى انها تخرج من الدار وتقولك سايك ولدت وارتحت وما تعطيش أهمية للعيادات هذية ما بعد الولادة اللي هي عندها أهمية كبيرة برشا. هما معناه في استراتيجية التونسية زوز عيادات أوبليغاتوار وحنا دو كونسلتاسيون اوبليغاتوار واحده 7 ايام 8 ايام بعد الولاده
2: okay.
3: والاخرى 40 60 يوم بعد الولاده وكل عياده في الايام هذه عندها لوبجيكتيف نتاعها لي زوبجيكتيف نتاعها لوبجيكتيف البرينسيبال نتاع العياده لي زوبجيكتيف برينسيبال نتاع العياده نتاع اليوم السابع واليوم الثامن
2: ما بعد الولادة
3: هو خاصة أنه نطمنوا على صحة المرأة ما ثميش نزيف ثميش مضاعفات الصحة الجسدية والصحة النفسية أنت قلتها البيبي بلوز ولا قطوس انفاس ولا اكتئاب
2: بالديرجة
3: ولا قطوس انفاس ولا اكتئاب ما بعد الولادة اللي هو موجود برشا واللي برشا ما يعطيوش معناتها
2: أهمية
3: حتى في التقصي والكل لكن احنا توا اكتويلمون تعرف اللي لا سونتي مونتال وليت اوكوب اون بلاس تري تري امبورطونت وحتى معناها السياسة الوزارة معناها الاكورد اون امبورطونس بريمورديال
2: بور
3: لا
2: بور
3: لا سونتي مونتال والناس الكل وعات معناها اللي لا سونتي مونتال معناتها مهمه
2: حتى ريكومونداسيون تاع لو ام اس معناها واليوم الحاجه هي انه قاعدين نكونوا في الاطباء نتاعنا في لي ساش فامز كيف كيف خاطر هما زاد كونسيديري في لا بروميير ليني وقاعدين الحقيقة يخدموا في خدمة باهية برشا وقراب برشا من سيب من نصيحة كي تجي تيغاتيغ إلى ما آخر ذلك يقبلوها ساعات وهذا كي نحكيه مع ذيك الجنيكو ولا مع زملائك معناه ولا الميدسان دو بروميير لين يقول لك أنا والله اللي ساج فام يلعبوا دور كبير وأقرب برشا على خاطر فما أون سيغتان انتيميتي تشوفها قداش من مرة تعدي معها أكثر وقت دونك وهذا مهم برشا دونك اليوم ومهم برشا اليوم دكتور لباسي أنه نحكيه على عيادات ما بعد الولادة علاش على خاطر برشا نساء تصير لها كارونس في الفيغ تصير لها في كارونس في حاجات أخرين نجم بدنها زي كيف كيف يضطرب اليوم قاعدين تشجعوا برشا انتوما كأطباء وقاعدين نشوفوا في قديش سوسيتي سافونت في تونس وفي العالم تركز على أهمية الرضاع
3: فعلا
2: هكا ولي
3: صحيح برشا وأهمية الرضاع وخاصة في تونس احنا البورسنتاج متاع النساء اللي ترضع بعيد ياسر على الموين مونديال تعرف اللي الموين مونديال سي 48% احنا في تونس انتو 13-17%
2: شوية برشا
3: شوية بالكل والأهمية الرضاعة معناها وقت اللي تجينا احنا في اليوم السابع تعرف بعد ما تولد تبدأ متاحة المرأة دونك ما تسمعكش بالبداية ما تبداش مركزة معاك بالبداية دونك الفرصة متاع انها تمشي في العيادة متاع الجيسات ولا الجويد وتقابل القابلة متاحة وكما قلت تفضلت انت القوابل متاعنا الحقيقة معناها اديو في خدمة كبيرة باش سون تخي كومبيتانت سون دي ريفيرونس معناها بالحق القوابل متاعنا التكوين متاحهم ياسر
2: ممتاز
3: دونك وقت اللي تقابل القابلة وتفسر لها معناها أهمية الرضاعة هذه ليها هي أولا وللطفل معناها الصغير نتاعها ثانيا. معناها كي نحكيوا على اهميه قد ما نقولوا على فوائد الرضاعه ما نكملوش. معناها ثم فوائد على الصحه الجسديه للمراه، على الصحه النفسيه للمراه. تعرف اللي الرضاعه تنجم تكون الريدوي لو ريسك دو بيبي بلوز ولا لا ديبرسيون بوست دو بوست بارتوم الريدوي على خاطر وقت التيتي معناها دو لونفون ثم هرمون اسمها لوسيتوسين اللي نسميها هرمون السعاده. فوالا دونك تصيرك السيكريسيون تاع لي هرمون اوسيتوسين وتنجم معني تخلي المراه ترقد مليح وتخلي المراه معناها تحس بالبيانات نتاعها. دونك راهو مش كان معناها الفوائد على الجسد اكور تيرم اكاهو حتى الون تيرم. نعرفوا اللي ونحكيوا برشا على في الحملات نتاعنا على سرطان الثدي وقولوا راهو الرضاعه معناها من بين الحاجات اللي ريدوي لو ريسك دو كانسير دو سان. دونك الرضاعه مهمه كذلك ريدوي لو تو دانيمي. نعرفوا اللي وقت اللي ترضع المراه سورتو في البيريود الاولى تصير لامينوري هذيك داليتمون معناها معني العاده الشهريه تنجم تغيب عليها وفي لابسونس دو سينيمون تنجم يريدوي لانيمي فقر الدم ينقص. الفوائد كذلك نتاع الرضاعه تنجم للصغير معناها الصغير نقولوا اللي هو ديما معني الكلمه اللي نقولوها اللي هو غذاء كامل
2: تقوي المناعه
3: فوالا ومش غذاء كامل هكا معناها كيفاش معمول الحليب نتاع الام معمول دي بروبورسيون نتاع لوسيد وسيد غرا وبروتيد وليبيد قد معنيه باش يخلي الصغير ما يتقلقش لا ثم الكولوباتي لا ثم الدياري لا ثم كونستيباسيون لا ثم غاز
2: لا ثم غاز لا حتى شيء
3: ابار انه يقوي المناعه نتاعو ابار انه يريدوي لو ريسك دوبيزيتي. نعرفوا انه معناها توا اكطويلمون في العالم كل انه لو تو دوبيزيتي معناها مرتفع. دونك اللي رضع اكثر معني لو ريسك دوبيزيتي القدام ينقص. معناها فوائد صحيه جسديه نفسيه فوائد على الجيب على البيدجي وفوائد على البلانيت وحنا نحكيو تويكا على البلانيت
2: وعلى الزيد القوي علاقه الام بالبنتها ولا بولدها. دونك الام والطفل مهم برشا وانتم نحب نحييكم كديوان وطني لاسره عمان البشري على هال حملات هذه التحسيسية ودور لليوم في الإعلام. نفرح في كل مرة تجي باش نوصلوا احنا المعلومة باش نحكيه وباش نرجعوا الناس تعرف على خاطر هذيك هو دور الإعلام وكيكونوا أطباء كيف سيادتك اليوم بحذانا وديفوا وتوغيزي من أجل أنه نعطيه المعلومة المفيدة. اللي مقبلة اليوم على ولادة فيها الصيف مازلنا دقيقة دكتورة ولا شهرها دخلت في شهرها معناها مازل جميعتين باش تولد شو تنصح؟
3: نقولها إن شاء الله الساعة ربي خالص وحلك وإن شاء الله تقوم لباس وما تنسيش روحك بعد ما تولد راه وما توفيش الحكاية بعد الولادة
2: ماش زرير وبسيسة راه
3: يعطيك الصحة وشيخة وسابعة ليلي راه معناها مازلت سنة فيك رحلة أخرى اللي كنتي والصغير متاعك باش تكون إن شاء الله في صحة جيدة أنت وصغيرك.
2: نحب نحييك برشا دكتور حياة لباسي تحية كبيرة ليك ومن خلالك أنت لكافة العاملات والعاملين بديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. كان ضيفتنا اليوم دكتور لباسي مندوب الجهوية للأسرة والعمران البشري ببن عروس. شكرا جزيلا لك. مش خليكم تتسويت مع أخبار الخامسة الأولى في تونس مع زميلنا المتميز سيف الدين المهري. بعد هي الموعد يكون مع صابر في كوكتيل الجموس.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأمنيمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي مع ديليس تفخوي فرحانين ديما
5: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها من البازيليك بدات حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر تبرقة تغني جاز
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لا سيغال وموزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار
6: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقع اليوم مع شركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات وذلك خلال جلسة جمعت الرئيس المدير العام للشركة بالمدير العام للشؤون الدولية بشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة وبحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول ويندرج هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية حوالي 38 مليون يورو والذي من المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى منها في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يؤكد في افتتاح جلسة الاستماع الموحدة لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أن البرلمان لن يقتصر دوره على المصادقة على المخطط بل سيواصل الاطلاع بدوره الرقابي لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والتصدي لكل تقصير من جهته مقرر لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان محمد علي فنيرة يؤكد أن توجهات العمل لمخطط التنمية 2026-2030 تتضمن مؤشرات إيجابية لكنها تطرح في المقابل جملة من التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع ما لم تتم معالجتها على المستويين التشريعي والإجرائي وفنيرة يقول في تصريح لزميلة بشرى السلامي على هامش جلسة الاستماع أن القراءة الأولية للمخطط تظهر أنه يواصل نفس التوجهات المالية التي اعتمد الدولة في ميزانية سنة 2026 مع تركيز واضح على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال المشاريع المبرمجة
7: أول حاجة شفناها اللي هو التوجه نتاع الميزانية اللي كانت في 2016 هو نفس التوجهات اليوم اللي موجودة في إطار المخطط وهو اليوم دور الدولة الاجتماعي وتكفل به في إطار هذه المشاريع ممكن ثم حاجة زادة لاحظناها اليوم كونا مبرمجوا مشاريع باهي كونا نحطوا مشاريع في إطار مخطط باهي لكن الإنجاز هو اللي لاحظناه وخاصة من خلال التقدم في المخطط السابق لا يتجاوز ولا في حدود 40% تخوف من الجهاز خاطر اليوم الإطار التشريعي نفسه اللي حكينا فيه نهار افتتاح الميزانية في 2026 وحطينا تقريبا 12 قانون اليوم ما جاء فيهم حتى قانون للمجلس وفي نفسهم اللي كيتشارج نفسها ما جاش للمجلس دونك اليوم اللي نشوفوا فيه الإطار التشريعي والإطار القانوني ما تبدلش دونك نفس الإشكاليات التعطيلات الإدارية نفسها التعطيلات معناتها نتاع توفير الأراضي نفسها المخطط هذا كما تصيرلوش متابعة وكما تصيرش تنقيح القوانين اللي حكيت عليهم سيد رئيس الحكومة خلال حضورها بمجلس نواب الشعب في الميزانية وخلال حضورها في يوم الاستثناء الاستثمار تقريبا 3-4 ايام التالي حكيت على نفس المشاريع كما يكونوش موجودين في مسؤول الشعب ويصير تحديثهم راه اليوم ما نجموش ننجو المخطط هذا.
6: في الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن قواته لن تغادر جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا وفق تعبيره. القناة 12 الإسرائيلية تعلن اعتقال شاب أمريكي بتهمة التجسس لصالح إيران وتصوير مواقع حساسة مقابل أموال. وفي الختام، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر يتعهد اليوم بإنفاق 15 مليار جنيه استرليني أخرى لتحديث قدرات القوات المسلحة البريطانية، وذلك في إطار خطة استثمارية طال انتظارها تهدف إلى الاستعداد للحروب أو لحروب المستقبل. وفيما يرجح أن يكون آخر إعلان سياسي كبير لستارمر، المسؤول ذاته يقول أن خطة الاستثمار الدفاعية تذهب إلى أبعد مما كانت عليه المسودة السابقة والتي دفعت حليفه جون هيلي إلى الاستقالة من منصب وزير الدفاع هذا الشهر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

هيش الواية لابس الأحمر يا لابس الأحمر

0: 5-4 على موجة موزيك اف ام، مرحبا بكم الجديد في على كل لسان. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. بعد شوي الموعد يكون مع رقم على كل لسان، كما عودناكم زد كيف الموعد يكون مع ربح في روح تربح.
1: موزيك اف ام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ماهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: هذه على كل لسان مكملة بالربح. تشوفي في روح تربح،
1: روح تربح.
0: نمشي لولاية بنزرت، معنا إيناس من منزل بورقيبة حرفية. عسلامة إيناس، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عسلامة حمد، نحويلك عسلامة عايدة، عسلامة أني في الكل.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. هيا النسا حرفية في شنو؟
2: صناعة تقليدية على الخشب.
0: على الخشب، بستخدم بالخشب بينيس. اي
2: ما بابا في النجارة، ولا انا نعمل الديزاين نفسه الاخرانيه نختمها.
0: تري تري بيان، ما شاء الله عليك، والله برافو يا اينيس، برافو. باش نقولوا نقشه باهي برشا، باهي برشا. وتعمل دي زوبجي كبار صغار، شنو دي معناه دي زليمون دو ديكوراسيون، شنو الخدمه نتاعك؟
2: كل شيء،
0: كل شيء،
2: الكادر، الميروار، كل شيء.
0: جوك باهي برشا. اي شوف، اجي نقول لك حاجه، انا اليوم عنا 600 دينار في الكنيوت واضح ولا لا؟ ويظهر لي يونس خدمتها اول مره تكلمنا حرفيه تخدم خدمه هكا.
3: وي هكا ولا هي صعيبه؟ هي صعيبه، صعيبه،
0: صعيبه،
3: هي الحرفه صعيبه،
0: صعيبه صعيبه. وتسمعنا ديما وهكا عارفه
2: ديما ديما عام كامل، عام كامل
0: مغرومه بعايده اكثر ولا بيونس؟ ها باش نشوف.
3: عايده عايده، خلينا معليش
0: ترى، قل لي ترى
2: تحقيقات.
0: اه
2: بشكر. عليكم الكل،
0: علينا الكل،
2: عليكم الكل.
0: وخالد، قولك في خالد المخرج بتاعنا العظيم هذاك اللي
2: خالد والنيس الكل والاسطنباريس والنيس الكل.
0: الله يصلي على النبي عليك. شو إينيس، اليوم حفالي 30 جوان، حبوا نختموا معاك لا سيزون اون بوتي. مبروك عليك، 600 دينار كاش من هذا موزايك اف ام من غير حتى سؤال. مبروك عليك يا نوسه، ربي يوفقك.
4: مبروك،
0: خاطر تو دون ليكزومبل. اليوم 24 سنه حرفيه مع الوالد، قاعده تخدم وتخدم في خدمه فيها برشا فن وفيها برشا سافوار فير. ومن خلالك انت نحب نحيي الشابات اليوم والشبان اللي قاعدين يخدموا في الصناعه التقليديه وقاعدين اليوم يخلقوا في معناه في لافالور اجوتي. علاش كنت حاب تسلم يا نوسه يا بها؟ يلا
2: انا زيدا نحب نشكركم برشا، نشكركم على الجو اللي عاملين هنا. ما نعرفش في الصيف يظهر لي باش تتبدل البرمجه.
0: اي باش تخدم انا وامين افتر وورك، دونك ان شاء الله باش يكون من مسعدين حتى لسه، دونك مانيش حير عليك برشا، عندك شهير.
2: ما تبدلش علينا الجو خاطر ديما موظفين.
0: يعيشك ان شاء الله برشا موزيكا وبرمجة تعمل كيف على موجة موزيكا فيما بقى من غدوه ان شاء الله حتى ال 31 اوت. تحيه ليك نوسه، تحيه للوالد.
2: نتمنى لكم ديما من حسن الاحسن، نتمنى ديما نرجو لك ذلك ان شاء الله.
0: ربي يخليك،
2: وسلم على العائله الكل، سلم على كل من يعرفني.
0: ربي يخليك، تحيه ليك، واحنا نحبوك برشا إينيس بيه. تحيه ليك لكل مستمعاتنا ومستمعينا في منزل بورقيبه.
1: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان، في مشيو تسويت رقم على كل لسان،
1: رقم على كل لسان.
0: رقمنا لليوم هو 600 ألف امرأة عاملة في القطاع الفلاحي إلى جانب عشرات الألاف من المعينات المنزلية. العدد هذا يرتفع في صيف وأيضا في العطل المدرسية. ذكروا بأنه هس نساء هذوما الكل والفتيات هذوما يفتقروا وليفتقرنا بالأحرى إلى عقود رسمية ولا تغطية اجتماعية، شيء ليعيق وصولهم الفعلي إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية بسبب تكلفتها البعضة والبعد أيضا على مراكز الرعاية الصحية. اليوم هشاشة العمل معناها متاع النساء في القطاعات هذية نلقاو باش نعطيكم بعض المؤشرات اللي معناها تنم على وتوري زيادة كيف كيف غياب التغطية الصحية وين تفتقر نسبة معناها تتراوح بين 92 و 98% من العاملات الفلاحيات لأي تغطية اجتماعية أو تأمين على المرض، وين تتقاضى أيضا غالبية العاملات الفلاحيات أجور تتقل معناها تقل عن 20 دينار يوميا، وهو ما يقل بنحو 20% عن أجر الرجال في نفس القطاع. ونذكروا بأنه اليوم غياب وسائل النقل الآمن يتسبب لعديد من النساء سنويا في حوادث، والحوادث هذه ينجر عليها بأنهم يقعدوا ساعات يحملوا لإعاقة. ونذكروا بأنه زد كيف كيف انعدام التغطية الصحية هذا يستفحل معناها، وكيف كيف اللي قاعد يستفحل توا وقاعد ينتج عليه أمراض في العيون، ألام في الظهر، روماتيزم وغيرها من الأمراض، وخاصة وقت اللي يكونوا النساء هذوما غير قادرات على تلقي العلاج المتخصص. وعلاش؟ على خاطر ما عندهمش كارنيات. نذكروا بأنه مثلا عدة ولايات اليوم اللي هي تمثل معناها ولايات رئيسية في أمن الغذائي يخدموا معظم معناها الخدامة اللي فيهم هما من النساء من أجل تأمين معناها من أجل تأمين قوت التونسيات والتونسيين، ولكن بالرغم من هذا الكل قاعدين نشوفوا بأنه نساء هذوما الكل من غير تغطية اجتماعية ومن غير أيضا تغطية صحية. باش نعدي لكم واحدة من اللي تيمونياج لعاملة فلاحية الحقيقة تكلمت بكل حرقة. بعد هي باش نرجعوا نحكيوا على الواقع القانوني مع الأستاذ نادر الخميسي، ولكن قبل هذايا هي تسمعوا تيمونياج لعاملة فلاحية بولاية القصرين.
4: نعاني من مشكلة التغطية الصحية والاجتماعية كما كنت تحكي أنت. نحن نمشي هنا نخلو صغارنا، أولا نخلو صغارنا في الدار، يبدأ واحد عنده صغير عمره 4-5 سنين يخليه في الدار يمشي على أساس باش نوفر له باش يعيش. أولا نحن نأخذ في 20 دينار في النهار، 20 دينار زي معنا ماكسيموم ديال، فمش كون يعطي أقل 20 دينار دي تخرج عليها من الدار 3 متاع الصباح تروح ما بي ساعتين وما بي 3 متاع العشية. السخانة هذه كي تتعدى أنت باش تأخذ بها حاجة ما تخليكش أبسط الحاجة، يعني تو الغلاء الناس كل تعرف الغلاء، تو الغلاء المعيشة مش واصل عليها ناس يعني بحالة، فين بيك نحن نخفي 20 دينار في النهار. أنت متعرفوا ولا ما تعرفوش أني أكثر مشاكل تتعرض لها النساء اللي تخدم في القطاع الفلاحي هي نقولوا نحن حاشاكم حاش من يسمع العقارب والحناش والفاعة دي موجودة تو في السخانة في الطماطم في الفلفل في البصل، اي حاجه باش تخدمها تبدا فيها عقارب تبدا فيها حناش تبدا فيها الفاع انواع واشكال. ناس باش تسمع راي اللي مش عايش اللحظه راه مش باش يحس بها، لانك انت باش تمشي تخلي صغارك اللي تخليه في الدار كما كنت تحكي في الدار واللي تخليه يقرا، انت ماكش داري على روحك ترجع حي ولا ميت للدار. كما تشوفوا انت من عرض بركه اكسيدون مشاو ضحيت امراه عمرها 35 سنه وامراه عمرها 45 سنه في معنى في طمك الشباب نتاعها، شوف هذيك مسكينة قديش خلت وراها من صغير، علاش هي خارج تخدم؟ علاش مش عبجل صغارها؟ حكيت الموجود طالبنا بجاه ربي يا ولادي رانا لا نتمتعوا بصحة لا نتمتعوا بنقل، رانا نمشوا في كراهة. بتصوري انت بالخمسين ستين امرأة وساعة ساعة امرأة تبدأ معها ولده عمره 15 سنة مش يخدم شيش اللي كتبه بشيش اللي كراس اللي يقولك التعليم مجاني، وراس اختي له مجاني التعليم. نركز على هذه المنطقة الداخلية رانا نعين ورانا عنا نوابة غري عنا تلامذتنا وقسما بالله العظيم من لا شيء يوصل لك يجيب لك معدل سنة و 16-50 16-57 مجهوده الشخصي. أنا واحدة من الناس عندي السينيزيت عندي التهاب الجيوب الأنفية عندي حساسية أصل من الطماطم والثوم ونخدم وانا عندي حساسية. رانا نحن عايشين في الألم ذي عايشين ونحن الحمد لله يا ربي إن شاء الله عند ربي خير، راهي معاناة في الأرياف هذه معاناه. ترانا نحن موتى منش عايشين غير الله غالب، واحد عنده صغار ويزن يوصل ما عندوش حتى حل. اما اك بجاه ربي اك الاوهام هذيك اللي يعطف العباد اك اللي يقول لك حقوق المراه حقوق الطفل حقوق الانسان عيد المراه عيد الطفل يا ولادي، وين هما بجاه ربي نحن ولا ما نعرفوه. الصحه عنا سفرنا احنا، امرض تمشي تاخذ وانت مريضه مش وراه، مش انت معنى تحبش تخسر نهارك هطار انك ما تحبش تخسر نهارك، راك ما عندكش باش تعد، لا عندك كرني تعدي بيه ما عندكش كان يعرفش تعدي بيه، ولا ما فهم هذا انت ما تبحت شيء. نحن راه نمشي اخدم وروح حياة عايشينها بلا
0: حياة. اليوم هذية صيحة الفزع يظهر لي أبلغ من الكلام هذية ما سمعنيش يونس
5: كما تقول من بعدها بالحق.
0: من كيفاش يقولوا من رحم المعاناة هكا ولا من قلب المعاناة، من قلب المعاناة بالحق معناه ووردلس قال الإنجليزي معناه ما عادش فما كلام يعجز الكلام. هو حبينا نشوفوا اليوم القانون شي يقول معنا الأستاذ نادر الخميسي، حبينا نحسوا زيدا أيضا اليوم بالوضعية هذية، لأنه في كل مرة العمليات الفلاحيات ما نذكروهم ما نذكروا حقوقهم إلا بعد معناه ما تصير كوارث. اليوم من المسكوت عليه أيضا تمتعهن بالحق في الصحة، واضح ولا صحتهم اليوم كيفاش ينجموا زادة إيداوي وحقهم زادة كيف اليوم اللي تصاب لقدر الله تقعد في الدار ولا ساعات تقعد مقعدة وتقعد اليوم معناها غير قادرة على مع أنها توصل إلى الخدمات الصحية. نشكرك برشا أستاذ نادر خميس على قبرك الدعوة، مرحبا بك أستاذ.
6: شكرا وشكرا أستاذ،
0: يعيشك. دونك اليوم شو يقول القانون لهنا، هل نحن أمام فراغ قانوني ولا لا؟
6: هو في الحقيقة أنا بس انطلق من الكلام اللي كنت نسمع فيه من عند المدام، المعاناة موجود والمعاناة عندها زوز أسباب. سألتني على القانون، القانون موجود موجود، هي أنت انطلقت من رقم أنه 600 ألف شخص معناه يعمل في إطار خارج القانون. قل لك أنا فما 600 ألف نص قانوني ينظم المسألة ذي، الوضعية العاملات الفلاحيات ولا نحكيه نحن أون جنرال، نحكيه على العمل الكل، نحكيه على يخدمه في القطاع الخاص في القطاع العام وبالأخص في القطاع الخاص. القطاع العام لأنه تحكم ضوابط والدولة هي اللي تفرض تطبيق القانون وتفرض العقود المتعلقة بالقطاع العام والانتداب وغيره. بالنسبة للوضعية الهشة نلقاها عموما في القطاع الخاص وبالتحديد في القطاعات الحيوية اللي تكثر فيها اليد العاملة ويكثر فيها الطلب، لأن القانون جاء نظم المسألة، نظمها في 2019، نظمها في 2020، ونظمها في 2024، نظمها يعني القانون من القرن الماضي إلى حين حتى 2025 قاعد ينظم في المسألة. نحن كنت نسمع تو في التيمونياج اللي صار تقول لك نحن نمشي وفي كمائن ما تهزش حتى ما تنجمش تهز عليها حتى السلعة، فمش تهز عليها البشر، فما ناس ماتت معناها مرة واثنين وثلاثة
0: وعشرة وإلى ما أخذ ذلك.
6: ونحن وقتاش بدلنا القانون يا أخي، كان عندنا قانون نظم العمل معناها القطاع العمل الفلاحي بالتخصيص، ما كانش عندنا، بقينا نستناه حادثة السبالة متاع 2019 متاع سيدي فزيد اللي ماتوا فيها صغار وكبار، بجاء المشرع وقال لك يجا نظموا، مش نظموا بدقة، نظموا النقل متاع العمل الفلاحيين
0: فقط
6: جاء قال لك القانون جاء شوف لنا، لأنه ساعات القانون يجي نعمة
0: 51. انتقاء
6: يجي نعمة فيولي نقمة، فهمت؟ يجي قانون 2019 يقول لك راهو يلزم النقل، نقل الأشخاص ونقل العمل الفلاحيين راهو يلزم يكون مرخص فيه، معناه اللي باش ينقل الاشخاص راه يلزم يكون عنده رخص ويلزم يكون يعرف يسوق وعنده هذا، معناه من الحاجات الاساسيه يلزم يكون عنده بيرمي، ويلزم تكون العربه مهيئه باش تنقل الاشخاص، ويلزم ما تفوقش عدد معين، معناه ما تهزش فيها انت 17 ولا 20، تهز فيها العدد المسموح به، اذا الكهرباء تهز 6 من الناس فتهز منها 6 من الناس. رغم ذاك القانون تاع 2019 ما تطبقش، ما جاء ما القانون كي يجي هو يلزم فما امر ترتيبي ينظم تطبيق القانون، بقينا نستناو عام كامل، عام كامل معناه عام معناه عام راه مش نهار ولا نهارين، عام
0: 365
6: يوم باش جاء في 2020 الامر التطبيقي ينظم المساله هذه. يعني لنا القانون رغم انه موجود فما راه فما فصول عديده، راه فما القانون نتاع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، معناها حتى العمل اللي فام دوميناج عندهم قانون ينظمه، مش يقول لك يلزم ما فماش شكون يخدم مراه معناها تعينه في المنزل في الدار الا بعقد شغل، ويلزم العقد هذا يكون منظم الطرفين، يلزم يكون فيه الاجر الادنى المضمون، ويلزم يكون فيه تغطية اجتماعية، يلزم يكون فما تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعني القانون راه موجود،
0: القانون موجود اليوم. هل الهشاشة هذه الاقتصادية تحدث عليها برشا مرات تحول زيادة أيضا اليوم مادام ما عندوش لا عندهمش سي ان اس اس نساء هذوما واللي يخدموا معناها في دي كونديسيون أقل ما يتقال عليها معناها ولا بريكاريتي دو لومبلوا دو فاسون جينيرال اليوم تخلي منهم أنهم ما ينجموش يوصلوا للخدمات الصحية لأنه يتضروا معناها مرأة تقول لك أنا تخدم معينة منزلية مثلا تحت مسلوم مثلا معناها عاملة فلاحية كيف كيف تتعرض الى حادث شغل ماهيش اسوري وكيف كيف من بعد حتى كي باش تجي تداوي المراه قالت لنا قالت لك انا بالحساسيه وبالاسم والى ما اخر ذلك ونخدم بالمبيدات تخدم بيديها ماهيش محميه واليوم ما نجموش يمشيو حتى معناها معناها انها تنقولوا لي ديسبونسير معناها علاش خاطر ما عندهمش كارنيات
6: ما نجموش يقولوا ليه اصلا
0: ما نجموش يقولوا ليه وما عندهمش كارنيات
6: الهشاشه هذه راي تخليهم قابلين للاستغلال اذا كان القانون هش ماهوش القانون ما يتطبقش بكل حذافيري تخلي الشخص قابل انه معناها يتم استغلاله من قبل المؤجر تو كي يجيك المؤجر يقول لك انا من الممكن اني اخدم 300 ولا 200 ولا اي معناها اي عدد ونخلصهم 10000 و15000 و20000 معناها وما نصبش عليهم في السي ان اس اس وما نعمل لهمش عقود والقانون رغم اللي موجود ما فماش رقابه تو نحن عندنا هيكل كامل في تونس اسمه متفقدي الشغل ذا هيك الموجود من عهد البيات ومعناها موجود منذ قديم الزمن ولا الدنيا الهيكل هذا مش قاعد يقوم بدوره كيما نحكيوا عليك الرقابه الصحيه ما فما شرطه بيئيه اذا كانها كيما نقولوا نحن الشرطه نتاع شغل تراقب الشركات شكون اللي قاعد معناها يطبق في القانون وشكون لا معناها لان القانون موجود جي القانون يفرض عليك يقول لك انت كمؤجر راه بخلاف انك تعمل عقد شغل وبخلاف انك توفر للاجير الظروف العمل المعنيه العاديه ما قلناش اللوكسنا ظروف العمل العاديه راهو يلزم تقوم بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
0: اكزاكتومون
6: باش الشخص هذاك يولي عنده معرف لدى الصندوق وينجم انطلاقا من الديكلاراسيون هذيك يخرج كارني للعلاج فهمتني لان اغلب المؤجرين ما يصرحوش وفما زاد نقطه اخرى انه ساعات الاجراء هما بيدهم يقول لك ليه ما تصبش عليه في السنساس وما ديكلاريش تخطر تلقى ناس ساعات بعد سن التقاعد تحب تكمل تخدم تلقاه فات سن التقاعد فات الستين ولا ويكمل يخدم فلنا حتى باش ديكلاري ما نجمش ديكلاري عليه
0: ويقول لك انا حتى الدواء مانيش خارط عليه طالما ما عنديش سي ان اس اس وطالما انه بعيد ساعات في الريف ونعرفوا تونس تعرف مليح العمق التونسي معناها اليوم من ريف على ريف تلقاه تضرب 20 و30 كيلومتر باش تلقى مستوصف ولا باش تلقى مستشفى حتى الدويات دو بروميير ليني معناها الحاجات الاساسيه
6: نحكيوا على الحق في الصحه
0: الحق في الصحه
6: حق موجود ولكن تطبيقه لنا معناها معناها هذه مش مشكلة تشوف القطاع
0: مش مشكلة مشرع
6: لا مش مشكلة مشرع ومش قلت لانه القانون راه كي نعملوا قانون ما يجوش نعملوا قانون نقط يلزم نخلقوا اليات لضمان حسن تطبيق القانون هذا انا كي نجي نعمل القانون لضمان نقل العاملات الفلاحيه بار اكزومبل ما نجيش نحط قانون وصادق عليه عن طريق مجلس النواب ونقعد كيك لا ما لازمني نخلق له اليات ونخلق له ظروف معينه باش القانون هذاك يطبق نحن لنا معنا شنو هي الحل باش العامله سواء فلاحيه ولا غير فلاحية راه مش مشكلة كان العمل الفلاحيين راه النقل فما مشكلة زادة اللي يخدموا بالليل فما نساء تخدم
0: بالليل
6: أي في معامل خياطة وفي كذا يخدموا بالليل فما شركات معناها توفر لهم النقل وفما شركات تخليهم يتنقلوا معناها في الليل في نص الليل وما ساعتين بتاع الليل راحوا وحده ولنا حتى معناها الشيء هذا ينجم يأثر سواء انهم يتم معناها ساعات فما شكون يتعدي على ديزاغريسيون وكذا يعني راهي مش مشكلة قطاع بحد ذاته نحن التوانسة رانا معناها عاطفيين معناها صارت الحادثه
0: نحكيوا عليها
6: تصيرك معناها
5: الفوفة في وقتها بعد تدفى
6: ومن بعد تدفى لان ديما شوف نحن المشرع التونسي عودنا يعمل القانون راه في اي مجال راه في الرياضه في السياسه في الاقتصاد في الاجتماعي في اللي تحب عليه يجي يعمل القانون نقعدوا غاديك ما نخلقوش اليات لدعم القانون ذي

0: اللي تحكي على اليوم المشاكل اللي تعرضوا لها العاملات في الحيات والمعينات المنزليات، النساء اللي تعيش هجرة الاقتصادية واليوم حقهم في الصحة. من نساء اللي يتكلموا مرة فما مرة اللي قالت إنه الكاميونة ساعات تهز تقتلنا أما توصلناش الدواء، معناه كلمة توجع برش، معناه تركب في الكاميونة تعرف نجم قد تذهب إلى، معناه نجم تموت قضاء وقدر قال الرجل، ولكن يقول لك نفس الكاميونة هذيك لو كان أصيبت هي ما تجيب لهاش الدواء حتى طابع متعرز. دونك اليوم كما قلت أنت ماذا بينا المشرع يتحرك، المجتمع المدني أيضا عنده دور، الإعلام اليوم عنده دور، وأنه اليوم نوعيه في كل مرة ما نقعدوش المنابر هذية نحكيه عليها كل ما تصير كيف، كما اليوم حكينا أفخوا ماذا بينا نخلقوا الرأي العام هذية، وماذا بينا أنه حتى توا الطالبات علاش حكينا خطب مبرشة من الطالبات اليوم اللي كملت القراية باش تعاون روحها بوغ لا رونتخي سكولير تمشي تخدم راهو كعاملة فلاحية ولا معينة منزلية ولا سيزونيرة في الأخر في معمل من المعامل. دونك ماذا بينا أنه زادة نقولوا لهم بأنه اليوم يطالبوا بحقوقهم أو بحقوقهن، وأن اليوم نحاولوا أنه كيف أنه نلقوا لهم الحلول حتى يتمتعوا على الأقل بحق الصحة اللي هو حق دستوري. في
1: مشكل يحسن بالله يسمحني ميتر، المشكل يحسن تو ميتر كان يحكي على حاجة مهمة جدا، يقول لك رأي القوانين موجودة، رأي موجودة، لكن إيصال زاد المعلومة، هل هالعاملات هذم عندهم المعلومة اللي فما قوانين تحميهم حتى أنهم يوصلوا للتظلم؟ معناها أحنا كنا نسمع في أن تيمونياج اللي هو معناها غني على كل تعليق، تجبش تعلق وراه خاطر قالت كل شيء، قالت بالحق كل شيء وبطريقتها الخاصة وبحرقتها ولا حسرتها ولا اللي هو. لكن اليوم وقت اللي عاملة هي تخدم عاملة فلاحية ما نصورش كان عندها اطلاع على القوانين اللي هي معناها تحمي المهنة نتاعها وتحميها هي في حق التنقل والصحة وإلى غير ذلك. دونك إيصال المعلومة مهم حتى الإنسان معناها يوصل حتى عنده الحق باش يتظلم، ولو أنه التظلم زاد بالنسبة للعاملات هذوما مكلف، معناها اعمل افوكا وباش يدافع لك على حقوقك
2: مشكلة
1: زادة.
2: هو من حيث التجربة نقول لك انه الناس الكل تعرف القانون موجود، تعرف معناها عاملة فلاحية صحيح تنجم تكون ماهيش قارية، اما نجم يكون عندها ولدها يقرأ، نجم يكون عندها جارها يقرأ، والمعلومة توصل راه، معناها المعلومة توصل، لكن لنا ما لقري انهم يعرفوا حقوقهم اما هما تحت ضغط نجمش تقول لك انا نعرف اللي هي تعرف انه يخرج يخدم فيها معناها خارج اطار القانون وبدون عقد وبدون تغطيه صحيه ما عندهاش حل اخر. قول لك انا كان ما نخرجش من الدار ونمشي نجيبك ال 20 ولا ال 10 ولا ال 15000
1: ما ناكلش
0: ولنا
2: اغلب المؤجرين يستغلوا الفرصه ذي، فهمتني؟ نحن على سبيل الذكر اللي توفيوا في الحادثه الاخير هل تابعناهم؟ نحن شفنا شنو هي وضعيتهم؟
1: لا، خاصه الوسطاء اكثر من المشغلين
2: عوضوا لهم اللي توفيوا لنا في الاخر. اسكو تابعنا خاطر فما مشكله قانونيه راه حتى من الناحيه هذه، اسكو اللي توفيه ولنا باش نعتبروه حادث شغل والا حادث مرور عادي؟
0: مرور عادي
2: وتفرق، لانه حادث المرور اذا كان باش نطبقوا عليهم قانون 2005 تاع حوادث المرور اللي قبل كان اللي يتوفى عائلته تاخذ 300-400 مليون، معناها
1: في الاسيورانس
2: اي تو من اللي بجا قانون 2005 جاي سقف لك المبالغ، معناها تلقى شكون متوفي ويبقى معناها لك الجرايه وكذا تاخذ فيها 20000 دينار و 30000 دينار، فهمتني؟ باركونتر لنا اسكو هذه الحاله هذه اللي توفيهم يعني هم توفيهم وفي اطار العمل وهم في طريقهم
1: في طريقهم الى العمل، ويقول لك اثناء العمل ولا في طريقك الى العمل مجال شغل، تقول لك
2: اكزاكتومون نشوفوا اسكو عنده عقد شغل ولا شنو العلاقه اللي تربطها بالمؤجر
0: الشغليه. اكزاكتومون
2: تمشي راهي تجيك وتقول لك يا استاذ يجي عمل لي قضي، وراه ساعات المحامي ماهوش وجوبي في القضايا هذوما، نجم تمشي وحدها تمشي تعمل معناها القضية وحدها وتتبعها وحدها، وفما حتى الإعانة العدلية الدولة تتكفل بالمحامي وتخلصوا هي. لكن لنا فما نقاش قانوني اللي باش نعتبروه حد الشغل، ما نجموش نعتبروه حد الشغل إلا ما نجي ونشوف
1: لأنه علاقة الأجير والمؤجر مش موجودة،
2: مفقود لأنه لنا راو معناها هذا بوبلي كبير لازمه يتحل، ولازم الناس
0: تقعد عند با بوبليك اليوم
2: ما تجيش أي ما تجيش تجي خاطر القانون خليه على شيره موجود. إذا نخلقوا آليات باش نظموا كيفاش نطبقوا القانون هذا؟
0: هذا هو هذا هي روح الزبده. هذا اللي استاذ نحب نحييك برشا استاذ زيد الخميسي، وان شاء الله اليوم نلقاو حلول كما قلت انت اليوم حتى يتمكننا معناها العاملات الفلاحيات والمعينات المنزليات والعاملات كيف في مختلف اليوم المجالات أنه يأخذوا حقوقهم الاجتماعية حقوقهم الصحية اليوم، وهذا موضوع إن شاء الله دائما للمتابعة. نورتنا أستاذ، بالتوفيق ليك.
2: شكرا.
0: اليوم شفت اللجونيس في المحامية، معناها مو محامي شاب ما شاء الله عليه إلوكون وكذلك يمتخي سي معناها سي دوسي. شكرا جزيلا ليك أستاذنا.

0: نورتنا، احنا مكملين معاكم في على كل لسان.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.

0: تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي سابونمون بي سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات مونوبري ديما معك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: مرحبا بكم الجديد في على كل لسان على الأولى في تونس سيف سنين تونزي بوكينج وكالة الأسفار رقم واحد في تونس تقول لك ما تفوتش العروض متاعنا اي نعم وين اليوم تونزي بوكينج تمتعك بأحسن البرومو وبأحسن زادة كيف كيف الوتلة في تونس وفي الخارج ودي برومو توصل حتى 45% ومعاهم عطلة صغيرة كبليش عروض عديدة تونزي بوكينج تعطيكم الفرصة هذية باش تعدي سيف ولا في الأحلام بعد شوية باش نمشي مع صديقنا العزيز مالك العوني باش يكون وحده من ليزاجونس نتاع تونسي بوكينغ طبعا شويه نعرفوا وين باش يكون مالك باش نشوفوا زيد كيف سعيد الحظ زيد اللي باش يربح معانا ان شيك كادو من اهداء تونسي بوكينغ سينو دو سويت نمشي لاخر اخبار عالم التكنولوجيا من عند محمد عدي سويسي في هاي تك
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سي اكتيفي سي مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
7: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم هذا موعد جديد مع هاي تيك انونسي من الربيع اللي فات بعد اشاعات واخبار دامت لمده اشهر المره ذي متى اعلنت رسميا على الاطلاق على المستوى العالمي للاسماء متاع المستعملين بالنسبه لواتساب اش معناتها معناتها واتساب باش يولي يعتمد على الاسماء متاع المستعملين في عوض النومر متاع التليفونات الميساجري متاع متى باش تتحول في طريقه العمل متاعها تحول كبير ياسر ما كناش مستنسين انه واتساب نعتمد فيه على الأسماء متاع المستعملين الاستعمال متاع واتساب كان يقتصر أساسا على النوامر التليفونات إذا كان عندك نمر تليفون متاع الشخص هذاك تجم تزيدوا على واتساب المرة هذية بالنسبة لشركة متاع عمت الخدمة متاعها والوبسيون اللي باش تمشي فيها في المستقبل بطريقة جدية واتساب ولا يعطي الإمكانية زادة أنه المستعمل يستعمل الاسم متاعه مثلا تستعمل الاسم متاعك كيف ما تستعمله على انستغرام ولا على فيسبوك دونك ام بسودو اللي هو بيدو يولي البسودو اللي من خلاله أي واحد يحب يبعث لك مساج ولا يحب يلوج على المساجري متاعك على الكونفرساسيون متاعكم يلوج عليه بالاسم في عوض ما يكتب نمرو التليفون الخطوة هذية بالنسبة لشركة ميتا حكيت عليها بالقدير كيف ما قلت لكم مدة أشرة والهدف هو أنه تقلل الاعتماد على نمر التليفونات بما أنهم يعتبروا من المعطيات الشخصية متاع المستعملين وبالنسبة للخاصية هذية موجودة على اندرويد على اي او اس اندرويد تحلوا لي بارامتر وتمشيو لك المنيو نتاع 3 بوين وبعد كونت وتلقاو نون ديوتيليزاتور بالنسبه للاي او اس تنزلوا على لونغلي فو ومن بعد تمشيو للكونت وتلقاو نون ديوتيليزاتور بتبيع فما شروط بالنسبه للنون ديوتيليزاتور هذا ما بين 3 و 35 كاركتر يعتمد اساسا على اربع حاجات لي لتر مينيسكول الارقام لي بوين ولي زاندرسكور وخاصه زادا بالنسبه للنون ديوتيليزاتور يزمو يبدأ بحرف ما يبدأش ب www. ولا ما يوفيش ب .tn مثلا النوم دو دومين هذه هي الشروط متاع واتساب بالنسبة للاعتماد على خدمة خدمة موجودة من قبل بالنسبة للي كونكورون متاع واتساب كما تيليجرام وإلا سيجنال منذ أسابيع قليلة شركة أبل عملت ليفينمون تاعها متاع لي ديفلوبور WWDC كنا حكينا على ليفينمون هذا ما بين المنتجات اللي أعلنت عليهم شركة أبل الفيرسيون جديدة متاع الماك أو إس متاعها بيكم الموضوع هذا يهمكم انتم المستعملين متاع الماك في تونس. اذا كان عندك ماك يخدم بالبروسيسور متاع انتل يعني يخدم بالاركيتكتور اكس 86 فرد بالك راهو الماك اس جديد الماك اس 27 مش يخدم الماك متاعك. تعرفوا انه منذ 2020 شركة ابل ولات تعتمد على ليبوس متاعها ما عادش تعتمد على الخدمة متاعها بالنسبة لشركة انتل, وبالنسبة للماك اللي مازالوا يخدموا بالليبوس متاع انتل لحد الماك اس 26 كانوا بامكانهم انهم تسيرهم ميزاجور يتحصلوا على الفيرسيون الاخرانيه بالنسبه للماك او اس, والشيء هذا سي رسميا يتم ايقافه بالنسبه للماك او اس 27. الناس اللي عندهم لي بوس ابل سيليكون يعني من الام 1 حتى للام 5 وجينيراسيون جديده هما فقط اللي باش يتمتعوا بالفيرسيون جديده نتاع الماك الماك او اس 27. الناس اللي عندهم دي ماك يخدموا بلي بوس نتاع انتل فهذا مش يكون ممكن انهم يتحولوا يخدموا بالماك او اس 27 وبإيقافها للميزاجور بالنسبة للماك اللي يخدموا بالبيوس انتل. زادت توقف كل الخدمات اللي تعتمد عليهم شركة ابل بالنسبة للتخاطب مع البيوس انتل كما مثلا روزيتا وهي الكوش اللي تسمح بالتخاطب ما بين الابليكاسيون اللي معمولين للبروسيسور انتل والماك اللي فيهم البيوس متاع ابل سيليكون. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
4: هايتيك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
6: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
8: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن السافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
4: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. الصيف تغمض عين وتحلها تلقى روحك في سبتمبر إذا كهو الصيف بيف يا سادة يا مدى وتلقى روحك زادة مفلت التبحيرات والفوياجات والخرجات والشيخات الكل صيف السنة مين أقول لك مع تونيزي بوكينج وكلت الأسفار رقم واحد في تونس تقول لك ما تفلتش العرض إيه نعم ما تفلتش لفاكونس مع العائلة متاعك وإلا مع الأصحاب في أحسن وتلة في تونس بدي بخومو إكسبسيونيل توصل حتى ل 45% ومعاهم عطلة صغيرة كبليش ما تفلتش العرض اللي يخليك تمتع بتسهيلات في الدفع يعني تونيزي بوكينج تعطيك فرصة باش تعدي سيف ولا في الأحلام لعشاق جزيرة الأحلام جربة تونيزي بوكينج حضرت لك دي سيركوي باش تكتشفوا أحلى البلايس أزين البحورات تعيشوا حلمة ما تنساش وهذا الكل تنجموا تخلصوه بتسهيلات توصل حتى الخمسة مرات اي نعم التفرهيد زادة مش كان في تونس مع تونيزي بوكينج اللي حضرت لكم دي فواياج اورغانيزي يعملوا الكيف ما يتفلتوش الأم الدنيا مصر للبرازيل بلاد السامبا للبرتغال الجميلة والأحباء تركيا كيف ما أختنا أميمة والدوليشات متاع تركيا والليمومون زادة كيف كيف والليمونيومون اللي ما يتنسيوش في تركيا تعملوا الدوليشة كبيرة في العديد من المدن التركية وين تطلعوا على مختلف الحضارات كيما الحضارة العثمانية والحضارة البيزنطية تونيزي بوكينج تعيشكم تركيا بعرض ما يتفلتش بأسوام ما تتفلتش زادة كيف كيف من إسطنبول حتى الكوسادسي اللي تتسمى مدينة الطيور وين البحر الدافي والمعالم الأثرية تتفرج تتفرشك وكيف كيف تتثقف، وإلا من إسطنبول زادة كيف كيف المرماريس وين تنجم تعيش عرض ولا في الأحلام في بحر ولا في الأحلام، والشط المزيان مع سلسلة جبلية معروفة اللي تعبي بها عينيك بالخضار، والبحر يعطيك المعنى الصحيح متاع الزروقية متاع البلو تركواز. كان تلوج على اللي تلوج عليه حياتك كاملة ما تنجم تلقاه كان في مرماريس في تركيا، السكنة في ديزوتيل 4 و5 إتوال من أحسن ما تلقى، كيف كيف ليفول باش يكونوا أسوغي باغ تركيش إيرلاينز أيام 16 و 17 جويلية، وتتمتعوا بدي فاسيليتي دو بايمون توصل حتى 8 مرات. عرض هذية ولا مش عرض يا شباب؟ نعم أحسن عرض هذية يظهر لي بالرسمي، العروض هذية ما تتفلتش، وهذا الكل عمره ما كان غريب على تونيزي بوكينج، عمره ما كان غريب على لاجونس دو فواياج اللي عندها أكبر غيزو داجونس بقديش حشدوا عندكم لعشرة لعشرين لثلاثين، ولكن عنا 34 دو فونت في تونس الكل، وسيرفيس كليون تيما ديسبونيبل على 71، شد عندك الرقم 71 124 124 71 124 124، وحتى الربح مش غريب عليها ومش جديد عليها، وطوى في اللحظة هذية الزملاء في الأجنس على عين المكان يستنوا فينا. وين زعم حسب رأيكم؟ هات نمشيو توتسويت مع زميلنا مالك العوني نشوفوه وين موجود. مالك مرحبا. مالك أهلا وسهلا.
8: مرحبا يا حسونة، تحية كبيرة ليك وكل مستمعي موزايك فام، ومرحبا بالسيونس ليك اللي يبدأ غدوة إن شاء الله.
3: أهلا وسهلا.
8: أنتوكا أنا موجود في المنار سيتي،
3: منار سيتي أيوة
8: فوالا، في الأجونس بتاع تونيزي بوكينج، وكما الويكاند أو الجمعة اللي فاتت كان معنا غانيون اللي يوصل الأول للأجونس بتاع تونيزي بوكينج اللي ربح كادو قمقوم من عند تونيزي بوكينج، ومدام إيمان هي اللي كانت موجودة الأولى في الأجونس واللي بدأتها مشاهدة تشوف تلك الزفر فالرابور ممكن تجور وش تعديه لأيامات الجاية ما نعرفوش. عشان مدام إيمان مرحبا بيك.
9: عشان ما صحيكم لبيت
8: سفا الحمد لله. سألتني سؤال بك الحسن قالت لي يخي مش تعديه أون ديريك، قلت لها راولي في الرومبوان كل ترى فيه وتوى يسمو فيك قلت لها فوركو
3: إذا هو أيوة
8: هلو مدام إيمان وين تسكن؟
9: نسكن هوني في المنزل.
8: دونك قريب لك معنا لاجونس
9: لي لونتور وني لونتور وني معنا نقضي جي ديما وني قريب لي ديجا ونجي هوني تنزل بوكيك دونك ساعتهم توا نحب نربح
8: نحب نربح. عندي لك سؤال سهل برشا دايور حسن بامان دو فوا حكي على زوز بلايص موجودين في بلاد معينه، جات لك على زوز مدن واللي هما مرماريس وكوزاداسي. وين موجودين حسب رايك؟
9: موجودين في تركيا.
8: تعرف وين بالذات في تركيا؟
9: اسطنبول.
8: اسطنبول تعرف شو قيمة الكادو ولا؟
9: No.
8: عندك شيء مسمعتش معرفات معرضك حد شيء على ديجيتال؟
9: No.
8: مدام مبروك عليك بونداجات من 500 دينار. مبروك عليك 500 دينار من عند تونيزي بوكينج. نجم تعمل بيهم اللي تحب مع تونيزي بوكينج. دونك إذا كانت جاية تلوج على حاجة معينة يظهر لي خاصة اليوم.
9: ميرسي يظهر لي سكات اليوم. ميرسي بوكو عايزكم. ميرسي ميرسي موزيكا فام.
8: يعطيك الصحة مدام إيمان. دونك مرماريس وكوزاداسي اللي هما موجودين في تركيا، مرماريس موجودة على الكوت سود ويست، وبالنسبة لكوزاداسي أو كوزاداسي موجودة على الكوت زادا كيف كيف. دونك إن شاء الله مبروك عليك 500 دينار من تونيزي بوكينج، وإن شاء الله حظ موفق للناس الكل اللي ممكن باش يربحوا الأيام التقالية القادمة. ما نعرفوش، تابعوا موزايك كيف تعرفوا أكثر تفاصيل، وفوالا تابعوا حسن الهمالي أبارتير من غدوة في أفتر ورك من جغالت من المدة 30 حتى 6.
3: يلا هو نشكو برشا غدوة غدوة أخويا بخمي جوية غدوة الموعد إن شاء الله، وغدوة إن شاء الله محفلينها زادة كيف كيف ديما على الأولى في تونس. شكرا جزيلا ليك مالك العوني، كنت معنا مباشرة من أجونس تونيزي بوكينج اللي موجودة في المنار سيتي. وأنا نقول لكم ما تنسوش أنه تونيزي بوكينج عندها 34 أجونس موجودين في كافة ولايات الجمهورية التونسية. تونيزي بوكينج الوكالة الأسفار رقم واحد في تونس اللي تودك بعروض ما تتفلتش دي فاكونس في تونس، وإلا كيف كيف دي فواياج أورغانيزي في العالم في تركيا في مصر في البرازيل في البرتغال. كل التفاصيل تلقاهم على موقع تونيزي بوكينج، وما تنسيوش نجموا تطلبوهم زادة كيف كيف على لونيميرو فيغ كما قلت لكم على الرقم نتاعهم اللي هو سيرفيس كليون ديما ديسبونيبل 71 124 124. مالا نقول لكم من توا سيف السنه مع تونيزي بوكينج وكالة الأسفار رقم واحد في تونس، تقول لك ما تفلتش العرض وما تفلتش لفاكونس نتاعك مع العائله والا مع الاصحاب.
10: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفريدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: هكا نخلط معكم لفان دو على كل سنة. قلتكم لمود لفان شباب، حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثداي وإن شاء الله كل عام، وهو حي بالخير صديقنا العزيز فوراتسيس اليوم يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس تري تري سبيسيال يجي من عند ولده اللي يحبه برشا برشا، ونحن نقول له ربي يفضل لك العازب يا فورات. فورات اللي زاد كيف كيف نعرفوه قداش متعلق بولده وبعائلته، ونقول له ان شاء الله كل عام وانتي حي بالخير يا فورات يا باهي، وربي يفضل لك العازب وان شاء الله تشوفه في اعلى المراتب.
11: Happy birthday. Yeah, I know it's kind of late, but happy birthday.
3: هكا نخلص معكم لفاند على كل سين. ميرسي بوكو سي يونس، موسم اخر، يعطيك الف صحه. تألقت فيه
12: شكرا
3: بهكا برشا فازات كيف نقولوا فيها،
12: برشا فازات
3: برشا فازات اخويا. شكرا لك، كنت معنا في على كل سين في شيء طيبه. ما نشوفوك سنه في الصيف لانك نعرف عندك مسلسل باش تصوروا ان شاء الله في ايران وفي تركيا. ان شاء الله نتمنى لك النجاحات يونس.
12: بارك الله فيك.
3: شكرا لك سيده عايده عراب، بارك الله فيك. صديق في احلى صباح مع جهين ميلاد طول شهر جويليا.
13: كانت متعة كبيرة العمل معاكم أصدقائي،
3: بارك الله فيك،
13: داخل الاستوديو وخارج الاستوديو،
3: بارك الله فيك.
13: وشكرا لكم، نستنفعوا برشا من معرفتكم ومن ثقافتكم ومن الموسوعة سيونس وسحسن ومدام أميمة، وشكرا لخالد، شكرا لحسام، شكرا لكل تقنيين اللي خدموا معنا، وشكرا من كل قائم على الستاندار ويعدينا في المكالمات. شكرا والشكر الكبير للمستمعات والمستمعين اللي تبعوا فينا واللي انطباعاتهم علينا في الإجمال جيدة وحسنة، الحمد لله. اللي إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم بعض من الإضافة.
3: هذا هو. شكرا لك سيدة أميمة، ميرسي بوكو على مجهوداتك.
13: شكرا.
3: وعلى اجتهادك، واضح ولا على تشيحك خلقك سياحي وتشيحك ريقي داكوردو. شكرا لك، إن شاء الله متميزة على الدوام،
12: إن شاء الله حورية،
3: إن شاء الله يعطيك كل ما تتمنى.
14: ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. سافي بليزير أنه خدمنا بعضنا تلت المواسم هذية، وإن شاء الله زيدا نرجع نخدموا بعضنا في المواسم القادمة، وحظ موفق. غدوا إن شاء الله نبدأوا في ديزيميسيون جدد، وإن شاء الله تنال أعجبكم
3: إن شاء الله يا ربي. شكرا صديقنا حسين، وشكرا زيدا كيف كيف لكيفة الزملاء وزميلات اللي كانوا معنا في الكيب ديجيتال، خذوا معنا سنين الكل تبارك الله. دونك احنا كنا محظوظين، عندنا دوسيين باغ ايميسيون واضح ولا في اطار ديما انه الناس الكل تنويع ديما به. المخرج العبقري خونا خالد قطات، ميرسي بوكو. تحيه لعدنان ومحمد علي زيد كيف كيف وزياد ومروان والاولاد اللي خدموا معنا الكل تلت الموسم في تعويض خالد وقت اللي فهمتني يغيب الماء ياتي تيمم
13: دليل.
3: قلت سميت لولي دليل ولبت الحجم بديت. شكر كبير زاد الشكر وائل والحاج اللي استقبلوا تليفوناتكم كل محبه على 71 118 ألف. شكر كبير للكيب الكل متاع موزايكا فام. شكر للقسم التجاري والتسويقي لاذاعه موزايكا فام اللي كيف كيف خدمنا مع بعضنا، قسم الاخبار، قسم الرياضه. شكرا لكم الكل، شكرا لكافه العاملات والعاملين من الطبق السفلي، معناها من اصحابنا واخواتنا من الحراسه حتى الى الاداريين. شكرا لكم على الوفاء، وشكرا
13: لك انت يا خونا حسن،
3: بارك الله فيك.
13: الدكتور الشيخ،
3: لا شكرا على
13: هذا وجبك. هذا دكتوركم الشيخ الدكتور،
3: انا جندي
13: مشكور جدا،
3: بارك الله فيك
12: سيدي. وسعدنا،
13: انا سعاده كبيره وشرف كبيره،
3: بارك الله فيك
13: دكتور، شرف لي منك برشا دكتور.
3: شكرا لك يا لالا، انا السعاده الكبرى باش تكون غدوه ان شاء الله باش تقابلكم في افتر وورك من ساعتين حتى لسته طالع شيء، اربع ساعات مثل مباشر برشا موسيقى، برشا فايبس، برشا اجواء. خليكم مع المتميز سيف الدين المهري، اخر اخبار الوطنيه والعالميه في موجز السادسه الاولى في تونس. بعد هي اسكندر ابراهيم واخر الاخبار الرياضيه. تقابلوا غدوه ان شاء الله. شكرا لكم عائلتنا الكبيره في على كل لسان، نلتقي ان شاء الله في الموسم المقبل، ونتقابلوا غدوه ان شاء الله في برنامجنا الجديد افتر وورك في امان الله.
12: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه، وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
15: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
16: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
12: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
17: كاليبسو
12: Vendredi 3 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
18: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
19: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو في بلاغ لها اليوم كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بعد ظهر اليوم. وتدعو الوزارة جميع المتداخلين في القطاع الفلاحي إلى تأمين المعدات والآلات الفلاحية وحمايتها من الأمطار والرياح القوية، وعدم ترك الحبوب والمحاصيل المجمعة بالفضاءات المكشوفة، والحرص على تأمينها وتخزينها في أماكن محمية تجنبا لتلفها أو فقدانها بسبب الأمطار والرياح، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية المواشي وإيوائها في أماكن آمنة. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح بين 20 و40 مليمترا، وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما يتوقع أثناء نشاط السحب الرعدية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس نواب الشعب صابر جلاسي يدعو في تصريح لموزايك على هامش جلسة استماع بالبرلمان اليوم إلى توفير الوقت الكافي لمناقشة وثيقة مخطط التنمية 2026-2030، معتبرا أن نجاحها لا يرتبط فقط بتوفير التمويلات بل كذلك باستكمال المنظومة التشريعية بما يضمن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز الفعلي وفق تعبيره.
20: نعرف اليوم المخطط هذايا هو يحدد التوجهات العامة والسياسات العامة للدولة على مدى 5 سنوات، يعني اليوم مانيش نحكيه على مجرد مشاريع معناتها ملزمة الحكومة بإنجازهم لمدة في قانون ميزانية أو قانون مالية، وإنما اليوم نحكيه على رؤية، نحكيه على تصور. هذاك علاش اليوم طرحت فرضيات عدة وطرحت نقاش معناتها حول خاصة التمويل، لأنه اليوم أنا كي نحكي على 50,000 مشروع نحكي على مشاريع تهم الاقتصاد، تهم البنية التحتية، تهم الضروريات للحياة، تهم تحسين مناخ العمل، تهم جودة الحياة، الصحة، التعليم، التربية. اليوم يجب العمل ويجب النقاش أن يكون في صلب التمويل. اليوم كنا في غياب التشريعات وفي غياب النصوص التشريعية، يقعد المخطط رهين أنه يتجسد على مستوى التشريعي باش يرافق الإنجاز، لأنه الإنجاز ما ينجمش يكون على أرض الواقع بدون نصوص تشريعية.
19: في الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تفيد بأن اجتماع الغد الذي سيشارك فيه وفد إيراني في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة للهجرة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت اليوم مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطن المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، حيث قضت بغالبية 6 أصوات في مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
21: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
22: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
23: اريدو، طور عالمك.
24: سبور اكسبريس.
25: مرحبا بكم. البداية بالنادي الإفريقي، وبعد انطلاق التحذيرات للموسم الجديد، المدرب فوزي البنزرتي طلب من إدارة النادي الإسراع في غلق ملفات تجديد العقود والانتدابات قبل الدخول في تربص اعدادي. بالنسبة للذكر ميركاتو والنادي الإفريقي والصفقات اللي تم ولا تجديد العقود، نذكر أنه تم تجديد عقود كل من ياسين بوعبيد والحارس غايث اليفرني اللي أمضوا عقود جديدة. أيضا فيما يخص وسام السيلي، ورغم تواجده البارح في التمارين فإنه مازال متردد بين التجديد ومغادرة الفريق عكس معتز الزنزمي، لكن حاضر البارح في التمارين لكن لتوديع زملائه وغادر، والوجهة القادمة باش تكون فريق سيسكا البلغاري. بالنسبة لياسين مريح، من المنتظر باش يباشر غدوة التمارين مع النادي الإفريقي، وأعلن الصفقة بصفة رسمية من تاريخ 1 جويلية يكون على ذمة النادي الإفريقي. حسام تقى في طريقه للتعاقد مع نادي الشباب بالوزداد الجزائري في انتظار الإعلان الرسمي على الصفقة دي من قبل إدارة شباب الوزداد. أيضا حسام تقى كان مطروح في النادي الإفريقي اسمه بعض المفاوضات، لكن المعطيات الأخيرة أنه حسام تقى باش ينتقل لنادي شباب الوزداد. في كرة اليد، النادي الإفريقي أعلن تعاقده مع كل من المنسق أمين بن سالم 23 عام كان في أونجي في فرنسا، صح عزوز مواسم الجناح الأيمن عيسام رزيق 37 عام النجم الساحلي، صح عزوز مواسم لاعب الدائرة حسام العيادي 32 عام كان في نادي سقيف زيت أمضى زوز مواسم، وأحمد عبيد 28 عام منسق وظهير أيسر كان في الروضة السعودي وأمضى زوز مواسم. جامعة تونسية لكرة السلة أعلنت على برنامج مباريات المنتخب في النهضة الثالثة من تصفية المونديال، نهار 2 جويلية تونس نيجيريا، 3 جويلية تونس رواندا، و5 جويلية تونس غينيا. ونذكر بالنسبة للترتيب في المجموعة السادسة، غينيا الأولى ب6 نقاط، تونس الثانية 5 نقاط، نيجيريا الثالثة ب4 نقاط، رواندا الرابعة ب3 نقاط. المونديال، برنامج اليوم حاليا يمتلق لقاء الكوت ديفوار والنرويج مع الستة، الفائز منهم شي واجه البرازيل، مع الـ10 نتاع الليل ماتش فرنسا والسويد، الفائز منهم شي واجه الباراغواي اللي نحات ألمانيا البارح بضربات الجزاء، وماتش ساعتين تاع الصباح مباراة المكسيك والإكوادور، الفائز بشي واجه إنجلترا أو الكونغو الديمقراطية. كانت هذه 3 نشرات الرياضية اليوم، تلقاو على السيت مزيكا فهم بونات. نخليكم مع اسكندر في كاب سبور.
21: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
22: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
23: اريدو، طور عالمك.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم ريكاب سبور من توا حتى للسبعة. السلام عليكم وين ما كنتوا، الستة درجين على موزايكا في منتوما معنا في الحصة اليومية من الستة للسبعة متاع العشية، باش نكونوا موجودين معاكم ان شاء الله طوال الفصل الصيفي والشبكة الصيفية، نكونوا موجودين معاكم في نفس التوقيت، مش نغيبوا عليكم كل نهار سبعة فيها برشا ما يتقال على الكورة والسبور اون جينيرال. تحية لكم، تحية وين ما كنتوا، نسلموا عليكم وديما نشكروكم على الوفاء والمتابعة. نسلموا على مروان على مستوى الإخراج الإذاعي، نسلموا على شكون وسيم اليوم على مستوى الإخراج الرقمي، وتحية لحميد زادة اللي أمننا التنسيق الكامل والأعداد الحصة. شكرا لك سي حميد الشويقي، نشكرك على كل كبيرة وصغيرة قدمتها في البرامج الرياضية الكل موجودة على موزاي كافيم ولا حتى في التغطية الخارجية والداخلية وفي كل بلاصة في تونس والعالم. شكرا لك حميد الشويقي، وشكرا لكم أنتم اللي تسمعوا فينا، وشكرا لحضورهم اليوم الزوز معنا معز بن شريفية. مرحبا.
1: مرحبا اسكندر، مرحبا سمير، مرحبا بالناس الكل المستمعين ومشاهدين موزاي كافيم.
0: به سمير مرحبا بك.
2: اسكندر مرحبا.
0: سمير السليمي ومعز بن شريفيه، خلينا نقول خاطر قلت نقول سمير وحده ومعز وحده اغنيه على التعريف هذه حاجه بحول الله ما فماش عليه. اما ميساج خلينا نذكر ممكن الناس اللي خط علينا تو نعطيو الاسم واللقب، شافوا شكون موجود معنا.
2: بارك الله فيك اسكندر ابراهيم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا معز بن شريفيه، حيينا حيينا حيينا الناس الكل خويا.
0: اليوم أنا آخر حصة للمعز بن شريفية معنا في موزايك،
2: حتى لين نشوف آخر الحصة ساعة كان عمل لك الكلام المؤثر هذاك كيما عمله هنا نادر داود البارح. فهمتني نادر داود البارح يا معز في آخر الحصة تيك سي الأخبار مش نبدأ، وهو بدي يتكلم ومتأثر ويشكر في الناس الكل حصير وبديها من اللوتة وطلع حتى للفوق.
1: مش كنا احنا جمعيات
2: قتلوا الخطاب هذا يا متى واحد قصد ربي يا الخليج يا شيرة الأخرى يا أخي طلعت الشيرة الأخرى.
0: شو سبحان الله طلعت شيرة الأخرى. وين ماشي نادر داود وعليش بكي البارح نادر داود؟ وبعد نرجع بالتفاصيل، نرجع بالتفاصيل زادة على نهاية عقد جمال حمودي المشرف العام على التحكيم، نهاية عقده اليوم 30 جوان، غدو باش يكون موجود وإلا لا تنشوفوا التفاصيل كله، ونعملوا تقييم مع عادل زهمول للفترة اللي عداها جمال حمودي على رأس قطاع التحكيم في تونس. قطاع التحكيم زادة في تونس عنده مشاكل، طبعا نرجعوا للمشكل نتاع التيست ميديكال، نقولوا احنا التيست ميديكال الفحص الطبي اللي كل حكم يزمو يعمله قبل ما يبدا الموسم هذا، فما بعض المشاكل. طب شويه اخر يكون موجود معنا مين بركله كاتب عام الجمعيه التونسيه لحكام كره القدم، نحكي زاد على حسام متقى اللي ظهر لي مشي مع نادر، موجود مع نادر حسام متقى العام الجاي. وين شنو الحكايه نتاع حسام متقى؟ كل شيء مع نادر طامشي ولي نحكي انا معتز لازم اللي غادر النادي الافريقي، باش نسمعوا الاكستري الكلام اللي توجه به الزملاء واحد من الكوادر النادي الافريقي في موسم فارط اللي كان في هز البطوله النادي الافريقي، وشنو يوصي وشنو يحب بالضبط فوزي بنزرتي من الاداره في الفتره هذه. طبعا نرجع نحكيو اكثر تفاصيل ان شاء الله في ريكاب سبور حتى للسبعة البدايه بعد شويه ان شاء الله باخر مسار.
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. ايكوسات فرجة وبشاشة.
5: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارعها والساكسوفون يغني على مسرحها، من البازيليك بدات حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
6: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC، غنو، لاسيغال، وموزايك FM.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: هو في آخر مسار اخترنا من الأول أنه برمجنا مش نحكيه على الحكام، لكن ظل سمير في آخر لحظة مش نبدلوا الموضوع. ديستيناسيون جيتها مؤاز بشرفية قلت نجم نكون هكا والله ما ناخذوها بعض،
3: احنا بدينا بنادر نكملوها في الأخر، احنا بدينا بنادر نكملوا بمؤاز.
2: خاطر السؤال اللي صار في الكواليس وردة الفعل تاع مؤاز توحي بأنه فما ما يتقال اليوم في آخر حلقة. بيان سور لازم نخرجوا منك حاجة في آخر حلقة مؤاز. خلينا فرحانين برشا موجود معنا أمين بركالة الكاتب العام لجمعية تونسية لكرة القدم. مرحبا أمين.
4: اهلا وسهلا اسكندر، مرحبا بك وبسمير وبكل مستمعين ومستمعات موزيك.
2: شنو احوالك خويا؟
4: والله لاباس الحمد لله.
2: تحب تاخذ فكره معز ويمشي ولا تحب تقعد تسمع فينا للخ؟
4: نخلي يعني ديما نقعد نسمعكم ركاب سبور من المتابعين لو فيها لها يعني تو نعرف
3: يا اخي.
2: وانت ود الدهر تتسمى مين هذاك؟ علاش نعملوا ديما على رحاب صدرك ونشكروك من كل مره هكاك نلقاوك موجود. باش نحكيو معك على البلاغ الاخير لجمعيه تونسيه لحكام كره القدم وحكايه الحكام والفحص الطبي، شنو تبدل السنه وشنو المشكل بالضبط امين؟
4: هو الحقيقه اسكندر يعني لازمنا نفهم الوضعيه العامه اليوم. ديزا هو نهاية عهدة سيد المشرف العام في زمال الحمودي. في زمال اليوم وفات مهمته وأصبح مشرف عام سابق للتحكيم في تونس إلى حد الآن. والحكام متخلصين، هم خالصين في زوز مواسم ونص
2: بخلاف الكاترون شديك كل يجي وقالوا لنا مرة سابق
4: عامين ونص عامين ونص سابق
2: بيه
4: يزي في وسط السيزون كما كل بداية موسم يطلب من الحكام كما الجوار يعملوا الفيزيت ميديكال وكل دونك احنا بيدنا نعملوا الفيزيت ميديكال بالنسبة لحكام النخبة نعملوا في السنتر ميديكو سبورتيف في الجهات الموجودة فيها. يطلبوا علينا الليزاناليز ويطلبوا علينا الليديكو ويطلبوا يعني بعض الأشياء خاصة للحكام اللي يفوتوا عمر 35 سنة ولا الحكام الدوليين وكل ما إلى ذلك. هذه تتكفل فلوس تقريبا في حدود ال 250 حتى ال 500 دينار حسب المنطقة حسب الوضعية حسب الحكم حسب الظرف. هذه فلوس حكم مش خالص عامين ونص تزيد انت تطلب منه بس يدفع من جيبه. دونك هنا باش يولي فما حالة إثقال اليوم للحكام مع حالة الاحتقان الداخلي في البيت التحكيمي. دونك الحقيقة احنا كنا وزهنا مراسلة لإدارة التحكيم يوم 19 جوان نبهنا فيها من هذه الوضعية وطلبنا منها التدخل. يعني 10 أيام قبل ما تنتهي مدة السيد المشرف العام في زمال الحمودي مدة باهية ينجم يلقى الحلول. يبدو هو ماهوش في تونس وهما ماهوش في تونس المكتب الجامعي يبدو أنه ما لقاوش أرضية ولا ما لقاوش حلول. وأنا هنا الحقيقة نستغرب أنه يعني كي إنسان يبدأ ما فما كومبيتيسيون ولا فما إيفينمون يعني الإدارة تقف الجامعة التونسية لكرة القدم تقف
2: الناس كل ما حد معناه ينوبوا سي جمال في تونس. سامحني معناه أمين فما حتى واحد ينوبوا معناه سي جمال لهنا في تونس وقت اللي يكونوا مش موجود يكون خارج حدود الوطن.
4: فما فما فما فما سي رضا فما سي رضا فهمي المدير المساعد المكلف بالشؤون الإدارية اللي هو نفسه الحقيقة يبدو أنه الضغط كثر عليه فحتى ردود الفعل متاعه أصبحت يعني نوعا ما حتى تزاه الحكام ما إيش ولا بد يعني. وخاصة أنه الحكام كما قلت لك يعني قاعدين يتحركوا في إطار الجمعية وفي إطار يعني فردي وجماعي فيما بينهم بينهم وهوش ممكن أنه الوضعية تستمر بهذه الشكلة مع صمت مريب لإدارة التحكيم وصمت مطبق وغير مبرر. أنا الحقيقة ما الناس فاهمين لماذا السيد المشرف العام السابق في زمال الحمودي صمت صمتا كبيرا حول مستحقات الحكام. أنا هذا ما الناس فاهمينه وما الناس فاهمين كيفاش قبل السيد المشرف العام السابق في زمال الحمودي حول قبول هذه الوضعية ويقبل إثقال كاهل الحكام ماليا ويقبل وما يحكيش مع الجامعة التونسية لكرة القدم حول الوضعية هذه. لذا اليوم الحكام الحقيقة تحركوا وطلبوا منا فروعنا لأنه عملنا اجتماع منذ يومين بالاستماع للحكام لأنه لازمنا ناخذوا من المصدر. فهنالك الحقيقة احتقان تام وأكدوا الحكام رفضهم لإتمام الاختبارات الطبية بهذه الشكلة إذا ما تدخلش الجامعة التونسية لكرة القدم وتوضع إطار لتنظيم هذه المسألة. إما تتعهد الجامعة بترجيع المبالغ المالية ويكون هذا نوار سور بلون مش هاي برا أعمل وزيب فاكتور ومن بعد ربي يعمل لي وإلا في إطار التأمين عقد التأمين الأخير اللي أبرمته الجامعة التونسية واللي احنا ثمناه لأنه الحكام انكلو فيه دونك نلقاو في صيغة اترافير عقد التأمين مع شركة التأمين اللي تم إبرام العقد معها. المهم على الجامعة, وأنا حبيت الحقيقة سيد المشرف العام سابق في زمير قبل ما يخرج يلقى حل على الأقل, يعني إلا إذا كان طبعا تم إعلامه بمواصلة المهام دون إعلان رسمي, هذاك موضوع آخر الحقيقة ما نعرفش, لعل قاعد هو يعني يدرس في الموضوع في الجوانب مع المكتب الجامعي ومع المسؤولين الكوادر في المكتب الجامعي اللي جابوه, لعل باش يخليه, وهو بالتالي لا قدر الله كان قاعد بالتالي هو عنده يعني بلان بي بلان سي.
2: لا ما فهمتش ليش لا قدر الله. أنا قاعد أشوف, أنا قاعد نسمع فيك وقاعد نشوف الكلمات اللي بين الأسطر ونفهم وش فهم, لا قدر الله هذي ما فهمتيش. أما جوست مش كون عندك المعلومة به أنت توا, خليتني نستبق شوية الأحداث. احنا التقييم المرحلة مع جمال حمودي شلب شكون معنا خبير التحكيم تانا عادل زهمور شوية آخر عساش بنحكي ولا تقييم المرحلة هذي, وأنا متأكد أول حاجة أنه عنده فكرة على ولا إجابة على سؤالك على أساس أنه مش يكون موجود يقعد ولا مش بيقعد يواصل ولا ما يواصلش, وانت تعرف عادل زهمول ومصادره وزاد كيف كيف. أنا متأكد تمام متأكد أنه الكلام اللي تقول فيه أنت بتاتر عنده فيما يكون نتصوره ويسمع بعض يقول لك حلول المجال, هاني أنا من طوى زاد نستبق الأمور حلول المجال بش نحكي في موضوع التحكيم مستحقات الحكام والأمور الفحص الطبي هذا الأخير كنا نحكي فيه. دونك نصور ذلك كان تقعد معنا بعد خير ذا اللي مين كانت حب تقعد معنا وتتفاعل معنا على الموضوع
4: على ذمتكم
2: على ذمتكم. خلينا نفهم المستحقات تو قديش في بري بالله خطر حب ندرج معك شوي بالأسئلة قديش من العام ونص هذوما قديش فما مستحقات تاع حكام يسالوهم للإدارة الوطنية للتحكيم والجامعة؟
4: أولا فما مفارقة قد نفاجئك بها, أنه الحكام مش خالصين, المراقبين مش خالصين, وأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم مش خالصين.
2: شكون خالص من
3: تحت
2: وشنو
3: شيء غريب, شيء غريب يعني والله شيء غريب والله
4: مانيش عارف كيفاه الحقيقة تضحيات دسام من الأعضاء, وكيفاه السيد المصرف العام السابق يقبل أنه منظوريه يقبل ما غير فلوس ممكن مواعدين بس يخلص. وإحنا الحقيقة قعدنا مع الأستاذ معاذ الناصر وحسين زناية كهيئة تسييرية ووعدوا قبل بداية الموسم أنه بس يتم تسوية الوضعيك. علاش احنا في السطر الاخير في البيان قلنا بما معناه لا عودة للبطولة دون مستحقات الحكام, ونعتقد انه حتى بعد مع عادل ممكن من النقاط اللي نتفق فيها انا وعادل ممكن النقطة الوحيدة توا في الايام الاخرى انا وياه حول واقع التحكيم التونسي هو انه لا يمكن العودة دون خلاص الحكام.
3: ربي مو لحظة مسير اسكندر
2: انا جوست خطر عندي سؤال
3: على بجي بجي بجي
2: كل
3: بيانسور بيانسور.
2: اسكن المشرف العام خالص ولا عندك المعلومة هذه؟
4: والله ما هوش خالص الكل.
2: آه حتى هم من عامل تضحيات.
4: ما هي عامل إيش قلت لك أنا؟ ليه وبيدو الحقيقة الأمانة.
2: خطر سميت الأعضاء وما كل شر المشرف.
4: مال أعضاء مال أعضاء خالصين كان سالير.
3: اللاعب ولا مدرب كي ما يخلصش يمشي يشكي للفيدراسيون ولا للفيفا. أنتم حكام مشكي والربي وكهو. هذاك السحب.
4: لا لا هو هو هو شكوى الربي, لكن أنا نأكد لك أنه إذا كان الموسم بدأ رغم أني ما نتوقعش يعني الحقيقة
3: أي.
4: والجامعة المكتب الجامعي الحالي أو غيره حسب الظروف والسياقات والله أعلم الأيام المقبلة ستعطينا, فأنه لا بداية للبطولة إلا بخلاص الحكام ينزم يكون على الأقل عام ونص إذا كان الكل يا مرحبا, لكن ضرورة خلاص الحكام بمنحة معتبرة ومحترمة تحفظ كرامتهم الحقيقة هذا راهو أنا نقولها
3: إن شاء الله تشدوا صحيح إن شاء الله تشدوا صحيح.
4: لا لا
3: في الاتحاد القوة أنتم مالورزمو يا أمين نقول لك أنتم مالورزمو ما كمشي متحدين يد واحدة وكلمة واحدة. من المفروض خويا الغالي من المفروض توكي تجيب جمعية تجيب ملاعب يمشي الفيزيت ميديكال تخلص عليه الجمعية ولاد ليكيب ناسيونال تخلص عليهم فيدراسيون التحكيم من المفروض تخلص عليه الفيدراسيون لأنه قطاع التحكيم تابع للجامعة التونسية
5: كرة قدم وشرطة الإشراف والاختبارات هذوما كلهم في المركز الطب الرياضي اللي هو تابع لسلطة الإشراف تابع للدولة.
2: كامل الجمش السنتر هو سنتر ميديكو سبورتيف ولا
4: أي بالضبط كامل الجمش
2: لازم يتعدوا للبريفي يقول لك البريفي راه بين 250 و500 دينار
5: بيان سور
2: علاش ما تاخذهمش الجامعة
5: وين نعرف أنا وين نعرف أنا وزاد شوية الحنة وشوية مرتبط للدين أنا صراحة أمين قدام ونعرف نحترم ونحبه ياسر يا خويا يكونوا كلمة واحدة ويد واحدة يا أخي ما هوش معقول الشيء اللي قاعد يصير راهو فيكم
4: يا خويا سمير خويا سمير أنا نقول لك من يراهن على تفريق وحدة الحكام في هذا الظرف حول مستحقاتهم المالية فهو واهم وهو في حلم
5: يا خويا كي تقعد انتم 3 سنين يا امين 3 سنين و4 سنين ماكمش 50 في الاخير يعطيكم بعض القروش قال الراجل وبعض المبالغ الزايده كما اهانه للتحكيم بصراحه
4: لا اي اسقط لك احنا قلنا بقدره ربي قبل بدايه الموسم كان المكتب الجامعي اللي وعدنا بذلك سوى الوضعيه يا بها اذا كان المكتب الجامعي ما سواش الوضعيه لعل ما عندوش فلوس الله اعلم اني عارف
5: لا فلوس انا مش تصب الفلوس ماشي للموشي وماشي للفيرونار وماشي للدرجه مش السياحيه وما يسافروا في الدرجه الاولى في المكسيك وفي كندا وفي غيره يا اخي
4: انا سقط لك
5: مع احترامي للجميع يعني راه مكتب جامعي كامل مسافر وماشي يتفرج في كاس العالم يتفرج في ماتش وروح هذوما 3 جمعات قاعدين غاديكا فهمتني ولا على حساب شكون والحكام هنا مش خالصين وناقصين مدينة الحاج
4: انا بالنسبه لي انا توا سيفتي كاتب عام جمعيه الحكام انا نحكي مؤسسات كمؤسسه انا خاطبت مؤسسه المكتب الجامعي قالوا لنا قبل بدايه الموسم باذن الله فما خلاص ومش كما قلت انت شويه هكا قشور لا يعني خلاص معتبر نستناو نقراو حسن النيه في هذا المكتب الجامعي او غيره اذا كان فما ناس اخرى ما نعرف كيف فما تقييم ولا لا على كل حال هذا موضوع مش موضوعي انا توا دونك بعد كل حادث الحديث
2: هو المؤكد انه فلوس الكوب دي مون جايه معناها المنحه نتاع المشاركه في
4: كاس العالم
2: ما شوف مو يمين اذا كان جايه يا جيت ومرحبا بيه وخلي تاخذ الحكام فلوسها يا يعرفوهم وقت جايين على الاقل خلي نمنعوا تو الوضع الحالي وسيدي كان لازم ناخذوا قرض قال الراجل معناها الفلوس هي جيت وبعد كل شيء
5: الحكم يا معز الحكم سمحني تعسفت على اخويا شويه الحكم كيما الملاعب بمورال شنو معناه قبل السيزون تشوف نخلصك مورال الحكم بشام بريباراسيون كيما الملاعب للسيزون يلزمه معنويا ونفسانيا يكون مرتاح يلزمه خالص في فلوسه شو معناها في اخر وقت باش تخلصوا
2: باش نعطيك انا زاد نزيد باش نسالك سؤال وشوف الوضع احنا علاش قادمين الموسم الجديد توا ليزي جمعيات تعاني فينونسيرمون ما جمعيات مدين تشكي ربي فما شكون نجم يخلص حتى الاجازه نتاعو الليسونس نجم يلعب بها الموسم الجاي حتى قبل 15 جويليا ليزي تتلفت يمين ويسار تلقى ما فماش مكتب نقولوا تلقى كان هيئه تسييريه كان الامور مشيت صفا والحمد لله سينو بتلقى راهو جلسات عامه من غير حتى مترشح جمعيات الدولة عندها هيئة جملة لا تسييرية لا غيره باش نجم تكون في الأيامات تحضر الموسم الجديد هنا توا بخلاف من الفلوس اللي ما تنجمش تعمل لك ميركاتو وغير اليوم حتى الحكام يهدوا بعدم التواجد في البطولة على الأقل وإدارة المقابلات مع بداية الموسم
6: بتفادليك يعني مش نزيد معاكم خليوا لي بلاصه بحداكم تسمع حكام ما فماش شوف هي راهو مشكله جماعيه الحقيقه انا حتى عملوا كي نلعب في ماتشويت ساعات والله الحقيقه اللي زربيتك معناتها اللي زفروا لي كل والله ساعات نجي نعذرهم اللوم بعد جيت تقول لي كيفاش واحد كي جوار باش يدخل الماتش يبدا خالص يبدا ما قلتلكش عطيني فلوسي كلها ما بنسبه 70 80% يبدا اموره واضحه حتى في الديبلاسمون معناتها ولا كيما نقولوا في
2: لونترينمون
6: ابسط المستلزمات لازم يكونوا موجوده باش يكون يهبط موتيفي في الماتش وما يبدا مركز مش هو مازال ربي لا مال عليك يخمم كيفاش نمشي للماتش نزفروا كيفاش يا اخي عباد عنده عائلات راه اللي ما عندوش عائله راه عنده اخوه عنده مرته عنده ولده دونك نحاولوا بلي منحة كاس العالم قداش للفيدراسيون
2: 30 مليار
6: 30 مليار 30 مليار قداش فيها مسؤوليات قدم
2: الله اعلم
6: وقداش فيها من الجمعيات تحب
2: الله اعلم
6: وقداش ببليستي تحب معناتها دونك اون برانسيب فيدراسيون مش خرج موسال وتصدقني باغ اكسبيريونس نحكي معاك
2: صدقني
6: وقتاش هما حاطين سبتمبر ترجع الشامبيون على حسابك
2: اخر اوتو نورمالمون يقولوا
6: اخر اوتو انا نقول لك انا كان نبداو قبل 20 سبتمبر معناتها
2: نسمع عملنا السوء
6: عملنا المليح خاطر بالحق معناتها لي زاربيت راهم هما زاد لي زاكتور في التيران هذا الحقيقه نعطيو حق زاد العباد من شيرة كلوموهم ومثلا كي ينتقدوهم العباد على التحكيم وشنو كانت في التيران زاد راهو كي يبداو عندهم حق زاد اخويا راعيو العباد ويقفوا معاهم ووفروا لهم الظروف ومن بعد حاسبوه
2: صحيح انا دي معك في نفس الفكره ولا ننتقدوهم ونتغشوا من مردودهم
5: واعطيهم حقهم
2: اعطيهم حق لازم ياخذوا الحق ياخذوا حق ما يخرب مسار تقعد معنا امين بارك الله مازلنا راجعين باش نحكيوا على الحكام ونحكيوا على جمال الحمودي المشرف العام للتحكيم ولإدارة التحكيم اليوم يوفى العقد نتاعو بصفه رسميه 30 جمعة يوفى العقد مع جامعه تونسيه لكره القدم مصير جمال الحمودي وتقييم اللي عداه في الموسم ولا في الفتره اللي كان موجود فيها على راس قطاع التحكيم مع عادل زهمول بعد شوية.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: Récap Sport.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
2: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي وام السفساري. نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
3: عينيك نباني وتسحر عينيا
2: وفازي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج.
3: ليام تجري والعمر خسارة.
4: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.

0: 6:35 دقيقة. مرحبا بكم على موزايكا فيه. مرحبا بكم في ريكاب سبور. مازلنا متواصلين معكم ونحكي التحكيم ونهاية عقد جمال الحمود المشرف العام على قطاع التحكيم في تونس اليوم وفي العقد متاعه وش نشوفه مستقبله. شوفوا قبل التقييم بالنسبة للفترة اللي عداها في تونس ووقت تم الإشراف وكان مشرف على التحكيم في تونس الباهي والخايب. إن شاء الله مباشرة مع خبير التحكيم تاعنا عادل زهمول. مرحبا عادل.
1: أهلا بيك سكان وأهلا بسمير ومعزب جميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين متاعنا على موزايكا كافي.
0: وأمين بارك الله مازال موجود معنا بالتليفون.
1: أمين أمون أهلا بيك وأهلا بمواقفك وأهلا ومحترم معنا في مواقفه وإحنا ديما نناقشوا معنا الرأي والرأي المخالف معنا نناقشوا
0: والاختلاف لا يفسد الود قضية.
1: عادي عادي عادي عادي عادي أنا وأمين أنا أصحابي بورتون وقت اللي يلزم فهمني أنه نعمل له قرصة نعمل له قرصة معنا ما فماش مشكل.
0: تو عطوه كي حبي عمل قرصة يعمل قرصة.
1: لا ما ينجمش أما أنه نتوافقوا في رأي واحد أنا معنا ما عندي حتى مشكل مهما يكون مسؤول هو صاحبي عمري ما نتمنق له ولا فهمني معنا ننبطح قدامه يغلط يتحاسب يعمل حاجة صحيحة أنا نرفع له القبعة ومهما يكون معنا عليك كيبي
0: أنا متأكد أني كنت أسمع فينا قبيل

0: تونس احنا توا شوف شوف احنا
1: اليوم
0: في كونتراتو اليوم في كونتراتو في تونس اليوم في كونتراتو في تونس
1: الثالثة جراتويت بالنسبة لسمير انه مش خالص معنا الجمال جمال مش خالص فمني وقاعد يخدم خاطر اللي يحب الاربيتراج يخدم حتى من غير فلوس
2: هو لباس عليه وربي يزيد ونجم يخدم ببلاش 6 و7 سنين الحكام زويولة تغيب عليهم 6 شهور يقف معاش نجم ياكل خبز
1: سمير عندهم الحكام عندهم قريب 2.5 عامين واحنا ندافع عليهم عندهم 2.5 عامين
2: نعرف عاد نعرف انت من الناس تدافع على التحكيم انا نحكيه بالمنطق ما تقارنش الحيمودي ربي يزيد ويبارك له في ماله
1: حتى الحكام كيف كيف يحبوا لزيد التحكيم ويضحيوا في التحكيم معناه
2: يضحيوا مش يضحيوا يا عادل فيزيت ميديكال طالبين عليهم فلوس قولي يضحيوا
1: لا هوني هذا موضوع اخر باش ندخلوا نحكيوا فيه
0: لا سامحني قبل ما تدخل في الموضوع هذا هو وقت يجي جمال حمودي 1 فبراير 2025 معناها تقريبا 1.5 عام تقريبا لهنا معنا في تونس
1: ومش
0: خالص هو من سامحني شكي ما نفعته بلا سامحني شوف جاوبني يا عاد شوف ما تحاولش تقنعني بحاجات أخرى ما هيش منطقية المنطق يقول أنه السيد مرحبا بيه في بلاده هو راه جاي يخدم على روح وما هوش خالص وشني منفعته باش يقعد هذا كل غرام في التحكيم فما واحد يمشي
1: معنا من بلاد البلاد باش يقعد غرام في التحكيم يمكن ما يعرفوا ايش العباد هو يحب التحكيم والكلنا نحبوا التحكيم ولا بروف معناها انا هاني نحكي على روحي انا عمري ما نخلص على الاربيتراج عمري
0: انت اختيار انت اختيار هذاك اختيار منك انت يا مريم الناس يلزمهم يخلص
1: تحب انت حاجه
0: لا سامحني لا الوضعيه نتاعك ولا الوضعيه نتاع جمال حمودي كيما اربيتر عنده عام ولا عنده عامين لا ما هذا موضوع راه ما نجموش نتناقشوا فيه وانت كنت من اشرس المدافعين على الموضوع دونك ما نجمش نحكيوا
1: اما زاد كلمت انا كلمت الوزير والوزير قام بالواجب واستدعى الحكام وعيد حتى اللجنة
0: أما بعد
1: في كمال يدير
0: أما بعد استدعاهم شي يقول لهم ترفع له شربهم ترف سيترونات كاو وفي الموضوع
1: أعطاهم
0: عندهم 2.5 عامين عادل مش خالصين ونحكي وحكيت هذي بزيت ميديكال ديجا
1: هاي سيدي خلنا مشي معاك أنا في دون سيسان ملا أنا حكيت مع المسؤولين اللي في الجامعة أنه باش يتم معناها مع الفلوس اللي جايه نتاع الفيفا باش يتم الترفيع زاد حتى في المنحه نتاع الحكام وانه الحكام باش يخلصوا اكثر من اللي خذاوه ديرنيرمون المليار وشويه
0: بجاه ربي لا تقولها بجاه ربي عاد راه شوف لا تستفزني ساعات راه مليار وشويه قداش من حكم
1: بارابور ما هذه الكلام
0: مليار وشوية كان تقسمه مع الحكام ظل كل واحد يجي 50 دينار في مكتوبة أو كلام ليه ما
1: نشوف
0: ما تقول لي شنو قال وتقول لي راه فما مليار اللي يسمع مليار يقول موقع كبير وصغير
2: يمشي
0: ولي من الباهاماس يسافروا أما دكتور راه كان تاخذ بيناتهم ما اسمعني خلينا نسمعك يا عادل راه مش تكلموا مع بعضنا راهو عايش خويا راهو فما ساعات معناها تعليت واحد يحطهم في الاخر ما نجموا يقنعوا حتى حد ما نجم حتى حجة نجم تقنع معناها كي قول لي راه فما مليار راه شوف به مليار سيدي حطيته في
1: الجد
0: به بارابور قداش
1: يعطيك الصحه
0: ساعتين المطلوب جلوبال فوالا
1: تقول لي انت بارابور 5 مليارات
0: انا نقول
1: لك راهو شويه بالكل
0: وصلنا 5 توا احنا
1: اي شويه بالكل راهو
0: ما شاء الله
1: فهمت شويه بالكل مي ماك تعرف هذيك هي الظروف نتاع الفيدراسيون فما فلوس داخله من
0: وقتاش تدخل عندك فكره قالوا لك وقتاش فكره عندك شي فكره وقتاش تدخل
1: وقت اللي تدخل الفلوس وقتها باش تخلص ليزاربيتر واثنين باش يتم الترفيع في الاندمنيتي نتاع ليزاربيتر زاده
0: وهذا معناه النرويج ماركيت مع الكوت ديفوار
1: خلينا اسمعوا معناه
0: الترفيع حاول ميساج كي تبدا تتكلم اسمعنا شويه خاطر قاعدين نتبعوا في الماتش نتاع النرويج والكوت ديفوار وقت اللي الكوت ديفوار كانت نازله على النرويج النرويج جاي لماركيت 40 دقيقه واحد بليش المنتخب النرويج امام الكوت ديفوار في دور 16 من كاس العالم ما نرجع معك عادل سامحني قصينا عليك
1: الو قلت لك انا معناها ان شاء الله وقت اللي تجي الفلوس فمني معناها باش تم خلاص معناها الحكام والحكام متفاهمين اللي ظروف معناها الجامعه مش ولا بد في البريود الاخرى باش يتم زاد حتى معناها ثم دراسه انا حضرت عليها الدراسه هذه انه باش يتم زاد الترفيع في المنحه نتاع الحكام
0: والفيزيت ميديكال هذه ولا الطالبين عليهم
1: تو ندخل انا في الموضوع
0: مش خالصين وربي يعلم بحالهم تقول لي اجا خلص بيتي وخلص بيتي
1: تحط لي التابلو اللي بعثته لك انا تو هذيك قائمه
0: تو التابلو بالله يقول لي
1: القائمه نتاع الحكام اللي باش يعملوا فيزيت ميديكال

0: كيما كل معناها كيما سنتر ميديكو سبورتيف كيما زاد السبيطارات نتاعنا فهمني سي ليماج دي سبيطار نتاعنا باش تلقى ماتريال ما فماش باش تلقى اكيد هذايا ليزاربيتر هذه تعليمات من الجامعه ليزاربيتر اللي معناها باش يعملوا دي تيست نتاعهم في بعض معناها الاختصاصات يعملوهم البرع خاطر ما فماش في سنتر ميديكو سبورتيف وباش يخلصوا فيهم من الجامعة
1: واللي ما عندوش كيفاش يعمل بالله يا عادل كيفاش يعمل
2: ياخو كريدي
1: يمشي يخلص
0: يخلص
1: يخلص بعد يمشي للجامعة ياخو
0: يخلص اي شو نعملوا
1: لا لا لا مش مشكل على مين انا بتكلم معنا مازال يا مروان
0: ما يعملش التسجيل
1: مين بتكلم معنا خلينا ها معلومة مثال شاتيك الف صحاتي معلومة امين تسمع فينا
0: ايه نسمع لعادل
1: بارك الله يعني رجعوا لك الفلوس في دراسه
0: وترجع ما يقولهاش عادل عادل له ناطق رسمي لا باسم الاداره ولا باسم الجامعه عادل قاعد يعطي معلومه ثقه عادل عادل يا عادل عاد ما قاطعتك اسمعني عادل
1: عادل عادل عادل خلي كمل خلي جوست يكمل وخلي كمل الكلام خويا
0: تفضل امين الكلام اللي قاله عادل يهبط نوار سير بلو من قبل اداره التحكيم او الجامعه عليك يا عادل اسمعني خويا عادل مثال
1: اسمعني
0: عادل يا عادل عادل خويا عادل ما نفك علينا بالحق ما نفك علينا تعارك ولا المركيو في بونتويت ليه يا عادل وانت تعرف اللي انا وياك بحق اصحاب يعني انت يا عادل وغدوه يزي اكس مشي عمل زي فاتوره بمليون قالوا له ما رزعوا لكس يمشي يقول لهم قال امين بركلا في موزايك ولا قال عادل دهمول رزعوا لي مو الاداره والناس اللي تحترم منظورها يهبطوا نوار سور بلون يكتبوا له يقولوا له تو غدوه الناس الكل اللي باش يتسلف تو يتسلف واللي يزيد يضحي تو يزيد يضحي وتكون امور مقننه هذا المطلوب يا عادل وهذا بعطي لهم مراسله يا عادل
3: هاكا موجود في الاداره الوطنيه للتحكيم في رضا فهمي اللي هو
0: مساعد مدير
3: نعم لا هو مدير توا هو مدير
0: ثمني معلومه جديده
3: يقول لي المدير المالي والاداري نتاع الجامعه التونسيه لكرة قدم حتى معناها كي لي مونبر فيديرو يبداو البرا في كوب دي موند الفيدراسيون قاعده تخدم يظهر لي نفس الشيء جمال الحمودي موجود خارج الوطن نفس الشيء الاداره قاعده تخدم ولذا قاعد يخدم في خدمته
0: يعني عوض يعني ما جاوبوهمش يا عادل
3: المراد بن حمزه فمني قاعد يخدم
0: لا لا ما صح تعويض يا عادل ما صح تعويض على كل حال هذا
1: مش موضوع مش موضوعنا الاولاد
0: مش موضوعنا يا عادل
1: في مقرر يا الاولاد يا عادل يا امينه مش هذا الموضوع شكون خير مش
0: بالضبط مش هذا
1: كل واحد عنده اموركم
0: اليوم الاداره اليوم الاداره تهبط نوت هاي فرصة يهبط يا سيدي في رضا فهمي مساعد المدير المكلف بالشؤون الإدارية يهبط نوت فور ليزر بيتر يا سيد الحكام اللي عنده أناليد اللي عنده سكانير اللي عنده إيرام راهو الجامعة تلتزم بإعادة المبلغ فور توصلها بفاتورة وانتهى الموضوع
3: هذا مطار اللي أثار الموضوع هذا تقول لنا عليش كونه أمين عايش كويا على خاطر يظهر لي فما شكون من الحكام اللي اثار الموضوع هذا اللي معناه كان سو بروبليم انه يمكن ما قراش الريبارتيسيون اللي عملوا السنتر ميديكو سبورتيف في القائمه نتاع الحكام يسخر روحه معناها تنحى على خاطر هو ما
0: حكيناش عليه الموضوع هذا يا عادل ما كناش نحكيو في الموضوع هذا انت قبل ما تطلع كلمك رضا فهمي اعطاك معلومه وانت تو قاعد تقول لنا فيها احنا ما حكيناش في هذا يا عادل سيبانوت الفيزي هذا اللي تحكي فيه انت يعني ما تبنيها مع سكندل
3: انه يزم تكون نوت من الاداره
0: الوطنيه انا قلت لك انت موافقني بالضبط
1: عادل وامين ماذا بينك ان تسمعونا ماذا بينك ان تسمعونا
3: يا اسكندر
1: لا ميساج كمل الانفورماسيون خاطر ماذا بينك ان تسمعونا الزوز
3: اي لا لا خبر لي كنت يا اسكندر انه غدوه كان عندك وقت معناها باش تاخو رضا فهمي موجود معناها باش يكون معاك ومع البروغرام ومع المعلومات الكل الرسمية من الإدارة الوطنية للتحكيم ان طون كو مدير إدارة الوطنية للتحكيم
1: تو اسمعني خلينا زيد نعطيك انا معلومة زاد غدوة حيدر يسترجع امانته كان هكا نسق انت وياه وشوفوا اسكو يبرمج رضا فهمي شنو عنده شنو ما عندوش هذاك موضوع واحد اخر لكن على الاقل هنا خرجنا بين امين وعادل انه موضوع الفيزيت هذا ميديكال ينجم يكون في حل وحسب عادل ان شاء الله في انتظار وانا انسانة فكرة امين انه الإدارة بيدها هي تخرج بصفة بصفة رسمية للبلاغ متاعها وتقول وتعمل نوت يا السادة الحكام اللي يمشي يعمل فيزيت ميديكال روحه يجيب فاتورة بعدها ويخلص من الجامعة. تولي كيك الأمور واضحة على الأخر ورسمية بين كل الأطراف. نشكر أمين بارك الله برشا. أمين شكرا لك. سمحنا قاعدين نقدموا برشا في الوقت وعلى
0: خرجنا
1: هكا مشروع حل ان شاء الله يكون بعد في الاخر
0: ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله الحلول العميقه للتحكيم التونسي ان شاء الله نراوها في القريب العاجل
1: ونرجع نرقعوا بركه. شكرا ديما نحكيوا على المواضيع هذه وانت ديما معنا موجود. مرحبا بك امين بارك الله. نرجع لعادل زهم والعدول. خلينا نشوف الحكايه هذه. قلت لي الحمودي باش يواصل باتفاق مع شكون؟
0: فوالا اخزر انا نقول كلمه واحده بالحق معناها راهو بدون يتملق والناس تسمع فينا والناس راهم ذكيين راهم يعرفوا ويتبعوا فهمني الجزئيات على الاخر والاولاد نتاعنا حتى في البلاتو يتبعوا مليح مليح. انا اعطيني شكون دخل ثلاثه شبان في القائمه الدوليه توا وخرج ثلاثه اقدم مع كل احتراماتي لهم فهمني الاولاد نتاعنا من هيثم قيرات للصادق السالمي نعيم حسني. أعطيني أنا شكون من الأعضاء راهو الأعضاء راهو تعرف معناها الأعضاء اللي معاه جمال الحمودي والمكتب الجامعي يعرف الديزينياسيون قبل ما تهبط في السيت أوفيسيال متاع الإدارة الوطنية للتحكيم. حتى حد حتى حد. وكان تلقاني شكون زاد بالمواصفات هذية أنا جيبهولي يا اسكندر جمال الحمودي أنا عادل زهمول انفسخو. ما فما حتى حد يعرف الديزينياسيون. هذه حاجة كسب كبير أنه قطعنا مع السماسرة وقطعنا مع الناس اللي تبدأ تعرف وتحكي مع الجمعيات.
1: حتى في الجولات الأخيرة البطولة ما حد حد ما يعرف
0: حتى حد, حتى حد يا اسكندر أنا
1: رأيي نأخذ من عندك معلومة نعرف نأخذ من عندك معلومة نحترم مصادرك ومعلوماتك عادل ولأنه ساعات فما بعض التعيينات توحي بأشياء أخرى معيش
0: توحي بحاجات أخرى مش انه الديزينياسيون تخرج للناس انه تشك في ديزينياسيون انه الاربيتر هذاك ماهوش نتاع الماتش هذيك هذا سي اوتر شوت. انا نحكي لك على الجمعيات تعرف شكون اللي باش يزفرها جامي
1: بيه.
0: جامي
1: شنو المكاسب الاخرى اللي حققناها مع جمال الحمودي
0: انه مع جمال الحمودي تقولش عليا معناها باش نقعد زي جمال الحمودي انا ما حتى حد ما معناها ما يقف قدامي اذا كانوا يغلط. أنا بالنسبة لي أنا جمال حمودي هو مدير إدارة الوطنية للتحكيم في تونس ورئيس لجنة التحكيم بشمال أفريقيا باللجنة اللي هو فيها في شمال أفريقيا ولا عنا فرج عبد اللاوي موجود في كوب دافريك يوتيسات ولا عنا محرز المالكي موجود فمني في الشامبيونز ليج ولا عنا نزال الطيف موجود في ديزينياسيون معناها متاع الكاف معناها ولاو عندك
1: ديزا قبل
0: رتبالك راه انا وقت اللي قلت لك الكلام متاع ديزينياسيون راني نعرف اش قاعد نقول. الديزينياسيون اللي تخرج للجمعيات الكلهم من اللي بدات معناها الديزينياسيون متاع لي مومبر يسمعوا فيا متاع لي مومبر متاع البيرو متاع لجنة التحكيم الكلهم يكومبوز الكل اليوم
1: والله نحب نصدقك يا عادل راه ونشوف
0: حتى ما يعرف نحب نصدقها المعلومه
1: في حد ذاتها
0: نتشرف اني نعرف جمال الحمودي اني ما نعرفش وما نحبش نعرف. ونهار اللي يغلط جمال الحمودي تشوفوا الحساب كيفاش معناها ناجي جويني وكريتو معناها الحساب معاه اليوم مش جمال الحمودي ولا غيره
1: باهي يا عادل ما غير ما نشوف فاهمينك انا نعرف قوه شخصيتك وغيره
0: لا مش
1: شخصيه
0: انا نحب الشفافيه
1: وتحب كلمه الحق وكلمه الصدق معاك يعني. هذوما المكتسبات الموجوده بار اكزومبل بارابور نحب مساج قول لي شنو الاغلاط اللي صارت في عهد
0: الحمودي. الحكام موجودين في الكاف اللي يلزمها معناها خدمه طويلة المدى باش يكونوا الشبان هذوما نلقاهم في الكوب دي مونت وان شاء الله خذ عليه عهد وكان عشنا باش تلقى فرج عبد اللاوي اون بروميير ان شاء الله
1: فرج عبد اللاوي مشى الكوب دافريك يوديسيت وما مزفر حتى ماتش عاد خذ ماتش
0: زفر لو ان 18 دو فينال نتاع الكوب دافريك
1: نتاع شنو نتاع اليوديسيت
0: يوديسيت عمره 26 سنة
1: زفر ماتش
0: أول عام متاعه زفر لك الكوب دافريك اسكندر عايش خويا
1: ممتاز
0: عمل لان جرون ماتش
3: ولا امبريسيوني حتى لي زانستركتور اللي موجودين غادي. انا تعرفني انا مع الاولاد معناها تلقاني نحبه، اما وقت اللي يغلط فمني معناها جول دينونس كيما ولدي انا، كيما ولدي انا هيثم قيرات وقت اللي يغلط هنا نحاسبه، ما عنديش حتى مشكل.
1: ما سامحني مع كل احتراماتي مش انجازات كبيره بارابور للتحكيم، نشوف المصري ونشوف الجزائر ونشوف غير تدخل زفر ماتش واحد في الوديسات ولا غيره.
3: هذيك الخدمه، الخدمه احنا خدمنا امين عمر مثلا، احنا خدمناه امين عمر في تونس وقت اللي كان وديع الجري ربي فهمني معناه يفرج عليه، كان هو رئيس الجامعه كان يجيب في البطولة متاعنا الحكام الأفارقة اللي برمي الحكام هذوكم كان أمين عمر، وعمل برشا ماتشوات اللي كان في مصر ما يزفرش، ومن بعد فمني لا إلى إلى إكسيلي من اللي ماتش متاعنا
1: وغير درجين. أنا عندي طو
3: عندي سنين
1: عاد غير درجين. تحب تكمل الموضوع هذا؟ الحمل السؤال الأول تكمل جاوبنا عليه خنسكر الموضوع تاع جمال
3: حيبوت. أنا نوعدك بحاجة برك نقول لك أنا أون 2030 إن شاء الله تلقى فرج عبد اللاوي موجود
1: ان شاء الله نلقاهم الكل موجودين يا ربي. احنا مش راهو هذا
3: المالكي في الكوب دي مون ومحرز المالكي فني وراهم معناها الاولاد كيما نزال الطيف كيما برشا اولاد معناها
1: كل احنا نتمنى لهم كل الخير. احنا نحبوا نشوفوه مش في 2030 معناها ماذا بينا نغدو في الايامات فيها والكومبيتيسيون كبيره يكونوا موجودين. جوست سكري الموضوع باتفاق مع شكون؟ اكدت انه جمال حمودي باش يواصل على راس قطاع التحكيم في تونس باتفاق مع شكون؟ صار سير اتفاق وكل شيء موجود وفما امضاء عقد جديد منتظر
3: بيان سور ان شاء الله فهمني. هاني قلت لك انا اذا كان يلقاو هما واحد خير معناه بالمواصفات اللي كنت نحكي لك فيها يجيبوا لي المواصفات هذه
1: عندك شيئنا فيك شكون يجيبوا لك انت يا عادل؟ انت اعطيني معلومه يا عادل، انا ما عمل عليك على معلومه. قلت لك فما اتفاق مع جهات معينه مع
3: في الخدمه الكونتينيتي في الخدمة على خاطر المشروع اللي بابيه جمال يلزمه يكمل فمني متاع عامين وثلاثة واربع سنين فمني باش نجم تحاسب الراجل على الخدمة
1: متاعه. هكا راني ما جاوبتنيش معناها انا قاعد نفهم ملي كنت قلت لي مؤكدة المعلومة من بعد في الاخر قلت لي اذا كان ما يجيبوش.
3: قلت
1: لك مع شكون فيها مع المكتب الجامعي خذادي جانا بال امور واضحة.
3: لا لا لا ها نعطيتك مو احنا كي نعطيو حاجه فمني نعطيوها اللي هذا المتفق عليه اوفيسيزمون اون اتوندون فمني
1: اوفيسيزمون الاوراق اللي تحب عليهم باه. شكرا
3: لك. تجي الاوراق هذيك انا بعثها لك انا
1: باه اخو هاكي يجيوك الاوراق ما نقول. بارك الله فيك عادل زامول مولا الاوراق بيد تحيه ليك عادل. شكرا لك بارك الله فيك يعطيك الف صحه. نشكرك برشا. نتعدي ونحكيو شويه اخر على النادي الافريقي ونحكيو على معتز الزمزمي القائد السابق في الفريق.
2: Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport.
1: هو معتز الزمزمي كان الكلام اللي هبط على الصفحة الرسمية واللي ديسكور يتواجه به الزملاء قبل ما يمشي. هو كانت البارح آخر مصافحة للزملاء نعرفوا مش السياس كاسو فيها في بلغاريا بعد نهاية عقده يمشي في تجربة جديدة في بلغاريا قائد النادي الإفريقي معتز الزمزمي. عنا الإكستري مروان تفضل.
4: هذا مسألة جرافية يعني للتاريخ يعني أي واحد شارك في جرافية في الجرافية للتاريخ
1: شوي.
4: ثم تعرف اللي هذا مش حاجة سهلة مش حاجة سهلة.
1: نعرف ما صعوبة أن تسمعوا الكلام اللي تقال خطر حابين أن عنديه كيما هو معناه ديجا في الأجواء اللي هي موجودة فيها المجموعة وقتها وقال حققوا لي حلمتي يشكر أصحابه بعد التيتر يقول لهم التيتر هذا يزم يقعد في التاريخ ويقدركم لكم الدومة في تاريخكم. أتمنى لهم بينسور الخير ووصلهم شي حافظوا على المردود متاحهم يحافظوا على التقدم متاحهم والتطور. اليوم معتز زمزمي واحد من كوادر الفريق يغادر النادي الإفريقي. لا نعرف شكون نجم يكون الخليفه اليوم في المجموعه الحاليه المعتز بنفس اللي كانت كان صعيب معه في وقت المجمور الافريقي
5: برشا برشا وريت محلاه محلاه مستوى اللي يتكلم فيه لانه ولد النادي الافريقي ولد النادي الافريقي اصيل معناها متربي في مدرسه النادي الافريقي ولا الترجي ولا الاتوال ولا غيره. مدرسه تعطيك مبادئ وتعطيك اخلاق فهمتني. الوليد وصل في فترة من الفترات للتهكم من بعض من الجماهير. وليد يلعب ماهوش المركز متاعه متكون في مركز آخر في مركز وسط الملعب الهجومي اللي يربط وكذا. فحاولوا فوز البنزرتي قا صعوبات قا مشاكل قا انتقادات قا معناها كلام يجرح. ورغم ذلك كله تشبث بمحبة النادي الفريق بالفريق وكان قايد فريق مثالي تربية وأخلاق ومستوى كروي متميز جدا وكان عنده جزء كبير من تتويج النادي الفريقي. نتمنى له كل خير ونتمنى له النجاح والتوفيق في المسيرة متاعه لأنه لاعب محترف بأتم معنى الكلمة في الإفكتيف تاع النادي الإفريقي توا حاليا. ونعرف أنه الإدارة تفكر في بعض الانتدابات عنده النادي الإفريقي شريمي عنده سيدو خان عنده ملاعبين اللي نجموا يغطيوا المركز
1: ذاك. مرياح نجم مع قدوم النادي الإفريقي ياخذ كابيتانا بالخبرة متاعه وبغيره.
5: والله امور داخليه انا ما نعرفش
1: الاجواء
5: البروفيل البروفيل يكون قائد مريح يكون قائد في اي فريق ينجم يكون قائد حتى بدون شاره لانه البيرسوناليتي موجوده الكاريزما موجوده الاكسبيريونس موجوده بالنسبه للمريح بطبيعه الحال. انه يكون ياخذ شاره القياده في النادي الافريقي ولا انا نعتبره انه موضوع ثانوي لانه في النادي الافريقي ماهوش مهم يكون كابيتان. المجموعه هي القائده والمدرب هو القائد الحقيقي والمجموعه تخدم لصالح النادي الافريقي ما تخدمش لصالح الافراد. وبالتالي مريح سيندمج او نتمنى انه يندمج في الروح نتاع الاسبري نتاع النادي الافريقي.
1: ومن الحاجات اللي طلبها المدرب فوزي بنزرت وانت من الاسراع في ملف تجديد العقود الملفات المتبقية بعد غيث اليفرني بوعبيد نعرفوا مازالت المفاوضات مع اسامه السيري زاد كيف كيف على مستوى الانتدابات. يقول لك خلينا نبداو حتى تربصاتنا وتحضيراتنا بالجروب تقريبا الكامل ونقولوا باش حضر بيه الموسم الجديد فوزي بنزرتي. لاعبي كان وقت من اوقات عنده اتصالات ولا رغبه من النادي الافريقي في انتدابه واليوم موجود في بلوزداد صح 3 سنوات حسام تقى معز. هل هي الوجهة الأفضل بالنسبة للاعب يعني يسكو كان تشوفه معناه كان يقعد في البطولة التونسية يأخذ كسوة مع الترجي ولا مع النادي الإفريقي ولا جمعية في تونس ولا يمشي لتزير غادي كخير الأمور بالنسبة لك أنت معرفش الرؤية متاع اختيار حسام التقالي شباب بلوزداد شنو رأيك؟
6: إيه أكيد اللاعب قبل كل شيء خمم في ملاعب في نيفو متاع الشامبيونات زاد محترم في البطولة الجزائرية قاعدة من عام لعام. الحقيقة نحن البطولة متاعنا قاعدة توخر قاعدة بالنواحي الكل كيف كيف زاد العائدات المالية الكبيرة موجودة مالك. شوف الفرق الكل في البطولة الجزائرية
1: كل الشركات
6: شركات معناتها نيفو كبير برشا قاعد. الحاجة اللي تخوف برشا على البطولة التونسية اللي ما عادش نخلط عليهم الحقيقة بالنيفو هذا ما عادش نخلط عليهم خاطر تحب ولا تكره تو الماديات أهم عنصر متاع النجاح خاطر أنت تو باش تستقطب باش تجيب لاعبين كان نحبوا الكاليتي وكل شيء كما نحن زادتو مثلا حسام تقام شالتزي متسوي ما انت عارف مالي محترم مع البروجي سبورتيف اللي موجود مع كيف كيف ستاف تونسي
1: على شكون بشالقة غادي سمير
5: شالقة نادر شالقة نادر غاديك
1: سنة خلينا نشوفه زادة من
5: كتر واتر واو برا عاد امشي عاد فهمتني ولا كورة ثانية يتقاع عمل لي كذا وبرا عاد
1: هو تأكد
5: عنا ما نتفرج في البطولة الجزائرية الموسم القادم
1: مركزين عم جاي مع سي ار بي. نبيل معلول قلنا في على الصفحة الرسمية متاع القادسية الكويتي هو تم يعني شكر المدرب شكروه المدرب نبيل معلول على الباركور اللي عاديه معاهم دونك يتاكد بصفه رسميه نبيل معلول هو المدرب في السي ار بي الموسم القادم مع الستاف التونسي احمد الحميدي وغيره الاولاد مستسين يخدموا معاه في الفتره الاخيره ونادر داود يرجع دونك للعمل مره اخرى مع نبيل معلول في الفريق هذا. دونك ممكن حتى لحسام تقى اسهل الامور باش تكون
5: ادابتاسيون
1: ظاهرا هما اللي حاجتهم به مع الستاف واللي حاجته باللاعب يعرف الكاليتي نتاعو وغيره ذاك علاش باش تكون عمليه الاندماج سريعه وما فماش مشاكل حتى بالزير معنيش مشاكل.
5: فما مليح قالها معز راهي اهم فما بصراحه اهم فما اتقام لاعبي ممتاز حتى حد ما يشكك في الحكايه ذي. الترجي حاول انه يجدد له العقد نتاعو مبالغ ماليه نتاعو كانت مشتت هذا اللي فهمته انا ما عنديش معناها في اللي. حاول النادي الافريقي معه بعض الفرق الاخرى لكن الحاجز المالي وبالوزداد ياخذوا بسهوله. اذا التفوق المالي للانديه الجزائريه والليبيه والمغربيه تفوق كبير على اكبر الانديه التونسيه وهذا مؤشر خطير. حتى الكوادر التونسيه التدريبيه ولو يمشيوا لمصر ويمشيوا للجزائر ويمشيوا للمغرب ما يخدموش في تونس للفوارق الماليه وهذا راهو حاجه خطيره ياسر. احنا توا عامين القدام ما عادش نجموا ناخذوا لاعب جزائري متمكن ولاعب ممتاز، ما عادش نجمو ناخذوه لانه الانديه الجزائريه بالثقل المادي وهذا استراتيجيه الدوله ما عادش نجم تفرحها على المستوى هذا.
1: نفهموا دونك انه حسام تقا كان من الاول عنده لوفر تاع الفريق الجزائري، يعرف قداش عنده شهريه غاديك ماما في الجزائر، هذاك علاش كي طلب فلوس على اسبيرونس وعلى الكلوب
5: بالضبط.
1: عارف روحه انه اذا كان يمشي يوفروا له الماديات في وقت كما يوفروا لهش يمشي غاديك عنده لوفر مخير مادي.
6: زاد بيرفورمانس بن حموده شجع بالوزداد
5: باش
6: يجيبوا لاعب
1: مدربين التوانسه قاعدين هما كينجحوا غادي يزيدوا مدربين التوانسه
5: ولاعبين
1: لاعبين زاد كيف نتمنى لهم كل التوفيق كما نتمنوا لك انت توفيق معز.
5: اعطينا كلمه مؤثرة عندك نادر عمل كلمه مؤثرة مش بالوزداد
1: بعطيك صحة. هي فتره قصيره ما اضافتك كبيره، اعطيك الف صحه معز وان شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك الرياضيه. واضح انك حاب تمشي غادي تشد الكاج على روحك وشد صحيح في التيران. نتمنى لك كان الحظ السعيد ورك شرفتنا ونورتنا ومرحبا بك في اي وقت.
5: وين قلنا وين
1: استنى خلينا ندخل مؤثرا بعد نسال وين خاطر الاخبار جات.
6: اخويا ولا فرحان برشا بالاكسبيرونس هذايا كيف جات فرصه باش نقرب لسمير وليد اسامه في الناس الكل ودي وحايده وجماعه الكل وان شاء الله بحول الله الطياره.
5: طياره صحيح انا كنت نقول لك مترو ولا كار ولا طياره
1: ديك ولا بطير ديك لا جرار كبير
6: والله مش باش ما غلطكش برشا ان شاء الله تو 70 30 ان شاء الله ربي يسهل
5: ربي
6: ديك لا جرار بعيد برشا حسي باي بقى في مريحه
1: عينهم جبده شويه هكا جماعه تمشي بحذيهم
6: اي تبعين
1: ريت كيفاش قلت لك
5: هذاك
1: ان شاء الله ربي يسهل لك
5: ربي يسهل لك يا معاذ
1: 70 تولي 100%
6: ان شاء الله
1: ان شاء الله يكون ان شاء الله عندك مستقبل غادي ان شاء الله زاهر وبها. شكرا معاذ بن شريفيه، شكرا لك سمير بارك الله فيك، شكرا لوليد الكل يعطيكم الصحه خلينا نزرب فيس ونشكر الناس اللي تفرجت فينا وسمع نزيد كيف ننسى إن شاء الله غدوة وفي كل يوم ريكاب سبور من 6 إلى 7 أرجوكم غدوة حيدر إن شاء الله. الأخبار بعد شوية يجيكم مع سي سيف ومن بعد يجيكم شكر بسبيس في واحد من الناس.
7: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها، من البازيليك بدأت حكايتها بعد غياد مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. برقة تغني جاز
8: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدية تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. والوزيرة تؤكد خلال اجتماعها اليوم بمقر الوزارة بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية الدور الهام الذي يطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية ممثلو القطاع البنكي والمالي يؤكدون من جهتهم استعدادهم والتزامهم المتواصلة بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس. مركز الامتحان بعددية أبو الطيب المتنبي بمنوبة يسجل اليوم الثاني من اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا حالة غش باستعمال السماعات الذكية الكيت وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع والاستماع إلى التلميذ في شعبة التقنية والتحقيق معه حول مصدر تلك التجهيزات. وباعتبار الحالة المسجلة اليوم يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا منذ الدورة الرئيسية إلى أكثر من 9 حالات أحيل مرتكبوها على أنظار المحكمة وأذنت بإبقائهم في حالة صراحة وفق المصدر ذاته. الإعلان عن اختتام مشروع التعاون التونسي الإيطالي موبيتري الرامي لتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الداخلية في تونس عبر تشجيعهم على الاستثمار وإطلاق مشاريع بالشراكة مع رواد أعمال محليين. ويأتي اختتام هذا المشروع الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وبالتنسيق مع عديد الهياكل والمؤسسات التونسية بعد استكمال المرحلة الثانية منها والتي انطلقت منذ 2023 ليفضي إلى أحداث 67 مشروعا وخلق أكثر من 450 موطن شغل بتمويل بقيمة 70 ألف دينار للمشروع الواحد. المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان يقدم أكثر تفاصيل في تصريحه لمزيكا.
10: اليوم احنا من أهم النتائج اللي خرجنا بجملة من الآليات اللي هما مكنتنا من بعث المشاريع هذه ومن النجاح في المشروع هذه في زوز مراحل متاعو، منهم فما دراسة على الكارتوغرافي متاع وين موجودين هذوما التونسيين المقيم بالخارج، موجودين في 5 بلدان، شنو هما الاختصاصات متاعهم، المهارات اللي عندهم. زاد عنا عملنا دليل المستثمر، تم إنشاء 67 مشروع أثمروا على 461 شغل قارة أختى معناها أماكن الشغل اللي هما غير مباشرة. معدل 67 مشروع معناها هو 70 ألف دينار، معناها المعدل في كل مشروع، وهذا يتم تمويله بالطبيعة كيف قلت بالشراكة بين المقيمين بالخارج في بنسبة معينة وبين شبابنا اللي هنا.
9: في تطورات الشأن الدولي، موقع تانكر تراكرز لتتبع السفن يعلن أن إيران صدرت 50 مليون برميل من النفط منذ رفع الحصار الأمريكي. وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقول أن نحو 400 ألف مواطن نزحوا بسبب الحرب عادوا إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل وسط هدوء نسبي في الصراع الذي اندلع قبل 4 أشهر بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبنانية. ختاما، شمال غرب البحر المتوسط يشهد موجة حر بحرية بلغت مستوى قياسي من حيث الشدة، مع تسجيل ارتفاع بمعدل 5.2 درجات عن المعدلات الطبيعية وفقا لبيانات صادرة عن معهد علوم البحار الإسبانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس واحد من الناس، واحد من الناس.
12: توبة تسمعوا في واحد من الناس. سلام وزي كفام، مرحبا، أهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. مش نحكيه على حاجة نعيشوا فيها هالأيامات، هذه هي السخانة الغير مسبوقة في تونس وحتى في كل العالم. السخانة ذي اللي بتكون قدرنا في الأيام القادمة، هالصيف ذي من أسخن الأصياف إذا نجم نقوله عبارة الأصياف. هذا اللي مش نحكيه فيه اليوم مع المهندس والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد. مساء الخير، مرحبا
13: بك. شكرا، مرحبا،
12: شو أخبارك؟ لاباس عليك؟
13: الحمد لله، سبب
12: الحمد لله.
13: اليوم هذا كان كيبدا فما مشكله
12: لا خويا، تشرف في الخير دائما. اقعدوا معنا في الاستماع بعد الفاصل، رجعين نحكيوا على موضوع يهمكم برشا، كيفاش نجم تتصرفوا فيه. ايضا اقعدوا معنا في الاستماع.

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: حمدي حشيد الخبير والمهندس في الشان المناخي، هل قدرنا باش نعيشوا السخانه في الايام القادمه الكل؟
2: هو خلينا نعاود نجاوبك بطريقه اخرى. معناها شاكر، معناها قاعد يصير، معناها اللي نحن منذ فتره ليست بعيده قاعدين نعيشوا تحت تاثيرات الاحتباس الحراري تقريبا 250 سنه. انسان دخل في حقبه صناعيه، معناها استعمل المحرك البخاري، حرق مليارات الاطنان من الغاز من البترول من الفحم الحجري، واللي حرقوا كل الدخان نتاعو هذاك كل مشى في الغلاف الجوي وقعد معنا، مشاش حتى بلا صخر.
1: كانوا ثم قبة من
2: لمتو. أي الغازات هذيك شاكر عندها قدرة كبيرة على امتصاص الحرارة. معناها جزء من الحرارة من الشمس يجينا، معناها جزء يقعد معنا، جزء تعكسه الأرض يخرج منها، لكن الأرض ولات تمتص في كميات إضافية من الحرارة هذيك. معناها وتدريجيا قاعد معناها فعل التراكم نتاع الحرارة هذيك بشوية بشوية، ولينا نحسوا في الاحترار. معناها درجة حرارة الكوكب قاعدة توا رسميا تجاوزت معناها 1.5 درجة. 2024 كان سنة مرجعية، معناها مرجعية لبرشا أسباب تنقلهم لك بعد، اللي معناها أول مرة البشرية تتجاوز معدل 1.55 كمعدل ارتفاع درجة الحرارة.
1: والمعدل قديش يا حمدي؟ معناها المعدل العادي؟
2: ما هو مش معدل عادي، نحن قاعدين معناها ال 1.5 المهمة تحت حطتها كهدف. يا جماعة إجا نقعدوا نحاولوا نعملوا إصلاحات اقتصادية، استثمارات تكنولوجية في الطاقات المتجددة، في النفايات، معناها على الأقل خلينا نحاولوا نسيطروا السخانة ما تفوتش المستوى ذاك أو الحاجز ذاك. للأسف الحاجز ذاك تجاوزناه في 2024.
1: قداش وصلنا؟
2: 1.55. حاجة بسيطة أما معناها مؤشر
1: تحس برشا بالطبيعة.
2: طبعا مؤشر معناها خلينا نقوله خايب شوية، معناها اللي مشينا فيه طبعا هذا معناها اللي خلى بشوية بشوية مفعول الحرارة اللي نشاهده فيه، معناها ولات ديما في الأخبار كل صيف قاعدين نلاحظوا فما حاجة مش طبيعية قاعدة تصير. على فكرة تغيرات مناخية صارت في كوكب الأرض قبل، مش أول مرة تصير، ديما تصير، تعدوا مراحل سخونة، مراحل بلتا، سيك مانيكوفيتش نسميهم. لكن الآن شنو اللي قاعد يصير شاكر؟ اللي معناها الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية، هي مش هو حاجة باهية لكوكب الأرض،
1: باهية
2: باهية هي خاطر كان مش هي راي. معناها أنا درجة الحرارة في الكوكب إلا 20 موافقة، معناها تصور أنت الطقس متجمد، يعني هي كان عندها الفضل باش تزهر الحياة على كوكب الأرض. لكن توا بالفعل الإنساني هذاك اختلط الظاهرة هذه وليت معناها عبارة سيف مسلط على رقابنا.
1: هاي ولات سيف وصيف مسلط على رقابنا.
2: لا معناها سيف ولا في أشكال شاكر معناها ممكن شرسة شوية، معناها مستوى درجة الحرارة اللي تشاهدوا فيه في الاتحاد الأوروبي، معناها توا حاليا نحكي ولا شاكر من 1 جوان ل 23 جوان كان 60% من الكوكب الأرض تحت تحثير درجة حرارة أعلى من المعتاد. 60%
1: وفي أوروبا اللي مثلا بلدان في الفترة هذه ما عمرهم ما معناها وصلوا لدرجة حرارة مرتفعة كما اللي قاعدين نعيشوا فيها.
2: 41.7 في ألمانيا، معناها في مرحلة ما الأسبوع الفارط معناها برلين كانت أسخن من دوز.
1: برلين أسخن من دوز؟
2: أي هكا كما سمعتها.
1: وباريس اللي معناها أقصى حاجة كانت توصل 22 درجة، معناها
2: لا توصل شوية، توصل قريبة 30 الكانيكول لما توا معناها 40 40 مشكل مش في نهار يوصل 40 خاطر روما يجبدوا معناها هيستوريكمون وصلت في بعض البلايص قريب ل 40 مش 40 طبعا. لكن لما شاكر يصير تنحكي في بعض المفعول التراكمي تاع الأيام، لو نحكي أوروبا 6 أسابيع ودرجات الحرارة فوق المستويات العادية، درجات مختلفة، معناها ساعات تكون قوية برشا، ساعات معناها أسخن شوية من العادة كيما عندنا نحن تو. أما 6 أسابيع شهر ونص باش ياخذوا هدنة تو بيامات
1: ويعاودوا يرجعوا
2: باش يعاودوا يرجعوا حتى يكشفوا وسط جويلة.
1: وهم مش مهيئين لهذا حمدي حشيد.
2: طبعا
1: معناها حتى أوروبا
2: تحت الصدمة الثقافية، أول حاجة صدمة ثقافية مناخية تو اللي قاعد يصير، معناها اللي قراوا عليه في الكتب اللي تناقشوا فيه في سياسات اللي كانوا يحكيوا على الصور هذيك من القارة الإفريقية، معناها من نحن من الشرق الأوسط من شمال إفريقيا، فجأة الصور هذيك في قلب الشانزليزيه ولات معناها في قلب سنترال بارك في أمريكا، معناها الصور هذيك النمطية ولات تهمهم بشكل مباشر، ما عاش بعاد عليها برشا ولاو في قلبها. هذا اللي صارت الصدمة معناها من الموضوع هذا تقريبا، زاد خلى الأمر أخي بشوية شاكر تزامنها مع أزمة طاقية. تزامنها مع الأزمة الطاقية ذيك معناها خلى الأمور أسوأ شوية، معناها التكييف عنده تكلفة.
1: وتكييف يظهر لي في الدول بعض الدول الأوروبية معناها امتياز كبير ماهوش ما
2: مش متاح الناس كل
1: مش متاح الناس كل يعني غريب
2: معناها بالحق معناها اللي هما النموذج البناء المعماري والتشييد المعماري والتخطيط للمدن نتاعهم كان على أساس اللي فما فترات البردة تكون طويلة والفترات المفروض تكون سخونة تكون معتدلة اللي صار توا معناها انقلاب كلي معناها قلت لك صدمة ثقافية قاعدة تصير في ردود الفعل في المصطلحات اللي استعملوا فيها في نوعية الحلول اللي قاعدة تطرح مشاهد صادمة مشاهد باش تشكل مشهد الانتخابي مستقبلا باش تكون وقود معناها حملات انتخابية مستقبلا الصور هذه اللي تمر مرور الكرام ركزوا في الفترات الانتخابية الجاية باش تكون محور عمليات انتخابية هذه معناها اللي صاير توا باش يساهم نوعا ما مش هو وحده
1: باش
2: يساهم اللي باش يحط معناها قادة المستقبل معناها اللي باش يحكموا في الدول هذيك
1: وحتى انت حكيت معناها انه مش متعودين بهذا وحتى حمرانيا معناها تركيب المكيفات في الدول الاوروبيه هي مساله الى حد ما بيروقراطيه معقده شويه زاد
2: معقده جدا مش معقده شويه معناها اللي باستثناء ايطاليا واسبانيا تقريبا اليونان اللي الامر مالتا زاد امر متاح يعني الباقي كلهم الامر غير مطروح واللي بالنسبه لهم يفسد الجانب الجمالي معناها للمعمار نتاعهم او معناها اللي ما كانش مطروح جدا معناها وضع
1: المكيفات
2: لكن الان بقت ضروره معناها تقريبا طريقه تشييد المنازل شاكر كانت تبنيت معناها بالزولاسيون تيرميك اللي وقت انت تسخنها في الشتاء وقت تكون معناها درجه الحراره منخفضه تقعد سخونه تدريجيا ولا نحكيو تيرمال تراب معناها المصائد الحراريه المنازل هذيك تحولت
1: الى
2: مصيده حراريه مش مصيده نتاع لا مصيده حراريه معناها اللي تقريبا بدات معناها المؤشرات فاش تجي معناها فك تشوف انت مثلا كان تبع الاخبار المتعلقه بالجانب الصحي في الدول هذه شوف نوعيه الاخبار كلهم اون ايتا داليرت سبيتارات الكل معناها ضربات الشمس معناها الستريس تيرميك اللي معناها ممكن يعيشوا فيه اللي معناها فما برشا دراسات تربط مرض السكر امراض القلب امراض الضغط للنساء الحوامل فما بعض انواع الحساسيات لوقت ترتفع درجه الحراره فوق 35 ابتداء من مستوى ذاك العتبه ذيك خلينا نقول الحراريه ذيك جسم الانسان مش يبدا يدخل في مرحله اللي الحراره مش باش تكون دون عواقب تعرض
1: الاثارها تكون كبيره شفنا حتى حالات وفيات
2: وهم الارقام قاعده تكبر معناها كل يوم معناها فرنسا تحكي على 1000 اسبانيا تحكي على 100 الحالات ايطاليا نفس الشيء المانيا نفس الشيء معناها راهو يكفي شو نقول لك مثلا في 2025 عملوا مثلا في الاتحاد الاوروبي فقط معناها هناك الحديث 11300 حاله وفاه
1: بسبب السخانه
2: من درجات الحراره السنه مش تقول ارقام اعلى بكثير لانه اللي صاير توا عدد الايامات اللي درجات الحراره فوق المستويات العادية تجاوزت كل الحدود أرقام قياسية أرقام قياسية وطنية تقريبا في 7 دول حاليا
1: كانت الدول هذه
2: بشوية مازلنا في شوية
1: مازلنا في شوية كانت الدول هذه حمدي هاشيب بشوية دول منفرة معناها العباد ما عادش تحب تمشي لها ولا معناها إذا ينجم يكون عنده طبيعات وحتى على السياحة نحكي في الدول الأوروبية وش تلوج العباد على كانت تلوج على ملاجئ مناخية معناها تكون أقل سخانة كانوا ماشيين لهذا ولا مازلنا بعاد على
2: نوعا ما ليس في الشكل هذا بالضبط لكن معناها طبعا معناها السياحه المناخيه بتوش تولي مطروحه معناها موجوده هي موجوده اساسا معناها كنت تمشي انت الاخوه في دول الخليج معناها اللي هما يمشيوا في فصل الصيف معناها تقام يمشيوا للنمسا لسويسرا معناها لبريطانيا اللي وين درجات الحراره تكون نوعا ما
1: مقبوله
2: معتدله معناها مقارنه بالكويت 51 ولا في الرياض تكون 50 او 48 معناها الارقام هذيك ما تكونش موجودة غاديك الآن تقريبا هما وليوا مشمولين به هذه بداية معناها ما نقولوش معناها مرحلة وتتعدى نحن ديما في بالنا هذه حلقات منفصلة على بعضها هي بداية سيناريو هي بداية سيناريو معناها من عدة حلقات
1: نحن في السيناريو هذا فين كبلاد كتونس
2: تونس طبعا نحن مش في منزل على الجغرافيا معناها في منطقتنا الجغرافية طبعا احنا المنطقة الجنوبية البحر الابيض المتوسط شاكر قبيلة قبل ما ندخل لك معناها كنت نشوف في خريطة خوفتني شوية بالحق
1: ليه
2: درجة حرارة مياه البحر اخر الجمعة ذي في البحر الابيض المتوسط شاكر
1: قداش وصلت؟
2: بتجم توصل 7 درجات اعلى من المعتاد
1: 7 درجات اعلى من المعتاد؟
2: اعلى من المعتاد معناها درجة البحر معناها متوقع تفوت 31 درجة نحكي شهوير نحكي ما
1: ما في حذيته
2: ما والمشكلة هنا مؤشر سيء جدا معناه وقت تحكي انت البحر او المحيط يخزن كميات كبيرة من الحرارة اللي تحول لخزان حراري غزغوات تيرميك كبير المشكلة الحرارة ذيك الطاقة ذيك راه باش تتشكل في اشكال مختلفة
1: كيما مثلا
2: اللي معناها تنجم تكون معناها بعد في ظواهر مناخيه متطرفه، معناها تنجم تكون في عواصف في عصير، معناها اللي تكون معناها في الشكل هذيك الحراره هذيك معناها مش تمشي فقط على روحها. لا ايش نعطيك مثال مثلا انت حكيت على تونس شنو صار كنت تذكر معنا نزك الاخر جانفي اول فيفري شنو صار في تونس وقت كنت تذكرش الفيضانات
1: الامطار الكبيره والفيضانات
2: اللي انقذت الموسم الفلاحي على الاقل هيدرولوجيا معناها ولا حتى على مستوى المحاصيل نتاعنا، لكن شاهدنا عديد الرسائل
1: اللي هي
2: رسائل ما شفنا المياه الغمر البحري معناها وصلت في قلب شارع ببرقيبة والمنكل معناها
1: صحيح وثم بلدان وثم
2: معناها على بعد عشرات الامتار من واحدة من اهم السيادات الوزارات السيادية معناها في تونس.
1: لا وشفنا حتى معناها برشا مدن تونسية تغمرتها المياه معناها
2: في منزل تميم معناها الماء البحر من قدام والفيضانات من تالي معناها ولحموا مع بعضهم الماء يقدم حتى 370 متر في وسط البلاد.
1: يعني اللي يخوف حمدي حشاد انه درجات الحرارة اللي كنت تحكي منذ
2: ماش مش فترة مش مرتبطة بالسخانة والصيف فقط، على طول العام مش تقعد معناها عندها تداعيات سلبية في أشكال أخرى ليست فقط معناها في السخانة، ليست في الإجهاد الحراري في ضربات الشمس، لا السخانة ذيك المشكل البحر قاعد يخزن فيها ويمش تمشي ليش بيش تمشي بيش تقعد معنا يكفي نسمة خفيفة باردة تتعدى من ليزالب ولا جينا معناها من الجبهة الأوروبية هكا تدخل على البحر دافي وسخون يتفجر الوضع
1: تفجر الوضع تحكي لها عصير وعواصف تضرب البلاد التونسية
2: مش بلاد التونسية منطقتنا ككل
1: منطقتنا جنوب المتوسط بصفة عامة
2: منطقة جنوب
1: المتوسط احنا ماشي في معزل
2: لا مانيش في معزل معناها كل شخص يقول لك علاش معناها هذا لا ما فماش وما نهولوش ولا واحد
1: ماذا الواقع هذا علم
2: ما تنجمش تقص خريطة البلاد وتخرج على إطارها نجموش نكذبوا على العباد بالطريقة هذه المبتذلة هذه حقائق علمية ما تنجمش تفلت منها ولا تقدمها بطريقة أخرى
1: صحيح.
2: كيف باش تقدمها
1: لو أكثر من هكا البحر قاعد يشهد نحكي في تونس ظواهر معناها زادة غريبة حيوانات ما كناش متعودين بها معناها بحرنا ولا مرتع لربما لحيوانات كنا مانيش متعودين مثلا نعيش وانت تفسر لك ظاهرة الحريق هذه اللي تنتشر بطريقة كبيرة في البحر التونسي يظهر لي من بين عواملها هو
2: ارتفاع درجة حرارة المياه البحر طبعا هي شوف فما وقت نذكره ارتيكل في نيتشر مجلة علمية معناها تقريبا كان فما عنوان على الميدوس على الحريقة كان معناها فما تصويرة واحدة من الميدوس ومعناها محطوطة أوشين جيليفيكيشن عصر هيمنة الحريقة على البحار والمحيطات راهي كائن بسيط كائن عنده مئة الملايين من السنوات عايش قبلنا موجود قبلنا قدرته على التأقلم تفوتنا بأشواط معناها كائن معناها التركيبة الخلوية متاعه بسيطة جدا بالتالي معناها إمكانيات التأقلم متاعه كبيرة برشا السخانة بالنسبة لي حافز كبير برشا للتكاثر مش يكون معناها فترات التكاثر متاعه تكون معناها أعلى
1: اللي قاعد يصير
2: هذا اللي قاعد يصير التلوث كيف معناها قاعد يساعد فيه باش يلقى الماكلة متاعه معناها بطريقة أكثر بلوز أبوندونت معناها تكون موجودة المفترسين متاعه قاعدين ينقصوا
1: سلحفات
2: مش سلحفات بركة وديما في مخنا السلحفات مش كان السلحفات تاكلها الحريقة اللمبوكة تاكلها الماكرو ياكلها فما ليست طويلة ونحن ديما نركزوا على السلحفات مش سلحفات بركة
1: واحدة من
2: المغلطات هذيك معناها مش كان سلحفات بركة معناها عشرات الأنواع تاكل الحريقة
1: أما نردوا بأن أنه صيف سنة ما فهمش يكثروا أكثر من اللازم
2: مش هي موجودة حقيقة من ولا معناها صيف شتاء حتى في شتاء ريناها شاكر معناها المفروض معناها ما تكون منحصرة في مناطق أقل ولات موجودة معناها بالتالي مش في بحرنا بركة معناها فما بعض البحار تسكر سكرت نحن الحمد لله ما زلنا ما وصلناش وشاء الله ما نوصلوا سكرت السباحة
1: بسبب الحال الحريق
2: معناها راه انت يحكيوا وقت الشانتيوناج نذكرها معناها اللي عملوا الشانتيوناج معناها فوتو ساتيليتير اللي قال لك معناها على الاقل في كل 100 متر معناها مربع تقريبا يحكيوا على فوق 3000 كعبة ارقام تقريبية معناها عملوا حصر وقت معناها بعض الصور معناها في السواحل الامريكية وقت معناها في فلوريدا معناه مشهد ذلك يتكرر في برشا مناطق من العالم راه
1: وباش يجي ونعيشوا نحن
2: قاعدين درجات مختلفة ما نقولوش نفس الشكل هذاك نحن بحر مسكرة بريتو معناها الميديتيراني مش كل محيط اللي لكن ما يمنعش اللي معناها تكون موجودة بأعداد أكبر من قبل
1: ولا فكرة ما بلدان مشيت في التصنيع مشيت في مش تصنيع معناها فين
2: الميديوز
1: هذيا تولي تستهلك وتباع ثم بلدان مشيت في التجربة هذه خاصة البلدان الآسيوية معناها
2: يستهلكوه ياكلوه يعملوا به دي سوب معناها لا هما ثقافيين مختلفين علينا طبعا معناها اللي خلات الحاجات هذيك
1: غنية بالكولاجين وغنية برشا مواد أخرى
2: بالنسبة لهم فرصة هي معناها التغيرات المناخية باش توفر لهم أكثر كفرصة اقتصادية يعني هو التغيرات المناخية على فكرة فكر ما فيهاش كان حاجة سلبية لهم معناها فما بعض المجتمعات اللي التغيرات المناخية بالنسبة لهم معناها كلها فرص روسيا مثلا نحكيوا راهي ربحت مساحات مثلا اللي في 3 سنوات الاخيره معناها تقريبا فوق 170 الف هكتار ولو قابلين للفلاحه
1: بسبب التغيرات المناخيه
2: يعني انحسرت البيرمافروست معناها التربه المتجمده هذيك ما عادش موجوده غادي برشا او اختفت جزئيا في بعض المناطق اللي خلت المناطق هذيك تدخل في الدائره الفلاحيه اول مره باش تزرع نحكي ممكن ألوف سنوات ما زرعتش
1: نصائب قوم عند قوم فوائد
2: لا معناها فما في جرينلاند معناها شنو يصير معناها جبولات كاملة الثلج ذابت ذابت المشكل هي كي ذابت مشيت البحر رينا في قرقنا رينا في الحمامات رينا في نابر رينا في غير ملح لكن بالنسبة لهما ذابت وكشفت تحت أرض الأرض هذيك كيما خلقها ربي نحاس كوبالت ذهب بترول غاز الموارد الطبيعية الموارد النادرة كذلك المستعملة في قلب صناعات التكنولوجية المتقدمة والسيارات الكهربائية موجودة بغادي برشا اللي كان مانع معناه بشي يصغلوها الثلج اللي كان فوق بمئة الأمتار ذي بتوى سيبعوا معناه مكشوفة
1: كذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترامب تحديدا معناه يسعى
2: روسيا مثلا طرق الملاحة البحرية اللي تفتحت في المحيط الشمالي معناها وليت معناها معاش يجم بابور يخرج من روسيا ما عادش يتعدى على قناة السويس ويتعدى على أوروبا ويضايقوه السفينة ذيك تتضايق لا تجم تخرج من المياه الروسية تعمل دورة تهبط في اليابان ما تتعدى على حتى دولة أخرى كالروسيا معناها فما بعض الدول تزغل معناها في التغيرات المناخية بطريقة نوعا ما إيجابية
1: هو في الآخر السخانة هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها باش تخلق لنا نمط حياة جديد زاد كيف طبعا. كيف كيما خلقت نمط حياة جديد في وقت من الأوقات في في في بلادنا بلادنا في سنوات ربما خلت كان ثم نمط حياة تخلق بسبب الإجهاد الحراري والسخانة سنوات سوليك مثلا هي حاجة مبتدعة مش متاعنا يقول حمدي من
2: مش متاعنا طبعا تشوف أنت النسق العمل متاعنا سنوات سوليك كانت واحدة من السياسات الإدارية الاستجابة معنا للتعامل مع درجة الحرارة العالية مش نتفاداو الخدمة في وين تكون السخانة مرتفعة جدا وقع إيجاد سيستم تاع سيونس يونيك معناها مش نتفاداو العمل معناها ما بعد مصعتين مثلا نقولوا
1: على الأقل المستعمر هو اللي جاب سيونس يونيك
2: تقريب المعلومة اللي عندي مانيش متأكد منها معناها ماني نقولها ومانيش متأكد 100% لكن تقريب هي سياسة كانت استعمارية مانيش متأكد من المعلومة لكن تصور هي سياسة استعمارية
1: بما انه تأقلمنا مع التغيرات الحرارية هل ثم اليوم التوجه نحو تغيير نمط الحياة
2: أقلمنا كلمة سابقة لوينها قاعدين بصدد التعرف شنو هو كيزوف شعرش بعضهم شي عملوا شكل
1: يتعرفوا
2: يقعدوا يعملوا قهوة
1: يتعرفوا لبعضهم نحن قاعدين نتعرفوا على الضغط بتاع
2: السخانة اللي نشوفه فيه كله هذا بنسق هذا معناه كله يخلينا قاعدين بصدد التعرف معناه فما كالصدمات الثقافية اللي تصير كل مرة تصير ردود فعل معناه على موضوع أو كل النكران مثلا بتاع الناس ما تقبلش الموضوع بسهولة لأنه ما يحملش في طياته معنى البهجة والفرحة ليه معنى هذه تحكي على تحديات جاية تحديات في الصحية تحديات في الحياة تحديات في الماء تحديات في الطاقة تحديات أنت أصلا مش تخرج تمارس حياتك طبيعية في الشارع بطريقة طبيعية طبعا معنى ما تصورش الناس باش تقبلوا بهكا بفرحة وبهجة وسهول فما برشا معنى حاجات اللي قاعدين توا نطرحوا في مفاهيم التكيف جدودنا مثلا في الجنوب التونسي شاكر تشوف الإبداع الثقافي اللي خلاهم معناه يتأقلموا بنجاح مع مختلف الفترات المناخية وانت باش تعرف الشيء هذا كيف تجاوزناه بنجاح طريقة الأكل معناه نوع أنواع تاع الماكلة اللي ابتدعوهم معناه الأكل الجاف هذاك اللي كان موجود باش يصمد على فترة
1: قديد مثلا
2: القديد معناه ولا المختلف المنتوجات اللي كانوا يشيحوهم معناه في الفترات هذيك كيفاش كانوا يبردوا الماء بطريقة طبيعية معناها الماء راه قبل كان يتبرد معناها ما فماش في الجدار ما بين ذلك معناها كان التبريد معناها بالفخار معناها بطرق معينه معناها تبريد المنازل بالاعتماد معناها على وسائل التكييف الطبيعي
1: اللي هي الحجر معناها
2: الحجر ولا معناها حتى الباكدر معناها تقنيه في ايران مثلا ابراج الرياح معناها اللي وقت الرياح تنفخ اي معناها فما ابراج فوق الديار اي سيركيلاسيون دير تتعدى تهبط فوق وسك البرج هذاك من الهواء السخون هذاك اللوطه يكون ديما يخزنوا الماء تاع الشرب ولا البير يكونوا اللوطه كي الهواء السخون هذاك يمس الماء هذاك معناها يبرد كي يبرد يبدا يرجع على الدار تبرد بطريقه طبيعيه، برا تخرج طاقه 45 في وسط الدار طاقه 24 25، ديال الحفر عندنا معناها دونك كلها كانت طرق استجابه هندسيه متطوره في الوقت هذاك، ما كانوش جدا ما كانوش مهندسين معناها بالاكاديميا، كانوا مهندسين بالفطره. أنا ليت مختلف التحديات اللي نشوفها توا، توا تحط تونسي اللي جاي من المجتمع الاستهلاكي في القرن 21 تحكي له حكايه هذه باش تصدم، كي نجيب واحد من جدودنا معناها في القرن 17 ولا 16 تحكي له الكلام هذاك كل اي وين المشكل،
1: وكان عنده
2: طرق وين المشكل خاطر محضر روح باش يعيش حاجات،
1: كان عنده طرق مبتكره معناتها حتى في تبريد الماكله معناها توا في السخانه تلقاها الدلاع يهبطوها للماجل ويبردوها معناها بابسط الامكانيات كانوا يتحداوا السخانه الكبيره بالعكس وصلت لدرجه حراره كيما هكا ولا في الوقت هذاك، اما الحقيقه كان ثم طرق بسيطه وذكيه،
2: كانت ثم معرفه وثقافه تراكميه شكر كل مشكله كل كارثه يتعداوها كانوا يستخلصوا منها العبر ويطبقوها في حياتهم اليوميه. وبكثره الكوارث بدات كثره التجارب، وكثره التجارب ولات معرفه، والمعرفه ولات دخلت في طريقه عيشنا اليوميه وعطات خلينا نقولوا نتاج طريقه عيش مبتكره ومتطوره.
1: باهي السخانه هذه اللي عندنا نعيشوا فيها توا على الاقل في تونس اليوم ماشي نحو وحتى اسوه بالعالم نحو تغيير نمط الحياه عاداتنا، ثم اجراءات اذا ما تتعمل فين نحن في هذا كل معنى
2: برشا حكيت مثلا شكر حكينا نحن على التغيرات المناخيه مثلا، فما بعض الدول ما اكتفتش مجرد المشاهده مثلا في برشلونه او في اقليم كاتالونيا في اسبانيا ظهر مفهوم اللي الوحيد بداوا يطوروا فيه بشكل سريع جدا، مفهوم الملاجئ المناخيه. ايش معناها شكل الملاجئ المناخيه؟ اللي انت تبدا تمشي في الشارع انت كراجل كبير ولا انسان عنده مرض مزمن ماشي في درجة حرارة عالية ذيك اختر
1: بتبيعي
2: خاطر كي تمشي انت كيفاش اختر طاقات القلب
1: الانفس
2: جهد حراري بشي ولي وما تعرفش المخلفات متاعه على جسم الانسان هذاك. بالتالي عملوا 160 نقطة على كبر برشلونة اسمهم ملاجئ مناخية. شنو يكون فيه الملجأ المناخي ذا كلام تشاتل؟ شنو يكون فيه؟ تدخل تلقى انت مكان سواء في ظل كريسي ما بارد، تليفون مربوط معنا بالطوارئ معنا الصحية معنا والإسعافات معنا اللي يكون مربوط بهم، أو يكون مكان مكيف وسط إدارة
1: تابع للإدارة
2: معناها ما أمبوسيبل شمس زوست ولا 3 كيلومتر وانت ما عندكش عندك على الأقل فما
1: مناخي
2: موجود معناها كان انت انسان باش تتعب ولا تشقى معناها تلقى البلاصه هذيك
1: مجاني بكل
2: مجاني للناس كل متاح معناها بطريقه واحد معناها بدا التفكير في الطريقه هذه معناها لايجادها. بدا توا فرنسا تعمل في نفس الشيء هذاك معناها بداوها حتى في بعض الممارسات هذيك اللي يعملوا لها معناها استنساخ على الاقل. نحن علاش ما نعملوش حاجات هذيك؟ لازم نخموا فيها توا نحكيوا فيها ممكن بطريقه غريبه ولا ما تجيش، لكن ممكن عامين ثلاثه باش تكون فوق دوسي ماذاك موجود فوق واحد من المجالس الوزارية ويفكروا فيه ويشوفوا وين وشن هي الإدارات اللي عملوا فيها والنقاط اللي باش عملوا فيها وبعد تحكي عليها
1: للناس اللي تقدر قيمة الإنسان.
2: طبعا
1: هذوما ناس تعرف قيمة البشر وتحاول

0: اللي معناها فما شكون حط حاطين مقترحات من 7 للساعة 2
1: مثلا
0: سونس يونيك نتاعهم هما اللي كم درجات مختلفة طبعا معناها اللي يقول لك على الأقل وين تبدأ فترات الحرارة عالية جدا الناس تبدأ في طريقها للدار
1: مروحة جارها
0: من 7 للساعة ولا 7 للنص نهار ولا 7 للساعتين أنت والدولة وأنت إمكانياتها الاقتصادية طبعا معناها وين مش تبدأ أنت تصغل شوفوا معناها فما التضحية الثقافية طبعا واحدة من الإدارات مثلا سنة سيس في تونس هل 7 تصبح
1: بيه على الأقل
0: كان معلومة اللي عندي صحيحة سمعت اليوم بيه والكنام في بالي كان معلومات صحيحة هلو 7 تصبح
1: إن شاء الله يكون أوكي ويواصل على نفس هذا
0: أي معنى أنت مش توا معنى نحكيه معنى الأمر ممكن غريب شوي لكن بعد شوي اللي خيار أنت مش نقص معك ساعات الذروة والتكدس تهلا بيدة ذيك في ساعات تكون معنى درجة الحرارة عالية جدا
1: هو ما عادش خيار ولا ضرورة زادة
0: ضرورة طاقية معنى أنت مش كون تقتصد في الطاقة على الأقل لساعات العمل وين مش يبدأ التكييف في قمة الاستعمال متاعه أنت تكون معناها على الأقل أنهيت معناها المهام الإدارية تاع الإدارات هذيك معناها دونك هذه حاجة
1: لكن التكييف يكون في أعلى درجاته في الجار
0: مش كيما معناها عائلة كل مش كيما بيرو كل واحد وحده فهمتني دونك فما حسبة معناها تشيل
1: ثم حاجة أخرى معناها اليوم
0: الصغار ما يبداوش يخدموا معناها يبداو في الدار وبلت ممكن مازال يبدا يخدم
1: وثم مسألة أخرى اليوم مش كل الناس عندها طبيعي في تونس نحن متطورين على فرنسا لكن زاد مش كل الناس كل عندها
0: شو التغيرات المناخية والسخانة خلتنا نقول
1: تونس متطورة والله صحيح أما مش كل الناس عندها كليماتيزور مش كل الناس عندها معناها ما ثماش عدالة اليوم
0: هذه كلمة حبيت تكتسل لي أنت اللي تحكي
1: نخمم فرتخ من هذا
0: في قلب العدالة المناخية كي نحكي والعدالة المناخية ما وقفتش شاكر في مستوى نتاع الماء والنساء العاملات في القطاع الفلاحي في الريف لا المفاهيم تطورت أكثر من هذا ولينا نحكي كولينج بوفرتي أو عدم عدالة التكييف
1: جوستومون هذا اللي حبيت نوصل له أنا المشكلة الناس كل عندها إمكانية أنها تشري كليماتيزور
0: برشا معناها الناس ما عندهاش الإمكانيات اللي باش تشري كليماتيزور
1: وباش تصرف حتى على
0: فاتورة الضوء نتاعو بعد ولا كيف معناها حتى كدولة معناها اللي توفر الطاقة ذيك في أوقات الذروة تو معناها باش تبدا جويلية معناها الذروة تاع الحرارة في البلاد التونسية مش تكون معناها تقريبا الكليماتيزور كل ما في الفترة ذيك من الساعة 3 للـ4 معظمهم يخدموا اي هذيك بطبيعه فما طلب كبير على الشبكه الكهربائيه في البلاد ما تكون فما تحديات
1: ربي يستر المقصان
0: لا لا بس بحول الله لا بس لكن هنا شكل معناها العداله التكييف اللي انت كيفاش توفر معناها هنا من الحلول المطروحه معناها كيفاش توفر كليماتيزور او مكيف يكون بجوده تكنولوجيه ممتازه او محترمه بسعر في المتناول لفئه الهشه بات الحديث على هذا الموضوع يعني فما ناس راه معناها ما عندهمش نحن ما عندناش احصائيات على فكره تربط عدد حالات الوفيات وعلاقتها بالدرجات الحراره المرتفعه معناها حتى
1: في تونس معنا حتى رقم
0: ما عندناش معناها بالنسبه لينا ساعات تسمع راجل كبير شبيه فطر كالعاده كالسيناريو تاع فطر شرب كاستيت قلق بعد ربي هزم نتاعو اي منيش ربي هزم نتاعو مثلا واحده من الاسباب نقول
1: تنجم تكون سخانه
0: فوالا تنجم تكون
1: كيما قلت انت سخانه وما ينتج عنها
0: وما ينتج عنها معناها من مضاعفات صحي
1: هو رو معناها اليوم كما عملنا في وقت من وقت الحاسوب العائلي لازم نخمم زاده في الكليماتيزر العائلي راهو زاده للناس تكون عندها اكسي
0: ولا الحق راهو ماناش هاربين عليه لا بالحق سيريزمون نحكي ماناش هاربين عليه تو نحكيو راهو فما وسائل طبيعيه نمشيو فيها في التكييف الطبيعي فما الكليماتيزاسيون باسيف
1: باش نحكيو في هذا لانه زاده نحكيو شنو يستنى فينا من سخانه خاصه جويليا وشنو يلزمنا نتاقلموا معاهم وشنو ربما طريقه العيش اللي لازمنا نمشيو فيها خليكم معنا فاصل وراجعين في واحد من الناس على موزيكا فهم

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على مزيكة فيم. ضيفي المهندس والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد، وكنا نحكيه أنه السخانة اللي جاية واللي قاعدين نعيشوا فيها هي جاتوا ربي جابها كما نقولوا، أما خليت الناس يزمها تلقى نمط حياة جديدة. كنا نحكيه على أنه مثلا السيونس يونيك هل هي كافية؟ متصورش يزم ثم بما إجراءات أخرى البلاد توسيس ما تخمم فيها حتى تتأقلم الناس معها السخانة اللي قد توصل إلى درجات كارثية وغير مسبوقة.
1: سيونسونيك أو النسخ المعدلة من سيونسونيك شاكر معنى شنية اللي مش تحط ساعات العمل في ساعات معنى ممكن درجات الحرارة تكون فيها مقبولة. ممكن وارد معنى التغيرات الذاتية صار في طو معنى مطروحة معنى في برشا مناطق عندها حكم ذاتي في إيطاليا مثلا اللي قاعدة تحكي معنى النهار يبدأ 7
0: به، وانا قلنا زوج ادارات كان المعلومه صحيحه
1: كان المعلومه صحيحه معنا اليوم حكيوني مش متاكد منها
0: ان شاء الله
1: يبداو معنا 7 تاع الصباح مثلا
0: نص ساعه يكملوا
1: نص نهار هو سمعت
0: نص نهار
1: يسكروا ولا ما نعرفش المعلومه نسوقها بتاع حفظ اللي يحكي لي ان شاء الله يكون صحيح هو
0: معنا اذا كان موجوده حاجه به
1: في الظروف هذه في العاده ممكن انسان نؤمن بالانتاجيه وبالعمل لك في الظروف هذه ممتازه في الظروف هذه المناخية اللي نعيشه الطوارئ. على فكرة هذا اللي نعيشه راه يتوافق مع حالة طوارئ مناخية.
0: نحن في حالة طوارئ مناخية
1: مفروض نكون مفروض فما 40 دولة حول العالم أعلنت حالة طوارئ مناخية.
0: نحن ما أعلنش
1: 13 دولة أوروبية أعلنت حالة طوارئ مناخية.
0: كي تقول حالة طوارئ مناخية شنو الإجراءات اللي لازمها تتخذ؟ شنو العادات اللي لازمها مثلا التونسي يمشي فيها باش يتأقلم على اللي قاعد يصير؟
1: شوف هو فما مستوى الخدمات معنا المرتبطة بالطاقة بالماء ذي كمان تكون على الأقل فما فهم للوضعية وفهم كيفاش نجمو نتصرفو
0: ربي السونادي زي ما تفهم خاطر قصان الماء نهار ونهارين
1: ما نتصورش اسمعني مش دفاعا عليهم
0: والله مش دفاع عليهم
1: مش ندافع عليهم ما نتصورش هم معناها كحاجة ضرورية اختاروها في الوقت ذي
0: لا لا نتفهم انه هم عندهم معناها تصليحاتهم وعندهم لكن زد راه تصور انت في السخانة ذي وثم شكون يتقص عليه الماء بالنهار وبالنهارين ومن غير ما يرجع ما مش معناها قصة ورجع قصة ورجع راهي مسألة راهي مرهقة جدا للعباد
1: سواء طاقة وماء طبعا مرهقة معناها مش مسمى الكونفور متاعك معناها والرفاهية متاعك اللي ممكن تساعدك باش تتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة هذه اللي تنجم تتكرر. سألتني قلت لي شنو الإجراءات فيك دونك اللي موجود هنا معناها الطوارئ هي على مستوى التشريعات على مستوى القوانين على مستوى ردود الفعل اللي ممكن تكون سريعة كي لما تصير معناها مستجد مناخي يكون في شكل متطرف
0: ونحن فيه ده.
1: ونحن فيه معناها الحكاية من الزماش تتعدى بك التراتبية الإدارية معناها من الزماش ساعت معناها فما جاء قانوني جاء طوارئ يكون سريع في التطبيق متاعه ما يخضعش كنفس التعقيدات هذيك على المستوى الأول. طاقي لازمك تكون عندك شكل من أشكال استقلال الطاقي لأنه يعني زاد التكيف مع المناخ يشمل عندك طاقة تكون موجودة في الأوقات الكل وتكون بسوم معقول
0: للناس بتبيع
1: به وانت في دولة تعيش معناها في تبعية طاقية ما عندكش الكونفور هذاك بالتالي وين ممكن المهرب او المخرج اللي تمشي له معناها الاعتماد على الطاقات المتجددة اللي نحن نسق التقدم بطيء
0: جدا
1: حر انصف اي عقبة قدام مسار الطاقات المتجددة باش تكون حاضرة بطريقة كبيرة في نسبة استهلاكنا للكهرباء.
0: وقبلها كنت احكي لي على ظاهرة ولا كونسيبت اللي هو التكييف السلبي هكا
1: التكييف السلبي
0: يعني
1: الكليماتيزاسيون باسيف نحن نعرفوا كليماتيزاسيون اكتيف اللي تكون مركبه معناها هكا في استوديو ككليماتيزور ولا كليماتيزور سنترال ولا مروحه وفما الكليماتيزاسيون باسيف شنو هي اللي هي تعتمد على خلق او نصف مفهوم الجذور الحراريه نحن توك المدن هكا متاعنا ناقصه معناها التخدير ناقصه اشجار بالتالي معناها بنيه تبدا مقابله بنيه اخرى ترجع عليها سخانه ترتفع درجه الحراره او ما يوصل بالجذور الحراري. الكليماتيزاسيون باسيف المبدا نتاعها يقوم على خلق ممرات خضراء وسط المباني وفي الشوارع وفي محيطات المباني خاطر كل شجره شكر تبدا في عمر معين في حجم معين مع بعض الانواع اللي قادره تخلق ميكرو كليما يعني مناخ مصغر. اش معناها المناخ المصغر؟ تبدا بعيد عليها يمكن 5 او 6 امتار او 4 امتار درجه الحراره ممكن توصل 40 تحت هي الفرق يوصل 12 درجه كامله
0: 12 درجه كامله
1: يعني فيما بالك انت باش تعمل احزمه كامله في الشوارع حول المباني هذيك باش تخفض في درجه الحراره
0: يعني العماره والعماره تعمل صف نتاع شجر سهريس
1: خلينا نحكي على مفاهيم مثلا التشجير الحضري المنتزهات الحضرية والغابات الحضرية.
2: هذه حاجة ما تنجم
1: الغابات المصغرة بوكيت فورست معناتها كمفهوم صغير معناه الاختراق الفضاءات المباني هذا. وشو قلت سمعت كلمة اختراق خاطر الولي توا يحكيو يكون منطقة معناها بنية أو حي فوضوي أو معناها حي عشوائي أو
2: من
1: تصير اختراق معناها العملية هذيك تكون الأشجار هذيك تخترق المسار هذيك لمحاولة مساعدة على تخفيض درجات الحرارة.
2: حاجة مش مكلفة في الأخير.
1: مش مكلفة وممكن تطبيقها. نحن للأسف ردود الفعل تشوفها الآن قطع الأشجار. قطع الأشجار يصير عليش خاطر تعدينا بسبع سنوات جفاف بالنسبة لهم الأشجار هذيك ما نمشي تستهلك كمية كبيرة بالماء في وقت نحن جفاف. لا خلنا نقلب المعادلة مساج نعرف في مرحلة ما اللي تقولوا فيه صحيح لكن تو معاش صحيح منكم
2: راهو بالعكس التشجير
1: تو بالعكس راهي تو في الظروف المناخية هذه اللي باش تتكرر ومش عام وتعدى.
2: انت كدولة برا راقب زاد الباعثين العقاريين وراقب الناس اللي قاعدة تبني هذوما افرض عليهم إلى حد ما هالإجراء هذا ما في شيء ما يتكلف شيء ما يتكلف تشجير
1: تمشي لعوينة رياض الأندلس
2: بني مكتسفوا في بعض
1: حديقة كارتاج كلهم أنا ما مش محترمين الشروط للعمرانية المفروض توجد فيما بالك توا أنت من طرق التشييد متاعنا شاكر في دولة تتمتع بكمية عدد ساعات كبير جدا من الشمس على مدار العام وفترات وماشيين توا معناها في درجة الحرارة وعدد الأيام اللي تكون درجة الحرارة مرتفعة ولسق لبعضها طويل جدا. المعقول باش تعمل بنية كلها معناها فيتراج
2: كلها بالار
1: في
2: مية ذاك في مية
1: إيه أنت على قد ما تعمل شباك كبير على قد كمية الضوء والسخانة باش تدخل لك أكبر على قد أنت باش تعمل كليماتيزور يسخنها يبردها بليتو سامعني تكون
2: أكثر
1: معناها البنية ذيك عندها كلفة طاقية. معناها النموذج البناء ذاك يجب منعه في تونس ماهوش متاعنا حقيقة
2: يزم يتمنع
1: يتمنع أو معناه كانوا موجود تقع بعض الإصلاحات عليه معناه تصير لك من البر يعملوا لك الإكزوسكولات معناه كل فماك النموذج نحن راوك الزينة معناه من البر واحد اللي بتتحكم في درجة دخول أشعة الشمس
2: وشو الأفضل؟ أفضل البني القديم بالبرسيانات
1: البني القديم اللي معناه ليه فما اللي زارشيتكت معناه يعرف الأرشتكتور بيوكليماتيك ومعناه حتى في الأوربانيزاسيون معناه في الأرشتكتور مودرن يعني فما دي موديل اللي تجم تبني بهم ويكونوا مقتصدين في الطاقة وفي الماء وفي حتى في الماتريو وفي الويل بينج معناه في طريقة وجود هذا معناه علوم كاملة مش علم علوم مرتبطة بهذا معناه نحن طبعا الأرخص معناه بناء ما يرعيش معناه الواقع المناخي اللي توا واللي خوفني اللي بعد وترى المباني هذيك اللي معناها كيف كما ترى المصاعد الحرارية في باريس اللي معناها تكون معناها المناطق هذيك مش تحول إلى مكاتب
2: ديارنا بتنجم تكون
1: وتلة ومكاتب وبتاع سخانة
2: يعني.
1: اللي هي هوت ستاندينج توا وتباع المترو باربع منين لكنها مستقبلا المدات تراعي الشروط الحرارية في دولة حارة في مستجدات مناخية كما نعيشوا فيها
2: ومي غير مكليماتيزور ما يتعش فيها أصلا معناها
1: وانت علاش تبني فيها بالشكل هذاك باش تعمل كليماتيزور ممكن فما اشكال اخرى اللي ما تنجمش ممكن ما تسمعش اصلا الكليماتيزور تكون بارده راه
2: نجموا ما نستعملوش كليماتيزور
1: طبعا
2: في الايام هذه سخونه
1: فما معناها طرق بناء معينه اللي تاخذ معناها الاورينتاسيون تاع الشمس او تخلق ظلال معناها اللي تخفض من درجات الحراره على الاقل نقول تنجم تقعد فيها شكل ما نقولش تستعمل ولا تستعملش نقول تنجم تقعد فيها موجود هذا كل معناه فما ليد ليدرشيب انرجي انفيرمنتال ديزاين موجود معناه جيساس السيسمو البريم معناه في بريطانيا هذه النماذج بناء معناه او نماذج معناه لتقييم المباني اللي باش تكون معناها غير مستهلكه للطاقه تعتمد معناها على التكييف الطبيعي او معناها فما حلول على الاقل طبيعيه اللي ممكن تساعد معناه هذا كله ما موجود معنا ما نفس اختاروا العجلة من الجديد
2: صحيح ونمط حياتنا يزم يتبدل حمدي حتى في
1: هو قاعد يتبدل معنا
2: هو قاعد يتبدل بار اوبليغاسيون امام الناس اللي تسمع فينا تو ربما ما عندهاش العلم او المعلومه انه هالسخانه هذه زعما زاد طريقه عيش طريقه خروج معناها تتعامل مع المناسبات بطريقه ربما استثنائيه شويه نتصور
1: شوف هو تو اللي نحكيه نحن شنو نذكروا ايام الحظر الصحي هكا ولا
2: طبعا
1: نذكروا في 2011 كل الحظر
2: حظر التجول
1: حظر التجول تو نحكيوا الحظر المناخي
2: حظر المناخي
1: حظر المناخي
2: شنو يفرض علينا سي حمد
1: يفرض علينا تفادي او تقليل قدر الامكان ان كانت هناك امكانيه نقول الخروج في ساعات الذروه الحراريه اللي هي تبدا من قبل يقول لك من 11 نقولوا له من 10 ميساج ندزوها شويه تو
2: من 10 تاع الصباح
1: من 10 تاع الصباح باه المعشة تاع الصباح للخمسة تاع العشية محاولة تفادي قدر الإمكان، ما قلتش لا وما قلتش ما تخرجوش، محاولة تفادي قدر الإمكان الخروج أو التعرض للشمس لفترة طويلة بدون وسائل حماية.
2: أكيد
1: فترة ممارسة إيش قالت لوماس منظمة الصحة الدولية إيش تقول تعريفها، معناها درجات الحرارة معناها اللي ممكن توصل المستوى الإجهاد الحراري، وين تكون درجات الحرارة فوق مستوى 35 درجة في العتبة ذيك، العتبة الحرارية ذيك، جسم الإنسان باش يكون معرض لمضاعفات صحية في حالة التعرض الطويل لأشعة الشمس. دونك ولينا تورا موجودة كلمة الحظر، الحظر المناخي أو الحظر الحراري،
2: مناخ
1: حظر حراري.
2: نرجع لنفس العادة متاعها اللي عشناها في الكوفيد الله يعودها.
1: هذه الثالثة،
2: هذه موجة أخرى
1: في أشكال الحظر اللي ممكن قاعدين نشوفها.
2: وللمناسبات ربما ثم مناسبات حتى دينية عندي حشيد منها كما العمرة وغيره اللي الناس تمشي فيها، ونعرف أن بلدان الخليج ده تعيش منها
1: انتاجات حرارية
2: انتاجات حرارية قصوى.
1: شوف فترة الحج معناها هي السنة القمرية، معناها تتحرك معناها من فترة لفترة، باش نلقاو مثلا الحج باش يكون معناها في الصيف مرة أخرى في درجات الحرارة هذه. مستقبلا نزيدوا 10 سنين القدام نصوروا الوضع كيف باش يكون 10 سنين القدام. طبعا درجات الحرارة مش باش تكون في شكل مسالم، والظواهر المناخية هذه ما جاتش باش تمشي راجع، قاعدة ماشية
2: وتقوى.
1: هذه نحب الناس يفهموه للأسف.
2: رانا بالسخانة هذه باش مازلنا باش نعيشوها السنوات القادمه الكل.
1: فوالا معني مش راهي مرحله وتعدى ونهارين وكاوش نجم ناكلوا الدليع والخلاعه وكوب دي موند ومهرجانات. لا مش لازم التونسي يفهم اللي فما حاجه قاعده تتبدل.
2: حياتك باش تتبدل.
1: هنا مثلا الشعائر الدينيه في العربيه السعوديه مثلا قاعده توفر في اسباب الراحه الكل. كالمظلات ولا الرش بالمياه والارضيه بالرخام والاسعاف الطبي اللي موجود، هذه قاعده تقوم بالجهود الكل. لكن للاسف انت راك معناها تتعامل مع ملايين الحجاج. ملايين الحجاج جزء كبير منهم فما فئة شابة قادرة تقاوم، قادرة تستعمل التكنولوجيا نوعا ما، مش تتعامل مع المستجدات هذه معناها بطريقة صحيحة، وجزء آخر كبير، نحن جزء كبير من حجاجنا كبار في العمر يمشيوا في مرحلة عمرية متقدمة شاكر، ويمشيوش أحد يمشيو بعضهم معناها بأمراض مزمنة
2: صحيح.
1: معناها نحن نحبهم بالعكس، معناها الشعيرة ربي ان شاء الله ما يحرم منها حد.
2: امين.
1: لكن زاد لازم تصير في ظروف معناها تراعي الجوانب الصحية متاعنا، معناها ممكن التكنولوجيا زاد باش تقدم باش نقوى وسائل حماية أخرى، لكن في مرحلة ما كان ما تقعدش الأمور في الشكل يعني الفئة العمرية المتقدمة اللي عندها أمراض مزمنة باش يولي الحج في فترات الصيف يولي شكل خطر عليها
2: ومشقة كبيرة.
1: ومشقة كبيرة عليها.
2: وربي ما يحمل ما يحملش الناس
1: طبعا
2: ما لا طاقة لهم به. على كل الثابت حمدي حشيد انه حياة تونس
1: مش تونس فقط، العالم
2: الكل ما نبداو نحن نحكي ولا تونس، راهي هالسخانة ذي باش تكون قدر لسنوات القادمة الكل. راهي نمط الحياة يزمو يتبدل، خروجك يزمو يتبدل،
1: يتعدل مش
2: يتعدل يتعدل. الدولة لازم تفكر زادا كيف كيف في تعديل الأوقات، في إنه الناس ما تخدمش
1: السيسما الهوم أوفيس أو من الريموتلي الناس تخدم.
2: ولا يفهمش علاش في الكوفيد مشينا فيه الناس تخدم
1: أديستانس. أنا من المنبر هذا من المنبر هذا لبعض المهن اللي ممكن تصير من المنزل علاش ليه بالحق لا معناها ضرورة حماية للناس
2: بالطبيعة. نتفكر في الكوفيد كان ثم
1: تخفيف الضغط زاد عاد معناها
2: على الدولة، كان ثم تفكير في إطار قانوني للعمل عن بعد معناها ديستانس. في الكوفيد رجعنا الناس كل تخدم عادي ما ثمش معناها
1: أنا نحكي من هنا معناها الدعوة في الفترة الصيفية كتصير هكا موجات حر فوق المستويات العادية وتقعد أيامات طويلة من لازمنا نخمو معناها لساعات العمل معناها ما فيها باس كان الخدمة اللي تنجم تصير من الدار خليهم الفرصة يخدموا.
2: إن شاء الله يسمعونا. حمدي حشيد نشكرك برشا، المهندس والخبير في الشأن المناخي. نشكركم من توما، يعطيكم الصحة اللي تبعتونا. شكرا عدنان في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، خليل العميري بوثينة في الإعداد. مع تحياتي لكم شاكر بسبيس، موعدنا يتجدد يوميا كالعادة. شكرا لكم على الاستماع.
3: واحد من الناس موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. وحدات الحماية المدنية بالكريب من ولاية سليانة تتمكن اليوم الثلاثاء مدعومة بأعوان الغابات وعدد من الفلاحين بالجهة من السيطرة على حريق اندلع بأحد حقول القمح اللين بمنطقة ميدين أتى على حوالي 20 هكتار من المحصول وفق المعطيات الأولية عن الاتحاد المحلي للفلاحة. وتشير المعلومات المتوفرة أن الحريق نجم عن تماس كهربائي قبل أن تمتد ألسنة اللهب على مساحات الحبوب جراء هبوب رياح الشيلي. وقد وصلت وحدات الحماية المدنية عمليات التبريد والمراقبة لمنع تسرب ألسنة اللهب نحو الحقول المجاورة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة تأذن بالاحتفاظ بسائق تاكسي جماعي وذلك من أجل ارتكاب حادث مرور نجم عنه القتل والجرح على وجه الخطأ. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين وتتمثل في دهس سائق سيارة تاكسي جماعي خط حي الرياض الزهور ثلاثة أشخاص على مستوى منطقة الباب الجبلي بمدينة سوسة وذلك بعد فقدانه السيطرة على الفرامل بسبب عطب فني وفق التحريات الأولية. وتسبب الحادث في وفاة امرأة وإصابة شخصين آخرين. ولاية القيروان تحتضن اليوم الثلاثاء لقاء إقليميا لشبكة مبادرة تونس تحت عنوان تعزيز شبكات الشركاء من أجل إدماج مالي أفضل في الجهات. وجمع نخبة من المسؤولين والخبراء لمناقشة آليات تمكين أصحاب المشاريع والباحثين عن الدعم الاقتصادي ولا سيما صغار الباعثين. ورئيس جمعية مبادرة القيروان لمجد السبري يفيد في تصريح لموزايك بأن الهدف الأساسي من لقاء هذه الجمعيات هو تسليط الضوء على سبل النهوض بالشراكة وتطويرها مع مختلف الأطراف الفاعلة، مضيفا أن هذا التوجه يسعى إلى تحقيق إدماج مالي أكثر فاعلية واستدامة لفائدة الفئات المستهدفة بالاعتماد على العمل التشاركي مع الإدارات الجوية وهياكل المساندة والمنظمات والشركات الخاصة. واستعرض في هذا الإطار حصيلة نجاح مقاربة مبادرة القيروان منذ عام 2021 حيث تمكنت الجمعية من تمويل 78 مشروعا من بينها 58 مشروعا خصصت لفائدة النساء بقيمة جملية ناهزت 827 ألف دينار قدمت في شكل قروض دون فوائض ودون ضمانات ما أسهم بشكل مباشر في أحداث ومحافظة على 286 موطن شغل في المنطقة.
5: هي تظاهرة إقليمية. الموضوع اللي اخترناه الجمعيات في الكاف والقروان وسيدي بوزيد اخترنا أنه نطرق إلى كيفية النهوض بالشراكة مع الشركاء، كيفاش نطوروا هالشراكة هذه من أجل اندماج مالي أكثر اندماجية مالية لفائدة الباعثين خاصة الباعثين الصغار. وتناولنا بالموضوع مع دو بانيل كيفاش المشاريع اليوم نطورها حتى تستجيب منها المتطلبات البيئية وتكون مشاريع صديقة للبيئة وتكون مشاريع عندها جاذبية من طرف الممولين. الموضوع الثاني هو كيفية إحداث المشاريع المدرة للدخل والوحلة لزاكتيفيتي جنيراتريس دو ريفينيو كيفاش نطوروها اليوم من خلال إدخال نوع جديد من التجديد للنوفاسيون باش نضمنوا دخل أكثر نضمنوا نوع من الاستقرار. هو الهدف متاعنا في الأخر شنو؟ تنمية المحيط الترابي لديفلوبمون تريتوريال باش نجموا نساهموا في التنمية الجهوية بحق وناخذوا بيد معناها الشباب اللي هما فاعلين في التنمية ولكن للأسف ما عندهمش قدرة على النفاذ للتمويل.
4: الصندوق الوطني لتأمين المرض الكنام يعلم كافة منظوريه أن العمل بنظام الحصة الواحدة بالنسبة إلى مصالح الاستقبال بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الخدمات يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأربعاء 1 جويلية إلى غاية يوم الاثنين 31 من أوت، وذلك على نحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار، ويوم السبت حصة استمرار من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار. في أخبار العالم، تتلاشى الأمال يوما تلو الآخر في العثور على ناجين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي، وذلك بعد عمليات بحث مكثفة عن ضحايا أحياء تحت أنقاض مباني منهارة. وأوقفت فرق إنقاذ من الإكوادور والولايات المتحدة عملياتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في بلدة ماكوتو بولاية لاغويرا، وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين وقعا في 24 جوان، وذلك بعد أكثر من 40 ساعة من العمل بعدما انقطع الاتصال مع أم وأطفالها الثلاثة، لا يزالون محاصرين تحت أنقاض مباني من 9 طوابق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كولتور بلس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: موزايك اف ام، الأولى في تونس. موزايك اف ام، لا راديو 100%.

0: Culture Plus. Culture Plus. Couture Messi les joies. Messi Manuel et Santalil. C'est Mia Hami.
1: الثمانية ست دقائق عسلمة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فامن طوال التسعة وتعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، الرحلة وصلت لأخرها في الموسم هذايا، الحلقة الأخيرة من كولتور بلوس على مزيكا فام في الموسم الحالي. غدوة أكيد نبدأ معكم رحلة جديدة على مزيكا فام كورنيش من السبعة للتسعة وتعليل. شو نكون معكم أنا مثني الجمعة، معكم صلاح الدين الساكوحي سبت وحد، وحابين نختمه كولتور بلوس باحتفاء واحتفال بمجموعة تونسية قدمت برشا للفن في تونس للسين الالتيرناتيف، كي نقولوا جولترا ساوند سيستم، يحتفلوا بعشرين سنة من كاريرهم، وإحنا حابين نحتفلوا معهم في الحلقة الأخيرة هذه. حليم إليوس في يكون بحذنا شوية خير هنا في كولتور بلوس، ولباتور خليل هرميسي كيف كيف نحكيه معهم على الجروب هذية اللي متواصل في الساحة الفنية من 20 سنة تقريبا. التأسيس كان في 2006، هذا كل بتبيع يكون في كولتور بلوس على مزيك مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الاعداد، معنا ليتا تنضم زادة للفريق فريق القسم الثقافي في مزيك فام، حسام في الاخراج الرقمي سلموا عليه برشا حسام سورتو، وخلودة في الاخراج. خلينا نبداو مع الموسيقى جولترا ساوند سيستم جوندي، وراجعين معكم في كولتور بلوس.

0: جونتري انا يا جوندي قلت رحسان سيستم يوصلنا حتى الثمانية 13 دقيقة. انتم معنا في كل شخ بلوس على مزيكا فهم نسلم عليكم ما كنتوا في الاستماع وتسفيت وقيت الانترفيو الانترفيو 2006 بدأت الحكاية. جولتري ساوند سيستم هيش مجموعة موسيقية تونسيكها وهي واحدة من أبرز الأصوات اللي صنعت هوية الموسيقى البديلة في تونس في العقدين الأخيرين. من اللي تأسست في 2006 اختارت طريق مختلف بعيد على سيد، اختارت إنها تحول ريجي مع الأفروبيت مع الفانك جاز راب لغة للحرية والاحتجاج، ومن الأغنية مساحة لطرح أسئلة للمجتمع، العدالة، الكرامة، مغامرة. كانت مع حليم اليوسفي مع مجموعة من الموسيقيين اللي أمنوا بأنه الفن نجم يكون موقف كما هو زاد متعة وغرام. وعلى امتداد 20 سنة تحولت أغاني كي نقولوا جوندي خروط اللي تشيلوا تجري وغيرها من الأعمال اللي رافقت جيل كامل، لكن ما اكتفيتش بكونهم يوصفوا الواقع كهو، ولكن عبروا على غضب، على أمال، على أحلام، هواجس بلهجة تونسية صادقة وموسيقى سافرت للعالم بكلمات جريئة، أسلوب يجمع سخرية بالألم زادة. ورغم فترات التوقف متاع المجموعة هذية، تشكيلة غيرت أوقات، صعوبة إنتاج الموسيقى البديلة في تونس، واصلوا جولتر الحضور متاعهم في البلاد وخارج البلاد باش تكون واحدة من أهم التجارب الموسيقية اللي هزت صوت الشارع التونسي للمسارح الدولية، رسخت مكانتها كواحدة من الفرق الرايدة في مشهد الأندرغراوند التونسي. اليوم وبعد 20 سنة ملي انطلقوا ما نحتفلوش فقط بمسيرة مجموعة، بل نستعيدوا ذاكرة موسيقية كاملة معهم، نفتحوا صفحات من تاريخ أغاني ولات جزء من وجدان التوانسة وبرشا ديجون خليني نقول من التوانسة. ويسعدنا برشا انهم يكونوا بيناتنا هنا في كولتور بلوس في الحلقة الأخيرة من موسم هذايا في 2026. فرحانين برشا باستقبالهم وش نحتفلوا معهم بالليفانتون. نبدأ مع حليم اليوسفي، مرحبا بيك.
1: عسلامة سامي يا مرسي على الملا مقدمة الساعة، محليك وملا خدمة وملا
0: نورتونا.
1: والله زغللت حسيت
0: لبسينيت هكا وشفنيش زغللت وانا فما شوية كمان. حليم اليوسفي فرحانة برشا سيدا باستقباله بحذينا. هو عنده نص عمر جولترا، خليني نقول 10 سنين 11 سنين أكيكا. خليل الهرمسي مرحبا بيك.
2: مرحبا يا عيش.
0: دونك لو باتور دو جولترا.
2: وي
0: فرحانين برشا زاد كونك معنا اليوم على موزاي كافي.
2: باش نمشيو على البريزونطاسيون زاد
0: نورتونا، واحنا باش نمشيو معاكم من الرحله لعالم نظام صوتي كامل اللي هما جولترا، باش نرجعو معاكم للبدايات للكواليس والحكايات. صنعت حكايه ماشي باش تموت، نتصور ما زلت باش تتواصل سنين وسنين. جولترا الاسم تسمى برشا بساطه حليم.
1: وي وي حكيت على شيت
0: في جولترا
1: والناس الكل تعرفها نورمالمون، سوني بلوز ان سكري معناها الاسم تاع جولترا كيفاش طلع،
0: ولكن كي طلع وقتها بالبساطه هذيك تخيلت كانوا باش يعيش 20 سنه؟
1: لا الحق، لا واحد يزمو يكون بريتونسيو برشا باش يستخير روحه معناها يسو بروجيت على 20 سنه. اما اي بالنايفتي بتاع وقتها بالبلاهه بتاع وقتها بالسذاجه بلوتو مش بلاهه، خاطر البلاهه فيها سامحني مش تكا برشا، بالسذاجه هذيك وقتها وي ما كنتش نستخير، لما انا تو بحدا بعضنا معناها نحكي فيها الحكي.
0: والحمد لله نتصور اللي كملته اللي شديته صحيح تنحكيه على الاثناء هذه الكل. وقتها كان نرجع على 2006 حليم، كنتوا تلوجوا في مساحة للتعبير، مساحة باش تقولوا هانا موجودين، ها صوتنا نحبوا نوصلوه.
1: والله الأكثر وقتها كنا نحبوا سورتو نعملوا الموزيكا، الموزيكا معناها ما فماش أهداف، لا فمش مناش لوجو باش تعمل كارير، ما كناش نعرفوا اللي باش تولي كارير بتاعك معناها ميوزيسيان، ما كناش زاد نشوفوا في اللي قاعد يصير توا واللي عملنا لسان اللي عملناهم الكل مع بعضنا ما كناش. اما هذيك هي نمشيو خطوه خطوه، ومشينا خطوه خطوه وكبشنا كما قلت ومحلاها هذه هي معناها هنا ايتي ريكومبونسي على الصبر والبيرسيفيرونس والمثابره وهذوك الكل.
0: كانت هبله تحدي مغامره
1: والله وقتها 2006 معناها عندك ناس تعملهم الكل معناها ما فهم شيء معناها ويظهر لي حتى تاو ما فهم شيء. دونك نشوف انه جوست واحد يلهي في روحه باش ما باش مخه ما هو يقول لك لي ما وازيف سون لو تيران دو جو دو ديابل، كي ما تعمل في شيء تولي مخك يستنبط في حاجات مش باهي. دونك احنا يظهر لي وقتها احسن حاجه نعملوا فيها ان نتعلموا في موسيقى، نتعلموا أنا بالتابلاتور وكذا تحب تلعبها ونيرفانا وكذا بديت أكيكا وبعد ولت موسيقى ولت ولا غرام
0: شد وثنية هذية جاو فيها برشا ناس في ثنية جولترا في العشرين سنة هذوما ولا كملت ناس معاكم الرحلة وما زالوا مكملين. خليل هرميسي واحد من اللي ركبوا في تران هذية في تران تاع برشا موسيقى حلمتوا بها مع بعضكم. خليل كيفاش جيت البداية مع جولترا؟ جاء تليفون من حليم؟ كيفاش صارت
2: وقتها؟ فما تشكيلة ريجي أخرى كي غير بدينا وقتها
1: باك تو ريجي باند
2: سمع حليم بينا وقتها. هو
1: وقت أنا الأولاد داي جات باز في جولترا ما احنا هنا هو عن باركور. سمحني خالي
2: اي فزي
1: دونت سي معناها ساعات فوق ساعات لوت. فما وقت معناها فرغت الدنيا وأنا بركة قعدت كل واحد بشيت لها في حاجة معنا من الولاد اللي كانوا معايا وسمعت بالولاد باك تو ريجي باند
2: ولا دونك كونتاكتنا هو
0: دونك سرقت خليل من الجروب.
1: لا سرقت الجروب كامل
2: هو الجروب الكلهم بعد
1: عملنا دورة باية
2: مشينا حتى لبنان وعملنا كونسيريت برشا مشينا حتى وصلنا حتى خرجنا زادة
1: البيروت وقتها
2: سبرينج فيستيفال
1: مهرجان الربيع
2: ها؟ ومن وقتها بدينا سي بون
0: بدات الحكايه
1: مع قعدوا قعدوا تغربلت قعد فورات نفاتي زادت معنا وباس
2: وائل زيتي وقتها معنا ما قعدش مع
0: الفيولونيست
1: راي فيولونيست وراغب زاد ورقلي كان باسيست ودونك خدمنا بيريود هكاك معنا مع بعضنا مع باك تو ريجي باند فيها خليل وفيها فرات وفيها جماعة وبعد عاود كيف معناها مشكي وعاود جارية
2: رولانس ان توكا في 2019 الاوفيسيال رولانس اوفيسيال هي 2019 بدينا وقتها بالكدا وحتى كي جات الكورونا سافا لقينا كيفاش نكملوا غير ما نقصوا توتالمون معناها.
0: كان نقول لك خليل حتى لليوم 11 سنة مع الجروب هذية كان نقول لك شنو أقوى حاجة خليتك تكمل معهم 11 سنة في نفس الجروب مع نفس
2: برشا الحكاية موزيكا الكلام خاطر أنا بدي كنت نسمع جولترا قبل ما نعرف في جولترا معناها دونك شوف روحي في الباروليت شوف روحي في الموزيكا كتونسي عاش شوية قبل الثورة ما بعد الثورة البريود هذيك ان جون قاعد يسال في اسال على بلاد وعلى برش حاجات سوسيال حاجات
0: دونك حملت مشروع مش كان
2: الموسيقى هي اللي هزتني معناها باللي هو باللي ساكريفيس الكل باللي هو ما في الاخر اي واحد باش يسال باش يقول لك من الاخر الموسيقى هي اللي خليتك الجروب معناها
0: وبرشا موسيقى تخدمت مع جولترا. حاليا كان عندك ثقة أنه لما اللي بديت مع أصحاب يحبوا يلعبوا موسيقى في جبال جلود في فتح الله تحديدا كنا شفنا الدوكيومنتير باش تكبر باش تمشي للعالم 2009 لعبته في بلجيكا عروض كبيرة زادة في تونس ما تتنساش جامبطة الحفل اللي نسكن مازالت كارتاج 2022 الحلمة تحققت بالنسبة ليك؟
1: هي هذيك هي الفازه هو اي صافي بارتي معناها هذوما حاجات نحلموا بهم الكل سي نورمال شكون معناها ما يعملش موسيقى وما يراش روحه نهار يقول ان شاء الله نلعب في كارتاج ولا نلعب في تبرقه ولا في ولا يستعرفوا شويه ريكونيسونس يستعرفوا بيكم اما وقتها سور لو كو ماناش خمو كيك معناها مانيش نحط في دي زوبجيكتيف يلزمني هذا تو دو ليست معناها لازم باش نعمل الفستيفال الفلاني والفلاني خاطر ديما باش تبدا عندك معناها كان كومبيسيو راه ما عندك حتى امبيسيون معناها مش باش يزازيك حتى شيء معناها ريت لي باش تاخذ الكل معناها عندك طموح تطمح وتحط معناها اوبجيكتيف معين راك توصل له عام 10 سنين من بعد ومن بعد باش تعمل ذاك علاش قلت لك لازم تقعد ديما عندك تعيش اللحظه. انا ذا حاجه سامحوني حاجه وتعلمتها من كلابي الرابي كلاب ونحبهم انهم يعيشوا اللحظه تو بروفيت دو مومون تعيشها معنا اللحظه على الاخر وذاك اش عملنا وبمشاكلها كما قال لك وبلي ساكريفيس وبكل شيء ما جاتش بالسهل وما جاتش زاده بالصعيب برشا باش ما نكذبوش على بعضنا فما ساعات زهرت معنا ومحلاها وكاو احنا
0: جات لحظه قلتوا فيها المشروع ممكن ما يكملش هذا لو
1: برشا مرات جوستومون برشا مرات في 2014 في 2015 فعاودت لقيت
2: كل ريف
1: حاولنا 2016 قلنا 2018 لو لونسيتو البروجي انت تعرف معناها السين ميوزيكال في تونس شنو تبجل فهمتني شكون يصنع بوز شنو شكون معناها فهمت انك تكتب كنت كتيبة معناها عندها معنى ولا فهمت.
0: فرضتوا رواحكم كمان حليم
1: الحمد لله.
0: معناها دغنيغمان كي نحكي على الرجعة متاع جولترا ولكن نحكي حتى على وين اللي هي هيت
1: وي هيت انترناسيونال ولا تو برسك معناها نجمو نحكيو على الريجون منا الكل يعرفوها الغناء. اما جولترا سي ان بروجي معناها تران كيما قلت قبيله راه ما عمره ما يقف حتى كان انا نهبط منه نهار اخر. انا احبه يقعد يمشي وتقعد هذيك معناها ايكول متاع موزيكا.
0: نجم تهبط منه ترا؟
1: يجي نهار يز ربي متاعه هذيك حاجه اخرى ما سينو
0: بعد عمر طويل. دونك الحاجه الوحيده اللي تنجم تفرقك على جولترا؟
1: قولت
0: احنا حكينا على الرحلة ذي متاع 20 سنة وإحنا حبينا نحتفلوا معاكم بالليفانتون. حضرنا لك حاجة نحبكم تتفرجوا فيها معانا غادي على الإكران وتسمعوها معانا. حاضرين حسين
1: صافي بليزير
0: يلا توتسيت
3: هابي قولترا ساوند سيستم داي يا عشيري 20 سنة موسيقى أخويا وإن شاء الله مازال قدام برشا سنين أخرين وبعدك أنت برشا سنين أخرين في سلوفا جونيتي بابا
4: قولترا ساوند سيستم ليجندير كولترا يكون تاع موزيكا كبرت معها برشا ناس وخليت برشا ناس اليوم تعمل في برشا موزيكا. كل عام وانتي حي بخير حليم كل عام وكولترا حي بخير.
5: أميرة سعيد كولترا 20 سنة في السن تاع الموزيكا أنا عديت منهم 16 من كاريري وحدي برشا تاريخ برشا دي مومون مانيش باش ننساهم حياتي الكل. مرحبا بكم نسيليبريو الشيء هذا الكل نعملوا برشا موزيكا نهار 2 جويليا بنجيب الخميس في الفلو لوف.
6: السلامة معكم أمين نوري AKA نوري ancien batteur et ancien percussionniste de Gultra Sound System. Juste un petit message pour souhaiter un très joyeux anniversaire de 20 ans à Gultra Sound System. Et Farhan Barche que l'aventure elle continue. Un très grand big up pour Halim, pour tous les danseurs, non pas danseurs, pour les musiciens. Et j'espère que l'aventure elle continue encore.
7: عسلامة عسلامة بون انيفرسير قولترا ساوند سيستم عيد ميلاد سعيد لي 20 ans محسوب خذا الباك وتخلي يقرا في اليونيفرسيتي يا خويا ويا خواتي نتمنى كل خير لجروبنا جروب قولترا ساوند سيستم جروب البدايات اللي بديت مع تعلمت الموسيقى بيه ومع أصحابي اللي تو مازالوا أصحابي وعشرة كبيرة عشرة عمر وعشرة موسيقى عقبال إن شاء الله 40-50 سنة وثنية مازالت طويلة نبوسكم برش عيد ميلاد سعيد. This is the Gultra Sound System style.
0: صبري مصباح دالي ساموراي باكو أمين نوري طارق معروف
1: الأخوة الكومبانيروس هذوكم المرافقين هذوكم صحابنا وميزيسيانات وساهموا في مش كان في جولترا ساهموا في الموسيقى في تونس هذوكم بس هذوكم كل واحد فهمني باركور متاعه يحكي حكاية زادة وحده ما عنديش الكلام تاعو خلاش خلي يتكلم
2: شنو السؤال؟
1: خلينا السؤال
0: فوالا نتصور برشا ايموسيون واحنا اليوم نحكيو على 20 سنة على ناس تعدت في الترين وهذاك دايوغ صبري نعرفوا قداش قريب من المشروع نتصور برشا زاد ناس كانت في
2: مش كان لي ميوزيسيان راهو اللي الكونتريبيسيون تاع العباد في جولدرا حتى واحد ما عمره لمس نوتة لحد شيء فما عباد نلعبوا في صالة فارغة يجيو ديما زوز هذوكم يجيو عاملين هكا يتفرجوا هذيك ساكونت على الاخر
1: هذيك هي معناها مش كان لي ميوزيسيان هما لي ميوزيسيان خاطر مازالوا برشا ما حكيناش عليهم زيد تاع النوري احمد النوري صاحبي مصطفى جورج وغيدو مسينا قيس الفني سليم عبيده شكون الشافعي سامي الشافعي مش الشافعي
0: سامي عاده سامي
1: سامي مش الشافعي الشافعي سامحت
2: لقبه حتى انا
1: حاصلوا سامي يعرفوا روحهم اللي لعبوا معنا دوكو معنا وبخلاف اللي لعبوا موسيقى فما برشا ناس كانت معنا حتى بالكلمه الباهيه بالحضور فما انا جوي دون دي سال معناها في بلايص ما فما حد براتيكمون كان الاربعه خمسه من الناس هذوما ويتبعونا ويمنوا بالحكاية واللي ما خلوناش
0: تخو
2: أشرف مليك بليغ
1: حتى يوسف سلطان عمر بن سلطان
0: رادي شوالي في البيت زيدا
1: رادي شوالي سليم عرجون
2: فرات ويل تيونس
1: مندر
2: فلاح
1: باش نقعد نسميه ورانا 20 سنة أسامي معنا
0: حتى نوجه لهم تحية للكل أي واحد كان
1: حتى اللي ما سميناش يعرف روحه عارف روحك لك ميرسي بو امبورت تكون يعرف رواحهم
0: اي سورتو زيد لو بوبليك نتاع قول جمهوركم اللي حاضر اللي زيد يساند واللي كان واقف اول حفله لجولترا وين كانت
1: والله كجولترا جولترا كفورماسيون هكاك ظهر لي بير الحجار لا لا مش بير الحجار في حد ذاته البروجي الغنيات الاولانيه اللي عملناهم قولوا لي وكذا دوكم في الحمره تياتر الحمره نهج الجزيرة ريبوك وقتها
0: حماريم
1: حمروني هي اللي هي اللي خدتنا تحت جناحها على ريبوك خاطر احنا اونتيلي سواديزون المتشردين ريبال بلوتو مش متشردين
0: متمردين
1: زوز زوز معناها تمرد وتشرد احنا كنا وقتها كنا في 2006 7 معناها عملنا فما حمرة عملنا بير الحجار ذوما البلايس اللي لعبنا فيهم اللي كانوا يقبلونا معناها طار حداد بلايس هكاك معناها دي دي دي دي سان معناها بلوزو ما صغار تاع 150-200 عام
0: كيفاش كنتوا تنجوا الغنيات كيفاش منين تعيشوا كقولترا في الوقت هذاك
1: والله ما نعرف
2: صار وكهو الغنيات
1: لا ما ننتجوش وقتها ما عندناش برودكسيون معناها ما فماش ماكينه ورانا ولا حتى لتو داير الحمد لله جيبوا أخويا بدراعنا أما على الأبوك نتذكر وقتها نبرفو في دار شكون عنده بلاصة باش نبرفو بعدها معناها ما عندناش دي لوكو بتاع برايف التسجيل أول أو بي سجلناه وقتها في ابن سينا بحضر البطوار بتاع وردية هذاك كباري
2: فوت الكباري
1: واحد يرحم والديه هو عامل استوديو بتاع مزود وعمل الناس هو سجلنا في نهار
0: قديش الصوم تذكروا حاليا
1: والله يظهر لي ما فاتتش 100,000 سيونس دو سيونس اما فهمت الكاليتي هذيك 100,000 يرحم والدي هو صارت دي كلاسيك خاطر فهم برشا عباد يحبوا
0: السيونات هذوكم
1: عاودنا سجلناهم من بعد اما بعد اوتو برودكسيون في حد ذاتها معناها نحن عملنا فينا كي نلموا شويه فلوس من كونسير ولا حاجه سجلوا عنا بروجي عملنا يا دو زون 2024 دازوا معنا وايل تيونز مثلا في الالبوم هذاك ريفايفل معناها حطوا لنا لي كونديسيون الباهيه الكل باش نجموا نخدموا وعملوا لنا معناها عباره هما ايزون برودوي وحنا بعد رجعنا الفلوس فما زاد أكاسيا برود معناها وقفوا معنا في البوكينج والزيفنمون
0: شريفة
1: مومو في ألبوم الأولاني بريلود دونك أما هذيك هو ما فماش ستركتور واضحة ديما نتاع نخدموا مع لابيل ولا هكا كيما هذوكم الناس اللي قلنا عليهم راهو عندنا 20 سنة أسامي هذوما معناها كل النقطه مش تذكروا مالهم شويه
0: في كل مره حكيت يمكن على انك تقفوا تعاودوا تكملوا من جديد وتكملوا ثنيه مع بعضكم فما تغيير في كل مره يصير في الصوره في الكم في الافكار اللي تعاودوا تخدموا بهم هذايا بالنسبه ليكم كان ضروره باش تقولوا في كل مره هنا مكملين بتيت بوز نشوفوا شنو عملنا ما مازلنا موجودين
1: والله يظهر لي هذاك سير الامور العادي ريفوليسيون نورمال
2: تطور عادي ما لازمناش ناخذوا روبير
1: خاطر مثلا توريت
2: نخرجوا البوم بالجمعه معناها فهمت
1: خليل كي تخلى معانا مثلا عامل ار فيزويل هو زاد قاري سينما وصون دونك البوشيت بتاع الالبوم ريفايفل خدمها خليل مثلا
0: منا فينا
1: منا فينا لا وبالحق معناها
2: لا في ساعتين انا وهي نحكي وراهو
1: خاطروا
2: دجاي فكره مشينا جربنا هك سي بون
0: شكون في الليكيب هكا راسه صحيح شويه كلي ديما
2: كلنا
0: الكل
1: علي تنطي حكبي شويه
2: كلنا
1: اما هذيك البيهي خاطر هذيك اللي يخرج احسن حاجه في كل واحد انه معناها تكون عندك ثقه برشا في روحك وتسمع كان روحك راه مش حاجه معناها كان فماش فهمتني او ما حاجه كيما نقولوا امورتيسور تاع شوك معناها تلقى عبد كونترك مش كونترك اما يقول
2: لك بلوكيك اما باش
1: راجع روحك ولا هاي فكره اخرى لك ما شفتش مثلا الفكره هذه وهذه هذاك باهي خاطر ما ماهيش ما يلزمش ماهيش مونوكراسي
0: دونك ما خدمتوش نتصور السنين هذه كل بمنطق فما ليدر في الجروب ولكن كلنا دي ليدر
1: كلنا دي ليدر خاطر كل واحد ليدر في خدمته مثلا السيكسيون ريتميك هو يلعب باتري هو عنده حاجات انا ما نجمش ندخل فيهم مثلا كي مشيت فيهم مع الباسيست ومع الريتميك كيفاش تمشي وكذا ندخل فيهم اكيد معناها في الاخر كلنا باش نسوبرفيزيو بعضنا اما ليدر كليدر
2: اون ديليغ معناها حاجات مش كان في الموسيقى زاد فما حاجات اخرى اللي تدور بالموسيقى بالبرودكسيون بالليزيتاب ما يسالش نديليغيو حاجات نعرف واحد هو اكثر واحد ينجم يعمل الفازه هذيك فازي كل واحد عنده تاش ما وحده وحده يفهمها معناها مش لازم نقول
1: هذاك كيفاش عرفنا زاد زدف ياسين خماخه مجموعه اللي هما تاو منظمين لودو معناها
0: يعني الموعد وقتاش عطينا احنا الاحتفال وقتاش
1: لو 2 جويي في فلو قمرت ومنظمينها زدف وياسين خماخم والكيبه اللي عاملين هوب فيستيفال اللي
0: شعار زدف زدام في موسيقى
2: اه جايكم هذا اللايف نتاعو في جويلي
1: 18 جويلي
0: كيفاش تراها السين حليم فما دي جون قاعدين يخدموا في حاجات اللي باش يكملوا في الثنيه اللي بديتوها الفكرة ما زالت متواصلة
1: كان فما حاجة واحد فرحان بها انه عنده مينيموم شوية شعر انفلونس على شوية عباد حتى كمان برشا سامحني وباهي معنى هذاك اللي الكونتينيتي فما في تونس تونس معبية كنوزرة راهو كلها موفيز جيستيون راهو نقول لك تونس فيها الكورجية صحاح فيها الموزيسيانات صحاح عندنا سينما مش نورمال وعندنا افكار نتاع خويا حتى في الاندستري في الصناعه في غيره غير نحن صعبين اخويا بك البيروقراطيه والفازات خلينا نقولوها فهمت هكا ودونك مازال فما عندنا من
0: مازال فما من نقدموا في في الموسيقى ومازال عندنا ما نوصلوا كافكار خليل خليني نسمع اليوم تركيزك الكل على جولترا ولا فما حاجات اخرين
2: فما حاجات اخرين اما لا ديفيرونس مع الحاجات الاخرين انه قلت راه فما الدوام فما كونتينيتي ديم انا قلت راه اكثر بروجي نشوف فيه مواصل وان شاء الله يزيد يتواصل
1: هلا
2: نلعب مع جروبات اخرين
1: دي بروجي دويف وجماعه
2: فما لو دويف روك فما ديم كازا دي شويه ريغي فما جرين سيتي ايبس فازت
0: سيكي ولكن يمكن أكثر تركيز في جولترا
2: أما الكونتينويتي أكثر في جولترا
0: وهما ذيك علاش جولترا مكملين ويحتفلوا بعشرين سنة خلينا نسمعوا بستوف جولترا ساوند سيستم ونرجو نحكيه على رحلة عشرين سنة من الموزيكا راجعين معاكم في كولتور بلوس على موزيكا موزيكا

0: مازلنا مكملين معكم في كل جوخ فلوس على موزيكا فيمن. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. نحكيوا على جول تراسانت سيستم 20 سنة مازلوا مكملين، مازلوا بالموزيكا، مازلوا يحتفلوا. زادا الاحتفال بش يكون نهارة الخميس 2 جويلية، تنجموا تحتفلوا مع ايكيب كاملة عطت برشا من روحة للموزيكا هذية. نصور عطيت كل شيء الجول ترا. حليمة حياتك كانت جول ترا موزيكا.
1: الموزيكا سورتو وايو قلت را هي مش مش كنت عمش أسخف معناتي كل شيء ولا ما قعدني شيء، بالعكس أنا خديت كل شيء من قلت را زاد، وذيك الريزون داتر كما قال الآخر معناها الموسيقى أولا، والحب حب الحياة حب الموسيقى. وقلت را سبب بش خليني معناها حتى كنت دعسر نحسب روحي عملت سلطوار سلطوار ولا دابون ونرجع ويقف على ساقه. دونك وي خديت برشا من جولترا زاد،
0: وبرشا يقولوا زاد. حليم وانت حكيت على حبك الجولترا وفما حبك للسين انت وليكيب الكل، الانرجي اللي تتعادل الببليك. دونك نتصور زاد تلقاو روحكم اكثر في اللايف اكثر من الموسيقى اللي مسجله من استوديو.
1: هو راهو جونا احنا الاكثريه لايف. هو استوديو خاطر سي نوت ديسيبلين على الاخر، معناها باش تسجل باش تسجل معناها عندك ابروش اخرى تسجل الجروف قبل ودرجة الأخبة. أما تقعد نحن جونا كي نطلع سورسان ونصدابت لأي معناها فهمتني أي ظروف ونجم ونكمل ونلعب ونلعب بالكدا وجونا نعمل جو غادي معناها كنتونا بروفيز ونطلع بفازات جدد ونغلط ونصلح سورسان هذيك الجو.
0: شنو فما حاجة هكا تتذكرها انكدوت من الببليك خليل في لايف ملي لايف تنرجع الحديث
2: كثر ولحظة نسيت
0: مناش كن اسمع مناش كن تتذكروا نفس الحاجات ولي كل واحد يحكينا انكدوت ايش هكا
1: ومارجان بوغارني. انا نذكر في اسبانيا
2: في اسبانيا طلعي ماشين ستريسي كنا للسين بريز دو سون في روتو تومسون سبلاش في اسبانيا وكالسيلونس بتاع ستريس كسروا حليم وبحث فما جبل معناه ورا السين كبير
1: فانا في بوغارني
2: قلنا مارجان بوغارني ناي جاونا بي
1: طلع على
2: السيلونس جمله مع ستريسي
1: مفجوعين مفجوعين معناها رانا كل معناها مش باش تطلع تلعب معناها اولا تو ريبريزونت تمثل معنا بلاد كامله ايه. سان فيستيفال ريغي كبير معنا فيه دي في دي بوينتور سمعناهم نحنا من فروخ صغار معنا نحنا بها وانا الاول معنا مفجوع وملخلخ هكايا والولاد محلاه
2: وسكيت كنا نمشيو ساكتين
1: ابو قرنين قلت لهم سبعه الولاد شو نبي
0: نكسب مو في بلادنا في تونس
1: ايه. نجم نلعب مع المندوب من بعد
0: حبيبي حكيت على كلمة حكيت على كلمة ريجي خلصتوا ولا فما حاجات ماكش خالص فيها؟
1: مع المندوبية؟
0: مع المندوبيات؟
1: ايه ما نخدمش معاهم اصلا
2: حتى كاميش خالص باش نقول خالص
0: ما فماش مهرجانات سنة؟
1: لا سنة فما ديزيفينمون فما دي كونسير اما يورا با دو ما نعرفش دي فيستيفال ولا اسكو تابعين ولا اما كيما قال خليل قبيلة اون ديليك تو ما عادش معناها انا يلزمني انا نتلاعب نحكي
0: فما شكون
1: نحطوا عباد خويا كومبيتون ويحبونا ويعرفوا

0: مصلحتهم ومصلحتنا لو كده كده وان شاء الله مش يشوفونا سنة
1: ان شاء الله اكيد ولازم نتصور سنين نحكيوا على 20 سنه دونك لازم الاحتفال يبقى في السيزون هذه وحتى في السيزون الجايه كنا نحكيوا على ايوه انا البوم جديد يس قداش من غنيه شنو اسمه شنو نجم نعرفوا عليه
0: اسمه مخليه تو
1: اما نجم نختاروا معاك راه نجم
0: وي مرسو فما زاد بخلاف الالبوم فما دي كولابوراسيون مع فرعي مثلا
1: هاي
0: مع دوب كارافان
1: هاي
0: وبخلاف معنا وزدف وفما الالبوم زاد اقول ترى فما برشا جديد نورمال
1: وين باش تهزونا في الموسيقى في الالبوم
0: وفير لو تور دو موند باش نعملوا دوره على العالم هذاك كيما قلت راه كيما العاده مانيش محصورين ويعرف خالد زاد احنا كل واحد جاي عنده باك جراوند هو عنده روك و وش اسمه مش دريم تيتر اوباس وجو هذاك
2: خلطه في راسي
0: انا عندي روك الاقدم شويه وعنا البوان كومال الموسيقى بتاع ستريت اكثر معنا ريجي وجو هذاك
2: بريك بيتس
1: بورتون حليم ديما كجروب ما تحبوش تتحصروا كان في ريجي نحكيو على روتس تونسي نحكيو على خط فني خلقتوه
0: خلقناش هو موجود جوست ما فيق بيه حد قبل
1: زدتوه زي انتو
0: ولا احنا سورتو لقينا رواحنا على ليدونتيتي نتاعنا على ديك اي معناها في عالم كل شيء الموسيقى كلها تتخلط او لي ستيل كلهم معناها يتخلط ولي جونر كل يتخلط احنا بالتاثر هذاك بالانماط الموسيقيه مش نتكلم بالعربيه كل واحد جاب فهمتني باجاجو وخلقنا ايدونتيتي نتاعنا سواء في الكومبوزيسيون في التكست معنا في الكلام في طريقه الالقاء فهمت وهذاك هو نصور الحمد لله بعد 20 سنه تنجم تسمع معناها كي تسمع موسيقى تقول هذوما قلت معناها حتى من اللي كانت نزور الاولانيين تنجم تعقل وهذيك اهم حاجه عندي انا ليدونتيتي
1: لونخانت اي واللي صنعتوها برشا خدمه خلينا نقولوا خليل في الالبوم الجديد فما وين اثنين
2: وي فما ظل زوز هذا مش كان فما اقول لكم فما واحده من بها على الاخر
0: سويت لوجيك تعوين
2: تعوين سويت داكور لي سويت لوجيك
1: قريبه منها
0: قريبه في الميلانكولي هذيك في القلم هذاك في الكتيبة هذيك
1: فما غنية كنت مقتنع باش تعمل ضجة في الكارير هذية وما ما كانت ناجحة ولا العكس غنية ما توقعت ليش تنجح ونجحت
0: لا الوا دو مورفي الغنية اللي تكتبها تقول هذي سان بانجر سان تيوب هذي الهيت بتاع السنة ما يسمعها حد والغنية اللي جوست هكا فازي بارا برك خاصة جلها وصيبها وين كيكرا في بالك بعد عامين في قبيع العبيد انا هبطها 2017
2: اول فيرسيون تسجلت
0: وفما فيرسيون على ساوند كلاود
2: الجماعه وقتها
0: وخويا حبلنا شويه انترفونسيون ديفين ولا ديجيتال فما شكون جا واحد ماهوش انفلونسور ما نعرفش حتى اسمه معناها عنده جوست 90,000 يتابعوا فيه على فيسبوك ونهار عمل لها هكا انيماسيون انيمي ولا شنو الجو هذاك خذا ايماج من فازا ولا ساقع وحط عدي بروحي اخويا فهمتني في قفص انا وقتها في دار خالتي رقدت قمت نقى اخويا فما 700 دوموند داجو دامي ولا شو اسمه على فيسبوك ودرى قديش من واحد متعقيني وانا قعدت عامين معناها اي دوبي 2000 مدار
2: 2017 هي وقتها سي بون
0: 17 دي صابين فما عباد يعرفوها بعد 18 بلوز او موان في لونتوراج عارفه 19 خذيت معناها خذيت بعد اخر الحكايه وقتها ولات فما مسار ويعرفوها فما مغاربه يعرفوها فما جزيره يعرفوها لا وي لا اي قولي وي المشكله اللي حاب يسرقونا فيها زاد فما
1: هذا شكون حاب يسرقونا
0: فيها مش حاب يسرقونا ما فما عباد ما فيش احنا ما ريكلاميناش في مصر فما شكون فهمتني يدور بها عمل لها ريميكس
1: ريت هالفيديو
0: ايه ماني هزيت هذيك صحيح ماني اللي ماستر عندي صبيتهم دونك خاطر ما في باليش اللي بتاخذ لومبلور هذيك
1: تغنيت لشكون وين
0: لشكون اه تغنيت لشكون؟
1: كانت ان ميساج ديريكت لشكون؟
0: ليال اول مساج لوج على لانسوسيونس على روحي معناها ضيعت. بعد اسمع كل واحد
1: مشيت وخليتي قلبي حزين.
0: راحت بالي مشيت وخليت قلبي حزين سورتو. وتنجم تكون فهمني زاد فيكو حاجات عشتهم ولا عاشوها مع بيت قدامي. قداش رجال بكو قدامي مانيش انا بركه قاعد نبكي. دونك التكست الى انتربريتي وكل واحد ينجم يبوس يدونتيفي يحس روحه في الموضوع.
1: ما نعرفش حليم ديما الصوره اللي راوها عليك يا اما سخسين ولا حتى هكا في الانترفيو ولا غيره ديما حليم عامل كيف في لي كونسير كيف كيف قاعد يغني يسمع في موزيكته ولا يغني في موزيكته. قلبك يضحك شيخ كيفك؟
0: كيف الناس كل الحمد لله تو انا قلبي يضحك من بعد اسمع كل ساعه وعلمها ما اما كيما البشر كل تعدى بحاجات بوقات ما همش بيهين تعدى بوقات فرحان وكل حاجة عندها بلاصتها عندي أنا بالنسبة لي أنا ما ثماش ديما فرحان ولا ديما متغشش يلفو دو تو معناها يزم شوية من كل شيء.
1: تخبيت ورا الموسيقى أوقات؟
0: باز كل يوم برسك إيه الموسيقى خاطر هذيك كيفاش يقوله خاليا
2: بوكلية
0: بوكلية صحيح الحسن بوكلية ما متخباش ما عندي مناش نتخبى اولا ثاني حاجه نتخبى بار بودور عن حياه اكثر وعندي مشاكل كيما الناس كل اما موسيقى از ذا جريت كوميونيكيتور. خويا
1: مهرب كانت زاد خليل بالنسبه ليك الموسيقى
2: ياسير حتى ما اخترتش شنو لي ميوزيسيان راه بديت قريت هاو انفو هاو مش تقريت سينما صون هاو اما اون باراليل قاعده تمشي الموسيقى وما اخترتش باش نقول ايا باش نولي ميوزيسيان كاريري.
1: صدفه هزتك؟
2: صدفه هزتني العباد هزتني البلايص هزتني
0: ليلي ما عادش تولي صدفه
2: ليلي ما عادش صدفه صحيح تولي انت تقول لي باش نكبش شد فيها الحكايه هذيا ونزي فوالا.
1: وغزمون خذتكم الموزيكا باش نسمعوا في موزيكا كما اللي نسمعوا فيها مع قولترا. كان قولكم نبدأ بخليل نرجع الحليم ثلاثة أغنيات يمثلوا قولترا بالنسبة ليك نحكي على العشر سنين هذوما ولا من قبل ملي تسمح دونك نحكي على عشرين سنين
2: بيه
1: مش عطيني ثلاثة أغنيات خمم في ثلاثة أغنيات
2: بيه ثلاثة أغنيات بيه عندك ساعة باج شو اسمها اللي تشيلو خاطر هذيك أقدم واحدة أنا حبيتها في قولترا
1: اللي تشيلو
2: ليتشيلو مازال خير مازال هذيك انكدوت فما مرة في زغوين في الجبل الفستيفال في التورني هذيك ما عرفش علاش غير اللي مربوط غير شكل هبط الدمعة حسين بعد رجعنا شنعين
0: مازال الخير مازال
2: مازال الخير والثالثة فوق الجبل
1: فوق الجبل دونك توب ثري بالنسبة لخليل
2: هذا ما هو
1: هرميسي ليتشيلو مازال الخير مازال وفوق الجبل بالنسبة لك حليم توب ثري يعطيني اللي مثلوا قولترا في العشرين سنة هذو
0: مثلوا قولترا في العشرين سنة مش معناه اللي نحبهم أنا توب ثري اللي مثلوا قولترا قولوا لي أشهر فيا سيدنا المخرج خويا أما صحيح أنفلونسيت القرار بس صحيح قولوا لي نحبها اللي تشيرو مالوغوز ما باش نقولوا بريسك نفس الحاجة
1: مثل شو عادي علاش مالوغوز
0: وباش نقول أربعة مازال اي مازال الخير وتانغو مانغو
2: حتى التانغو مانغو زاد
0: فوالا مازال الخير وتانغو مانغو
1: واضح باي دونك عنا عنا لي تشيلو عنا قوليلي وعنا مازال الخير وتانغو مانغو
0: هذوما
1: باي هذوما بالنسبه الحليمة نكملوا نشوفوا انتم زاد الناس اللي تسمعوا فينا تو ولا تفرجوا فينا على سيتنا ولا صفحتنا على فيسبوك حطوا لنا توب 3 بالنسبه لكم انتم قلت راه احنا نحكيوا على 20 سنه من المسيره هذيا. كان نرجع بك الاول ديمو سجلته حليم بنا نفس كنت ترجع تسمعوا بنا روح أضحك ولا
0: أضحك على خذ الوقت ما زال عندي شعر ساعة والحاج كنت وفرت ثاني حاجة نضحك على خاطر كنا مش نضحك بلوتو معناها سي توشانت ليميت معناها كيفاش كنا فما عنا نورمالمون دي زيماج احنا في البيت انا ومعناها في الكابين فيها ميكرو برك ونعملوا في الكور بتاع قولولي في الكابين زرقاء حاسين انا وسام ومن نوري وباكو وطارق وذولي حاسين كنا كيما مرسوسين ونعملوا فهمني في الكلاب ونغنيوا في ارض واقع دونك وي نسيت السؤال بتاعك صراحه غادي سامي يا سامحني شنو السؤال على بعض
1: خليني في لحظه برك قبل ما نرجع للكيستيون هذيا جاونا ميساجات في لي كومونتير قالوا لكم وين شبيه مش محطوطه في التوب 3 جولترا
2: لعبناها برشا
0: خاطر هذيك التوب 3 نتاع حليم خاطر عملتها في بيريود مانيش مع جولترا ولا مش مانيش مع جولترا جولترا عامله بوز وقت دونك جات في بيريود كيما يا بنادم عملتها واحد زاد فهمت اما جولترا سي لو بروجي لو غران بروجي البروجي الكبير معناها حتى كي خليل يمشي يعمل غنايه وحده في بالانفلونس وبالجو اللي نعمله فيه تاو وحتى كان ماهيش معناها انكلوز في الريبرتوار جولترا تتسمى بلوز ما خليل هرباسي اما تبعت نجم غنيوها في كونسير جولترا فهم دونك عنا البروبريتي انتيليكتويل
1: دونك تخرج من هذاك علاش خرجت وين من التصنيف حتى اليوم وسؤالي كان على اول ديمو تسجلوا كان ترجع تسمعوا
0: اوكي دونك كان نرجع نسمعوا نذكر اللي فوالا اللي احنا كنا مرصوصين وكنا ماناش ممنين ما ماناش ممنين اللي صافا معناها كارتوني قال الاخر فما قولوا لي واحكي لي علاش وعيش تشوف هذوكم اول ديمو دادا عيش هذوما الاربع الاولانيين اللي سجلناهم ما في باليش اللي معناها خاطر وقتها ما فماش يوتيوب وما فماش غيره مازال معناها
1: عندهم كمان يتغنوا يتغنوا حتى لليوم من جيل اخر حاليا كي نحضر في السبيكتاكل الصغار نتاع دي جون مازالوا شد جيتارته اول حاجه يعزفها ولا من الحاجات الاولانيين يعزف جولترا
0: خاطر سي توجور داكتواليتي الكلام نتاعهم كي تسمعهم بالكدا الغنيات تشوف اللي هو تنجم ترونسبوزي على وقتنا تاو ما قصدتهاش انا وقتها راه مانيش قاعد نعمل فيها بتاع واو وقت اللي نكتب قلت 20 سنه لقدام باش يغني
2: نوستراداميوس
0: مانيش نوستراداميوس اما انا بيدي متعجب توا اللي فما غنيات كيما اللي تشيل وغيره يحكيوا على وضعنا في العالم وفي اي بلاصه تو نجموا معنا ومانيش انا نقول فيها
2: نشوفوا فيها
0: والناس كل يجي يقول لك
1: 10 سنين اخرين نرجعوا نحتفلوا ب 30 سنه الجولترا
0: غران بليزير
2: حتى خمسه تنوليو بالخمسه
1: خمسه نعملوا خمسه 25 سنه
0: كل عام خويا الجولاني
1: حليم كان فما احنا سمعنا قبيله لي ميساج ولي تيمونياج نتاع الناس اللي تعديت بجولترا وقالوا حاجات الجولترا خليل شنو تقول الجولترا شنو تقول الجروب هذا
2: الى الامام ما قصوش باللي هو بالظروف بالستانسنا فيتك
1: حليم شو تقول للجروب شو تقول الجولترا
0: نقول الجولترا ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير وموزيكا وان شاء الله فهمتني نشوفوا بلادنا ما خير ديما ونشوفوا نترعرعوا فيها ونشوفوا صغارنا يكبروا فيها
1: مازال الخير
0: مازال الخير مازال اكزاكتوم
1: حليم لو رجع فيك الزمان لو النهار تأسست فيه جولترا تقعد قدام حليم اليوسفي اللي في العشرينات وقتها ولا اصغر شويه يحكي لك حلم جولترا اللي حب ياسسها شنو تقول له تشجع ولا تقول له سايب عليك
0: والله اشخاص كان ساعة نقابله اي بيان سور باش نقول له راه اسمع راك باش تعدى برشا حكايات وراه مش ديما راه الدنيا فهمتني عسل في النوار راو ساعات باش تعدى بديفاز ومراحل ماهيش هي راو هذاك مهم وين تبان معناها يبان معدن الناس هذاك وين راو في الصعيب راو مش في الباهي الباهي راه الناس كل قد تحل معاك راه تحل معاك الناس كل تنجم هذيك الصعيب راو وقت اللي صعيبه الدنيا هذاك كي تنجم تشد روحك وتفهم وبرجوليه يعطيك الصحه نقولوا يعطيك الصحه اللي بديت هالفكره انا كملتها حليم تاع بعد 20 سنة باش ما نقولش عمر.
1: يعطيك الصحة أنت حليم اليوسفي. ميرسي بوكو خليل هرميسي. خليني نقول من خيرة الميوزيسيان اللي موجودين على الساحة سواء هو ولا الجروب الكل اللي موجودين في جولترا. من خلالكم أنتم نوجه تحية كبيرة لكل الموسيقيين اللي باش يكونوا موجودين في الموسم الصيفي وإحنا على أبواب الموسم الصيفي. شكرا لكم. حبينا نحتفلوا معكم بال 20 سنة. إن شاء الله ديما ناجحين. وفوالا ميرسي بوكو.
0: إن شاء الله في الخير.
1: وإن شاء الله نجموا نحكيوا على الألبوم جديد قول ترجعوا بحدينا هنا
0: سبتمبر نجيو باللونسمون نخرجوا بحديكم انتم
1: ان شاء الله. نشوفوا شنو عنا في الجري جديدة ونجيو بحدينا هنا في اللونسمون على موزايك شويم. شكرا لكم. هذه كانت الانترفيو مع قول ترا اللي احتفلوا بعشرين سنة في الانترفيو في الحلقة الاخرى من كولتور بلوس.
3: الانترفيو كولتور بلوس كولتور مزين جمعة مثمانية لتسعان تعليل.
1: وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. وصلنا لآخر الرحلة هذية بالنسبة للموسم هذية. والحقيقة نحب أن غوميرسيمون تري تري سبيسيال لكيب الكل اللي خدمت هوني. نحب نوجه تحية لكل قسم الديجيتال ما غير دون استثناء. نحب زادة تحية كبيرة لقسم الويب للطابق الثالث زادة الكل نوجه لهم تحية للناس الكل اللي خدمت لغيليزاتور اللي كانوا معنا طيلة الرحلة. ولكن زادة شكر خاص الخلودة خالد نحب نشكره برشا مخرج الحصة اللي عطاه برشا زادة من أفكار والكولتور بلوس. شكرا لي. ونحب زادة شبيك يا ويف قشبيك يا ويف خان كمل تكلم ما زلت دقيقة من زمان. شكرا لحسام زادة طارق كان معنا في الأخراج الرقمي أيوب والكيب الكل اللي خدوا معنا في الديجيتال. واليوم حبيت زادة شكر خاص للواثق بالله شكير اللي هو كان معد الحصة هذه اللي أضاف برشا واللي كان معنا اسنى انضم للقسم الثقافي بموزايك فام. حبيت نقولك ميرسي واثق يعطيك صح اللي كنت شريك ورفيق الدرب في الرحلة هذه في كولتور بلوس على موزايك فام. قدمت برشا نتصور تعركنا برشا زنا والواثق
4: تعركنا
1: شنو من تعركنا
4: لا قل قل لا بالعكس هو حرص منا على الخدمة متاعنا
1: هو ضيوف لازدى اللي جبناهم طيلة موسم أكيد. كامل بارح كنا سمعنا لو بيستوف على موزايك. حبيت نقولك يعطيك الصحة وعنا زادة ما زلنا مكملين الموسم غدوة نبدأ كورنيش على موزايك فام. مثلنا من 7 على 9 هنا تلقاونا في ساعتين من زمان كوندكتورنا شفيه واثق عنا ضيوفنا في ساعتنا الأولى وساعتنا الثانية سينو عنا فقرات باش يكونوا معاك. عطينا فكرة
4: أكيد عنا فقرات نحكيو على المهرجانات والحفلات والكواليس نحكيو زاد على شخصيات مهمة في عالم الثقافة. أجواء الصيف تكون حاضرة معناتها نحاولوا نعملوا مراوحة بين اللي يحبوا الجمهور وبين اللي لازم يكون موجود معناتها فنيا وثقافيا.
1: وفوالا دونك الكواليس الكل باش يكونوا موجودين هنا تغطية خاصة على موزايك فام متابعة لكل المهرجانات في كل الولايات.
4: جست أنا نحب قبل ما نكمل عندي صاحبي اسمه مروان حمودة مازلك عرس مرجني هنيني فارسي يا اخويا ان شاء الله كل شيء بالبركه مروان اربيتر هو زميلي وان شاء الله ان شاء الله بالهنا والسعاده.
1: ان شاء الله مبروك يا مروان حمود. مبروك يا مروان حمود هاكا حتى باش نقولوا له يعطيك الصحه مازال يشكر في مروان حمود. شكرا لك الواثق بالله واكيد نتقابلوا غدوه من 7 ل 9 تاع الليل في الحلقه الاولى من كورنيش على موزايك فام. ضيوفنا دليل المفتاح اللي تستنيكم بمسرحيه جديده نوما نهار السبت 4 جويليا والفنانه ألفا بالرمضان تجينا باغنيه جديده حصريا لموزايك فام. واكيد فريق كامل باش يكون معاكم ويونسكم ساعتين من زمان. شكرا لكل الفريق. نتقابلوا غدوة مش في نفس الموعد قبل بسويعة من 7 إلى 9 في كورنيش شوية آخر موعد الأخبار يكون مع مراد دريدي. بعد يجيكم يسر جديدي ودالي في بنت لفان. باي باي تصبحوا على خير الناس كل
3: كاليبسو. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? راديو موزايك فام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايك فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حملة رقابية شاملة بمختلف المحلات التجارية بالسوق المركزية نفذتها المصالح الرقابية تسفر عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير 33 خطية مالية ضد المخالفين وفق ما وردته بلدية مدينة تونس اليوم الثلاثاء على صفحاتها الرسمية. كما أسفرت الحملة عن حجز وأتلاف كميات متفاوتة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. هياكل تجارية واستثمارية بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا تقدم خلال مشاركتها في أشغال منتدى حول مؤسسة الكوميسا تحت عنوان توسيع الأفاق الأفريقية البينية الابتكار الرقمي كمحفز للوصول الشام المستدام إلى أسواق الكوميسا فرصا للقطاع الخاص بتونس. وكهية مدير مكلفة بالتعاون مع دول أفريقية وفي نقطة اتصال مع الكوميسا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نورة بن محمد الجاسمي تؤكد في تصريح للزميل هنا السلطاني أن عددا من الشركات الاقتصادية والاستثمارية وفي مجال التأمين عبرت عن رغبتها في انضمام القطاع الخاص للمشاركة في برامجها.
6: تعريف مؤسسات الكوميسا وهي أغلبها مؤسسات تهم القطاع الخاص أكثر من القطاع العام، وهما هوني باش يعرفوا بالبرامج متاعهم مشاريعهم بسياساتهم بكيفية التعاون معاهم. وأغلب المؤسسات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر سي بي سي اللي هو مجلس الأعمال للكوميسا، هذا يهتم بالفاعلين الاقتصاديين في مختلف دول الكوميسا ويعمل على الريزوتاج يعني التشبيك العلاقات. كذلك فما الريا وكالة الاستثمار للكوميسا، الوكالة هذه تعمل على تشبيك كيف العلاقات في مجال الاستثمار، ليس خاطر السي بي سي يهتم بالتجارة الريا تهتم بالاستثمار. فما لجنة المنافسة للكوميسا اللي هي تونس موقعة معاها مذكرة تفاهم تتعاون معاها في كثير المجالات وخاصة حماية المستهلك وضمان انه تكون فما منافسة عادلة وطرق تعامل شفافة. كيف لاتيدي اللي هي وكالة تأمين التجارة والتنمية وهي تسعى بكل الجهود أنه تونس تنضم لها، خاطر هذه تأمن الصادرات اللي تأمين الصادرات إشكال كبير في اتجاه منطقة الكوميسا.
5: وزير الداخلية خالد النوري يشرف اليوم الثلاثاء مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصدق على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي التي تحمل اسم الشهيد الملازم مروان القادري. وتولى الوزير بالمناسبة القاء كلمة توجه من خلالها إلى المتخرجين بتهاني على إتمامهم هذه الدورة بنجاح، مؤكدا أن المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تمثل اليوم صرحا شامخا يطلع بدور ريادي في صياغة الفكر القيادي وتأصيل العقيدة الأمنية القائمة على الجاهزية العالية والمؤطرة بأرقى المعارف القيادية التي تجعل من خريجيها قادة أكفاء يمثلون الدرع الواقي لسيادة الدولة ولأمن مواطنيها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. دراسة مشروع الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة الجديد 2026-2027 محور اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة أمس الاثنين بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير السياحة سفيان طقية بمقر وزارة الشؤون الدينية. وأكد الوزيران أن أداء المعتمر لمناسك العمرة على الوجه الصحيح وفي ظروف طيبة يقتضي اعتماد العديد من المقترحات والإجراءات لتحين الوثيقة التوجيهية بما يخدم المصلحة المشتركة للمعتمرين ووكالات الأسفار ويحفظ حقوق الطرفين. وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ممثلي الهياكل المهنية وتبادل الآراء بينهم وبين أعضاء اللجنة فضلا عن تقييم الموسم الفارط وتثمين الإيجابيات المسجلة وتقديم المقترحات لتجاوز سلبياته. وشدد الوزيران في هذا الإطار على ضرورة التزام وكالات الأسفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة وتوفير ضمانات إضافية لفائدة المعتمر والارتقاء بجودة الخدمات لا سيما في مجالات الإقامة والنقل والتأطير والإحاطة بما يكفل أداء مناسك العمرة في أفضل الظروف. في أخبار العالم، المحكمة العليا الأمريكية ترفض اليوم الثلاثاء مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وعلى الفور أبدى ترامب أسفه وقرر اللجوء للكونغرس. وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية قضت المحكمة بأغلبية 6 أصوات في مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في بنت لفان مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: في تونس.

0: Mosaic FM. Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسري جديدي. التسعة وسبع دقائق على موزايك الفيم. مرحبا بكم, هذه بنت الفيم في آخر حلقة من بنت الفيم, معكم من توا حتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا بونيمور سورتو نحضروا رواحنا للسيون سونيك. غدوة نصبحوا نخدموا نكملوا ساعتين ونص ومرنا بريقلة واسمعني وقتا نبدأوا بروغرامات نشوفوا نمشيو نعملوا تبحيرة نتفقدوا بحوراتنا نزوروا بلداننا, والويكاند هذا هو الويكاند الحافل ويكاند البلونجون الأول. بون بورتون راهو الويكاند اللي فات ثم برشا من الناس عام بحكم الطقس, فاكم تشوفوا الحقيقة الحمد لله يا ربي الحمد لله الفايدة أمورنا واضحة نتبححوا في بحوراتنا الكل. فوالا البلونجون هذايا لازم يكون موجود معانا, الحمد لله يا ربي عنا بحورات والحمد لله يا ربي عنا من أحسن الشطوط اللي موجودين في تونس, هذيك نعمة عنا في بلادنا لازمنا نستغلوها ولازمنا نتفرهدوا بها, وهذه حاجة مهمة ياسر أكيد. وموزايكا فام تكون موجودة معاكم أبارتير من غدوة في البرمجة الصيفية كالعادة كما سنسنيكم من نهار 1 جويليا حتى لآخر أوت نكونوا موجودين معاكم كالعادة باللابونيمور بالموزيكا نونسوكم في كرهبكم نخفوا عليكم السخانة سورتو, وكالعادة البرامج اللي حبيتوها واللي استنستوا بها البرمجة اللي ديما تكون موجودة معاكم بجديد. ولكن ثم حاجات الحقيقة نكونوا استنتم استنستوا بهم كالعادة, عنا أحلى صباح مع جهن ميلاد في شهر جويليا ومع كيف كيف ليندا رحالي في شهر أوت, عنا زادة البرنامج دياسبورا مع أمينة بندوة نهار الاثنين من 11 نص نهار, ولكن زادا بعد ميدي ماك 100% تيوب. الكل كل برامج الكل باش تلقاهم كيما سنسناكم موجودين معاكم, وباش نتلقاو نحنا في شهر جويليا كالعادة كل نهار سبت واحد في تبع الموجة من نص نهار للستة, ونسوكم بالموزيكا ونكون موجود معاكم هنا أكيد تلت شهر جويليا. فرحان برشا اللي باش نكون موجود في التجربة هذية وباش نونسكم هاي وباش نمشيو مع بعضنا للبحر. اي منسوكم وانتم ماشيين للبحر وانتم مروحين زادا من البحر باش تلقاو نفس البرنامج والموزيكا اللي استنستوا بها والفار والضحكة والأخبار والركاب, الفايدة حاجة خفيفة حاجة تونسكم, وهذه حاجة مهمة ياسر سنيرا البياج وك الصف والأمور الكل ليلي تلقاو عنا نحن تبعثونا التصويرة نكونوا موجودين معاكم, وباش ننصحوكم باش تي في تي وكان ثم صف كبير كان ثم ثنية فيها برشا خنقة ليلي ننبعدوكم عليها ثنية ذيك باش أكيد توصلوا وين ما تحبوا توصلوا وين باش تمشيوا تبحروا في أقل وقت ممكن وأقل سخانة ممكنة, والفايدة نتفرهدوا ونكونوا موجودين مع بعضنا. لكن مازلنا مواصلين في بنت لفين من توا حتى نص الليل قبل ما تبدأ البرمجة الصيفية, وبعد شوية عنا ليكم التحدي الكنيوتا الليلة. أسمعني تحدي كبير وكنيوتا من توا لازم كنت تركزوا لها على 71 113 ألف, تكلمونا من توا والليلة عندكم فرصة كبيرة كبيرة برشا. انتم ما عليكم كان تكمبوزيو 7111300 71 113 ألف, تكلمونا من توا تلقوا وائل في استقبال تليفوناتكم, وبعد شوية برشا فلوس تستنى فيكم.
1: التحدي اتونسيون
2: صلي عني فيه زيدها يا ربي زيدها عم سافة هاي
0: 4,700 دينار اليوم في بنت الفيم على 71,113 ألف كنيوتا. اي اي اي اي اي اي اي كان اليوم تربحوها, شوف شوف الفرص عندكم موجودة, واخر نهار من بنت الفيم باش تربحوا معانا الكاش على 71,113 ألف, فرصكم كبيرة وفرصتكم كل نهار تزيد, شرطون اليوم نختم السيزون بالربح والكاش. عندكم دي سنة فيكم التحدي 3,800,000 فيني ويني نوت 3,800 دينار.
2: اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي
0: أغلى دقيقة ذي بالجمهورية توا 3,800,000 في 60 ثانية أكاهو, لازمهم كان تركيز وانتوما نعرفكم حاضرين نعرفكم اسمعني سيد الحكم ما تخليهوش يهرب الكنيوتا الليله الليله نفكوا هيلو الكنيوتا وبعد شويه في نيويني نو فرصتكم انتم تكلمون على 71 113 ألف وتفكوا الكنيوتا هذية من عند سيد الحكم ما تخليهوش يمشي للصيف وعنده كنيوتا انتم صيفوا بها انتم اولى سيد الحكم مش عليكم فيه يضحك ولا يقعد بالله يضحك ولا يقعد انتم باش تربحوه وانتم باش تفكوا الكنيوتا بعد 3800 دينار 3800 في نيويني نو تحدي عندكم زيدا فوك بلاستيك الليلة 900 دينار يستنوا فيكم يعني مش فرصة واحدة زوز فرص لربح وانتم تكونوا فايدة موجودين معنا وتكلمون على 71 113 ألف كلا عادة من توا نحن موجودين معاكم الربح 100% لينا في بنت لفام سلاسة العملية فك بلاستيك تختاروا انكم تواصلوا معنا وين باش تواصلوا اليوم اخر نهار باش نواصلوا ولكن اسمعني يسالش نقولوا نحن باش نواصلوا بوم مش للسيزون جاي باش نقول لكم لا لا اليوم اليوم اليوم الكنيوتا يتربحوها يتروحوا باش تروحوا الكنيوتا سهل على الاخر العمليه اليوم ثم اقتراح واحد والاقتراح الواحد هذاك هو السهل اليوم ندلكم في اخر نهار سهل ياسر العمليه كلمونا على 71 113 ألف 900 دينار في فك بلاستيك و 3800 دينار في نيويني نو الكل في الكل 4,700,000 يستنوا فيكم في بنت لفام الليلة كنيوتا كبيرة وكنيوتا عظيمة وانتم الليلة تنجموا الكنيوتا ذي تحلموا بها تبدلوا بها الصيف وتبدلوا بها البروغرامات واسمعني ندلوا رويحنا بعد عام كامل تعبوا بعد عام كامل قراية وبعد عام كامل خدمة الفواياجات مطار تونس قرطاج الدولي يعيط لكم اكيد ولكن الفايدة انتم تتفرهدوا الفايدة تكلمونا على 71 113 ألف والربح يكون ليكم انتم على مزيكا فهم اكيد سنسنيكم بمختلف المواعيد وبعد شوية نختمك العادة فسر لي فسر لي الليلة آخر حلقة من فسر لي وآخر حلقة من بنت لفام أكيد باش نحكيه على الصيف نحكيه على تغيير معناها نمط الحياة نعرفوا برشا حاجات تتبدل الفايدة بعد لازمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا معها الصيف هذايا شنو هو لازمنا نعملوا بالضبط باش نحافظوا على التوازن متاعنا سورتو مع تبديلة السيون سونيك سورتو مع تبديلة وقت النوم زادة برشا حاجات يدخلوا برشا دي فاكتور هنا ولكن لازمنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على صحتنا النفسية ان بوتي ريكاب الحقيقة على شنو حكينا في فسر لي عام كامل شكرا للاخصائيين النفسيين النفسانيين اللي كانوا موجودين معنا سيزون كامله معاكم انتم كل شيء تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا موزاي كافيم وبنت لفام باي موزاي كافيم بعد شويه الريكاب يفسر لي على اللي حكيناه سيزون كامله الصحه النفسيه راهي حاجه مهمه برشا وذاك عليه لو كونسيبت مهم ليكم انتم في بنت لفام رفقناكم تيله سيزون كامله من 11 غير بوعه نتاع الليل معاكم في فسر لي بعد شويه لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزاي كافيم اكيد زاد الموعد الجديد اللي تخلى علينا وهل علينا الكوب دي موند
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم
3: وهدف جميل عالمي يا ولد
1: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معاكم الأجواء ونعيشوا معاكم جو الورلد كاب تبع الكورة وعيش المونديال
0: الكوب دي موند على موزايك فم التغطية مازالت متواصلة وملا ماتشويت حضرنا عليهم البارح البارح خليني لكم مع ماتش الحقيقة اللي ألمانيا روحت فيه تصوروا انتوما ألمانيا روحت قدام الباراغواي أي حاجة ممكنة البرازيل اللي قاعدت قدام اليابان وبعد أسود الأطلس عملوا المستحيل هولندا خارج كأس العالم والمغرب تكمل وبونو بونو ملا تألق على بونو حارس المغرب ملا تألق يا خويا وقديش حاجة تشرف الحقيقة المغرب العربي ذوكم رجال يلعبوا على الراية اي نعم على خاطر حاجة مهمة برشا معناها كاليفيكاسيون قوية برشا كاليفيكاسيون عندها معنى كبير ياسر للمنتخب المغربي اكيد التحدي مازال متواصل ومازلنا اكيد نواصله والنرويج هنا انتصرت على الايفوري كوست ساحل العاج 2-1 دونك هنا النرويج تلقى روحها سيم متأهلة ومن بعد شوية مع العشرة متاع ليل فرنسا والسويد الماتش اللي اكيد باش نتابعوه فيه بنت لفين دالي فرنسا الحقيقة معناها ما بون ريت كي يوليو ثلاثة ايكيبات اللي كانوا في البول متاعنا كلهم يكونوا روحوا في نارين بون هذيك هي الكوب دي موند وبرشا مفاجآت ما تعرفش عليها الحقيقة المفاجآت اللي ريناهم بينات البارح واليوم مفاجآت كبيرة برشا هذيك علاش من بعد نتبعوا ماتش بينات فرنسا والسويد في بنت لفام اكيد الكوب دي موند الكل الاخبار تلقاو على موزايك فام بوانيت والابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام ما تفلتوا حتى شيء من كامل مواعيد الرياضة بعد شوية سبور اكسبريس على موزايك اكيد نتبعوا بداية الماتش ونعطيكم سكور او فوريا ميزور اما زيد اللي حاجة عمرها ما تغيب علينا اللي هي الموسيقى. السلام برشا على الفريق الكل معنا الليله في اخر حلقه من بنت لافام. دالي في الاخراج، حسين في الديجيتال، ووائل في ستاندار. استقبل تليفوناتكم على 71 113 900 دينار ليكم انتم بعد شويه في فك بلاستيك ذا باوسا لوز ماي سيلف.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: سامبلينج.
1: خلينا باش نرجع بيكم العام 2016، عام خرجت فيه غنية دارت العالم الكل وليت هيت في وقت قصير برشا. هذه You Don't Know Me لجاك جونز وراي.

You Don't Know Me هي أغنية من ألبوم سناكس لجاكس جونز اللي خرج عام 2016. الأغنية نجحت نجاح كبير برشا خاصة في أوروبا، ووصلت التوب 5 في بريطانيا وألمانيا وبلدان أخرى. أما السر متاع اللحن الكاتشي هذية هو أنه الميلودي متاعها عندها جو ديب هاوس، لكنها مأخوذة من أغنية أخرى عندها برشا برشا ملي خرجت.

يبقى لحني نسمعه في غنية You Don't Know Me، أصله جينا من غنية اسمها Body Language المان دي وبوكا شيد. الألمان هو الحقيقة غنية خرجت في عام 2005، والغنية من الألبوم تيحهم Body Language، وكانت الحقيقة علامة فارقة في عالم الموسيقى الإلكترونية وقتها. وهنا جاكس جونز وري خذوا اللوب متاع الميلودي، عملوها سامبلينج وزادوا إيقاع الهاوس باش يصنعوا به غنية جديدة. ترى خلنا نسمعوا مع بعضهم.

0: سامبلينج
1: لنتلفن. بعد شوية 900 دينار لربح فيه فوك بلاستيك وعندكم 3,800,000 فيني ويني نوع التحدي. كالعادة الربح اليوم مضمون وكلمونا من توا على 71,113,000 باش تدخلوا في القرعة كسوسوا في فوك بلاستيك ولا ني ويني نوع الفايدة الربح اليوم موجود 900 دينار بعد شوية في فوك بلاستيك. بوسي مسلم أنا

0: دعاء الحيوي بدأت على موزايك فام توا 9:36 دقيقة. سيسو رويحكم طريق السلام عليكم. الطقس ملائم الحقيقة باش نتفرهدوا باش نكلموا أصحابنا ونحضروا رويحنا داير لسيونس يونيك غدوة. سيسو رويحكم السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا توت سويت على ما ديجيتال
1: كتير ديجيتال كتير ديجيتال
0: اليوم

موليو مش كان يكتبوا دي تيكس، لا لا، مش كان يتعامل مع دي بي دي اف وورد ويقول لك سيفيك ويصلح لك تيكست نتاعك اللي انت تكتبه، لا لا، راهو الاي اي قدم اكثر من هكا برشا، بخلاف ليزيماج مع نانو بانانا برو كيف كيف ادوب فاير فلاي. نحكيو زيد على الفيديوهات، الغنيات، ليزيفي سونور، كل شيء، كل ما تحلم به نجم تعمله هنا، سورتو الناس الكرياتيف اللي يسمعوا فينا. المونتاج، الفي اف اكس، كل شيء راهو ولا ممكن واسهل بي سورتو على الاي اي. بون هنا اللي يسمعوا فيا يفهموا بالكدا اللي هو كومي مش في يعمل لك لقطه كامله في فيكس بالاي اي، اما تو ولات الموديليزاسيون سهله برشا، انك على الاقل تعمل حاجه هكا ان بيتي برويون بروف اوف كونسبت باش نجم تقدمه للانفستيسور، وتنجم يكون عندك ان برودوي سهل باش انك تقدمه للناس. الاي اي الحقيقه تقدم برشا برشا برشا، وراهو شوف برشا برشا ناس يتسالوا يا اخي كيفاش وصل الاي اي للكاليتي اللي هو عليه اليوم. راهو نحكيوا على سنوات من التدريب، نحكيوا على كل مره يزيد يتحسن الاي اي، كل مره نستعمله، كل مره ممكن حتى ننتجريه حتى بطريقه صغيره في مختلف لي بروجي نتاعنا. هذاك علاش كل نهار يزيد يتحسن، كل نهار الكاليتي تكون اقوى، وكل نهار يولي صعيب علينا ان نفرق بينات الحقيقه وبينات الاي اي. ولكن مازال بعيد على انه باش ياخذ خدمنا. نجم يعاون الانسان مش باش يفك له خدمته كريمون. كي نحكيوا زاد على عالم التكنولوجيا، نحكيوا على تقدم كبير في عالم الاتصالات 5G اللي دخل بلادنا، ونحكيوا على هنا ممكن التطور الكبير اللي ماشي فيه ابل، انه باش تحاول تبعد على شركات الاتصالات واللي ديريكتومون تحكي على اتصالات بالستارلينك. حكينا عليه البارح داير، انه ديريكتومون من تليفون تكونكتي لقمر صناعي هو اللي نجم يخليك تتكلم بالتليفون ابل فيديو وين ما كنت من غير ما تستحق انك تكون عندك كارت سيم ولا تشارجي سولد. راهو شوف التطورات اللي صاروا في العام هذا، تطورات كبار برشا، سورتو كي نحكيو حتى على الايفون جدد، نحكيو على مختلف التليفونات والعركه الكبيره اللي ولات جوستومون في عالم التليفونات، مش كان على شكون التليفون الازين، ولكن شكون التليفون اللي ينتجري الاي اي خير. هذاك علاش داير ابل قاعده تخرج في موديل اي اي جديد برشا باش يكون موجود مع الاي او اس 26 اللي باش يتم اطلاقه في سبتمبر الجاي. ولكن زيدا نحكيو على تقدم كبير صار في عالم السيارات، لي فواتور الكتريك، السيارات الهجينه الهبريد اللي الحقيقه ولينا نراو فيها بكثره في تونس، وحاجه تفرح انه داير قاعدين نراو في اكثر دي بورن دو ريشارج في لي مول، المساحات التجاريه الكبرى، دي باركينغ، ولاو ثمك لي شارجور نتاع لي فواتور الكتريك، ثم حتى زيد الريف لي فواتور الهبريد الريف جوستمون اللي انك جوست تعبي ليسونس، و ريالمون مش الموتور نتاع ليسونس هو اللي يمشي الكهرباء، ولكن هو اللي شارجي الباتري، دونك تلقى روحك هنا باقل سوم تاع بلان تمشي اكثر كيلومتراج على خاطر ثم لو موتور الكتريك اللي خدم الكهرباء. يعني تكنولوجيا قاعده تقدم وقاعده تدخل حياتنا بطريقه كبيره برشا. تكنولوجيا وين باش تهزنا الحقيقه مازلنا ما نعرفوش، التطور هذا وين باش يمشي. الحقيقه قاعدين نشوفوا فيه تطور يصير من جمعه لجمعه، من نهار لنهار، مش نحكيو كان على اشهر. لذا لازمنا نكونوا ديما مواكبين، ولازمنا نعرفوا كيفاش نستعملوا التكنولوجيا هذه بطريقه سين، بطريقه سيكوريزي، ونعرفوا سورتو شنو هو المحتوى اللي نقدموه لاطفالنا، على خاطر هذه حاجه مهمه برشا. كوم المحتوى ولا على بورتي فيسبوك، انستغرام، واتساب قاعدين يعملوا فيه مبادرات باش انهم يقلصوا من استعمال لي جون للي ريزو سوسيو، وبرشا قوانين طرحت في عام 2026 على الحكايه هذيا. دونك لازمنا نردوا بالنا، لازمنا نعرفوا شنو نقدموا لصغارنا، ولازمنا نعرفوا كيفاش التكنولوجيا هذيا مش نقريوها لهم، لا اما نعيشوا معاها ونفسروها لهم بطريقه مزيانه، بطريقه سهله، وبطريقه ما تخليهمش يخافوا، اما زيد ما تخليهمش يستخفوا بقوه التكنولوجيا هذيا. كولتور ديجيتال هو الموعد لي رفقكم السنه، رفقكم 4 سيزون تو، هي مش بيتزا 4 سيزون، ولكن معناها اربعه مواسم كاملين في بنات الفهم، بدينا مع اسماعيل وكملنا حتى السنه. دونك كولتور ديجيتال موعد التكنولوجيا اللي رفقكم فيه بنات الفهم ديما بطريقه سهله، بطريقه بسيطه، نبسطوا لكم كل شيء، ولي فيديو تلقاهم على لي باج فيسبوك نتاعنا موزايك فهم، وزاده بنات الفهم باي موزايك فهم. شكرا لكم اللي ديما تتابعونا، وشكرا لكم اللي ديما تسمعوا النصايح هذوما، نعرفكم برشا منكم تعملوا بهم وتحميوا في انفسكم على الفضاء الرقمي. ديما نحن باش نكونوا موجودين كسوسوا على لي ريزو سوسيو موزايك فام، تو ديما نقدموا لكم، ما نبعدوش عليكم، لي زاستوس ديما تلقاهم موجودين كالعاده على موزايك فام. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفام في الجمعه من 9 لنص الليل.
نوستالجيك ياسر الاغنيه هذه، اغنيه نجم من بعد نتفرهدوا بها.

مليح مليح كان نربحو 900 دينار في فك بلاستيك على 71113000 من توا تكلمونا باش تدخلوا في القرعة وطريقة سهلة برشا. اليوم عنا كان حاجة بركة باش نطلعوها حاجة سهلة برشا فرصتكم. خليكم مع إلكسندر ستان مستر ساكسو بيت.

0: توندرا على موزايك FM توصلنا للتسعة وستة وخمسين دقيقة توت سوي 900 دينار في فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم الربح موجود والربح مضمون ويعود إلينا من البارح ومن اللي يمثلي فيتو الكل. محمد علي مرحبا
2: شنحويلك
0: شنو الجو يا محمد علي؟
2: والله لبيت الحمد لله.
0: اي بي محمد علي فايدة حاضر اليوم. اسمعني لعنا لنواصله لما نواصلوش اليوم اخر نهار في الجري. اليوم عن اختراع واحد واختراع سهل وبقدرة ربي اللي بشي يطلعوا اليوم هو اللي بشي يربح اليوم. خلينا زيدا نسلم على اسمه. مرحبا يا اسمه.
3: اهلا وسهلا
0: شنحويلك سبا لبيس
3: الحمد لله.
0: اي بي اسمه محمد علي سلموا على بعضكم يلا.
2: مرحبا يا اسمه. مرحبا بيك.
3: اهلا اهلا بيك
0: عشيمة. مرحبا يا سي بون كاو كملتوا سلمتوا على بعضكم سي بون جاوكم به
3: مريقه
0: عشاء طيبه وان شاء الله نكملوا صحيت. تمنوا لبعضكم الربحات والامور اخر نهار في الجري
2: ان شاء الله مربوحه.
3: ان شاء الله مربوحه
0: عليكم انتوما. اليوم خليني نفكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك. فك بلاستيك الليلة اخر فك بلاستيك في السيزون هذية. دونك ما عندكمش الخيار لانكم تواصلوا لانكم ما تواصلوش. اليوم الحكاية سهلة. اليوم اللي بيش يربح فيكم هو اللي بيش يهز الكنيوتا. بالنسبة اليوم المحمد علي ديجا هو محمد علي ربح اشتر الكنيوتا اللي هي 450 دينار. حتى لو كان يا محمد علي اليوم ما طلعتش شنو الاختراع بالنسبة الليلة كيف اسمى اليوم اذا كان طلعت الاختراع راهو بون ماكش باش تربح 900 دينار ولكن باش تقسم الكنيوتا 450 دينار انت ومحمد علي. ومحمد علي على خاطره ديجا اختار انه مواصل معنا الايامات اللي فاتوا اذا كان يطلع الاختراع يروح ب 900 دينار كاملين اليوم في فك بلاستيك. الاختراع سهل وخليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيتا. كيف لازمنا نردوا بين لما انه نبداو نجاوبوا وقت ليزانديس راهم ليزانديس وقت اللي نبداو نعطيو في ليزانديس لازمكم تركزوا مليح وما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق. دونك لازمنا نركزوا على خاطر في حالة انه واحد فيكم يجاوب وقتها يتم اقصاء كيف اذا كان في قبو بارلور على خاطر محاولة غش. دونك كيف يتم اقصاء اللي يبدأ عنده او بارلور. دونك ركزوا مليح يا محمد علي ويا اسمى. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضح.
0: اوكي اليوم القرعة اختارت انه اسمى هي اللي باش تبدا الاولانية. دونك يا اسمى بعد 3-2-1 وقتها تبدا تجاوب مستقبل يا اما ديريكتومون تعطيني اسم الاختراع والا تنجم تسالوني اسئله زوزة تور دو رول باش انا نجم نعاونكم باي والا لا اكهو. دونك اللي يسال سؤال والا يعطي اقتراح اكهو سي بون حاجه بركه ونتعداو للي بعده. هكيك في 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا شنو باش نقترحوا عليكم بالنسبه لليله شنو الاختراع. خلينا نبداو بالليزانديس ثلاثه بالنسبه لليله. هو اختراع قديم برشا ومعروف برشا وموجود في كل بلدان العالم. لانديس الثاني هو انه اختراع كان اصله ذو استعمال عسكري يعني من الاول بالكل الاختراع في حد ذاته كانوا يستعملوه في العسكر ومن بعد بشويه ولا يمشي للغران بوبليك. والاختراع والاقتراح الثالث والاخير هو انه اختراع تطور بالتكنولوجيا والانترنت باش يولي يوصل للناس الكل في البلايص الكل. يعني ليزانديس سهلين عاود لكم ليزانديس اختراع قديم برشا ومعروف برشا وموجود في البلدان الكل. اختراع كان اصله ذو استعمال عسكري والانديس الاخراني هو اختراع تطور بالتكنولوجيا والانترنت باش يولي يوصل للناس الكل في البلايص الكل. شنو الاختراع هذايا اليوم باش نبداو مع اسماء بعد 3-2-1 انطلاق. يلا اسماء.
3: تليجرام؟
0: لا ماهوش تليجرام. محمد علي
2: تليفون؟
0: ماهوش تليفون. عندك يا اسماء حاجه سهله برشا يا اسماء. بيه نمشي محمد علي. محمد علي
2: ساتيليت؟
0: لا مش ساتيليت حاجة قريبة. أسمى
3: انفورماتيك؟
0: لا مش انفورماتيك. عندك محمد علي
2: موجات
0: موجات شنية الموجة
2: موجات صوتية
3: موجات صوتية
0: مش الموجات صوتية. لا أسمى بقاد لك اخر اقتراح. برجولية سهلة برجولية سهلة. اي اي اي اي اي اي موزايك. شنية موزايك؟
2: راديو
0: إذاعة صحيت راديو. سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة. اي اي اي اي اي اي شكرا لك يا اسماء اللي كلمتنا. محمد علي مبروك عليك 450 دينار يا محمد علي في فك بلاستيك. ريت خاطرك اخترت انك تواصل دونك ربحك مضمون. سهل ياسر الاختراع كان اليوم الرجوع. شكرا لكم اكا وشكرا لكم اللي كلمتونا زوز محمد علي واسماء. اكيد نحن مازلنا مواصلين معاكم 3,800,000 يستنوا فيكم بعد شويه في نيوي نينا التحدي. كلمونا من توا وحاولوا اربحوا برشا كاش. بعد شويه سبور اكسبريس موعد الرياضه، ولكن قبله تلقوا الاخبار مع مراد الدريدي. We'll be right back.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم رفض مطالب الإفراج عن الصحفي زياد الهاني ومسؤولين سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك في قضية تعلقت بفترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية مع تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق. ووجهت إلى المتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو الحق الضرر وتدليس واستعمال مدلس. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني لتأمين المرض الكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص. رئيس منظمة الأعراف سمير مجهول يستقبل اليوم الثلاثاء بمقر المنظمة بالعاصمة وفدا عن مجموعة جروبو مانيفاتورا إيطاليانا. ذم الرئيس التنفيذي للمجموعة ألبرتو زينيونو ومدير فرع في تونس فرانشيسكو براغيتا، وتمحور اللقاء حول متابعة ظروف توسيع نشاط المجمع في تونس، خاصة فيما يتعلق بتوفير اليد العاملة المؤهلة وحسن الاستفادة من آليات التشغيل وتعزيز إمكانيات التكوين المهني في القطاعين العام والخاص بما يدعم تطوير الكفاءات وتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية. كما استعرض ممثلو المجموعة واقع نشاطهم في تونس ضمن سلاسل إنتاج موجهة لفائدة علامات عالمية كبرى في مجال الموضة وصناعات الجلود والأحذية، مؤكدين على طبيعة العمل القائمة على طلبات الإنتاج الدقيقة ومعايير الجودة الصارمة، إضافة إلى التدقيقات الدورية التي تخضع لها المؤسسات لضمان الامتثال للمعايير الدولية. من جهته أكد رئيس منظمة الأعراف على أهمية الحفاظ على ديمومة الاستثمار في تونس وتعزيز جاذبية موقعها الصناعي، مبرزا ما تزخر بالبلاد من كفاءات بشرية وشباب متكون يمثل أحد أهم عناصر التنافسية في سلاسل الإنتاج العالمية. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يؤكد أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدول اعتماد مقاربات واستراتيجيات مرنة تمكنها من كسب رهان التنمية العادلة والشاملة وتعزيز مقاومات الأمن القومي. وأوضح سيلي في اليوم الثلاثاء في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على اختتام الدورة الوطنية 43 لمعهد الدفاع الوطني أن التقرير الذي أعده الدارسون خلال سنة دراسية حول مقاربة اجتماعية واقتصادية تسير نسق التحولات المتسارعة على صعيدين الداخلي والخارجي وتسمح بإحكام استغلال الإمكانيات والفرص المتاحة من أجل تحقيق تنمية عادلة وتعزيز مقومات الأمن القومي، خلصة إلى أن التنمية لم تعد تقاس بمجرد تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على رفع التحديات وتعزيز الصمود والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات بما يضمن التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية. وأضاف وزير الدفاع أن التقرير شدد على أهمية تحويل التحديات إلى فرص عبر الاستغلال الأمثل للإمكانيات الوطنية البشرية والتكنولوجية بما يساهم في تحقيق نمو مستدام وإرساء عدالة اجتماعية تدعم الاستقرار وتعزز الأمن القومي. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء 1 جويلية، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الشرقية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محلين الوسط البحر مضطرب والحرارة في انخفاض تدريجي وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس مرحبا بكم. بعد شوية نحكي على آخر أخبار الأمريكات، ولكن البداية تكون بالمونديال. حاليا مباراة فرنسا والسويد، نحكي على 7 دقائق لعب والنتيجة يتعادل 0-0. المتأهل للمواجهة هذه باش يواجه الباراغواي في الدور القادم. أيضا من بعد في الليل في الفجر ولا السهرية كما تحبوا، ماضي ساعتين تاع الصباح مباراة المكسيك الإكوادور، الماتش برمج كما قلت ساعتين تاع الصباح. المتأهل من المواجهة هذه باش يواجه المتأهل من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية. باقي مع المونديال، والمنتخب الإيفواري غادر المسابقة بعد هزيمة 2-1 ضد النرويج. مباراة كانت مشوقة وحماسية، فيها نسق عالي برشا في الماتش هذا. منتخب النرويج هذا حتى جاب في دقيقة 39 ديالو عاد النتيجة للكوت ديفوار في 74، وهالاند يحسمها في 86، يسجل هدف التفوق وهدف الانتصار أقضى به على حلم المنتخب الإيفواري، وبالتالي يغادر المسابقة من الدور الثاني. نحكيو على اخبار الميركات، وحسام تقى لاعب الترجي التونسي رسميا انتقل لنادي شباب الوزداد الجزائري بعقد لمده 3 سنوات في شكل انتقال حر بعد نهايه عقده مع الترجي التونسي. ولو في الايامات اللي فاتوا كان حسام تقى مفاوضات بينه وبين النادي الافريقي ما تمتش، كان عرض بالوزداد هو الاهم بالنسبه لتقى، واختار الوجهه الجزائريه، وباش تكون اول وجهه احتراف للملاعب هذا خارج تونس لحسام تقى في تجربه جديده مع شباب الوزداد كما قلت، عقد لمده 3 مواسم. في النادي الافريقي، وبعد انطلاق التحذيرات البارحه للمدرب فوزي بن زرتي، يطلب من اداره النادي الاسراع في غلق ملفات تجديد العقود والانتدابات قبل الدخول في تربص اعدادي، وغدا منتظر الاعلان بصفه رسميه على صفقه انتداب ياسين مريح. نواصل مع النادي الافريقي وانتدابات بالجمله في فرع كره اليد، تقريبا 7 انتدابات جديده نحكيو عليهم. امين بن سالم المنسق 23 عام كان في اونجي في فرنسا صحز مواسم. الجناح الايمن عصام مرزيك 37 عام من نجم الساحل صحز مواسم. حسام العيادي 32 عام كان في ساقيه الزيت امضى 2 مواسم. احمد عبيد 28 عام منسق وظهير ايسر كان في الروضه السعودي امضى 2 مواسم. وجيب وصبيع منسق 27 عام قادم من نادي سبورتينغ المكنين. حمزه الزواوي ظهير ايسر من اهلي بنغازي امضى موسم واحد. وحارس المنتخب الوطني ياسين بلقيد قادم من ترومبلي امضى عقد مده 2 مواسم. كانت هذه اخر نشرات رياضيه اليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فهم بونيت. نخليكم مع يسري في ابنة الفهم.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

الفنان الراحل أشرف منابني على موزايكا فام جونا التونسي اللي ديما كان حاضر معكم سيزون كاملة مع العشرة متعليل في بنت لفام. ماتش فرنسا والسويد انطلق عنده 16 دقيقة وسكور مازال 0-0. أكيد نتبعوكم ونعطيكم سكور لحظة بلحظة. أي توتسويت نمشيو في لو ديرني فواياج ميزيكال متاع هوت سيليكشن لسيزون. هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد.

داني بن احمد سيف ذا بيست فور لاست. اليوم بالحق قد ما نحكي لكم قديش داني بن احمد شيخ اليوم قديش فرحان بهوت سيليكشن على خاطر بالحق اللي هذايا ان جروب اللي ذلي التو قاعد يحلم انه يكون حاضر في كونسير اليوم. هما ان جروب بريتانيك دو ميوزيك الكترونيك بدا المسيره الفنيه نتاعو عام 87 وداير الغنية اللي تسمعوا فيها بورن سليبي تعرفت بالكدا كبون سون نتاع الفيلم ترين سبوتينغ نتاع داني بويو عام 96. الحقيقة بوبولاريتي كبيرة كسبها الجروب هذية سورتو بالغنية هذية. الجروب اللي عنده علاقة برشا بعالم السينما حتى في الاسم متاعه نحكيه على Underworld.

Underworld اللي هو ان جروب بريتانيك اللي كمان ناس معهم في الموسيقى صحيح سي دي لا ميوزيك الكترونيك ولكن راو ثم زوز الالبومات الاولانيين نتاعهم اللي خرجوا عام 88 و89 كانوا دي البوم تاع فانك سينث بوب تاع نيو ويف دونك من الاول الانسبيراسيون كانت جوستومون من عالم حتى زيد الروك و كي نحكيو زيد على معناها الكارل ريك سميث راهم تقابلوا ديجا عام 70 و بداو لو جروب سكرين جيمز اللي هو كان انفلونسي بكرافت وورك و موندو الريغي بعد بشوية بشوية خلط عليهم الباسيست ألفي الباتر براين وزيد اللي يلعب على الكلافيه جون وقت عملوا الجروب فر وبشوية بشوية فر الحقيقة بعد سيسيباري عام 86 وهذا اللي خليهم بعد يعملوا ان جروب اللي كانوا مغرومين برشا بعالم الموسيقى كانوا مغرومين برشا بون سيري متاع أفلام اسمها Underworld دي فيلم دورور وهذاك اللي خليهم يسميوا الجروب متاعهم Underworld.

عدي الحقيقة خلينا نقوله بتخوا فاز. الفاز الأولانية Underworld وعالم السينث ويف، عالم النيو ويف، عالم حتى زيدا الروك، بعد Underworld Mark One اللي هو انسبيراشن وخدمة على موندو سينما، ومن بعد نحكي على Underworld Mark Two اللي هو داير من بعد نلقاو هايد وسميث، تعرفوا على ان جون دي جي اللي الحقيقة عايش بالكدي في عالم الترانز، عالم التكنو، اسمه دارين أميرسون، ووقت داير بشوية بشوية بدأوا يعملوا في دي سينجل معاه، وتوا جوستومون راهو نحكيو على ما عادش معاهم هو جوستومون دارين، ولكن الانفلونس قعدت موجوده وقعد موندو لا ميوزيك الكترونيك موجود في الجروب هذا. دونك لي سوكسي لي بروميير سوكسي نتاع اندرورلد كان في عالم المارك 2.

كي نحكيو على لي مومبر نتاع Underworld جوستومون قلنا لي دارين اميرسون اللي كان معاهم من عام 90 حتى العام 2000 بون ما عادش معاهم, ولكن اللي قعدوا والاصليين هما كارل هايد وريك سميث اللي لليوم موجودين, خاطر نحكيو على ان جروب بدا عام 87 ولليوم مازال متواصل, لليوم مازال يعمل في دي تورني دي كونسير كبار برشا, سورتو انه التاثير نتاعهم راهو فات على الاخر الحدود انه جوست يعملوا ان كونسير. نحكيو على زاده لي بون سون باغ اكزومبل لا سيريموني نتاع لوفرتور بالنسبه للي جوز اولمبيك عام 2012 في لندن, كانوا لا برودكسيون كانت نتاع Underworld سورتو Isles of Wonder, هذيك هي الموسيقى نتاع لا سيريموني دوفرتور نتاع لي جوز اولمبيك في لندن عام 2012. كانوا ياسر مشاركين وياسر غاطسين في برشا تجارب في عالم الموسيقى, عملوا فيوجن بين برشا دي جونغ ويقعدوا لتوا مش ان جروب ليجندير بركا, نحكيو على ان جروب اللي فات حدود اليوكي فات حدود العالم ولا اون توندونس مونديال, على خاطر اللي يقول لا فيوجن بينات الروك بينات النيو ويف سينث ويف, ويقول زاد ميوزيك الكترونيك, ما نجم يقول كان Underworld ان بروجي مش كان دي سينجل مش كان دي البوم, نحكيو على دي بروجي اون اكسبيريونس كامله, وهذاك اللي خليهم معروفين برشا سورتو في العالم, والعباد يحبوا لي كونسير نتاعهم على خاطر سي توت اون اكسبيريونس, يعيشوا بالصون يعيشوا بالفيزوال, و جوستومون عندهم كان تحبوا مثلا تعيشوا وتشوفوا حاجه سورتو اللي عشاق البويلر روم, عندهم راو ان لايف جوستومون سهريه كامله عملوها في البويلر روم اسطوري لايف هذاك جوستومون, او كان صدعكم انكم تلقاوه موجود على يوتيوب, والشوا نتاع تريب احمد the best for last Underworld في Hot Selection.

Sensational Boom Studio أولهم عام 88 Underneath the Radar آخرهم عام 2024 Strawberry Hotel. نبدأ بغنية من الألبوم Beaucoup Fish اللي خرج عام 99 Jumbo Underworld.

0: السلكتيبة سورتو متاع Underworld هي تكنيك الحقيقة يسميوها تيار الوعي أو Stream of Consciousness، إنه داير هكا يبدأ ماشي في الشارع كارل معناها كارل هايد ويسمع كلام هكا يقولوهم ناس، الكلام هذاك الكل يكتبوا في ورقة ومن بعد يرجع للستوديو ومن الكلام هذاك الكل هما يعملوا دي باغول ويعملوا غنيات. ميرسي بوكو دالي بن أحمد على لو فواياج ميوزيكال هذايا، وميرسي بوكو على سيزون كاملة في هوت سيليكشن، خليتنا كل مرة نكتشفوا ان جون ميوزيكال جديد، ان جروب جديد، ولا حتى ممكن دي جروب و دي موسيسيان نعرفوهم، ولكن الموسيقى اللي ريالمون تعبر على الايدنتيتي موسيكال متاعهم هذه هي هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن احمد. بنت الفم
0: التحدي نيوي نينا اليوم برشا كاش 3,800,000 اليوم للربح. وكم اسمعني اخر نهار في بنت الفم لازم زوز من الناس، خذينا زوز من الناس، عملنا القرعة على زوز متبارين اليوم. طلعت في القرعة معانا خولة، مرحبا يا خولة.
2: مرحبا يا عسلامة،
0: ويلك سافا شين امور؟
2: الحمد لله.
0: في فورمة خولة؟
2: في فورمة، فرحانة اللي طلبتوني.
0: مرحبا مرحبا يا خولة. واللي طلع زاد الثاني في القرعة معانا اللي هو محمد علي، مرحبا يا دلي.
3: وبيك يا عايز
0: سافا شين امور؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: بيان بيان، الفايدة في فورمة زوز محمد علي وخولة، سلموا على بعضكم يلا.
2: عسلامة يا محمد علي، ميرسي، عايشك الحمد لله. ان شاء الله يا ربي،
0: ان شاء الله ان شاء الله مربوحة لكم الزوز. وخليني نفسر لكم كيفاش صارت القرعة وكيفاش اليوم باش نلعبوا نيوي نينا. القرعة اختارت خولة لولانية، هي خولة لولانية اللي جات في المرتبة الأولى في القرعة، ومحمد علي جاء في المرتبة الثانية. اليوم فرصتكم الزوز باش انكم تربحوا. وهنا جوستومون راهو مش نحن راهو ولا مش مستنسين داير نحن نعملوا تيراج نتاع زوز من الناس، ولكن اليوم اخترنا انه نعملوا نيوي نينا على زوز من الناس. كوم الكنيوتة كبيرة وكوم اليوم حبوكم تربحوا 100%. خولة ركز معايا مليح مليح، على خاطر اليوم انت عندك الفرصة تبدا تلعب يا اما على الكنيوتة الكل 3,800,000 وتجرب حظك وتحاول تربحها الكل، والا تنجم تلعب على شطار الكنيوتة 1,900,000 وتجرب كيف حظك تنجم تربح 1,900,000 امورك تبدا مريقلة. وبالنسبة لمحمد علي راه في حالة انه خولة اختارت شطار الكنيوتة وربحتها، تقعد لك شطار الثاني اللي هو 1,900,000 تكمل تلعب وتحاول تربحهم، وكان خولة اختارت الكنيوتة كاملة وربحت الكنيوتة يبقى محمد علي ليه وليك ربي خويا، هذاك هو الزهر اليوم. والا حتى لو كان اختارت خولة الكنيوتة الكل وما ربحتش الكنيوتة، تبقى لك الفرصة لك انت انك تلعب على 3,800,000 كاملين وتربحهم اليوم في نيوي نينا. وخليني زيد نفكركم في قواعد اللعبة. نيوي نينا 60 ثانية دقيقة، برشا ولا شوية يا جماعة؟
3: مستحبة
0: صفا 60 ثانية باهية، الحقيقة 60 ثانية فيها برشا فلوس، مستحبة ياسر مش حتى مستحبة شوي. لازمكم تردوا بالكم لا تقولوا لا اي لا لا، نيوي نينا يس نو ايواه مها، راهم ممنوعين منعا باتا، ويخليكم تخسروا نهائيا من الضربة الأولى يا خولة ويا محمد علي. واضح؟
2: واضح.
0: لازمنا زاد نردوا بالنا من حاجة اسمها الانذارات. تتحصل على انذار وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، حتى وقت اللي تعاود الإجابة أو الكلام اللي أنا أقوله لك. مثلا نقول لك خولة لباس، تقول لي لباس الحمد لله، كيك تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا خولة. كيف زاد محمد علي، بعد قداش من انذار نغادروا ونخسروا الكنيوتة الكل يا خولة؟
2: بعد ثلاثة ولا زوج؟
0: ثلاثة انذارات. موافق محمد علي؟
3: موافق.
0: ثلاثة انذارات وينتهي الموضوع. خولة السؤال المفصلي، خولة تلعب على
2: ما خليناش
0: خولة تلعب على 3,800,000 ولا تلعب على 1,900,000؟
2: إذا كان نلعب على الكل ونخسر، ثم بوسيبيتي باش محمد علي يلعب بعدي ولا ليه؟
0: أي هو إذا كان أنت تلعب على الكل، إذا كان خسر ايه؟ محمد علي يلعب على الكنيوتة الكل، وإذا كان أنت تلعب على الشطر وتربح الشطر هو يقعد له الشطر اللي هو 1,900,000.
2: بيه يعني انا كي نربح 1,900,000 هو ياخذ 1,900,000 ديريكت؟
0: لا مش ديريكت، يلعب زاد لازم يميريتيهم 1,900,000.
2: بيه محمد علي شنو نعملو، نقسموها ولا الكل نلعبو؟
0: هاي تفهموا بين بعضكم.
3: تو اختي انت تحت لولا في القرعه وانت
2: اختار بيه واحنا نلعب على الكل خير يا هولي.
3: ايه ايه خد راحتك.
0: فكره
2: فكره
0: اوكي فهمتوا بيناتكم سيبون عندي اجابه
3: فهمين.
0: تلعب على الكل يا خوله فاملين وثمانية مئة التحدي الليلة. هل يا ترى خولة اليوم تربح التحدي وإلا ليه؟ كنيوتة كبيرة وفرصة كبيرة والفرصة فرصتين اليوم. كان ما ربحتش خولة ينجم يربح محمد علي، وكان ربحت خولة 3 مليون و800 محمد علي غادر يدي فرغة. ولكن اسمعني محمد علي انت ما هو بيان سور فايدة انك كلمنيك هكا ولا الحمد لله بيه والله ما عليك. ولكن اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مربوح عليكم انتم الزوز. التحدي 60 ثانيه نيوينينا ليله على 3 مليون و800 الكنيوتا كامله مع خوله بعد 3 2 1 انطلاق.
4: اي شد روحك مليح.
1: اتونسيون نيوي نينا
0: خوله
2: نسمع فيك.
0: تسمع فيا مليح ولا ليه؟
2: بيان سور.
0: هاي بسمعني معاش جاوب كلمة واحدة. رد بالك راك تحصلت على زوز انذارات في بالك ولا ليه؟
2: في بالي اي
0: في بالك اي. ايش
2: كاو مكيف مثلا محمد علي يربح وكاو
0: خولة كنا ماشيين مرقلين يا خولة
2: مرقلين بيه طيب
0: خي ما سمعتش التونسيوني وينينو تتكلم واحد انطلقنا
2: ليلي مزلت نابدي بيلي مزلت نطخم مزلت وزيت
0: خولة يا خولة. يا خولة يا خولة على شكون تحب تسلم الليلة يا خولة؟
2: أوليدي زوز قديمي يا ورازي
0: سلم عليهم
2: تجاهيلي
0: كانوا معاملين على سيفة كانوا معاملين على
2: تبحيرة وعلى خليعة ميسيرش
0: ميسيرش باقي موجود باقي موجود على الخليعة.
2: أنا فرحانة اللي كتبتكم ونسلم على عائلتي ويأتيكم الصحة
0: يا عايشك. مخصي بكوية خالة اللي كلمت اليوم محمد علي
3: عارف
0: محمد علي هاي تو عندك الفرصة اللي كنت 3 مليون و800 اللي كنت اسمعني برجولي كي كنت في بلاصة خولة كنت تربحها
3: لا حبيتها تربح
0: اي يا منتي كان كنت في بلاصتها بدينا من الاول ما كنتش ديركت تقول اي هكا ولا
3: ما نتصورش روحي قولي ما متعرفش عليها الغفرة بيك
0: انا مش نعطيوك الفرصة تو
3: كانت غفرة حتى احنا
0: يا سيدالي لا لا لباس لباس اسمعني الساعة أول حاجة حتى بارلور أنت مازال مدينيش
3: لا لا لا
0: أوكي حاول قرب لي تليفون أكثر ما يمكن اللي كنتي باش نسمعوك مليح مليح وفرصتك اليوم يا محمد علي فرصتك جاتك فرصة من ذهب. أي نبدأ محمد علي
3: نتوكل على ربي
0: أي يا سيدي 3 مليون و800 في الكنيوتا اليوم هل يا ترى محمد علي بعد ما خسرتهم خولة ينجم يربح هو ولا ليه؟ قال لي أنا الحقيقة ما كنتش نتصور روح نقول أي ليه ما نتصورش ولكن اليوم فرصة محمد علي بش يربح الكنيوتا الكل. هذا اللي بش نعرفوه بعد 3 2 1 انطلاق.
4: أي شد روحك مليح.
1: اتونسيون نيوي نينا
0: دالي
3: تعرف البيت
0: في بالك مخرجنا اسمه دالي ولا ليه؟
3: نسمع ديما كل جديد
0: تسمع تعرفوا مالا دالي بن احمد
3: نعرف دالي بن احمد ديما نسمع
0: صحيت فوالا هدي من قيدوم بنت لفيم هكا ولا ايه
3: ما نسمع كان مزيك
0: يا ودي زيد معاك مستمع وفي مالا محمد علي مستمع وفي مالا انت
3: مستمع وفي
0: بالكده بالكده محمد علي يتكلم فينا من سوسة
3: تكلم فيك من جوهرة الساحل
0: جوهرة الساحل بيان سور اكودا
3: أكود بعيد عليك شوية
0: بعيد عليك شوية بركة أي بيه بيه بيان عمرك 44 سنة يا محمد علي
3: تولدت عام 1981
0: هاي دونك الحسبة جينا 44 سنة هكا ولا إن شاء الله يا ربي خويا تكبر بالكدا نزلت بعيد عليهم
3: 45
0: أي بيه بيه ولكن محمد علي أنت خولة إيش قولك لعبت بالكدا خولة ولا إيه
3: تغفرت شوية من الأول بلقات شروح كاول انطا من الأول هذيك هي يبدأ واحد يكبس روحه من الأول ويركز مليح لازم يسلك أما في واحد هكا ياكل شوك من الأول تاع انذار ولا تاع كاو صاي ويدخل بعضه
0: كهو كهو كهو يا محمد علي يا محمد علي ما قلت لي قبيليك قلت لي قبيليك معناها كنت أنا نربح إذا كان خولة ليه أخي
3: حاولت عملت مجهود
0: أنت قديت حصلت على من انذار يا أخي
3: ربي يسر ويطلع ثلاثة
0: هو الحقيقة الانذار الأول أكد لك
3: حسب حساباتي أنا أقل من ثلاثة
0: هو شوف الانذار الأول صحيح الثاني اي ثم انذار
3: كيما كره مبابي كيما كره اوليسي
0: اي صح صحيح
3: ترى غول ترى غول فهمت من وراك لازمني نربح
0: صحيح تعرف يا محمد علي اليوم شنو صار اليوم كانت لك فرصه كبيره برش هو احنا رانا خذينا زوز متبارين ولكن انت جيت ثاني في القرعه هي خوله الاولانيه اللي حاجه جربت حظها ولكن للاسف لا أما سيد الحكم الحقيقة كان صعيب كان صعيب وما ما يفلتش الكنيوتة متاعه
3: ما تحديتوش المرة زي سيد الحكم
0: حكا هو خويا حكا هو أذك عليه شو ريتك الضحكة الشهيرة أو شي أضحك الضحكة الشهيرة
3: مرحبا بيه مرحبا بيه

0: يا محمد علي.
1: مبروك 3 ملايين و8 مياه يا دالي يا بيه.
2: يا
1: دالي يا دالي يا دالي يا دالي يا يا يا يا يا يا يا دالي. أكبر كنيوت ربحتها أنت سنة في بنت لفام وأكثر نيويني نوس سنة. شوف هو ما كانتش بغير أغلاط ثم زوز انذارات أما ركشة دي تروحك للخر. اسمعني تكتيكة كم تعد دور لي من هنا وتبدل. قلت لك سوسة, قلت لي جوارت الساحل, قلت لك أكودة, قلت لي مش بعيد عليا برشا. يا أخوي هذا هو التكتيك اللي صحيت صحيت. مبروك عليك 3 ملايين و800 اليوم يا محمد علي. يا يا يا يا يا يا يا الكنيوتة خرجت اليوم يا سيد الحكم. ما عرفتش تستحفظ يا سيد الحكم. مبروك عليك يا محمد علي بيهي. كملنا لا سيزون بوتي. تبارك الله عليك يا محمد علي. مبروك 3 ملايين و800 وشكرا لكم الكل الكل الكل المستمعين اللي شاركتوا معنا السنة في نيويني نو التحدي. التحدي تربح في اخر نهار هك على الشعرة. وتبارك الله علي محمد علي الحقيقة. تبارك الله علي اللي فك الكنيوتة بالنسبة للسنة. 3 ملايين و800 ربحوا محمد علي ليلى في نيوي نينا
3: بنت الفم زين الجمعة بتسعة لنص الليل. فسر لي
0: فسر لي ليلى. الناس كيفاش نجموا نفسروا منطلق الربح؟ كان عنده أفونتاج محمد علي خط تعادة الثانية.
4: لا بالحق. هو محضر هو محضر الحقيقة. محضر روحه بالقدي بالقدي.
0: بيان بيان. ولكن جستمو الحقيقة ربحة معنى كانيوتا كانيوتا شوف كانت مستحقة. وتبارك الله علي محمد علي. واليوم جستمو إيناس باش نختمو سيزون كاملة من فسر لي بعد ليزانترفونسيون الكل. ونحب أترافيرك دايور نشكر الأخصائيين النفسيين اللي كانوا موجودين معنا طيلة السيزون هذه الكل. كل مرة نحكيو في دي سوجي يهمكم انتوما. وسي نحن الصيف دخل وغدوة البرمجة الصيفية تبدأ على مزيكا فام. باش نحكيو اليوم على نمط الحياة اللي يتبدل. غدوة سيونس يونيك ناس دونك نمط كامل تاع حياتنا باش يتبدل. حتى لو كان لي ريالمون مثلا سيونس يونيك ثم شكون سيونس يونيك بتاعه مخر فهمت. ولكن النمط نتاع البلاد كامله باش يتبدل. كسوا الخروج العشية, الخروج من الخدمة, ولي السيركولاسيون 10-5 تولي مع ساعتين ونص. دونك برشا برشا حاجات نمط حياة كامل باش يتبدل. والضغط هذا الحقيقة ينجم يخلق ضغط اللي ينجم يأثر على صحتنا النفسية. هنا يا أخي بالحق صيف نورمالمون صيف فرهيد مش ستريس برشا على نفسيتنا هكا.
4: احنا كيفاش ناخذوه؟
0: باه كيفاش نجمو نحكيو عليه؟
4: فما ناس الصيف يقلقهم اون فيت. خلينا نبداو ديجا بال خلينا نبداو
0: باش نفسر لكم حاجه بركه. دلي بن احمد قال لي اي على خاطري قلقني. اي بالحق دلي راس خانه ما نطيقوهاش جوستوم هذاك عليه. دلي بن احمد جو في الشتاء طنبك شتاء نبداو قاعدين فك البرد هذاك المطر تصب هذاك جو دلي بن احمد هذاك علاش قبل حق تاثر عليه نفس سلبيا الصيف.
4: عنده الحق في فما تفسير معناها دي اول حاجه ديجا سخانه معناها كي نقولوا السخانه تبدا كبيره ومرتفعه باش تاثر اوتوماتيكمون على الجهاز العصبي نتاعنا. دونك باش نوليو اكثر عرضه للاندفاع للعصبية باش نوليو نتوتروا نتوتروا أكثر. exactly. دونك من الطبيعي جدا أنه المزاج متاعنا باش يتبدل. okay. بارابور العادي. كي حكينا كي نحكي زاد على تغيير الروتين فما سيونس يونيك حاجة باهية ولكن okay. سعادة نجم تخلق هيك التغيير هذيك يقلقنا. نحن المخ ديما يحب توسكي روتين يحب الحاجة تكون استابل. أي حاجة أي تغيير في النظام نتاعو تنجم تخلق ستريس. مثلا فما نون سولمون الاوقات النوم الماكلة النشاط اليومي باش يتبدل زيادة فما حاجة اخرى في الدار. حتى مع العائلة باش تبدل شوالي نروحوا بكري. الصغار باش يوليو نهار كامل في الدار ما عادش يقراو. دونك هكا لورغانيزاسيون هذيك كلها نتاع العادة باش تتبدل شوالي نشوفوا بعضنا اكثر نعديو مع بعضنا وقت اكثر نجم تخلق شوية توتر شوية خلافات. دونك لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. نتحضروا لهم ونتعاملوا معهم. زاد فما حاجة أخرى فما في الصيف ولات فما بلوتو حاجة جديدة اللي هي البريسيون نتاع لازمني نعدي هكا الصيف المثالي المحلي اللي كيما قاعدين نشوفوا فيه توا في لي ريزو سوسيو. دونك هكا الضغط هذاك باش يولي يعمل ناس دا ستريس نتاع لازمني نتصرف هكاك لازمني نمشي لهاك البلاصة الفلانية اللي ريتها. دونك لازمني ديما نحط في بالي اللي الحاجات اللي قاعد نشوف فيهم على لي ريزو راهم لحظات والا دي مومون معينين يختاروا الناس انهم يوريوهم لنا ماهيش هي حياتهم عندهم حياتهم الكل. دونك من الطبيعي باش اي شخص معني في الصيف باش يفد باش يتعدى باوقات ما يلقى فيهم ما يعمل معناها راهو عادي عادي جدا. بالنسبه للصغيرات نجم نلقاو لهم انشطه باش نلهيوهم بها وبالله نخليوهم ما يقراوش. راهو الصيف
0: خليه يرتاحوا خليه يعيشوا الصيف
4: صحيت خليهم يرتاحوا خليهم يبدعوا خليهم يتفرهدوا يخرجوا المهم القرايه لي.
0: اوكي دونك حاجه هذه ديجا ان اكيليبر نجمو نلقاوه في الصيف وهنا التوازن نتاعنا هنا ممكن اون دو مو معناها الناس كيفاش نجمو نلقاو الاكيليبر هذايا بالنسبه لنا احنا للناس الكل للصغار للكبار للعباد الكل.
4: فما حاجه مهمه برشا الفو بيان سيدغاتي يعني لازمنا نشربوا كميه كبيره نتاع ماء مش حتى اللي نعطش اما لازمني معناها وحدي وحدي نتفقد روحي ونشرب بالكدا على خاطر ما قلنا قبيله اللي السخانه باش تاثر على الجهاز العصبي وتخليني اكثر توتر والكل كي يكون معناها عندي مخزون نتاع ماء ما يقلقنيش السخانه ماهيش تقلقني كيما اني نكون ناقص كيف كيف نحاول لو ماكسيموم اني نحافظ على النوم نتاعي يكون عندي ريتم معين. اوكي باش تكون فما سهريات فما خروج مي كاميم نحاول نحافظ معناها لو ماكس على اني نكون عندي نظام تاع نوم صحي. كيف كيف اهم حاجه ان ما ننتظروش التوقعات سورتو ان ما ننتظروش انه الصيف معناها لازم كل شيء يكون مثالي لازم يكون كيما الناس الاخرين فوالا كل شخص كيفاش يحب يعديه كل شخص كيفاش فما شكون ما يحبش الخروج ما يحبش العروسات ما يحبش السهريات هو حر
0: كل واحد وخياراته
4: فوالا انا جو سي با اوبليجي اذا كان ريت الناس هكاك لازمني انا نعمل كيف باش نحس روحي متفرهد كل شخص كيف وشنيا يفرهد وانا نشوف روحي كيفاش نتفرهد ونتصرف على اساسه.
0: هذه هي الحاجه المهمه كما قلنا الصيف راهو للتفرهيد الصيف اكيد باش يتبدل فيها ريتم ولكن لازمنا نعرف نحافظ على ريتم هذايا وتفرهيدنا قد ما نجمو. ميرسي بوكو الاخصائيه النفسيه انس الشعب اللي كنت موجوده معنا سيزون كامله وحتى من قبل السيزون في ديسبورا بدينا مع بعضنا في الصيف من اوت على موزايك فام وكملنا حتى لاخر سيزون. شكرا لك انس على لو ديفومون نتاعك وكل مره تكون موجوده معنا هنا كيف كيف الاخصائيين النفسيين الكل اللي كانوا موجودين معنا في بنت لفام ديما موعد الصحة النفسية اللي يكون موجود معاكم واللي كان موجود معاكم تيلة السيزون كاملة. فسر لي على موزايك بعد شوية تلقاو مراد الدريدي في الأخبار.

0: موزيك. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم الثلاثاء وأثر الجلسة الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 من أكتوبر 2026 وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة توس في غنبا. وتعلقت القضية وفق المصدر ذاته باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 من مايو 2026 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع جري الرئيس السابق للجامعة التونسية كرة القدم والصغير زويدة المدير الفني السابق للجامعة التونسية كرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لوجه لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بالعمل والمشاركة في ذلك. ويشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 من أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية بثلاث سنوات في قضية ثانية. ممثلو وزارة الشباب والرياضة يؤكدون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات الأقاليم الثلاثاء أن أشغال مشروع ملعب المنزة التي انطلقت سنة 2022 ثم توقفت وحيلت سنة 2024 إلى مقاولات صينية بعد تقديمها أفضل عرض فني، على أن تنطلق الأشغال نهاية سنة 2026 وتمتد بين 30 و 36 شهرا. كما تم التأكيد على وجود مشروع لتوسعة ملعب الطير المهيري بصفاقسة إلى جانب مشروع لتنوير ملعب مصطفى بن جنات المناستير. وخلال الجلسة التي ترأسها هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، قدم ممثلو وزارة الشباب والرياضة عرضا أبرزوا فيه أهم المشاريع المنجزة، كما تطرقوا إلى المشاريع المعطلة والأسباب التي حالت دون إنجازها. موسم حصاد الحبوب بولاية بنزرت يتقدم بنحو 56% وشهد إلى غاية اليوم تجميع أكثر من مليون قنطار وفق تقديرات مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بنزرت، التي أشارت في مفتتح الموسم إلى أنه من المتوقع إنتاج حوالي 2.1 مليون قنطار، وذلك بعد بذر 100,000 هكتار من الحبوب. في العالم، موجة الحر تتواصل التأثير على عشرات الملايين في أوروبا مع تسجيل درجات قياسية في عدد من الدول، فيما توقع خبراء موجة حر جديدة في عدد من المناطق في الأيام المقبلة. ورغم أن موجة الحر الحالية بدأت تتراجع في أوروبا، يواجه أكثر من 95 مليون نسمة خاصة في شرق القارة وجنوبها درجات حرارة تجاوز 35 درجة مئوية وفقا لبيانات جمعتها وكالة فرانس بريس. وسائل أعلام إسرائيلية تفيد اليوم الثلاثاء باعتقال مواطن أمريكي في إسرائيل قبل أسابيع بتهمة التجسس لصالح إيران وتصوير مناطق حساسة مقابل أموال. ونقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن بيان للشرطة الإسرائيلية قولها إن أجهزة الأمن اعتقلت مواطنا أمريكيا مقيما في إسرائيل مطلع الشهر الجاري للاشتباه في تجسسه لصالح إيران. صحيفة الغارديان البريطانية تكشف في وثائق سرية رسمية عن خطط أمريكية لتطوير قواعد عسكرية لتخزين أسلحة نووية وقواعد أخرى للتجسس تابعة لها في المملكة المتحدة بكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار. وحسب ما ذكرته الصحيفة، عرضت خطط التحديث الأمريكية في مؤتمر للهندسة العسكرية في وقت سابق من هذا العام، ومن خلال وثائق قدمت إلى الكونغرس الأمريكي لتفصيل نفقات وزارة الحرب. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس بنت الفم.
2: بنت الفم وتسعة لنص الليل
0: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: بيت اللي ديما موجودين واحسن موسيقى في بنت لفام.
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك all the best music
0: الموسيقى في نسختها اللايف. بعد شوية شارل أزنافور روبي ويليامز، لكن قبله سيلين ديون. I'm alive.

Charles Aznavour, la bohème, live في البالي دي كونغري, أحسن موسيقى, live اللي ديما موجودة معنا في بنت الفم.

في وقيت به، وقيت متاع تخمام، وقيت متاع ذكريات، حاجات برشا نسترجعوهم ونستحضروهم. الفايدة دي ما نقعدوا مع رواحنا ونحكيو. زياد غرسة حبيت نغني.

نانسي عجرم في حاجات تخلطنا الاخر بنت لفاين بالنسبه لليله واخر بنت لفاين بالنسبه للموسم هذايا. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من سبتمبر حتى الاخر جوان، ثلاثه سوايع من 9:30 الليل كنا معاكم ونسناكم بحسن المزيكا الربح والكاش لابونيمور، وشكرا لكامل الفريق اللي خدم معانا السنه. شكرا لزياد ودلي في الاخراج، شكرا لعدنان، شكرا لطارق وحسين في الديجيتال، وشكرا لوائل وشاكر والحاج مكرم في ستاندار. احنا نتلاقاو في البرمجه الصيفيه على موزيكا فام تيلت شهر جويليا في تبع الموجة كل نهار سبت وحد من نص نهار للستة متاع العشية. نونسوكم في الثنية المعلومات المفيدة بون غوت حكاية الموزيكا البوزومتر والفار متاع موزيك، من غير ما ننساو زادة أخبار المهرجانات ولي بون بلان. الفايدة أحسن الموزيكا ولابونيمور ديما باش تكون حاضرة كيما العادة. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الأخبار، وباش نختموا الأخر مرة بنت لفام كالعادة بالموزيكا غنية نحبها برشا الحقيقة، The King of Pop، غنية تحكي على السلام اللي إن شاء الله يربي عم على العالم كامل على قريب. كان معاكم يسري جديدي ونشكركم من أعماق قلبي على السيزون هذية. نخليكم مع مايكل جاكسون Heal the World. تصبحوا على خير.

0: Curiosité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر مساء الثلاثاء رفض الإفراج عن أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي والناشط في الحركة مصعب الغربي، كما قررت تحديد جلسة الثالث من جويلية للمحاكمة. وتتعلق القضية بإيقاف عوان فرقة الأبحاث وتفتيش الحرس الوطني بتوربة لعجمي الوريمي خلال سنة 2024 على متن سيارة بجهة برج العمري صحبة ناشط بحركة النهضة محل تفتيش لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضية الإرهاب بمحكمة الإسلام في تونس كانت قد قررت إحالة العجمي الوريمي أمين عام حركة النهضة ومصعب الغربي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما مع رفض مطلب الإفراج في خصوص الغربي، حيث تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إشعار السلطات ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. والوزيرة تؤكد خلال اجتماعها من الثلاثاء بمقر الوزارة بالمديرين العامين المؤسسة البنكية في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية. ووفق بلاغ لوزارة المالية أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي من جهتهم استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس. أدى كل من سفير اليابان بتونس سايتو جون والممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس ميات تميومي والرئيس المدير العام لديوان وطني التطهير عبد المجيد بالطيبة اليوم الثلاثاء زيارة فنية رسمية إلى محطة التطهير بجندوبة إثر انتهاء أشغالها ودخولها طور الاستغلال الميداني. وتندرج هذه المحطة في إطار تنفيذ مشروع تحسين البنية المائية بالمدن الصغرى بكل من بنزرت وزغوان وباشا وسليانة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد والساخس والقبلي والممول من الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بكلفة جملية قدرت ب 28.8 مليون دينار. وتتمثل الطاقة الاستيعابية اليومية لهذه المحطة في 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة والحمولة العضوية البيولوجية، 3400 كيلوغرام من الأكسجين الحيوي المستهلك في 5 أيام. وتساهم المحطة بشكل مباشر في حماية المعدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوساطة الطبيعية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتداخمة للمحطة. في أخبار العالم في اليوم 14 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 124 يوما من اندلاع الحرب، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ

0: محمد بن عبد الرحمن الثاني مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير. آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران والوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. كما ذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد الأربعاء في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران مجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع جانب قطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريكي.
1: الأولى في تونس موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.